ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لثلاثة صباح نادير فورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل، ومرحب بكم في غندي وجديد من أول ساعة. صباحية جديدة في أول ساعة نبدأها اليوم معكم انتوا حتى للستة متاع الصباح. إن شاء الله يا ربي جمعتكم بداية كيما حبيت، وإن شاء الله كانت بداية أسبوع موافقة للناس الكل. إن شاء الله أول أيامات المناظرة متاع السيزيام زادة كانت في متناول التلامذة الكل، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للي زادة في فترة تحضير اللي في فترة مراجعة. إن شاء الله زينة ومعاد ما مازال هوصيف على الأبواب، إن شاء الله تكمل الامتحانات الكل في أفضل الظروف، وإن شاء الله موافقين يا ربي. شكرا لكم على استماعكم لنا، احنا موعدنا كالعادة يتجدد معكم كيما كل يوم من الاثنين للجمعة من خمسة حتى لستة متاع الصباح. صباح برجع على مراد اللي رفقنا في الإخراج، نصبح زيد على فاطمة اللي تسمعها يوميا في الزابينج. بعد شوية عندكم موعد مع الميتيو ونأخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة اليوم وغدوة. احنا موعد مع الأكتواليتي زيدا نكتشفوا شنو يستنى فينا بارتيغ من ستة متاع الصباح في لي بروغرام دو جور. هذا الكل أكثر عالم تديد سويعة من زمان فيها برشا موزيكا. إن شاء الله تبدأوا صباحكم معنا وانتم عاملين كيف، إن شاء الله تشربوا قهوتكم وانتم عاملين جو اليوم الصباح، إن شاء الله تتسلطنوا مع الغنيات زيدا اللي باش نقترحوهم عليكم، وإن شاء الله يا ربي تبدأوا صباحكم اون دوسور بشوية بشوية. إن شاء الله ننطلقوا في بداية نهار جديد إن شاء الله ما يجيب معاه كان الخير. خلينا نبدأ بصوت فيروز لمين توت سيتي أول ساعة. مرحبا بكم.

0: جيمي روجرز I can't sleep for worrying. نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس الكل. كيف فلتوا أي تصريح في البرامج موزيكا فام اللي تعديت في 24 ساعة اللي تعديت؟ قلكم عندكم يوميا موعد مع فاطمة، لازم تنتبهوا له وتكونوا في الاستماع لي لأن تخليكم على علم أهم أتقال الكل.
1: زابينج. صباح النور يا زيكو. صباح النور يا صلاح. صباح النور يا تريزيجي. صباحية البركة يا عروس.
2: حاب نطمن على المواطنين، أنا أكثر من 90% من نقاط مراقبة مياه الشواطئ مطابقة للشروط الصحية. تم تسجيل 49 نقطة من مجموع 539 نقطة. راه مهم نقولوا من مجموع 539 نقطة اللي هي أي في حدود معناتها 9% فقط من هذه النقاط لا تستجيب حاليا للشروط الصحية المطلوبة. تقريبا على 7 ولايات: أريانا، بن عروس، بن زرت، تونس، سوسة، نابل وقادس.
3: زالت عباد متمسكة بالمناصب نتاعها، متمسكة بالمحواس في المكسيك، تستنى في المشية لأمريكا. ما يهمهاش الوضع، ما يهمهاش درابو البلاد، ما يهمهاش المريول اللي لابسته اللي لابسينه ملاعبية المنتخب الوطني التونسي. فقط تهمهم مصالحهم، تهمهم أنديتهم، تهمهم ملاعبيتهم، تهمهم اقتسام الكعكة متاع فلوس المونديال.
4: تقريبا على مدى 3 أيام معناها باش يكون أكثر من 2 مليار بشر معناها تحت تأثير درجات حرارة أعلى من المعتاد ما بين 9 إلى 13 درجة، معناها أعلى من المستويات العادية.
1: معناتها القرار مرتبط بنتيجة مباراة هولندا هكا؟
5: لا، مش مرتبط بنتيجة مباراة
1: هولندا. على ناتيو 10 هولندا مثلا ماشي.
5: لا، مش مرتبط بمباراة هولندا، لكن تحضير مباراة هولندا هو يمكن يكون الحاجة اللي خلت المكتب الجامعي ما يحط قرار. فما كان إحساس وسنتيمون تاع شكون باش يستقلول وشكون باش يتبعوا، لأنه كل واحد يقول لك خلينا نشوف خلينا نستنى.
3: اوكي مجموعتنا صعيبه، اوكي وضعيه كره القدم التونسيه مش في احسن حالاتها، مش كون كان السبب؟ برشا ناس عندها المسؤوليه، حتى الاعلام الرياضي عنده مسؤوليه. اما انتوما المتسبب الاول في الخراب اللي صار، انتوما والجمعيات اللي على خاطر سورفيتمون على خاطر ليله في اوتيل حطتكم وخليتكم تسيروا الجامعه التونسيه لكره القدم، خليتكم تلطخوا الدرابو التونسي في اكبر محفل في العالم.
6: الناس الكل تتحمل المسؤولية، ونعاودوها، الناس الكل تتحمل المسؤولية. أي مسؤول تخل في المنظومة هذه، لو كي سوا محلين كي سوا الناس الكل واللي ينقد واللي يعمل، خاطر لو الكلام سهل أما إلى متى وقت الفعل تو؟ وكان ما نصالحوش تو ماذا بينا معاش نشاركوا كوب ديمون.
7: باش نبدا معاك يا سي مصفى، هما من مواليد 3 جوان 2007 وقلت لي شوف القدر، وعداو الباك نهار 3 جوان 2026. انت نحسك لتو ماكش مستوعب انهم تبارك الله الاربعه نكزوها نقولنا.
3: هاي نتيجه اليوم فضحتونا قدام العالم، اليوم شوهتوا سمعه البلاد هذيا قدام العالم الكل، اليوم بعثناكم باش تشرفوا البلاد باش تهزوا راي تونس. يا اخي للاسف رأيت تونس رميتها في القاعة الحقيقة.
2: الأسباب عدم المطابقة هي متعددة وترتبط أساسا بتصريف المياه المستعملة المنزلية أو الصناعية عن زيادة جريان المياه السطحية وبعض العوامل المناخية خاصة بعد نزول كمية الأمطار في فترة قريبة من انطلاق موسم الاصطياف.
4: ممكن أوروبا نحكي عليها حاليا، معناها اللي هي تصدر المشهد، معناها موجة حر كبيرة شملت تقريبا معظم الدول، معناها اللي تشمل تقريبا 67% ممكن إجمالي سكان القارة حاليا.
6: اختارنا من جوارات واختارنا من البطولة التونسية واختارنا من كل شيء، نجم نكون منتخب الياباني منتخب سويدي خير مني، مين فما حاجة اسمها الرجلة، نخبش، ما نعرفش نعمل أي حاجة، من لا وحش الدراب وكيك.
1: برج الوزير، أوه عندكم رون بوان عالمي في برج الوزير. يضربوا بيه المثل ذاك.
2: ايه نجم ترتاح فيه على الأقل.
1: وترافو مازال في كيس تاع برج الوزير ولا فين؟
2: مازال ما شاء الله.
1: كنت نحن ترافو ما عادش ناقلوا الكيس هذاك نحن.
2: صحيح.
3: فقت على كاريكاتور هبطها موقع فيه 16 مليون متابع مختص في كرة القدم بليتشر ريبورت. التصوير هذية كاريكاتور فيها لاعب المنتخب الياباني يرمي حاشاكم في مريول المنتخب الوطني التونسي بدرابوه في حاشاكم في الزبلة. شتفهموا وين وصلنا؟ قديش التصوير موجعة، قديش الوضع موجع. رغم الوجيعة هذية الكل يبدو أنه ما فماش قلوب، يبدو أنه ما فماش انتماء، يبدو أنه ما فماش روح، يبدو أنه ما فماش مسؤولية.
8: أول فوز ما أنت شفت البارح الاحتفالات بتاعت اللعيبة في الشوارع، فهو عشان خاطر أول مرة نفوز يعني في كأس العالم، ودي كانت يعني حاجة والواحد يعني يفرح الناس سهرت وتعبت وبرجوليه يعني عملوا اللي عليهم والحمد لله.
1: ما تدخلناش تحيرناش المرجع صباح مبروك برا على
8: روحك. وانا اعمل ايه انت بقى؟ انا ما كنتش عايز احكي والله.
1: انا كنت في المرسى ربحت ثلاثه اللي سميتهم انا زيكو صالح وتريزيجيه واللي مركب بنتوات مصر. تفضل خويا اقصد ربي هكا هو اقصد ربي يخدم على روحك.
0: زابينج. هذا كان زابينجنا بالنسبه اليوم. غدا يكون عنا رونديفو مع زابينج جديد وتصريحات جديده وحكايات جدد. مرحبا بالناس الكل. بعد شويه موعدنا في الميتيو. نخليكم مع باتريسيا كاس une dernière fois tout de suite.

محمد علي شبيل، انا نموت عليك. نهاركم زين وان شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل كي تحبوا تاخذوا فكره على التوقعات الجويه بالنسبه اليوم وغدوه ما تبدلوش لي فريكونس. مرحبا بالناس الكل. توتيت بوان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية لليوم 23 جوان، درجات الحرارة تقريبا بالضبط كما البارح، تتراوح بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيري محليا. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى وقت ظهور السحب الرعدية وتقس يكون قليلة سحب، فتدريجيا مغيم جزئين خاصة بالشمال والوسط، تتكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مسحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد وتشمل بعض الجهات الشرقية. غدوة الأربعاء 24 جوان، الحرارة تقريبا في نفس المعدلات، البحر قليل الاضطراب فمتموج، سحب قليل على كامل البلاد، تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مسحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية. وبالنسبة للريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. ميتيو زين معكم حتى للستة متاع الصباح، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل بعد شوية معكم مع كوكوروكو كلوزر تو مي، الجروب اللي باش تسمعوا في مهرجان فيستيفال جاز في تبرقة. عودة الفيستيفال هذا أكيد باش تلقاو كل التفاصيل متاع البرمجة زادة موجودة على موقع موزايك اف ام www.mosaikfm.net. سعاد ميسي مسك الليل، نسمعها توتسيت في أول ساعة.

0: les événements du jour.
1: الخمسة سبعة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل وقاية الأكتواليتي والأخبار السريعة زادة اليوم اللي تمكم مش حكيم على صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اللي كان أعلن عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 26 بدأ من البارح الاثنين بالنسبة للتحويلات البنكية وكيف كيف زادة الموضوع مازال متواصل حتى لليوم لأنه في نفس البلاغ نلقاو أنه صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يأكد أنه بش يتم بداية من اليوم ثلاثة صرف الجرايات متاع التقاعد بالنسبة لشهر جوان 26 لكن بالنسبة للتحويلات الفريدية دونك انطلاقا من اليوم وخلي زادة نذكروا بأنه الإضراب بالنسبة للقطاع البنكي فأنه المجلس البنكي والمالي كان علق في بيان أصدروا البارح الاثنين على الإضراب القطاعي اللي من المفروض باش ينطلق أيام 23 24 25 جوان دونك أبغتيغ من اليوم واللي يتزامن مع جوستومون الفترات متاع صرف الأجور والجرايات خلاص الفواتير و كل العمليات المالية. المجلس كان دعا إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة واعتبر أنه دعوة لهذا الإضراب لا يستند إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة وأنه من شأنه الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت اللي المرحلة تستوجب فيه أكثر عمل وأكثر روح التضامن والتآزر. المجلس البنكي والمالي زاد أكد على أنه جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف زيادة في الأجور بعنوان 26 وهذا طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 68 لسنة 2026 والمتعلق بضبط الزيادات في الأجور الأساسية زوز منح متاع النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية في إطار التشريعات والقوانين الجاري بها العمل. المجلس ده دعا استنادا إلى المذكرة متاع البنك المركزي التونسي اللي تم توجيهها للبنوك عدد 718 لسنة 26 إلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية تأمين الخدمات الضرورية لتشمل ضمان استمرارية عملية السحب مثلا من الشبابيك من الإداب الموازعة الآلية للأوراق المالية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية والحرص على توفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقل اليدوي داخل الفروع البنكية. ذكر المجلس بأنه الإضراب حق أساسي يكفل القانون إلى أنه اعتبر أنه الدعوة إلى تنفيذ الإضراب هذه تقعد غير مبرر خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور. شدد المجلس في آخر البلاغ لي على تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب في حالة الإضراب بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها امتيازات زاد العينية بالنسبة للموظفين اللي باش يقوموا بالإضراب وعبر في نفس الوقت عن ثقته في وعي موظفي القطاع البنكي وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء.
0: Les événements du jour. أول ساعة.

0: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
1: ال 45 دقيقة ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. نذكركم اللي الموعد يكون ابارتيغ من 6 مع ليكيب نتاع احلى صباح الكل. برشا اخبار تستنى فيكم. موعد كالعادة مع فاطمة يكون 46 دقيقة في دقيقة حظ. عندكم موعد زيادة مع الربح في خير باش تربح لي كارت دو ريشارج كل يوم من اهداء موزايك اف ام. ينجم يكونوا ليكم انتوما. و 17 دقائق اليوم نحكيو على تفاصيل ترتيب اضراب البنوك وتأمين. باش يكون حاضر معنا ضيفنا الكاتب العام للجمع العام للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي. موعدنا زادة يكون في 10 مينوت كرونو مع مكي. نحكيو اخبار المونديال كل ما يهم المنتخب زادة والنتائج نتاع اخر المباريات اللي تلعبت ومازالت حتى التوا قاعده تتلعب. الموعد زادة يكون في ساعتنا الثانيه مع ايمن فيالو كوندكتور 200 دينار للربح يوميا من اهداء توتال انرجي. وموعد اخر زادة لو كنت تكلمونا على 71113000 نجمو تصبحوا وتربحوا في صباح تربح. جاوبوا على تشانشينا يوميا اللي تربحكم ان لو دو برودوي من اهداء جديده. ساعتنا الثالثه موعدنا يكون مع اياد الدهماني في مع اياد البارومتر كالعاده. موعد الاخبار والتعليقات السريعه ونختموا كالعاده بانتباه اشغال. باش يكون اليوم الموضوع الغاء الدروس في فرنسا وفي دول زاده اوروبيه جراء ارتفاع درجات الحراره. ونحكيوا زاده حتى على اغلاق المدارس والغاء لرحلات القطارات. اوروبا تستعد لاسبوع شديد الحراره. هذا باش يكون موضوع اليوم في انتباه اشغال. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل. ميرسي بوكو مراد اللي رافقنا في الاخراج. ميرسي فاطمه زيده اللي سمعتوها في الزابينغ. شكرا لكم انتم على الاستماع يوميا. ان شاء الله نهاركم زين. ان شاء الله نهاركم في كان الخير وبالتوفيق. ان شاء الله التلامذه اللي عديو ثاني يوم في المناظره نتاع السيزيام. ان شاء الله زينه الناس الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك. موعدنا بعد شويه في احلى صباح.
0: اول ساعه كل يوم الاثنين الجمعه من 5 ل 6 الصباح مع ناديه الفورتي. الأولى في تونس.

صباح النور، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين. يوم 23 جوان، اليوم ان شاء الله صبحيه 3، نتمنى لكم فيها كل الاخبار الطيبه، نتمنى ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس كل، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وان شاء الله باذن الله موفقين طريق السلامه لكل اصدقائنا السواق اللي قايمين بكري ماشيين يخدموا على رواحهم في طقس درجات حراره نتاعهم مرتفعه. طبعا شويه كالعاده نعملوا طلع على المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا اكثر تفاصيل. صباح النور كل الفريق اللي حاضر معنا واللي منوركم اليوم في احلى صباح على امتداد 3 ساعات. صباح النور ندو، صباح النور فاطمه، صباح النور الاخ مروان موجود لهنا بحذانا، اخ ايمن المصري، اخونا اياد، اختنا فاطمه مارتينا. قلت المره الاولى خاطر على دقيقه حظ، والمره الثانيه علي باش تعمل حاجه به، حاس باش تعمل حاجه به اليوم. اختنا فاطمه، اختنا كريمه في الستاندار قسم الاخبار، وصديقنا مكي اللي يكون موجود معنا في دي مينوت كرونو. بالمناسبه في انه في دي مينوت كرونو كالعاده نرجع لاخر اخبار المونديال، مباريات البارح واخبار ما تبقى من اخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم اللي يلعب مباراته نهار الخميس نص الليل. دونك ان شاء الله باذن الله كل التفاصيل تلقاهم موجودين معنا. كالعاده نتمنى لكم الخير والسلامه، نتمنى ان شاء الله كل الاخبار الطيبه ليكم في الصبحيه نتاعنا. رحمك الله ناديه. بارد بارد البلاتو راه ما تقولوش لا والله بارد كلماتي زور السنه، اللهم صلي على النبي باش نعطيه بعين في جويليا هذول سي اي انا ناخذ كون جي جويليا. دونك كان فما بان بالله خلي تصير في جويليا باش تصيرش ما تصيرش من بعد. اون توكا يا سيدي مرحبا من توا لتسعه نتاع الصباح، احلى صباح.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. ميتيو ميتيو
1: 36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الثلاث 23 جوان، طقس باش يكون قليل السحب فتدريجيا مغيم جزئيا بالشمال الوسط، تتكيثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمتار ذو تساقط محلي للبرد، تشمل زيدة بعض الجهات الشرقية، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تقوى في بعد الظهر السحب الرعدية والبحر هادي إلى قليل الاضطراب، الحرارة دون تغيير مع ظهور الشيلي محليا نحكيه بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية المرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات حتى غدوة 24 جوان. الحرارة في نفس المعادلات، ونحن أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ

0: فاطمة عبد الرحيم.
1: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية، نهاركم زين، نهار الحظ الكبير للأبراج المائية، نهار الفرحة راهو الأخبار الممتازة. عنا برج الحمل مع موسم عيد ميلاد السرطان، فرصة باش تبني استقرار أكبر في حياتك. الثورة رتب أولوياتك وما تسرعش زادة في القرارات. والجوزاء راهو موسم السرطان يخليك تركز أكثر على الاستقرار والأمان بعد فترة من الحركة والتغيير. وكان على برج السرطان راهي الطاقة الكونية واقفة معاك وتعطيك زادة فرصة باش تبدأ صفحة جديدة وتبرز شخصيتك أكثر، تحس بروحك أقوى، أوضح زيدة في قراراتك وأقرب زيدة لأحلامك. وإن شاء الله يا ربي كل عام وانتي حي بألف خير. إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير يا سرطان. نتعدي ونحن للأسد، حاول تنظم مصاريفك وتخطط أكثر للمشاريع الجاية. العذراء ركز على روحك، اهتم بفضلك بصحتك وحط خطط جديدة للشهر الجاية. والميزان راهي الفترة هذي تنجم تجيب لك فرصة جديدة في الخدمة وتخليك تفكر أكثر في مستقبلك وأهدافك الكبيرة. العقرب راهو في الحب، حاول توازن بين حياتك العاطفية ومسؤولياتك اليومية. والقوس راهو في الخدمة، مجهودك ينجم يلقى التقدير اللي تستناه خاصة إذا كنت منظم وثق من روحك. الجدي راهو موسم عيد ميلاد السرطان، يركز برشا على العلاقات الشراكات في حياتك. الفترة هذه تنجم تخليك أقرب للناس اللي يهموك وتراجع زادة طريقة تعاملك مع الآخرين، سواء هوني نحكيه في الحب وإلا في الخدمة. الدلو راهي التفاصيل الصغيرة والاهتمام اليومي يقويه أي علاقة، خاصة هوني نحكيه في علاقتك مع الحبيب. ونكملوا نحن مع برج الحوت، من أحلى الفترات بالنسبة ليك على خاطر الماء ينسجم مع الماء، وانت برج مائي والسرطان زي ده برج مائي، تحس بطاقة إيجابية، فما إلهام، فما رغبة باش تعيش اللحظات الحلوة بكل تفاصيلها.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الناس كل ان شاء الله باذن الله طريق سلامه ليكم، ولما تسمعوا في موزايك اف ام ان شاء الله موافقين. ربي يعطيكم اتمنوا في الصبحيه المبروكه سعيده، صبحيه اليوم 24 جوان. نتمنى لكم ان شاء الله باذن الله كل الاخبار الطيبه، نتمنى لكم الخير والسلامه. 23 اليوم منقص نهار 23، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه ليكم الكل. ان توكا يا جماعه نذكركم اللي بعد لحظات ان شاء الله صباح تربح نلعبوا كالعاده عن لودو برودوي جديده من اداه جديده، واطلبوا 71 113 ألف باش نجموا تشاركوا معنا. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 05 26 82 70، 06 15 76. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق عمليات صرف جرايات التقاعد لشهر جوان عبر التحويلات البريدية ابتداء من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انطلاق الصرف بالنسبة إلى المنتفعين بالتحويلات البنكية منذ أمس وفق ما أعلنه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وزير الصحة مصفى الفرجاني يعلن أنه سيتم قبل موفى السنة الحالية إسناد معرف صحي وطني موحد لكل مواطن في إطار رقمنة المنظومة الصحية وتطوير جودة الخدمة الصحية، حسب تصريحه خلال جلسة عامة أمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وحسب وزير الصحة فقد أسندت الوزارة إلى حد الآن أكثر من 15,000 معرف صحي، بما يسهم في بناء منظومة رقمية موحدة تجمع المعطيات الصحية وتيسر متابعة المرضى بمختلف المؤسسات الصحية. وزارة الفلاحة تدعو أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى الامتناع عن إدخال النباتات والمنتجات النباتية التي قد تكون حاملة لحشرات أو أمراض يمكن أن تلحق أضرارا جسيمة بالثروة الفلاحية الوطنية. كما دعت جميع الوافدين عبر مختلف المعابر الحدودية إلى عدم جلب هذه المواد في إطار المحافظة على الأمن الغذائي الوطني وحماية المنظومة الفلاحية وفق ما ورد في البلاغ. تحرير عدة محاضر ومخالفات تتعلق بالاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري بعدد من معتمديات ولاية مدنين، منها جربة حمة السوق وميدون وأجيم وسيدي مخلوف، وذلك بعد حملات مشتركة نفذتها الوحدات الأمنية بالتنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. كما تم تسجيل تجاوزات مرتبطة بإلقاء مخالفات البناء وحجز عدد من التجهيزات المستعملة في هذه المخالفات. عالميا، نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم الثلاثاء. وأضافت الوكالة أنه تقرر أيضا تشكيل 4 مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدر أن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنايات في جنوب لبنان جراء العدوان الإسرائيلي بلغت 1.38 مليار دولار. تقرير سيف الدين المهري.
2: وسط تصاعد الخلافات داخل دوائر صنع القرار الإسرائيلي بين المستوى العسكري والقيادة السياسية حول احتمالات الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتنسيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان أن أضرار الحرب الإسرائيلية تتجاوز 1.38 مليار دولار على مستوى المباني في جنوب لبنان، مع تسجيل تدمير كامل لنحو 11,000 مبنى. ويأتي هذا التقييم بشكل أولي وغير نهائي، مع تقديرات بأن تكون فاتورة الخسائر أكبر بكثير، خاصة في ظل احتلال الكيان الصهيوني لأكثر من 60 قرية وبلدة حدودية أو السيطرة عليها بالنار ومنع الوصول إليها، ما يؤجل المسحة الميدانية الشاملة لحين تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار كليا وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها جنوبا. التقييم استخدم منهجية قائمة على الذكاء الصناعي الجغرافي دون تنفيذ عمليات تحقق ميدانية، وتشير تقديرات دولية إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية للحرب بما يشمل البنية التحتية والقطاعات الزراعية والتجارية والخدماتية قد يتجاوز 14 مليار دولار في وقت يواجه فيه لبنان واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية والمالية.
1: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد تواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.

0: 7:11 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، وإن شاء الله صباح نشاط والحيوية وطريقة سلامة لكم الكل. تسرى المنتخب الجزائري شنو عمل في طرحه فيها قبيلة شوية، فإنه ربح 2-1 ضد الأردن بعد ما كان خاسر 1-0. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: صباح نور ندو.
2: نهارك مبروك أمين، إن شاء الله نهاركم زين ناس الكل. اليوم نحكيو على الإضراب في القطاع البنكي، المجلس البنكي والمالي دايوغ زادا كان البارح أصدر بيان علق فيه على الإضراب القطاعي اللي باش يتم تنفيذه أيامات 23 24 و 25 جوان. والمجلس البنكي والمالي يقول هذا يتزامن مع فترات صرف الأجور والجريات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية، ودعا في هذا الخصوص إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة، واعتبر أنه دعوة لهذا الإضراب لا يستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة. دايو غذية ومن بعد نعطيو الكلمة لضيفنا باش يعلق على الجزء هذا. يقول أنه الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية نجم يكون جراء الإضراب هذا في وقت يقول اللي تستوجب فيه المرحلة مزيد من العمل وروح التضامن وتأزر. المجلس البنكي والمالي يأكد على أنه جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 26 طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أبريل 2026، واللي يتعلق بضبط الزيادات في الأجور الأساسية المنح متاع النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة زادة باتفاقية مشتركة قطاعية. مشكور جدا ضيفنا اليوم الصباح، حاضر معنا الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سي سامي صالحي. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير أختي، ومرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة موزايك.
2: شكرا لك أنت على قبول تدخل معنا سي سامي. خلينا نذكر زيادة بأسباب الإضراب هذية للناس اللي يمكن ما تبعتش الموضوع، وبعد زيادة نقدموا بعض المعلومات اللي تهم شنو الحاجات اللي باش تكون موجودة فونكسيونيل اليوم وقت اللي واحد متوانسة اللي يسمع فينا اليوم الصباح يحب يعمل عملية سحب، هل هذا ممكن ولا في علاقة بالإداب التمويل زيادة متاع الإداب، أو أنه نعاودوا يحط معناها الفلوس في وسط الإداب هذا الكل تاعنا نحكي فيه بعد شوية معك. تفضل سي سامي.
3: أولا أريد كأن أندد بالبلاغ الصادر عن المجلس البنكي والمالي وما صدرت عنه من مغالطات كبيرة وكبيرة جدا. أولا يتحدث عن زيادة أو الأمر 68 الذي لم يناقش زيادة 2026، نحن نتحدث عن زيادة 2025 المرصودة في ميزانيات البنوك ومؤسسات المالية وشركة التأمين. نتحدث عن استئناف المفاوضات والذي هو يعني موجود في الاتفاقية القطاعية المشتركة وما ينص عليه القانون. اليوم يتحدث على التضامن وعلى مع مؤسساتنا. احنا اكثر ناس متضامنين مع مؤسساتنا، احنا اكثر ناس اللي احنا نخدم واحنا نحقق في الارباح. اليوم انا اتمنيت اللي صدر به بلاغ غير مسؤول وغير ممضى انه جلس الى طاولة المفاوضات. المسؤول الاول على هذا الاضراب والذي دفع الى حد نحن صدرنا بقية تنبيه بإضراب منذ 4 جوان 2026، أما الذي نفذها رسميا هو المجلس البنكي والمالي بتعنته بعدم إعطاء زيادة 2025، ثم يتحدث عن زيادة الأمر 68. نحن لم نناقش الأمر 68، نحن طالبنا بزيادة 2025 الذي تعهد بها في مراسلته إلى الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 17 سبتمبر. هو تعهد انه وقال انه زياده 2025 وانه يقوم بكل الاجراءات للترفيه في اجل 2025. اليوم هو البيان هو التهديد وهرسله وضرب الحق النقابي. اليوم حينما يقول سوف يتم الاقتطاع من ايامات الاضراب، هو ضرب الحق النقابي. هو
1: سي سامي صباح النور.
3: صباح الورد.
1: السؤال هو انتم عملتوا برقية اضراب في 4 جوان، هو ظهر لي
3: برقية تنبيه باضراب. برقية التنبيه بالاضراب هي ان نعلن وان نرسل الى المجلس البنكي.
1: واضح هذا ان السؤال نتاعي
3: الى جلوس طاولة المفاوضات.
1: هل انه صارت مفاوضات سي سامي، هل انه صارت من وقتها اليوم مفاوضات مع معناتها المجلس
3: البنكي والمالي؟ لا، لم يقع مراسلتنا، لم يقع يعني حتى طلب ان اجل الاضراب لو كان هناك نيه لنزع فتيل هذه الازمه من مجلس البنك والمالي لطلب حتى كتابيا حتى مراسلتنا بتاخير الاضراب. هم لم يتفاعل لا ايجابيا بل سلبيا ودفعوا الى الازمه ودفعوا الى الاضراب. وهناك شق في من رجال الاعمال ومن اصحاب البنوك يدفع إلى الأزمة لأهداف سياسية. اليوم البلاغ الذي أصدروه ما هل هذا بيان للتهديد منظورهم لتهديد الموظفين؟ هل هذا لتنقية الأجواء؟ هل هذا يبحث؟
2: نعم. نواسو احنا سيبوا ذولي اخذينا الوقت باش اعطينا الوقت للرد على البلاغ هذايا نتاع المجلس البنكي والمالي. خلينا نقدموا لانه الوقت يزرف فينا نكملوا نحكيوا على الموضوع اللي هم اليوم المواطنين. شنو مثلا الخدمات اللي تنجم تكون متوفره واللي بيان سور حسب القانون واللي تحترم زيادة الاضراب؟
3: سيدتي الكريمه تجند جميع موظفي فروعنا في كامل بنوك في كامل فروع في كامل تراب الجمهوريه بالامس لإزداء الخدمات ولإزداء الخدمات لكل الحرفاء وأعطاء وتسليم رواتب الموظفين من متقاعدين ومن الوظيفة العمومية لآخر ساعات المساء وجميع الديستريبيتور اللي فيهم موجودين نجموا العمليات الإلكترونية تنجم تصير تحويلات إلكترونية تنجم تصير. نحن لسنا ضد لا حرفانا
2: ولا مصلحة حرفانا
3: نحن ولا مصلحة. نحن نبحث عن مصلحة موظفين ضاعت بين الجميع. نحن نمارس حقنا الدستوري في الإضراب. بالعكس نحن لسنا ضد الدولة لسنا ضد مؤسساتنا ولسنا ضد الحرفاء بتاعينا. من تسبب في هذا التعنت والهروب للأمام من مجلس البنكي والمالي وأحمل المسؤولية رأسا لرئيس مجلس البنكي والمالي.
2: واضح جدا سي سامي. شكرا لك سي سامي الصالحي، مشكور على حضورك معنا اليوم صباح. ضيفنا كان الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. نهارك مبروك.
0: شنو الإشكال طب بالضبط؟ أنا حليت الراديو الصباح نسمع فيكم في بالي فما إضراب ما نعرفش شنو اللي صاير بالضبط وعلاش الإضراب هذايا فاش قام وشنو المطالب بالضبط، ما نيش فاهم الحكاية بالضبط.
1: على من نذكر على من نذكر وإن شاء الله منيش غلط، هو إنه ديجا قبل معناتها الزيادات اللي صارت مؤخرا كان فما معناتها خلاف وحتى إضراب من طرف البنوك إنه الموظفين طالبين زيادة بعنوان سنة 2025. وقتها المجلس قال لا راهو فما الأمر باش يخرج باش ينص على الزيادات. جاء الأمر ينص على الزيادات بتاع 26 27 28 ولكن ما فيهش سنة 25. دونك هنا النقابات متاع موظفي البنوك طالبين الزيادة هذه وطالبين التفاوض في إطار الاتفاقية المشتركة، وفي نفس الوقت معناتها لوكوتي باترونال ولا إدارات البنوك رفض هذا وتقول لا احنا ما نعطيه الزيادات كان اللي نص عليها الأمر اللي هي السنين 26 27 28.
0: واضح. يعطيك الصحة إياد، بركة لو فيك، خدوا معنا رجعي أحلى صباح.
4: يرجعوا يضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 مليون بيرور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص و 120 هرتز كاميرا 50 ميجابيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج و الريزيسانس IP68 و IP69 فيفو Y31D ابتداء من 8100 دينار بري بوبليك كونسيي فيفو. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوين.
2: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
3: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
4: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: ميتيو
5: مباشرة مع دواتا يا رصد الجوي. خونا صبحي إن شاء الله صباحك مبروك سعيد.
6: صباح الخير خويا امين، تحيه ليك فريق لعب معك هذا الصباح وكل مستمعينا بتاعت موزايك.
5: ان شاء الله صباح نشاط والحيويه. هل فما شويه انخفاض درجه الحراره باش توصل الارتفاع نتاعها؟
6: نعم، هو اليوم تقريبا يتواصل طقس كما يوم الامس من ناحيه درجه الحراره، فماش تغيير كبير. يوم الامس سجلنا 37 درجه مع ظهور شهيلي بتونس العاصمه، وكانت اعلى درجه هي 40 درجه بجهه جندوبه. بالنسبه لليوم طقس باش يكون قليل السحب فتدريجيا مغيم خاصه بمناطق الشمال والمناطق الغربيه للوسط كالعاده. اليوم بعد ظهر مؤشر ظهور خلايا رعديه باش يكون واضح، معناتها تشكل خلايا رعديه وارد بين المناطق الغربية وخاصة المرتفعات الغربية الوسط والشمال، ثم تتجه للناحية الشرقية آخر نهار مع تساقط البرد وارد كذلك بأماكن محدودة. وبالنسبة للرياح بشكون من قطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب على معظم السواحل. وبالنسبة لسرعة الرياح كالعادة تتقوى تحت ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للحرارة اليوم تتراوح تقريبا القصوى ما بين 30 و 36 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 35 و 40 درجة مع ظهور الشيلي داخل البلاد. درجات الحرارة بتكون أعلى بخاصة بمناطق الشمال الغربي جهة جندوبة كالعادة الكيف وباجة، وبالنسبة للمناطق الغربية أكثر للشمال، وكذلك مناطق الجنوب الغربي. تبقى الواجهة الشرقية الكل تقريبا معدلات عادية أو حتى أقل من معدلات العادية بقليل. بصفة عامة معناتها درجات الحرارة الغدوة وبعد غدوة تبقى في ارتفاع تدريجي درجة أو درجتين، وتبقى أقل ولا أكثر بقليل معناتها معدلات العادية حسب المناطق، خاصة المناطق الشمال الغربي اللي بيشكون فيها تقريبا في حدود 39-40 درجة في آخر الأسبوع مع ظهور الشيلي. ما عدا ذلك ما أنت تبقى حالة الطقس في استقرار، تتكون الخلايا الرعدية ديما العشية خاصة بالمناطق الغربية للوسط والشمال، والبحر يبقى تقريبا قليل الاضطراب على معظم السواحل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله.
5: يا سيدي يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان.
3: ميتيو
4: عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
2: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: 10 minutes chrono 10 minutes chrono.
5: صباح نور مكي.
7: صباح الفل امين
5: لك اسعد ليام
7: ليك وللسادة المستمعين.
5: بارك الله فيك يا سي مكي يا باهي. منين نبدا؟ بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. مباراة القادمة باش تكون مش في المكسيك، باش تكون في الولايات المتحدة الأمريكية. البعض بدا يحكيوا على ممكن مشاكل نتاع فيزا.
7: الكلام هذا دار شوية في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص المنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي اللي يسافر اليوم إن شاء الله في الليل اللي يكون تحول كانساس سيتي ويمشي يلعب المقابلة نتاعه الثالثة في المونديال ضد منتخب هولندا نهار الخميس في الليل مع نص الليل. الكلام هذا ما عنده حتى أساس من الصحة، بما أنه الوفد متاع المنتخب الوطني التونسي الكل عندهم دي فيزا، كسوا الوفد الإداري وإلا حتى اللاعبين، وعندهم دي فيزا زادة 10 سنين وعنتري ملتيبل زادة، معناه باش تبدأ واضحة المعلومه. دونك فما حتى مشكل متعلق بالفيزا بالنسبه للوفد المنتخب الوطني التونسي، ان شاء الله اليوم في الليل يسافروا. البارح في المخر عملوا حصه تمارين، اخر حصه تمارين في مونتيري. كما قلت لك انه اليوم في الليل باش يكون التحول لمدينه كانساس سيتي، وين غادي يكمل التحضيرات لمواجهه المنتخب الهولندي. ان شاء الله ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي يسعى التفادي على الاقل هزيمه عريضه، لانه اليوم بالحق ولينا مهدين انه نوليو أسوأ منتخب في تاريخ المونديال. اليوم عندنا الا 8 فارق اهداف، واي هزيمه ثقيله باش تخلينا ندخلوا للتوب 3 على الاقل ولا للتوب 4. أنا نحكي على منتخب الزائر، هو أسوأ منتخب في تاريخ المونديال من حيث الأهداف المقبولة. موان كاتورس إلا 14 إلا 8 نحن
5: مازل ما،
7: والثالث إلا 10، ثالث كوريا الشمالية، كوريا الشمالية إلا 11 كوريا الشمالية. دونك راو ما نشبعاد برشا، دونك ردوا بينا على الأقل ما نخسروش بنتيجة عريضة، لأنه باش تولي فضيحة كبيرة برشا للمنتخب الوطني التونسي. راهو نحكيو تاريخيا في جميع مباريات المونديال، معناها إلا 14 هو أكثر فارق سلبي حق منتخب اليوم حق منتخب الزائر.
5: نجموش نكتبوا عليهم نقول ما حبوش يعطيونا أمريكا فيزا
7: أنا قلنا عندهم 10 سنين
5: عليه، ما كي قلت انا نفضل معناتها لكن تبع في سيرتيفيكا ولا حاجه نمشي بصراحه، خاطر هكا ربي قدر خير الاولاد. راه والله صدقني معناتها حتى اللي بيتفرج في الماتش يتفرج في الماتش معناتها وخايف، ما ترى واحد ما مرتين ما با حط كرسي وقعد تركب وانت معناتها مازال يا ربي الاعمال عليك. حتى كدرجين نقولوا لعله هكا ننقروش بونتونا، ليه ليه ما عندناش الوقت اصلا ان باش نجموا نفرحوا حتى شويه الفرحه من الاول. معناتها انا والله صدقني مش عارف بنا نفسيه واحد يتفرج في الماتش وكاو. ربي قدر
7: ان شاء الله ربي قدر خير الماتش
5: تفصل باش واحد جنهار ضرب كوب دي موند يقول ربي قدر خير لناكلوا طبيخه.
7: معناتها اكزاكتومو هذه معناها اخي باحساس، انا واحد من الناس عمري ما كنت نتخيل روحي معناها باش نحكي لك كلام هذا، حتى في هكا من با جي المخك انك تولي تخمم في استاد كيما هذه.
5: انا ما حضرتش
7: اليوم راه بالحق نخمم في استاد هكا،
5: ما حضرتش على المنتخب ماكل 5 بوند، عمري ما ريت ليكيب ناسيونال ماكله 5 بوند، وعمري ما ريتها ماكله 14 بوند في 3 اطراح ورا بعضهم. راه 14 بوند راه نتاع عامين، راه ليميت، راه في بالك منتخب معناتها
7: مترشحين للمونديال قابلين صفر هدف.
5: والله لا فهمت
7: معناها نفسه المنتخب هذا بريسك بون مش نفسه 100% جد. خليني سكت من الصباح.
5: اي بين جد اوكي مع ان نبنيو منتخب شبان وكله اوكي معاك، معناتها نتفق معاك، اما بشبان بالله ما مش معناتها شاب معناتها ما على بالوش بالستات وما يهموش وماشي كركر في ساقيه، معناتها هذا ما عادش شاب بعد. ولا بصراحه وقت نولي فضل الشيب على الشاب معناتها كان هذه المونتاليتي ما نتصورش. انتو كما عرفش ويت اند سي بصراحه، والله ترقب الحذر للماتش، وبالزهر نتاعنا جايين مع اقوى ويكيب في البول،
7: ويكيب اللي ما ترحمش وتحب تعمل سكور تاريخي وتحاول لازمها تربح
5: بسكور. هم مش يعطيوك حتى 17، ما عندهم حتى مشكل، معناتها المشكل اللي ماركه توا جابون تحسها ساعه كهزت سيخه على الاكسيليراتور شوي
7: واضح ميتون ثاني كامل هزت سيخه على الاكسيليراتور.
5: انت هاني الاولاد اي واحده واحده ليه الاخرين ليه ما عندهمش الرحمه في قلوبهم الاخرين. راه ما
7: وسو ما ماتش سويد اكبر مثال يعني
5: دوسو كان فضل سيرتيفيكا اللي يبرك برشا به. البارح ميسي دخل التاريخ
7: كالعادة، ميسي يواصل كتابة التاريخ وصفحة جديدة المرة هذية بالنسبة لميسي في تاريخ كرة القدم العالمية، بعد ما قاد الأرجنتين للانتصار على النمسا 2-2 وسجل هو الزوز أهداف، وكيف كيف هدف المونديال 5 أهداف، بما أنه 3 لولا اللي ربحت بها الأرجنتين ضد الجزائر 3 كانت من أقدم ميسي. ميسي اللي كان الخامس في ترتيب الهدافين التاريخيين للمونديال قبل ما يبدأ المونديال هذا.
5: معلم البارح 5 بوند وزت راحش
7: البارح تصدر فات كان الماتش اللي فات عاد الرقم ميروسلاف كلوزو 16 هدف للهدف المنتخب يعني هدف السابق للمونديال اللي هو الألماني، والبارح تجاوز ميروسلاف كلوزو وصل له 18 هدف بالثنائية متاع البارح. دونك هو الهدف التاريخي للمونديال، أول لاعب يوصل للرقم هذايا، وكان ينجم يحطم الرقم القياسي هذا ملي بدأت المقابلة من 9 دقائق لعب، ولو أنه ضيع ضربة جزاء بطريقة غريبة جابها البرة ضربة الجزاء الميسي البارح. لكن في السباق فما شكون خالد زاد كيليان مبابي البارح سجل ثنائية في شباك العراق، ثنائية هذية تخليه يعادل رقم ميروسلاف كلوزو كهدف يعني في الترتيب هدفي المونديال. دونك نقاو ميسي 18 هدف، مبابي اللي مازال عنده برشا وقت زاد باش يلعب المونديال، ومن الظاهر انه باش يحطم رقم قياسي هذايا باش يتجاوز ميسي، ممكن في كوب دو موند هذايا، ممكن في الكوب دو موند اللي من بعد، يعني بفارق العمر 39 عام ميسي بعد ايامات، ومبابي يعني مازال صغير ومازال قدامه المونديال. نقاو 16 هدف هو ميروسلاف كلوزو، رونالدو الاصلي نازاريو داليما 15 هدف، وغيرد مولر 14 هدف. دونك الصراع مازال متواصل على الهدف التاريخي للمونديال. هل يعاود يتكسر الرقم في المونديال هذايا والا لا؟ هل يحافظ عليه ميسي في المونديال هذايا ولا لا؟ والا هل ياخذ مبابي؟ لانه بصراحه نجم نقولوا كما اللي معناها فما عبيد ما تحبش ميسي ولا ما تحبش مبابي، لكن اوكي انس فما ميسي في كوكب اخر وحده، واثبت للناس الكل انه هو افضل لاعب في تاريخ كره القدم.
5: انا تفرجت في الاطراح الزوز نتاع فرنسا، تفرجت في الاطراح الزوز نتاع الارجنتين، وتفرجت في البرتغال، ونحكيوا على كريستيانو زاده كيف كيف بعد. فما فرق، الفرق قولي في شنو؟ الفرق انه الارجنتين تحس اللعب نتاعها مبني بطبيعته انه ميسي يمس الكره في 18 ويدخل ويمركي ويشوط وريت البارح اكسيون، ريت الاكسيون تاع البونتو الثاني اللي ماركاه ميسي، معناتها كان ينجم جوار يشوطها، ليه عدى باس ميسي؟ معناتها كان ينجم هو يماركاها، ما ليه عدى باس ميسي وميسي ضيع الاولى وعاود خلط عليها وشوط الثاني وماركاها. معناتها فما ايكيب تكور الملاعبي واضح جدا هذا، ومش معناتها يعملوا فيها برشا محبه، معناتها هذا اللي حسيت
7: هذا هو الفرق.
5: برشا محبه يعملوا فيها للشخص هذا، معناتها نتاع ستيل فازي انا معاك وحط من الرقم القياسي. بار كونتر اللي ريتو انا باش نعطيك بالارقام في منتخب مثلا فرنسا مع مبابي، مثال ماركة 3 بونتو هكا ولا
7: ماركة البارح زوزو الماتش الاولاني بونتو
5: باه في 3 بونتو 2 تير برا من 18 وحده، عمل فردي ياخذ الكره وحده يقدم يشوطي ماركي زوز بونتو، كانت هذه الطريقه نتاعهم، معناتها انه عمل فردي ماهيش باس من عند حتى حد. البونتو الاولاني باس من اوليزيا كهو في كونتر السنغال، معناتها تحس لي فريق ما يحبش برشا يخلي مبابي في، معناتها ماليش نلعبوا لمبابي، رانا نلعبوا لمنتخب فرنسا وعندي انا ماهمش غالطين في هذا. باركونت الارجنتين نلعبوا لميسي
7: مش كيف كيف
5: اي فوالا، الاخرين لا ماليش نلعبوا لمبابي، والبرتغال زاد ماليش نلعبوا لكريستيانو،
7: وهذا ما مصرح به علنا انه تسبب فيه هجومات على اللاعبين، يعني اللاعبين اللي قالوا راهو كريستيانو كيفنا كيف، ونعرفوا شنو قدم المنتخب البرتغال، نعرف شنو قدم لكرة القدم العالمية، لكن في المومو الحالي راهو كيف وكيف اي لاعب في منتخب البرتغال. اللاعبين هذوما اللي ابرزهم جواو نيفيس تعرضوا الهجومات كبيرة، جواو نيفيس راهو الانستغرام تاعو كانوا فيه 5 ملايين ولا 3 ملايين كهو. اما تحب نحكي ولا حقيقة أنا قدش مرة نشوفوا 20,000 و25,000 كومنتير، مشي نقرأ نثبت في الكومنتير ندخل لبروفيل ذوما، تقريبا 98% من البروفيل ذوما عرب، هنودة، بنغلاديش، باكستان، ما همش عبيد، لا لا لا لا ما همش برتغاليين، لأنه هاو جيك الأمين، ما همش عبيد، ما همش ذوما عبيدك اللي يقله في كريستيانو رونالدو، معناها تو سامبلومون. البارح مثلا من بين الحاجات الواضحه جريده ابو لالي هي نمر واحد برتغال، عملت يعني صبر اراء على كريستيانو رونالدو ومشاركته في المقابله الثانيه في المونديال ضد اوزباكستان. اغلب الجماهير البرتغاليه جدي بيان البرتغاليه، لانه نحكيو على ابو لا وسونداج منظم وكل شيء، رافضة أنه كريستيانو رونالدو يبدأ المقابلة في التشكيل الأساسي. اليوم يقولك السيد أمي فورم ماهوش في فورما، دونك يبدأ في البنك، غونسالو راموس يبدأ، وهذا اللي صار مين كان نتذكر ورا المرة اللي فات، معناها كي كان كريستيانو أمي فورم ودخل غونسالو راموس عمل حاجات كبار برشا غونسالو راموس. دونك اليوم ليكيب متاع نرجع معاك للفرق ما بين ميسي وكريستيانو ومبابي، خاصة نحي مبابي على جنب لأنه زاد فما يقو فما كذا وفما عمر، فما فرق ما بين فما لقطة كان النهار صارت ممكن تلخص برش حاجات. ميسي وقت خرج بديل ضد الجزائر البنك الكل متاع الأرجنتين كان معبي، فما واحد من الجوار قام قالوا إجا أقعد، قالوا ميسي ليه
5: وقعد
7: في وقعد في القاعة ميسي قعد في القاعة شوف كريستيانو كيفش يتعامل مع جوار
5: طلع في الكار قالوا شو هذا رجل كبير فهمت هو برسمي معناتها كبيرة ما مش للدرجة والله ميسي بصراحة شابو والله معناتها كأي محب للريال معناتها كنتش نهضمه برشا أما والله كرافيه فيش معناتها مش بالزهر كان 11 مليعب يلعبوا كلهم يحبوك معناتها هذا لو فما عليش هذا سكيرك بالرسمي يعني ليدور وريت تصويرة أخرى بالرسمي معبرة جدا بجوالات الكل على الأرجنتين واقفين ما يدخلوش
7: ما يدخلوش حتى بلاصة لما يجي ميسي
5: ميسي تعدى دخل كلهم وراه
7: إلا ما
5: ماني فيك ما غير ما تكلم ما غير ما قال حتى كلمة هو تعدى لبس كابيتانا في وسطهم ملا إيماج كلها شد الصف وتبعت وراه
7: ومش معناها خاطر الكابيتان خاطر ليو ميسي خاطر يحبوه خاطر وهو اعطاها من قبل ما يعطيوه هو ما معناها هذا الفرق انه ميسي تشوفوا كيف شنو معناها كيفاش عاون الملاعبيه هذوما والطريقه اللي وقف بها مع الملاعبيه هذوما حاجه غريبه برش في بالك ديرنيرمون البريمه نتاع المونديال اللي فاتت فرقها على شكون فرقها على اللي يخدموا في سنتر دونترينمون نتاع الاتحاد الارجنتيني وفرقها بالتساوي عليهم
5: في ميزان حسناته ان شاء الله باذن الله يعطيك الصحه اخويا مكي بارك الله فيك في ميزان حسناتك حتى انت ان شاء الله نتقابل معك في 8 في سبور اكسبريس
8: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
2: مع اورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعه باش تربح الكاش
8: احلى صباح احلى صباح كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك في مونوبري جونا. أبلي فير سير تو يو، أبلي فير سير تو يو. حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش. مونوبري ديما معك.
2: فديت ما ستريس والروتين، وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك، اوتيل كوزي بيي دون لو بين البحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك، وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
4: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلسش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يسلمون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
1: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: لابيو اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: ما تقوليش ما في بالكش، مكتبة الموعز في المنزقة عاملة من توا وحتى 30 جويليا 20% غوميز سور تو لي ليفر و 15% سور لي ليست سكولير دي زيكول فرونسيز. وزيد توا تنجم تكماندي كتب صغارك اون ليني على ليبغري الموعز.com وتجيك الكوموند متاعك حتى الباب الدار. ما لفش تستنى.
2: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة جبن خيوط ديريس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو عش بنديريس عيش جو المونديال
3: تدلل تدلل
4: الجو حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات حتى 13 جويليه في جيان بورغومول جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائله وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم دي سمارت فون S26 تلفز 43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعه وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في لي بورن اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين
3: تدلل
5: جيان
6: ايام دلل
7: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
8: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
9: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
1: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنة على بنة
10: صباح تربح
11: بس ما صباح نور
12: صباح الخير
11: ان شاء الله نهارك اسعد الايام اختي الغاليه
12: عايشك الله يخليك عايشك
11: ايمان ليك وكل اصدقائنا في الاطار التربوي المعلمين تصبحوا عليهم اليوم الصباح

0: فرنسا وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا. وزيدة توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مي لا كلمنا على 36 36 22 21، ولا اجينا الاقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس. وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية. مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
1: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 6200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 830 دينار بري بوبليك كونسيي. فيفو كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كيماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
2: ياو في بالي.
1: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه.
3: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك، مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معكم صحيحة.
4: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السنتي؟ في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي، انفيرمي جيرياتر، تكنيسيان اون انستيزي، ساج فام، نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت، ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm يونيفرسيتي محمود الماتري.
5: صيف السنة من الاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه. وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900. وحياكم الله.
6: أحلى صباح، أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 الصباح.
7: يجيو بحضينا باش نحفلوا هابيرتي ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
6: الو كونديكتور، الو كونديكتور.
8: صباح نور يا ايمن.
9: يا صباح الفل يا امين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء. احنا النهارده في الاربا اربا نور، وان شاء الله باذن الله يبقى يوم سعيد عليك وعلى كل الناس اللي بتسمعنا. ومعانا مدام ليليا، صباح الخير.
10: صباح الخير،
9: بس عليكي
10: الحمد لله. يا عيني
9: انت عندك قديش سوق؟
10: فما 25 سنة
9: سواقة. ما شاء الله ما شاء الله. مدام ليليا، يعني النهارده السؤال عن السرعات، فياريت يعني بقى يوم. حضرتك تشتغلي ايه؟
10: موظفه في شركه تامين.
9: شركه تامين؟ طب مش تبع البنوك برضه يعني؟
10: لا، هما كلهم مؤسسات ماليه وتامين، اما انا في شركه تامين.
9: اما فما اضراب؟ انت مع الاضراب؟
10: كيف
8: معناتها انت مع شركه تامين في بيدي في الاضراب زده ولا؟
10: اي انا مش مضربه.
9: الله اكبر، الحمد لله. هي مش مضربه، ممكن نقبض الشهر ده يعني.
8: لا، شركة تأمين يخلصوا من
9: الضحكة،
8: يخلصوا من يخلصوا زدائي كده حما سينيستر، يخلصوا
10: يخلصوا يخلصوا.
8: أعطيها السؤال خويا أيمن، مزروبة
9: المرأة تحت مرأة. احنا ما لا، احنا اللي مزروبين. هي دلوقتي تباشي على الوتروت قديش السرعة؟
10: 110.
9: والطول بتوى جات لك انت تاوى راح الحمامات عشان الصيف والصيفي، فدلوقتي انت جات لك العلامه بتاعه الخروج للحمامات، يعني خلاص هتخرج من طول. المفروض تنقصي السرعه قديش؟
10: نقص 90، والنجم فما يبدا فيراج نقص حتى 70.
9: حتى اديتينا زوز اجوبه في

0: دفع ما دخله ولا زيراجها كي جاء انت باش تلقى بلاكه 70 يدبك تنقص فهمتي نو كان جوست اون ديفياسيون باش نقص لك الفري.
1: مدام ليليا ربنا يخليكي مدام ليليا، وانت حضرتك مش مضربه النهارده فالحمد لله، فاحنا هنقول لك الف مبروك ال 200 دينار على الصبح وربنا يكرمك ان شاء الله صباح الفل.
0: ميرسي يعطيك الصحه، ميرسي موزايك، ميرسي امين،
2: ربي فضلك اختي الغاليه، يعطيك صحه ان شاء الله نهارك اسعد الايام. ايمن يسلم عليك مروان.
1: الله يسلمه وقول له ربنا خير ويا ربنا يعطيك خير والبركه ان شاء الله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام اخوي ايمن. في الامان 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
3: يجيو بحدينا باش نحفلوا هابيرتي ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
4: الو كوندكتور.

0: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
3: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجو الصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك تزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7 ونص متاع العشية.
5: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
6: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
7: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220.
8: طور، خلي العقليه تتطور والدم في عروقك يفور. توانسه بانرجي واحده. أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
9: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: صيف السينما فيبر تيتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي. جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمة والشيخات من جوة دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بشتحل التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت
2: مونوبري ديما معك
3: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس مانغ إكزوتيك une explosion de saveurs fruitées الكولو فريشور والمود إتي
4: أنا نحبك أنت وما نخبيش
3: آيس فيغاس taste the pleasure
5: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
6: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد وجود صعوبات عالمية تؤثر على التزود بالأدوية مرجعا ذلك إلى عدة عوامل من أبرزها الإشكالات التي يشهدها قطاع النقل البحري الدولي وارتفاع كلفة الأدوية والمواد الأولية المستعملة في تصنيعها. ووزير الصحة يوضح خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس أنه تم خلال السنة الجارية تقليص ديون الصيدلية المركزية مشيرا في المقابل إلى استمرار تسجيل نقص في بعض الأدوية رغم تسوية مستحقات المزودين.
7: ثم مشكلة عالمية ثم بعض الأدوية احنا تونس تنتج ما يقارب 75% من الأدوية نتاعها ان شاء الله نوصلوا الأكثر ونخلطوا لصناعات البيوتكنولوجية لكن كما تعرفوا ثم مسارات استيراد ثم اللي صاير في المستوى العالم في النقل الدولي خاصة النقل البحري ثم غلاء كلفة الأدوية والمواد الأولية هذا الكل زاد يفسر خطر مش كان الأمور المالية اللي هي موجودة لكن نجم نأكد لكم أن السنة هذه الديون تاع الصيدلية المركزية نقصت وثم معناها أكثر استبشار وطمئنان من المزودين خاصة مزودين الشركات العالمية اللي نقصنا شهر في خلاص المزودين ونأكد لكم اللي ثم بعض الأدوية اللي هي ناقصة أما المزود تلقاها خالص مسالش تونس حتى مليم لكن ثم أدوية عليها أكثر ضغط تلقى فيها جينيريك ما تلقاش فيها إكيفالون وإلا تلقى طلب عالمي عليها أكثر لكن ثم تحسن كبير في المخزون تاع الأدوية وسيادة الرئيس يتابع يوميا شفتوا قديش من اجتماع عملوا مع الأطراف المتداخلة.
6: الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تشرع بداية من اليوم في تنفيذ إضراب قطاعي لمدة 3 أيام وذلك إثر تعثر جميع المساعي الرامية إلى استئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين حسب نص بيانها. في المقابل المجلس البنكي والمالي يعتبر في بلاغ أن الإضراب المقرر من اليوم إلى غاية الخميس يفتقر إلى المبررات خاصة بعد قيام البنوك والمؤسسات المالية بصرف الزيادات في الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل الماضي ووفقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل. كما أكد المجلس أنه سيتم اقتطاع أيام الإضراب من الأجور والمنح والامتيازات الخاصة بالأعوان المعنيين. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي يدعو إلى توظيف أمثل للعقارات الدولية وتسريع الإجراءات العقارية الداعمة للمشاريع العمومية والاستثمار والتنمية مؤكدا ضرورة حماية هذه العقارات من مختلف الاعتداءات المحتملة وتعزيز دورها في دفع التنمية خاصة بالمناطق الداخلية وذات الأولوية. ووزير أملاك الدولة يبين خلال اجتماع عقده مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكل من ولايات سوسة وبنزرت ونابل وزغوان أهمية إيلاء العناية اللازمة لأعمال الاستقصاء والتحديد والتسجيل العقاري باعتبارها من الآليات الأساسية التي تسهم في توفير العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ودعم الاستثمار الاقتصادي. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر خلال اجتماعه إحالة 4 مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة مع طلب استعجال النظر فيها، إلى جانب إحالة 120 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. كما نظر المكتب في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 وقرر إحالته إلى جميع اللجان القارة لدراسته في إطار جلسات موحدة، على أن يتم إعداد تقرير تأليفي بشأنه قبل عرضه على الجلسة العامة وفق الإجراءات المعمول بها. عالمياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم عدداً من الحلفاء الأوروبيين بالفشل في دعم الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، وذلك قبيل زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو مارك روتي لواشنطن. وبدا ترامب وكأنه يشكك في التزامات الولايات المتحدة الأمنية في المستقبل تجاه أوروبا، قائلا إن واشنطن أنفقت مبالغ طائلة على مدى سنوات للإسهام في حماية القارة، غير أن حلفاء رئيسيين لم يقفوا إلى جانبها عندما طلبت منهم الدعم وفق تعبيره. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، ولا موعد الآن مع مكي في سبير إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس
8: مع روميك باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
9: أريدو، طور عالمك.
10: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. اللي بداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي سافر اليوم في الليل للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا كانساس سيتي، وين يلعب ثالث مقابلته في المونديال نهار الخميس في الليل مع نص الليل ضد منتخب هولندا. قبل السفر اليوم كانت فما حصة تمارين للمنتخب الوطني التونسي، حصة هي الأخيرة في المكسيك، وبعد كما قلنا التحول اليوم في الليل لكانساس سيتي وين المنتخب يلعب ضد هولندا نهار الخميس مع نص الليل، نهار الخميس في الليل مع نص الليل. دونك المقابلة هذه ضد هولندا باش تكون بإدارة حكمة من المكسيك اسمها كاتيا غارسيا. نواصل مع المونديال، وليو ميسي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدف بعد تسجيله الثنائية البارح ضد النمسا في المقابلة اللي وفات 2-0 للأرجنتين. ميسي بخلاف الثنائية ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 9 ورفع رصيده 5 أهداف في صدارة هدفي المونديال. ديجا الأرجنتين بزوز انتصارات ترشحت الدور الثاني، وزوز انتصارات 5 أهداف، 3-0 ضد الجزائر و2-0 ضد النمسا. 5 أهداف سجلهم ليونيل ميسي. أقرب لاعب ينجم ينافس ميسي ويكسر الرقم القياسي الهدف المونديال هو كيليان مبابي. كيليان مبابي اللي ديجا البارح عادل رقم ميروسلاف كلوزو وسجل 4 أهدافه في المونديال، والهدف رقم 16 في مشاركته في كأس العالم. دونك كيليان مبابي ولي ثاني هدفي المونديال وراء ليونيل ميسي. مقابلة البارح فازت فيها فرنسا على العراق بنتيجة 3-0. بالنسبة لبقية المقابلات في المونديال اللي تلعبوا البارح، النرويج ربحت السنغال 3-2، والأردن خسرت ضد الجزائر 2-1. الشوط الأولاني كان سيطرة أردنية، في الشوط الثاني رجع المنتخب الجزائري ملي كان خاسر 1-0 رجع وانتصر بنتيجة 2-1. بالنسبة لبرنامج مباريات اليوم، 6 متاع العشية بورتوغال ضد أوزبكستان، 9 متاع الليل أنجلترا ضد غانا، نص الليل بنما ضد كرواتيا، وما 3 متاع الصباح كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية. في النادي الإفريقي تم تمديد عقود كل من ياسين بوعبيد لمدة 3 مواسم وحارس المرمى غيث اليفرني لمدة 2 مواسم. إدارة الترجي الرياضي التونسي أغلقت ملف تجديد عقد متوسط الميدان حسام تقا، ما تمش التواصل الاتفاق، وبالتالي حسام تقا يغادر الترجي مع نهاية عقده في 30 جوان الحالي. بالنسبة لتحضيرات الترجي للموسم الجديد، من المنتظر أنه تنطلق ما بين 8 و12 جويلية، وبش يكون فما تربص للفريق في تبرقة. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزيكا فان بوانات. نخليكم مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح.
8: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
9: أريدو طور عالمك.
5: أحلى صباح.

0: الثلاثة ساعة الصباح
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
0: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
3: 28 دقيقة إن شاء الله، نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيه على الأخبار اللي قاعدة تثير جدل في علاقة بالمونديال. نحكيه على المنتخب الإيراني اللي اختار أنه يخلي رسالة في غرفة الملابس الخاصة بها في الملعب اللي لعبوا فيه نهار الأحد، واللي من خلاله شكرت مدينة إلي على حسن الضيافة خلال كأس العالم لكرة القدم، وأكدت أنها تغادر بكرامة بعد ما حافظت على أمالها في بلوغ الأدوار خروج المغلوب بعد تعادلها السلبي مع بلجيكا. استضافت زيدا إلي مباراتي إيران في المجموعة السابعة حتى الآن، وعاد المنتخب إلى مقره في المكسيك بين أزوز المباريات. وذكر زيدا أنه إيران عادت فترة البطولة في المكسيك وانتقلت زيدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض المباريات متاحة بسبب القيود المفروضة على الإقامة متاحة في البلاد، وين تم حظر دخول العديد من أعضاء الجهاز الفني والمسؤولين الإيرانيين. شانجي في الرسالة هذه اللي تكتبت وتحطت في الفيستيرات كانت مكتوبة بخط اليد وانشرها الاتحاد الإيراني لكرة القدم. النص يقول: من بلاد فارس القديمة التي يعود تاريخها لآلاف السنين إلى إيران المتحضرة اليوم، تظل روح إيران حية وثابتة. شكرا يا لوس أنجلوس على حسن ضيافتك، جئنا إلى إلي بفخر وتنفسنا بشرف ونغادر بكرامة. كما زد شكرت الرسالة هذه المشجعين الإيرانيين اللي بذلوا كل ما نجموا جهدهم الكل من أجل الفريق خلال زوز مباريات هذه، واختتمت زد بدعوة إلى السلام والاحترام والصداقة مختلف الدول. وهذا اللي خلى زادة تفاعل كبير من عند عديد المتابعين والمشجعين اللي شافوا في الرسالة هذية رسالة فيها برشا روح تسامح، فيها برشا زادة أمل، وشفنا برشا شكر وإشادة بالرسالة المكتوبة هذية اللي خليها المنتخب الإيراني. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعودوا تفرجوا فيها وتشوفوا الرسالة اللي نحكيوا عليها، تلقاها موجودة على الباج. أحلى صباح باي موزيك فهم.
0: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: مع بيك اب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي اكثر من لون. البيك اب ماهندرا يزيد يقرب لكم اكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهديه، المستير، سوسه، تونس، جندوبه وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدونج غراتويت حتى ال 31 جويليه. مالا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اليوم مع أوغانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أوغانج.
6: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
7: مع شبان ديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيار ديريس تلقى الدربوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديريس عيش جو المونديال.
8: تدلل تدلل
9: الدار، البحر ولا الخرجات، سيف السنه جيون كالعادة تدللكم بالبروبوات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوام، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
8: تدلل
10: جيون
11: ايام دللنا.
12: مبروك لكل ولادنا الادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكل على موجة الفرحة.
13: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح،
14: 28 دقيقة على موزايكا فام. بونجور إياد، صباح النور.
15: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحاولوا نتبعوا وين وصلت المفاوضات بين أمريكا وإيران في برغنشتاك في سويسرا.
14: واضح. بونجور نادو.
16: بونجور أمين، في انتبه اش قال. بعد شوية نرجو نحكيو على الجدل اللي واجه فيه اللاعب الشاب، نحكيو على أمين يمال اللي اليوم وشو علاقة هذايا الكل بالتيارات اليمينية المتطرفة في إسبانيا.
13: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
17: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. جديد اليوم في موندو الجيمينج، وين كشف عدد من داتا ماينرز نسخة جديدة من لعبة World of Warcraft اللي اسمها World of Warcraft Camelot. ورغم انه الاسم يوحي بعالم مستوحى من اسطورة الملك ارثر، الا انه التوقعات تقول اللي انه مجرد اسم رمزي يستنوا فيه الجيمرز. WoW Classic Plus، الفكرة تتمثل في تطوير نسخة WoW Classic ويزيدوها محتوى وديز اكسبيريونس جدد بنفس روح اللعبة الاصلية كما عملت لعبة Old School RuneScape. لشاعات ونيوز بداو كيلقاو تراخيص لزوز نسخ مختلفة من Camelot في سيرفور بليزرد. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد.
10: تيك نيوز.
17: 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي ان بيرف، جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت ان الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة. اللي وراها التتويج فما تكنولوجيا تتطور كل يوم. فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة. فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس. فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى لي ستاندار انترناسيونال. هذا يأكد الاتصالات تونس ورا كل استعمال للانترنت، خدمة اونلاين، تيلي ميديسين، ابل فيديو، جيمينغ وستريمينغ، واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصالات تونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاعها في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل اقوى ما فما في التكنولوجيا.
10: تك نيوز باي تي تي.

0: إياد الدهماني.
1: بونجور إياد.
2: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. ظهر لي آخر مرة حكينا على إيران، حكينا على الاتفاق من 14 نقطة أو ما سمي بمذكرة تفاهم إسلام أباد. بعدها هي العالم قاعد يستنى إيه عمليا شنو اللي باش يصير. نذكروا أنه مذكرة تفاهم إسلام أباد تتحدث على مفاوضات وقفة القنار بيان سور، ومعناتها فتح مضيق هرمز، ومعناتها عدد من الإجراءات. في المقابل بالتوازي مع هذايا أنه فما 60 يوم للوصول لاتفاق نهائي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. دونك اليوم فما العالم عنده عد تنازلي ولا كونتا غبور اللي انطلق، اللي هو ظهر لي تقريبا ينتهي نهار 21 أوت، اللي الطرفين يلزم يوصلوا لاتفاق. باش يوصلوا لاتفاق يلزم يتفاوضوا، باش يتفاوضوا يلزم يصير لقاءات بين الوفود. ولهنا نلقاو انه نهار الاثنين انتهت الجولة الاولى من المفاوضات بين الاطراف السياسية، خاطر فما الجانب السياسي والجانب التقني تونجيو نشوفوهم زوز، ولكن كانوا فما حضور سياسي. اولا الوفد الامريكي اللي كان يقوده نائب الرئيس جي دي فانس، من جهة وكان معاه المستشارين نتاع الرئيس الامريكي ترامب اللي هما صهر وجاريد كوشنير وستيف ويتكوف. الطرف الإيراني كان أساسا بحضور رئيس البرلمان قاليباف ومعه وزير الخارجية عرقجي، ولكن اللافت الانتباه وتوا زاد كيف كيف نرجعوا له في التفاصيل هو حضور محافظ البنك المركزي الإيراني في المفاوضات هذه. كانوا فما زوز وسطاء اللي هما الوفد القطري والوفد الباكستاني. ديجا الانطلاقة متاع المفاوضات هذه ما كانتش معناتها السلسة. الوفد الإيراني هدد بالانسحاب. التقارير اللي تحكي على كواليس برغنشتوك تقول انه صارت تقريبا مفاوضات متاع 18 ساعة اللي كانوا فيها الوسطاء الباكستانيين والقطريين يعملوا في معناتها ذهاب وإياب بين الوفدين في الكولوار متاع منتجع برغنشتوك. خلي بربي نفسروا بسرعة المستمعين على الكلمة هذه. برغنشتوك هي قرية موجودة في جبال الألب السويسرية وفيها منتجع سياحي فخم معناتها، وفي الكومبلكس اوتيلي هذايا اجتماع الوفود هذية. في اخر المطاف نهار الاثنين انتهت الجولة هذية باتفاقات. الاتفاق الاولاني هو تكوين فرق تقنية اللي هي باش تدرس الملفات مع اتفاقات حول امور مبدئية. اولا الاتفاق الاولاني والمجموعة التقنية الاولى هي اللي متعلقة برفع العقوبات على إيران، اللي هي إذا نفسروا بحاولوا نبسطوا اللي قاعد يصير. كي نقولوا مفاوضات كل طرف عنده أولوية، هنا الأولوية متاع إيران اليوم هي الفلوس، هي رفع التجميد على الأصول متاعها ورفع العقوبات. إيران اليوم تحب على الفلوس، فما الجانب متاع التجميد وفما الجانب الآخر متاع صندوق الإعمار وإلا التعويضات اللي نحكيه على 300 مليار دولار.
1: الولايات المتحدة قالت ما نسيب الأصول الإيرانية، الفلوس جستمون الإيرانية، كان ما ناخد تعهد أنه بتشري منتجات فلاحية من
2: المتحدة الأمريكية. هذي الإيرانيين شي يحبوا، الأمريكان شي يحبوا، الأمريكان يحبوا أسعار النفط تطيح، عندهم انتخابات جاية وما يساعدهمش انه اسعار النفط تقعد مرتفعة. والديار انا واحد الناس قبل ما معناتها ما نقرأ وسائل الاعلام ونشوف شنو اللي صار، شفت كل صباح باش تفهم الامور قاعدة تقدم ولا قاعدة توخر، تمشي تشوف اسعار النفط. اسعار النفط اليوم رجعت الى حدود 70 دولار اللي هي نسبة ما وصلت لهاش منذ انطلاق الحرب. دونك اليوم الاسواق قاعدة تتعامل إيجابيا، وهذا الهدف متاع الطرف الأمريكي اللي ما يحبش يكون فما تضخم يفسد على ترامب والحزب الجمهوري انتخابات نوفمبر الجاي. به هذو مزوز أطراف. دونك ليكيب تكنيك الأولى هي مسألة العقوبات، ليكيب تكنيك الثانية هي مسألة النووي. هنا خلي نقفوا عند موضوع النووي، أنه صار اتفاق اللي هي حاجة جديدة، اللي هي مسألة عودة المراقبين متاع وكالة الطاقة الذرية إلى إيران. اللي نعرفه من مدة طويلة ما ينجموش يمشيوا، ولكن برشا ناس يشوفوا فيه مجرد تصريح للتسويق للرأي العام الأمريكي أكثر منه حاجة أخرى. علاش؟ على خاطر اليوم البرنامج النووي الإيراني موجود تحت الأنقاض، اليورانيوم المخصب موجود تحت الأنقاض، وما فما حتى بشر ينجم يوصله لا في الساعات لا في الأيام إيفوار الأشهر الجاية، نظرا لأنه مواد مشعة ومحتاجين برشا وقت وبرشا مجهود باش يتم معناتها الوصول للمنشآت النووية الإيرانية اللي تم قصفها في الحرب متاع 12 يوم. به المجموعة الثالثة هي مسألة إعادة العمارة، هنا نحكيه على 300 مليار، نحكيه على صندوق، وبيانسور ما فماش وضوح، ولكن من المطروح هو أنه ترامب والإدارة الأمريكية تقول أنه معناتها الطرف اللي باش يكون هو الشركاء الإقليميين، شكون شركاء إقليميين عندهم فلوس ينجموا يمولوا صندوق فيه 300 مليار دولار، فما كان دول الخليج العربي زاد لهنا معناتها الانجينيوري وإلا هندسة الموضوع هذايا باش تاخذ برشا وقت. جوست حاجة قلتها أنت أمين ومهمة، هو أنه من الحاجات اللي خرجت على الجولة الأولى هي أنه تم الاتفاق على رفع التجميد على 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة اللي هما أساسا موجودين في مؤسسات مالية في قطر، والاتفاق أنه يتم رفعهم على قسطين، كل قسط فيه 6 مليار دولار. واليوم معناتها اللي مطروح هو خاصة تحدي على الطرف الأمريكي، نعرفوا أنه الرأي العام الأمريكي تحت الضغط متاع جماعات المساندة للاحتلال يسوقوا على أنه ترامب قام باتفاق معناتها انهزامي مع إيران، ويقولوا أنه معناتها عملنا الحرب هذه باش نعطيه فلوس لإيران، مسألة غير معقولة. دونك هنا التخريجة الأمريكية هو محاولة إجبار إيران أنه الفلوس هذيك تشري بها مواد أولية وخاصة مواد غذائية أمريكية باش ترامب ينجم يسوق للناخبين متاعه اللي هو قدم خدمة للاقتصاد الأمريكي. النقطة الأخيرة هي مجموعة مهتمة بخلي نقوله إدارة الصراعات، وواضح أنه هذه تسمية الهدف منها هو موضوع لبنان. نذكروا أنه الجولة الأولانية رأوا الوفد الإيراني كيف هدد بالانسحاب كان بسبب تصريحات ترامب، ولكن أيضا بعدم التزام الاحتلال بالاتفاق هذا. وبالنسبة للإيرانيين الفيزافي متاعهم ماهوش الاحتلال، هو الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أنه خذوا ضمانات من أنه الولايات المتحدة الأمريكية باش تفرض على الاحتلال الالتزام بالاتفاقات هذه، وهذا عامل مشكل كبير. تو نرجعوا نحكيه في فقرة خاصة تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس اللي قال كلام ما نتذكرش أنا أنه مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قالوا في يوم للاحتلال، قال لهم ما تنساوش اللي انتوما 8 ملايين العالم الكل يكرهكم، لولا الولايات المتحدة الأمريكية فإنه كنتوا مصيركم الزوال، وبالتالي باش نلخصوا ما قالش هكا يلزمكم تسمعوا الكلام. وهذا عامل ضجة كبيرة وكبيرة بشكل كبير في الاحتلال وفي الولايات المتحدة الأمريكية. دونك اليوم تقنيا الأمور قاعدة تقدم، إذا فما حاجة تنجم تشوش وفي تقديري هي أهم حاجة يلزم متابعتها هي قدرة نتنياهو والحكومة متاعه وجماعات الضغط الداعمة للاحتلال على تأليب الطبقة السياسية ورأيه العام الأمريكي ضد دونالد ترامب وضد الاتفاق.
1: يعطيك الصحة إياد، أقعدوا معنا رجعين.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجول صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه متحليلنا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
3: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس مانغ إكزوتيك، اون إكسبلوزيون دو سافور فريتي، الكولو فريشور والمود إتي.
6: أنا نحبك أنت وما نخبيش.
5: آيس فيغاس، تيست ذا بليجر.
7: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوط ديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
8: سيف السنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.

0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات المزينة الإيجابية في صبحية نهار اليوم، حضروا رويحكم المرحلة فيها إحساس صحيح نيس الخير والبداية الجديدة مع موسم عيد ميلاد برج السرطان، البرج الصادق اللي يعطي من غير حساب. انتم راكم يمائيين، انت هوني نحكي مع العقرب، حوت أبواب طاقة الخير تتحل لكم، فما الفرص جاية من غير حتى ما عملتولها حساب. والفترة هذي عنا العذراء ثور جدي لاستقرار باش يكون مالي، وخاصة باش يكون تدريجي، وقرارات تكون باش تكون مدروسة، فما نتيجة الحمد لله النجاحات صحيح هي صغيرة لكنها ثابتة. ومع آخر أيامات الشهر السادس من عام 2026، العام قديش يجري لف الأفكار راهي موجودة، الفرص بين يديك. هوني نحكيو مع دالو ميزان برج الجوزاء. المهم ركزوا من غير تشتت، وما فما عليش يفضلكم تدخلوا بعضكم، انتم راكم قدها قادرين على المستحيل. الحمد لله راهو حماسكم عالي، كيفكم كيف الناريين. نحكيو مع ثلاثة أبراج اللي هما الحمل، أسد برج القوس. داخل عليكم الشهر الجديد مليان طاقات، أخبار زينة، كل خطوة صغيرة تعملوها توا راهي تنجم تعطي نتيجة باهية من بعد. ابنيو يفضلكم خطواتكم واحدة واحدة وإن شاء الله زينة.
0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: 38 دقيقة صيف على الأبواب، ومع انطلاق موسم الخلاعة والصيف كيما نخمو في الوجهة متاعنا وين باش تكون، نخمو زادة في السلامة متاعنا وكيفاش نخلطوا للوجهة متاعنا إن شاء الله بإذن الله سالمين وفي أحسن الظروف. نحكي على البنو اللي هما العنصر الوحيد اللي في اتصال مباشر مع الكياس، هما اللي أمنوا الفريناج، ستابيليتي في الطريق، في الليفيراج، لاديرانس في الكياس شايح وإلا مبلول. ومع ارتفاع درجات الحرارة في تونس، ونعرفوا مليح كي تسخن الدنيا في تونس، ونعرفوا مليح السيركولاسيون تاع تونس، البنو يلزم يقاوموا هذا الكل. ذاك علاش كي نجيو باش نبدلوا البنو ما نخموش في السوم أكهو. اختيار العجالي يعني اختيار ماركة توفر ريزيستانس لدرجات الحرارة المرتفعة جدا، ديغابيليتي خارقة للعادة. واحد مش يلعب زادة بصحته وصحة صغيراته واللي راكبين معاه في الكهرباء، وخاصة سيكوريتي مهمة برشا، لاديرانس في الطريق. نحكي لكم على لاسا اللي توفر لكم هذا الكل، ومش من اليوم، راهو من عام 1974 بدأت من تركيا، واليوم موجودة في أكثر من 80 دولة، مستوردة من طرف جمعة من عام 2012، موزع عن طريق شبكة كبيرة من لي ريفوندور اغريي اللي يوفروا لكم لي بنو نتاع لاسال، معروفين بأدائهم الخارق للعادة، الصحة نتاعهم، روبوستيس نتاعهم. والنقطة المهمة اللي يتمشاو خاصة مع لي كونديسيون دو كوندويت نتاع التونسي وطريقة السياقة نتاعو والكياسات نتاعنا. بخلاف هذا كل، لاسا مشات لبعيد وتحط على ذمة لي بارتيكولي، وذي عجبتني برشا برشا الفكرة ذي، باش نحكي لكم عليها. غارونتي هي الحق انوفونت، اللي هي غارونتي دوماج لاسا، توفر تبديل عجلة مجانا، تبديل العجلة مجانا في صورة ما يتصل ما يتصلحش البنو ولا يولي إيريبارابل. دونك ممتازة جدا الفكرة هذية. تقول لي انت كيفاش؟ قل لك سهل برشا، كي تشري البنو سجلهم على البلاتفورم الرسمية، باش نقول لكم عليها توت سويت تحفظوها، garantietunisielassa.com garantietunisielassa.com. وقتها تنجم تتمتع بتبديل 100% مجاني في حالة دوماج إيريبارابل على مدة عام.
4: أمين جوستومون اليان موجود راهو في الفيديو اللي تلقاها على الباج موزايك فام، اليان اللي انت تحكي عليه، وحتى زادة الباج فيسبوك.
3: ممتاز برشا، أنا عجبتني حكاية الغارونتي في البنو، وما أحوجنا لماركات من نوع ذا اللي تحترم التونسي وتحترم الغارونتي اللي موجودة، اللي هي 12 شهر كاملة. لسا تزيد تفرح بكم مناسبة الصيف، وتهديلكم دي شيك كادو بلوكسي يوصلوا حتى ال 200 دينار حسب ديمونسيون بالطبيعة نتاع لي بنو. لأكثر تفاصيل ادخلوا على الباج فيسبوك على ذمتكم، لاسا جوما تونيزي، وإلا عند الغوفوندور أغري جوما الموجود في الريزو اللي مشارك في اللوفر هذية. اختيارك للبنو عنده جودة يحمي عائلتك ويحمي كرهبتك وراحة بالك، وإن شاء الله صيفية ممتازة للجميع.
1: أحلى صباح، وسيم الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
4: كالعادة في الباغوميتر ثلاثة أخبار، التعليق يكون في 30 ثانية وتصويت كالعادة بالأحمر أو بالأخضر. قبل ما نحكيه على أخبار اللي تهم المونديال، خلينا نحكيه على وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري اللي حضرت البارح كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بالخارج من أنهم يجيبوا نباتات ولا منتجات نباتية وقت اللي يرجعوا الأرض الوطن، هذا في إطار حماية الأمن القومي الغذائي والمحافظة زادة على المنظومات الفلاحية الوطنية اللي اليوم تمثل واحدة من أهم ركائز الأساسية للاقتصاد التونسي. في نفس البلاغ، الوزارة تقول أنها تعول على الحس الوطني لأبناء الجالية التونسية بالخارج وتدعوهم إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية الثروة الفلاحية من المخاطر التي تنجم تكون مرتبطة بدخول حشرات لتونس أو آفات أو مسببات أمراض نباتية تنجم تكون مصاحبة للمنتجات هذه، وهذا زادة يمكن ما يجيش للبال ما راهو ينجم يتسبب في أضرار وخسائر كبيرة برشا في الحدائق متاعنا، في الحقول، في الغابات وحتى المنتزهات. بخلاف التونس المقيمين بالخارج، زادة دعت الوزارة جميع ضيوف تونس الوافدين عبر مختلف المعابر الحدودية كيف انهم ما يجيبوش اي نباتات او منتجات نباتية معهم.
3: ده انا اياد ماذا بيت فسر لي، مش نمشي تصويت اكثر، ماذا بيت نفسر شوية، مثلا ما حد يحب شجرة مش يجيبها معه ماش.
5: نورمال مون لا، على خاطر احنا يمكن في العاده انه لي ريستريكسيون هذوما يكونوا على الحيوانات، ولكن راهو معناتها فما حاجات اللي صارت انه فما ناس جابوا نباتات اللي قاموا بزراعتها واللي يتسبوا في انه تكون فما امراض اللي تنتشر لي معناتها الثروه النباتيه نتاعنا. دونك هذاك علاش من المهم انه وزاره الفلاحه اليوم احنا تنبه للموضوع هذا، في تقديري مساله مهمه.
3: به فهمت إياد المعنى نتاعها تو، دونك هذاك علاش اخضر اخضر، خاطر خضره زينه ان شاء الله خضره هذه ان شاء الله خضره. وبيناتنا معناتها انا متفهم جدا، راه مش كان في تونس ما تقولوش ليش بينا نحن في تونس، ده في العالم الكل معناتها اي ساعات حتى غله راه ممنوع، راه معناتها اي حاجه راك ما تعديش على مسالك صحيه وما يتمش معناتها المعاينه نتاعها فانه ممنوع معناتها انك تدخلها للبلاد اللي انت ماشيلها. ذاك على ساعات راه مثلا ملوخيه تلقى واحد تونسي هز ملوخيه معاه يقفوا ياخذوا يلوجوا شنيه هذه وكيفاش هذه والبسيسه والامور هذيك كل، دونك لا تجيب لا تهز خويا، الغالي يجي يستهلك على عين المكان.
4: الخبر الثاني باش نحكيه على الحكمة اللي باش تقوم بإدارة اللقاء بين تونس وهولندا. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عين الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا باش تقوم بإدارة المباراة اللي باش تجمع المنتخب الوطني التونسي والنظير الهولندي، وباش تعاون في إدارة اللقاء كيف باش يكون فما ساندرا راميريز، وباش يكونوا موجودين زادة حتى خوسيه انريكي اللي هو حكم رابع باش يكون المباراة هو اسباني الجنسية.
3: مش كله بعتها طاقم
4: هكا فما
3: علاش الحكم الرابع كارو مرأة زادة علاش معناتها
4: بكشي ما نقاوش
3: أخضر يد شي ما نقاوش فهم عليه زوز اخضر تفضل يا
5: فاستنى
3: انت انا اخضر مع المساواه معناتها بين المراه والرجل، شنو مشكل معناتها ريت برشا تونس تبارك الله عليهم معناتها مستغربين علاش مستغربين معناتها ما فهمتش اي مراه شبيه وعاد شبيه برا مراه ما تتظفر، وعنا حكمه حتى في تونس في بالي عنا حكمه تظفر لقاءات وراد بالتجربه انه اللي يحطوا حكمه مراه فانه الملاعبين يريضوا ما تعرفش تلقى كل
5: تشنج
3: اي ولي جنتلمان معناتها تعطيه صفرة قول الله يبارك فوالا يهبط بوبيرو خارج مستاد معناتها يهزها في يده ما حليهم معناتها فوالا. دونك انا مع انه حكم بلوس معناتها المرأة معروفة بالرقة الجمال الحنية بجاه ربي يرفع علينا يا مدام مالش لخريني معناتها نجم نسخفوها معناتها كترى هولندا نزل علينا نسخفوها
5: شنو مش نجم تعمل مثلا
3: سخفوها معناتها
5: ايه بارا سخفناه
3: جاه ربي يرحم ولدي
5: طرد واحد من هولندا طرد
3: مثلا زوز. طردهم اقوى تحسهم اقوى منا تنقص منهم فهمت فازا
5: خلينا نهبطوا زوز قولة مثلا
3: لا لا ما لا هي تحترم القواعد بتاع اللعبة ديما حتى كيصير حاجة في اطار احترام قواعد اللعبة نجم مثلا ترى هولندا نازلة علينا وكل تقول لك والله قولها مدام ريت والله اقوى منا والله عندكم الحق نحي زوز من هولندا مالا خلوا يلعبوا قد قد نجم فهمت انا فكرة ذاك فكرة رودتني صباح وكا ما عنديش مشكلة انه اربيتر مرة انت عندك مشكله اربيتر مرأة؟
5: لا ابدا معناتها بدامي مؤهله
3: وبدامي اوزر لا قول شنو تتوصيها قبل الماتش
5: كل الحكام نقول لها ما تظلمناش
3: والله ظهر حنينه انا ريتها ها
4: بالعين
3: بالعين بالعين بيان سور معناتها تبارك الله بالتجربة.
5: ما يعرفيش في الدنيا
3: تجربة في الحياة علمتني ما تظهر حنينة وظهر معتها ناس طيبة وناس مومنة نفس مود. دخلت على انستغرام ما لقيتش عندها انستغرام زدت حبيتها.
4: كان عبد الناصر قال لك عندها انستغرام.
3: عندها انستغرام بالله لا وقدش فيه بالله 500,000
4: هكا عند
3: طلعتيهم الخبر في خشنا
4: إذا نمشي زيدوا 100,000 مش تفهم شنو صار بي
3: الخبر خليكم على المستمع
4: الخبر الثالث باش نحكيوا على الجماهير الوافده لمتابعة كأس العالم اللي قاعده تكتشف برشا فيهم في النظام نتاع بين ظفرين الإكرامية اللي هو البوربوار او البقشيش واللي خارج المدن الامريكيه هو غير مألوف. نحكيوا على البوربوار اللي نجم يوصل حتى 20% من اجمالي الفاتوره. دونك البيانات اللي نقلها موقع اكسيوس تقول انه البوربوار يمثل ركيزه أساسية لأجور السيرفرات في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه البعض منهم يتقضوا أجور أساسية منخفضة توصل حتى 2.13 دولار في الساعة واعتمادا على البوربوار ينجموا يوصلوا إلى الحد الأدنى للأجور.
5: بو أنا هنا لا أخضر لا أحمر خاطر
3: جوش قلت ما رجعتك
5: مرحبا مرحبا ونفضل أنك ما تعلقش على
3: ما أنت ما نعلق هنا البوربوار ما أحمر علاش أخضر أنت بس
5: لا انا لا اخضر لا احمر خاطر يلفو كومبروندو لو سيستيم امريكان يكون معناتها رب الحق الناس كي تسافر لامريكا تتفاجئ على خاطر احنا متعودين انه كي تجيك معناتها فاتوره هذاك هو معناتها اللي استهلكته ولكن في الولايات المتحده الامريكيه راهو الموظف هذاك راهو معناتها الناس يمشيو ما يلزمش يتصور انه مزيه هيك البوربوار هذاك
3: هو اسمه بوربوار شنو
5: لا هي جا نفسر لك
3: دول الامريكان فاهمينه بالغلط
5: لا هو ما المفاهمه نتاع الموظف كي يمشي يخدم السيرفر يمشي يخدم الريستوران هو احيانا تقريبا ما يخلص حتى شيء
4: على خاطر السلاح
5: نتاعو ياخذوا من البوربوار
3: دوك هذاك علاش دخلني كحريف
5: ليه قاعده انت من الاول كي داير تعرف
3: لا لا ما نعرفش مش بالكش لا تعرف ما انا هنا فهم مغالطه خطريت برشا اصدقائي توانسه يعيشوا في الولايات المتحده قالوا لي نبهوني من قلت لهم لا مانيش معني بها الحكايه خاطر اصلا مانيش ماشي اما ما تقول لي راك تلقى اسوان ما في شيء ومن بعد كي تخلص راك حاجه اخرى ما حط لي من الاول انت خلينا نبدا في بالي انا زاد علاش
5: ما هو ما لا لوجيك
3: بتاع حط لي السوم وقول لي راك مش خالص ما عادش درا شنو درا شنو
5: في الثقافه نتاعهم فيو كو سي ان سيرفيس
4: دكتور
5: انت تخلص على الكاليتي نتاع السيرفيس
3: هذاك بلدان اخرى اللي فيهم تحيل مثلا مثلا كي تمشي لتركيا مثلا ما عادش الماء والخبز هذاك محسوبين لك دوفيس
5: ما عادش مشيت
3: لا مشيت نادي لتركيا
4: مشيت من نسيت التفصيل هذا
3: ووتر اند بريد اسمها
4: اه اوكي
3: ما عادش يظل حاسبينهم بديس ديس معناتها ما عادش 10 ليره ولا ما عادش قداش والله ما نعرف نسيتهم توكا عندي
5: باش مين علاش
3: نكمل لك شويه طب بلا احنا كي يجيب لك صحن سلطه مشويه ويجيب طرف خبز وخي يحسب لك قداش من خبز قليت وقداش من ماء شربت ما يحسبلكش ام بار كونتر غادي كنت نجي تشرب ماء قد ما تحب وليت كل ما نمشي ناخذ روح بربعه باش نعمل لكم هذا باش تحسبوا فيها
5: امين ينجم انت
3: ما عينيش في الخبز ما نحبش ماء بالسيف
5: ينجم انت هذايا ما يعجبكش ما تفهمين ولكن ما تنجمش تقول تحيل علاش خاطر استنى خلينا نفهم انه انت من الاول في بالك
3: في باليش انا اول مره ما في باليش
5: لا
3: مشيت ما في باليش كان كيريد نحسب كل مره نحسب نلقى زيد فهم بلاد اخرى ريت فيها تحيل زاده مثلا اللي هي البرتغال البرتغال يجيب لك انواع نتاع جبونات من الاول وكل ماشي في مخي كيما كسلطه مشويه وهريسه اللي يجيبهم لك احنا وكل شويه زيتون حتى زيتون يا رسول الله
4: في اسبانيا باغ كونتر بلاش
3: يا كفار زيتون تحسبوها زيتونه بنورو ما تم بعد شوف ما نلقى اغلى من البلا اللي ماخذوا وانا اصلا ما في باليش بها معناتها ولا دوم ما يجيبهم الحق باش ما نضعفش قولوا هزهم الكل هذا هو يحطهم لك على الطاوله للاغراء معناتها من الاول
4: اسبانيا يجيب لك برشا حاجات ساعات فما تشبع بهم يعني تبطل ما تزيدش تشري
5: معناتها برشا بلايص
3: ما تذكرش انا اسبانيا
4: يعني ما تذكر في بالي فيك ما عندكش برشا من يمشي
5: ما عندكش مشاكل بتاع ليك
3: يعطيك صحه ناديه يا دكتور انا راجعين
1: احلى صباح
6: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول بنا اونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجهة.

0: هيا المش حاضر يحضر خاطر العشر ايام ذوما باش تحفل. قولي وين؟ قولي قلب تونس العاصمة حي هلال اوربان فيست من 19 ل 28 جوان. الحومة تتنفس موسيقى دانس مسرح والسينما دور بطبيعتها. فما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيرة في حوانة حي هلال من الزازار للعطار. حسيلو ما تخمش برش البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال. طولوا بحذينا في حي هلال رانا نستناو فيكم. يلا
1: موزيك فيم.
2: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
3: مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكل على موجة الفرحة.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: اسم لامين يامال يتصدر المشهد في إسبانيا، هذا تحديدا بعد احتفاله بسجود بعد تسجيل الهدف في لقطة اعتبروها برشا من المتابعين تعبير عن هويته، عن هويته الدينية، عن شخصيته زادة، خاصة في ظل الجدل السابق حول عدد من المواقف متاعه اللي عندها علاقة بالقضية الفلسطينية، وشفنا حتى زادة انتقاده للهتافات المعادية للإسلام، والجدل الذي زادة يجي في الوقت اللي واجه فيه اللاعب الشاب انتقادات حتى من تيارات يمينية متطرفة في إسبانيا. شفنا زيدا حتى من بين المؤيدين للحاجات اللي يقوم بهم يامال، فأنه يعتبروه لا يخشى التعبير عن قناعاته، إنسان كيسوم برشا المبادئ متاعه رغم صغر السن متاعه. شفنا زيدا اختف الأضواء خلال منافسات كاس العالم 2026 بعد ما سجل أول أهدافه في البطولة خلال مواجهة منتخب إسبانيا أمام السعودية، وشفنا زيدا كيفاش كان احتفل بالهدف متاعه بالسجود، وهي تعتبر أول مرة في لقطة لافتة لأثارت تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: السجدة العفوية اعتبرها كثر رسالة فخر واعتزاز بجذور يامال العربية والإسلامية وعائلته المغربية. عندما حصره الصحفيون بعد المباراة تحدث يامال بتواضع قائلا: تسجيل هدف في كأس العالم حلم طفولتي، السجدة تعبير عن امتناني وشكري لله وتقديرا لعائلتي التي نشأت على قيمها وتدعمني دائما في كل خطوة. هدف يامال لم يكن عاديا وأدخله التاريخ من أوسع أبوابه، أصبح سابع أصغر لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم قبل سن 19 عاما.
1: المشكلة اللي الهجوم على الانتقاد اللي صار يرتكز على طريقة، مش كان على طريقة الاحتفال، لكن اعتمد حتى على تشكيك في انتماء يامال المنتخب الإسباني واستدعاء أصوله المغربية وهويته الدينية في خطاب عنصري واضح تم استهدافه بوصفه زادة رمزا للمهاجرين والمسلمين هذية في إسبانيا. وشفنا أنه مش أول مرة يتعرض للنقد للإهانات العنصرية، وشفنا حتى حملات تحريض ضده.
3: خلال الأشهر القليلة الماضية استلم اليمين المتطرف في إسبانيا لامين يامال بالانتقادات، زادت حدة الانتقادات أيضا عندما رفع علم فلسطين أثناء تتويج برشلونة بالليغا، وعندما شهدت مباراة إسبانيا ومصر هتافات معادية للإسلام وصفها لامين بقلة الاحترام وقال: أنا مسلم الحمد لله، فأغضبهم. ثم ارتدى في المونديال حذاء يحمل علمي المغرب وغينيا الاستوائية، المغرب بلد والده، غينيا الاستوائية بلد والدته، فأغضبهم أكثر. جنوا حملات تحريض ضده. العام الماضي قال المرصد الإسباني لمناهضة العنصرية وكراهية الأجانب إن يامال أكثر لاعب يتعرض للإهانات العنصرية على السوشيال ميديا في إسبانيا، يأخذ منها 60% من مجموع كل الإهانات العنصرية المسجلة ضد اللاعبين.
4: به شو رأيك؟
5: ما أنا ما تتفهمش ردود الفعل هذه، سورتو كي تتغلف بفصل الرياضة على
4: الدين.
5: مثلا لي جوار اللي يعملوا

0: الجست نتاع التثليث نتاع المسيحيين.
1: انا عجبني دوك هكو مرة عملهم
0: كل عمل التثليث وقرأ الفاتحة وراها
1: والله عمل لك يدهز يدين بعد عمل الفازة ديكا ومن بعد عمل بودا ودخل. برافو لوكاكو.
0: انا كيك يرضي الناس الكل باش ما يسبوا حد متصور.
1: ما دام شتا كيك اون توكا معناتها
0: اما سؤال شوف
1: انا عندي كونتر اكزامبل مش كونتر اكزامبل
0: سؤال في المجتمعات العربيه الاسلاميه تاعنا كان الزوار يعمل التثليث نقبلوه ولا انا ما يقلقنيش
1: انا بدي ما يقلقنيش
0: فوالا دونك دو مومون انه كل شخص حر في قناعاته الدينيه هو حر فيها
1: باهي تو من اكثر في اوروبا المنتخبات المنفتحه على الحضارات الكل هو منتخب فرنسا داير ذولي فيه واحد بركه معناتها في فرنسي ابيض معناتها موجود فيه كان رابيو في بالي كهو حتى الجول ما عادش معناتها الجول مينيون ولا اعطيني جوار اخذ شو المفارقات اللي باش تفهموا كيفاش تو معناتها نورمالمون اكثر منتخب منفتح على كل الحضارات ورينا عنده برشا ملاعبيه من كل اجناس من كل اديان عادي جدا ممتاز جدا اعطيني ملاعبي مسلم فرض روحه في منتخب فرنسا على مر التاريخ حتى واحد حتى وقت اللي جات جينيراسيون باش كون اعطيني اي اعطيني
0: ايش اسمه اللي كان في ريال توا في السعوديه
1: بنزيما فرض روحه في منتخب فرنسا تخرج مطرد
0: ايه بعد هذاك
1: وين اش لعب شوف قداش ماتش لعب 20 يظل 22 ماتش وما لعبش حاجه كبيره بنزيما بورتون كان عندهم جينيراسيون كامله في بنزيما في سمير نصري في بن عرفه فبرشا ملاعبي اخرين معناتها ريبيري من بعد ولا معناتها مش من الاول من بعد ولا ما اعطيني جور مسلم فرض روحه في فرنسا ليه ما فهميش
0: ما زيدان ما عرفش انا
1: شنو زيدان عمره ما اعترف باسلامه ولا ورى اسلامه ولا
0: ولكن ولا اسمه زين الدين كمان
1: اي لسه مش منافيه لسه يا اخي اسمه بلال ريبيري محسوب معناتها ليه معناتها اغزر في اسبانيا الان نفس الشيء قاعد يعاني منه يمين لمين يمال معناتها نفس الاشكاليات ونفس العنصريه الموجوده في ظاهرها بلدان تعترف بالأديان وما عندهاش مشكل لكن في الباطن وقت الرسمي هاكم تشوفوا
0: ممكن نحكيوا على اسبانيا راهو أقلية اللي هي
1: اللي سمعته طرح اللي سمعته طرح مصر شيء حشم استاد كامل
0: استناني فرق بين بلاد كاملة كي تشوف المجتمع فيها وجمهور الرياضة
1: نخبة هي نخبة سياسية يكون. هي نخبة سياسية منفتحة في اسبانيا لكن الأغلبية من الموجودين في استاد هما عنصريين
0: اي فرق بين المجتمع والستاد
1: او الستاد شنو فينيسيوس شنو يعملوا فيه شوف فينيسيوس شنو يعمل فيه
0: خاطر موافقك
1: معناتها خاطر اسمر البشره شوف شنو يعملوا فيه معناتها من اكثر الشعوب العنصريه للاسف معناتها في الكره
0: في الكره فوالا جمهور الرياضه
1: في الكره يعطيك صحه اياد يعطيك صحه نادية بارك الله فيك يظهر اول مره يمال يسجد انا ما ريتش قبل
2: أي
1: اول مره
0: في ماتش ضد السعوديه
1: سي بيان معناتها تختار المنافس المناسب باش
2: الاحتفال المناسب
1: للاحتفال المناسب يعطي معناتها اخذ ماركه للاخرين كل مش مسلمين جا كونتر هذوما وعمل
0: سي نتصور انه ما عندوش علاقه بالخصم بقدر ما انه الهدف الاول نتاعو في كاس العالم
1: حاجه
0: مو برشا الناس تصدقوا
1: لا مش تصدقوا فادلك معناتها اخي ما مش بالك عمل العمرة تقيد له كيسجد كونتر السعودية ليه ما عنده ظهر لي يعطيك صحة إياد بركة لو فيك نيديا شوية آخر معه الأخبار مع غفران جيكم جيهن جوستن بعد نتقابل غدوة في الأمان
3: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة لميمة ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحلينا كان بجول ديليست فخوي مع ديليست فخوي فرحانين ديما

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا، برومواتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات، من جوا دو بلاج والعوامه للصغيرات، الكلاسيير، الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحلى التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
1: مونوبري ديما معك.
3: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديشنال بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يسلم عن سيسع كاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بانكير، وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: صيف السينما فيبر تيتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يدعو إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتكثيف اليقظة والمراقبة وتنظيم حصص الاستمرار في إطار الاستعداد لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. وتم خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات الجمهورية عرض معطيات تفيد بتسجيل 396 حريقا منذ بداية ماي إلى غاية 22 من جوان جاري. وأظهرت الإحصاءات أن المساحات المتضررة شملت نحو 147 هكتارا من الزراعات الكبرى خاصة القمح والشعير إلى جانب 43 هكتارا من الأشجار الغابية و15 هكتارا من الحبوب و5 هكتارات أو 5 هكتارات من البقوليات وفق ما أفادت به وزارة الفلاحة. رئيس المجمع المهني لمكاتب المراقبة الفنية التابعة لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت فتحي شوشان يحذر من تداعيات تطبيق شروط الاعتماد الجديدة على القطاع، معتبرا أن عددا مهما من المكاتب قد يضطر إلى التوقف عن النشاط بداية من 16 من أكتوبر 2026 إذا لم تعتمد أو تعتمد حلول عملية لتجاوز الصعوبات الحالية. وجاءت تصريحات رئيس المجمع المهني لمكاتب المراقبة الفنية على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس وبالشعب للنظر في وضعية مؤسسات المراقبة الفنية والاستماع إلى مقترحاتها بشأن الإشكالات المطروحة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشدد خلال لقائه بنظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان على ضرورة مواصلة دعم المبادلات التجارية بين البلدين والأفاق المتاحة لتعزيزها وتنويعها، وأكد ذلك على هامش مشاركته في الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. من جانبه وزير الخارجية الأردني يؤكد حرص بلاده على مشاركة مكثفة لرجال الأعمال الأردنيين في المنتدى الدولي للاستثمار الذي ستحتضنه تونس نهاية الشهر الجاري. عالميا الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان يؤكد أن بلاده تسعى إلى التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم في إطار القوانين الدولية وحقوق شعبها، مشيرا إلى أن العديد من مشكلات المنطقة ستتراجع إذا نفذت كل بنود هذا الاتفاق. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتعهد بتسريع تعزيز القدرات العسكرية لبلاده مؤكدا أن موقف بيونغ يانغ ثابت في توسيع قدرة ردع دفاعية ذاتية وقوية في ظل ما وصفه بتزايد جهود كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتحديث قدرتهما العسكرية في المنطقة. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد الآن مع جهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.

0: جيل ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يصبح الفل علي سمعونا واللي تابعونا واللي يحبونا الكل يسمعونا على فريكونس موزيك كفام، يتابعونا ويسمعونا زاد صوت وصورة على باجنا صباح الناس على الفيسبوك وعلى www.mozaikefm.net وين نلقاو كل أخبار لاكتواليتي. نرافقوكم كما كل يوم على امتداد 3 ساعات، 3 سوايع راهو غمض عينك حل عينك تلقانا، نقول لكم سي وصلنا لآخر ليميسيون اليوم. خلينا في البداية وكالعادة النغمة والصوت التونسي على موزيك كفام واليوم نصبحو

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: لأنه صوتكم يوصل هكا ولا ليه؟ هذا اللي تعودنا فيه موزايك FM اللي عودتكم توا سنين في صندوق عشبة على ريبوندورنا على 71 113 013. توصلكم صوتكم وين ما انتم. ميلا مرحبا بيكم. تنقدوا تلاحظوا تطلبوا منا باش نوضحوا باش ندقوا باب المسؤول هذية باش نحكيوا على الموضوع هذا. تدلوا على العين والراس عن ذكر على 71 113 013. واسمه المستمع اللي قال في آخر صندوق عجب بلا مراوكة في آخر صندوق عجب احنا تونس نجمو نتحصلوا على بطولات. اما في انا قطاع في انا اختصاص اسمعوا واعطيونا رايكم على 71 113 013.
2: صندوق عجب.
3: والله يا جهين بالله عندي سؤال محير من عشق. كان الناس كل تشتري في الخبز كيفي من الكوش احنا نشريه فك الباقيت ما نخلطوش عليها ديما ما فميش ولا هاي باش تخرج ما نعرفش يدور لي بالوجوه ولا يعطيوها نشريه فك الخبز عينك مترا الا النور. كانت هذيك الخبيزه هاكا نشريوها حتى غاليه الاخرى واحد ياخذ واحده توا ولا تشريها الصباح العشيه تولي بلاستيك. حاجه غريبه وعجيبه لا رقيب ولا حسيب ولا كاليتي. هيك كلفها قلت لها شبيه ولا تاكا قالت لي موعود سخنوا العشيه نسخنوا معناتها نشري خبز نروح نعاود نسخن فيه العشيه. طيب باقي الطاسيب نتاعها هي القسم على الله.
4: بارك الله فيه على كل الفيل. صراحة نحن برشا ستريس. نشكروا البرنامج ياسر بارك الله فيهم أولادي والبنية اللي معاهم على كل الفيل.
5: أخير مزيك بربي يا جهان شوفنا مسؤول في حكاية الضوء متحي الغزالة نهجة من الريحاني راني من رمضان يختي العزيزة والشارع أظلم لي وريك بربي شوفنا مسؤول يتلهينا بالحكاية هذه يا ولدي لحظة من زماني صلفوهم الكل ما فيهم حتى شيء.
6: صندوق عجب أنا رينا العجب في ولاية بنزرت بالذات راو بنزرت أكثر عباد تجيها سياح والبحر يسخف علاش هكاك؟ شنو هذا شنو هذا كوش على بلار على كزاز على بلاستيك إنما تي شنو هذا أحسن بحورات في الجمهورية التونسية أخمس بحورات شنو هذا يا بنزرت عيب راو لا حول ولا قوة إلا بالله شنو تحركوا شوية جمعيات حماية المحيط.
7: بار خير موزايك بار خير صندوق عجب. أنا والله حبيت أتكلم اليوم على موضوع المنتخب التونسي. الناس الكل تغلي في الطنجرة في المنتخب فيش كيفاش ما يربحش كيفاش ما يعملش نتيجة باهية ما في نورمال. أنا واحد من الناس ما نتفاجئش تعرفش علاش هذاك هو النيفو متاعنا على جال احنا نيفونا في كل القطاعات كيف كيف. احنا مثلا نجمو نهزو كاس العالم في الوسخ نهزو كاس العالم في قلة الاحترام في التحليل في الغش نهزو كاس العالم في امور اغذية حاجات اخرى ما نهزوش بطولات ولا كؤوس في الكورة ولا على جال احنا بعيد منزلنا ولا غالب سامحوني برا نهاركم زين كثرت عليك.
2: صندوق عجب اصبح الناس
8: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
9: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك FM. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزيكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: تدلل
2: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوام، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
1: تدلل
3: جيون
4: ايام دللنا.
5: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس مانغ إكزوتيك، une explosion de saveur fruitée، الكل فريشور والمود إتي.
6: أنا نحبك أنت وما نخبيش.
5: آيس فيغاس، taste the pleasure.

0: صبح يا زينة، إن شاء الله معنا كل مستمعينا. 9:26 دقيقة. إيش قولكم في السخانة؟ الحمد لله يا ربي، الحمد لله درجة حرارة قاعدين نشهدوا فيها حق بتاع ربي مرتفعة. ما كنجيو نشوفوا مقارنة بأوروبا، اللي يقول أوروبا دي ما يقولوا منسمة ودنيا، لكن قاعدين يعيشوا في درجات حرارة واكم سمعتوا تفوت ياسر حتى أقصى جنوبنا مثلا. اليوم سخون، أما يظهرين نهارين جايين فما الطقس باش يتقلب، وهذا اللي باش ناخذوا اكثر تفاصيل معاه سي صبحي بن احمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صبحي، صباح الخيرات.
1: صباح الخير اختي جيان، تحيه ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
0: نبداو باوروبا، تحب صبحي معناها موجه حر ما شاهدوهاش قبل. نعم. عديد البلدان الاوروبيه.
1: نعم، هي موجه حر تعتبر شديده بطبيعه الحال. هي فرنسا تقريبا بدايه من يوم امس معناتها في نشرة معناتها الخريطة اليقظة عندها اللون الأحمر، معناتها درجة انذار شديدة وشديدة جدا. بطبيعة الحال اليوم الأمس هو تقريبا سجلنا في بالنسبة لفرنسا معناتها كامل البلاد معناتها سجلت أكثر من 30 منطقة، أكثر من 40 درجة حرارة معناتها وصلت أعليها 43 درجة.
0: نحكي هذا في الظل، فيتو 45 و 46
1: بطبيعة الحال في تحت الشمس. والحاجة اللي أهم هي راهي درجة حرارة في الليل أثناء الليل اللي هي معناتها ما تنخفضش كذلك. تقعد ليل ونهار معناتها هذه هي معناتها قبة الحرارية اللي هي تدوم تقريبا طيلة عدة أيام، اللي تقريبا توصل حتى 10 أيام معناتها في فرنسا، تسمى حاجة معناتها أكثر معناتها من المعتاد. بطبيعة الحال هذه ماهيش باش تشملها كما حكينا حتى في نشرات سابقة، ماهيش
0: باش تشملها القبة الحرارية هذه
1: اللي الطيارات معناتها تكون شمالية غربية، وبالتالي معناتها تجينا شوية شوية شالور معناتها، لكن في مستوى أو أكثر بقليل المعدلات العادية. معناتها اللي قاعدين نراو فيه تو الأيام الكل هي الواجهة الغربية اللي هي شمال الغربي أكثر. امبارح سجلنا 40 درجة بجندوبة، وظهر الشهيلي البارح خاطر الرياح الغربية حتى بتونس العاصمة سجلنا 37 درجة. اليوم تقريبا كيف كما البارح ولا أقل بقليل معناتها في بعض المناطق. الحرارة عادية تعتبر في هذه الفترة أو أكثر بقليل المعدل العادي. نذكر بالمعدل العادي لتونس العاصمة في هذه الفترة معناتها العشر أيام الأخيرة من شهر جوان هو 33 درجة، في حين سجلوا اليوم 36-37 درجة. وبالنسبة لبقية المناطق معناتها ما تتجاوزش اليوم 40 مع ظهور الشهيري. أما اللي بشي يميز أكثر حالة الطقس كما ذكرت في أول المداخلة اللي هي تشكل خلايا رعدية. اليوم مش تبدأ معناتها مؤشر ظهور خلايا رعدية وارد خاصة بالمناطق الغربية، شفنا غياب الخلايا الرعدية طيلة الأيام الفارطة، لكن اليوم ترجع الخلايا الرعدية تتكون بالمناطق الغربية للشمال خاصة. هنالك كما نقوله منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا ما نعبر عنه بالانخفاض الانحدار الحراري. هذا يعطينا خلايا رعدية قد تكون نشطة ببعض المناطق اللي هي مرتفعات، وتساقط البرد وارد كذلك بالمرتفعات الغربية لجندوبة باجة وكذلك حتى الكيف وحتى جهة القصرين معناتها في فترة آخر نهار. وبالنسبة للرياح اليوم ما زالت مقطع شرقي ضعيفة في المعتدل، البحر يكون هادئ تقريبا على معظم السواحل وقليل اضطراب. الحرارة كما البارح تقريبا دون تغيير، غدوة أقل أكثر بقليل معناتها نسق الارتفاع باش يتواصل الجمعة هذه، لكن ما سميش معناتها حرارة كبيرة برشا. تقريبا ارتفاع بدرجة أو درجتين يوم نسجله مثلا 36-37، في حين إن شاء الله آخر أسبوع يمكن ترتفع إلى حدود 37-38 درجة هذه بتونس العاصمة، وتوصل حتى 40-41 درجة بمناطق الشمال الغربي، لكن لا تنتقي إلى موجة حر. ممكن الأيام القادمة الطويلة معناتها المدى اللي هو جويلي ممكن قد نعيش معناتها بعض الحرارة اللي باش معناتها قاعدة تعيش فيها معناتها حسب الحركة العامة نتاع الغلاف الجوي معناتها المرتفع هذاك بطبيعة الحال باش ينتقل نحو الشرق، وبالتالي يمكن يشمل بلادنا. وإن شاء الله نحن نتمناه وتكون معناتها صيفة معناتها معتدلة، وإن شاء الله ربي يعطينا على قدنا
0: إن شاء الله. معتدلة صعيب ياسر، لأنه كل هكا معناها فولا كل أخبار الجوية العالمية تقول إنه صيف سنين نجموا نشهدوا فيه أرقام قياسية، أما هو كان برضو على قدنا
1: كما نجموا زادة كما نجموا نشهدوا فيه معناتها تقلبات، وهذاك اللي كما نقولوا ديو يبا معناتها مرة الفوق مرة الوطة، تنجم تنخفض درجة الحرارة في أيام وترتفع وكلها تهز بعضها. الحمد لله معناتها إن شاء الله ربي يعطينا على قدنا.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. صفحة كابتن احمد.
1: شكرا والى اللقاء.
0: يعيشك، نهارك زين، تحيه ليك. ومن خلالك كيف تعملي بالمعهد الوطني للرصد الجوي؟ جبدنا على فرنسا ينعملوا ملا تنقيزه لفرنسا، تشوفوها لا كانيكول اوغ نورم كما وصفوها اللي قاعدين يعيشوا فيها النهارين هذيه.
2: صباح الناس مع ليتر حالي.
3: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، هل ممكن اعتبار الغيرة شعور طبيعي يشعر به الإنسان تجاه الشخص اللي يحبه؟ وهل الغيرة عندها حدود؟ وهل هي مربوطة بالثقة في النفس، الثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نحكيه على الغيرة المفرطة أو حتى الغيرة المرضية؟ وهل الناس اللي تغير برش على الشريك تنجم تأثر سلبيا على العلاقة وتسبب ضغط مشاكل وخلافات نجم تضر الكوبل وفي بعض الحالات توفى حتى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال نحكي على الغيرة المرضية ممكن التخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس، وإلا البريز اون شارج تصعب في بعض الحالات؟
4: يغير لأنه يحب، ولكن لكن فاتت خط معين وتدخل في الشك. برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة، حتى خسرة كيكة مليلة معنى إيش بيك خسرت فلان، يعني عشق عشق عشق خلو قيس ليلى وكذا واحد، لكن أخي مش هيك مش هيك، ليس هذيك هي الحياة. الحياة ثقة ثقة،
5: تلقى روحك إنسان مسيطر عليك، تلقى روحك إنسان يتحكي فيك، تلقى روحك معناتها كل شيء ليلي وخايب لي وخايب لي، تلقى روحك بالحق وانصرني على روحك، باش تنسى صحابك، باش تنسى بالحق أي حاجة دايرة بيك، تلقى روحك ديما بيجي لك الشخص هذاك تلمو الغيرة المفرطة نتاعو هو، تلقى روحك أنت ديبوندون ليه هو، وتلقى روحك تدور في حلقة اسمها أنت وهو. دونك مش باهي، كل أي وحدة بالحق لازمها أحسن الأمور أوسطها.
3: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، موضوعنا في فورم هاركلي.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز. بنت الشوكولاتة وتقرنشت الكوكيز. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
3: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: سيف السنة عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس. ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.

0: كن مستمعينا صباح الخيرات على موزيكا فام 39 دقيقة. قبل كنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي بوان ميتيو قالوا لنا انه نهاية هذوما مش تجينا هالقبة الحرارية اللي قاعدين نعيشوا فيها عديد الدول الأوروبية، لكن قالك هذا لا يمنع انه نجمو نعيشوا شوية من الكانيكول اللي قاعدين نعيشوا فيها من هوني لجويلية. رب يعطينا على قدر طاقة التحمل نتاعنا. نهزكم لفرنسا، الفرنسا اللي قاعدة تشهد في درجات حرارة قياسية، وفما حتى حالات وفاة وفيهم حتى أطفال. ناخذوا أكثر التفاصيل، نبدأ نستنى فماشي خبر، أنا راه نعطيك الصحيحة هذا قوس نحلو. فماشي خبر يهزني لفرنسا باش نسمع صوت زميلنا الإعلامي بقناة فرانس 24 سي توفيق. مجيد شحالك سي توفيق؟
1: اهلا وسهلا. والله كنت نتمنى نحطك على موسيقى، على مسرح، على مثلا زي ما كان كوارث اللي مات.
0: ليه بعد احكي لي على موسيقى، بعد احكي لي على هكا مقطع موسيقى ولا ذكريات مع غنيه مي سالش. أم هكا نورتك راهو. خليك في الشمس، خليك في الكانيكول. معناها درجات حراره قياسيه تعيشها توا فرنسا.
1: ما شفتش فرنسا من عام 47. يعني الليلة الماضية كانت تقريبا، البارح كانت أسخن ليلة في التاريخ من عام 1911 وحاجة من في الليل، خاصة في الليل. أنا هي المشكلة درجة الحرارة، هم يقولوا 40 42 42. شوف جيهان، برشا حاجات غريبة شوية، لأنه وسائل النقل معظمها غير مكيفة. معناها اليوم واحد مسافر على حفلة طلع حب يقيس درجة الحرارة داخل الحفلة 42.9. أنا
0: على التكييف سي توفيق، برشا ديار في فرنسا مش عاملين تكييف.
1: مش برشا ديار، أنت تعمل مقارنة مع الولايات المتحدة 90% من المساكن مكيفة، في فرنسا 25%
0: فقط. وعلاش يقول قايل؟
1: خاطر قراوا حساب للبرد، ما قراوش حساب للشمس. معناها مع أن البلد هذا هو أكثر بلاد نظمت مؤتمرات على المناخ، ومع ذلك ما فما ولا واحد قرا حساب لدرجات حرارة مرتفعة بالدرجة هذه. تعرف لو الصيف في فرنسا دخلنا 21 جوان، معناها تو في العادة في جوان فما شتاء فما مطر فما ما فماش، معناها فما برد، الناس تسد تمشي تخرج إجازات. لكن الآن مشكلة كبيرة، والإجراءات اللي اتخذت حتى هي غير كافية. من تفتح المنتزهات والحدائق العمومية تخليها 24 ساعة ل 24 ساعة، المسابح تخليها كيف مفتوحة باش ناس نجم تتنفس، ولكن هذه حلول معناها نسميها حلول تلفيقية، مش هذا الحل. المساكن غير مجهزة للمكيفات، المشكلة المكيفات غير موجودة في المحلات، لأنه الناس كلها هبطوا على المكيفات مهما كان نوعها.
0: شريهم الكل
1: ما عادش فما. إذا كان فما ماذا بيه، ممكن حتى هذه فرصة باش يمشيو لتونس يجيبوا مكيفات.
0: هو مرشي هكش بتلنا مرشي توابي
1: يمشيو بنقردان مثلا يجيبوا مكيفات، ماش ميحلوا المشكل. ولا فعلا في مشكل متاع مكيفات، لأن الناس فكرت بشكل الغريب. زاد الحاجة الكبيرة هو أن المكيفات هذه باش تزيد تلوث، إذا كان مش تعملهم في الظرف هذا مش تخفف من التلوث والاستهلاك باش يطلع. وبالتالي ثم حتى التشكيك في حكاية المكيفات هذه، مش بالضرورة أنا باش تكون هو الحل المثالي. هو تشجر البلاد، يزينا من السمان في كل في كل في كل بقعة، ناس وين تتهوى يمشي لك الابراج تاع الديفونس اللي تعرفهم، يدخل الداخل يروح يعمل قهوة باش فماش. ما هذا هي الأماكن الباردة، المترو كيف بارد، المناطق الباردة معناها مش متوفرة بالشكل تصوروه. لكن درجة الحرارة جهان غريبة شوية، لأن الشمس احنا مناش من نوع ما نتحملوش الحرارة، يعني احنا تولدنا في الحرارة مش، ولكن أن كي تقف الشمس ما بين نصف النهار وساعتين تحس فعلا باللي كونها هي وكأنها يعني شمس صحراوية، يعني تقريبا تضرب ضرب غريب شوية. وبالتالي هذا أثر على المتقدمين في السن، الخوف الآن خاصة على مراكز إيواء العجز. هذا هو الخوف، لأن ثم حتى الآن يظهر لي 7 مصطفاه من المتقدمين في السن بسبب درجات الحرارة، فما شكون غرق والآن عددهم حتى هو تقريبا 7 من بينهم لاعب من في درجة ثانية في كرة القدم في ضاحية اليون جاي تعوم في بقعة يعني فيها الماء يهز مش عارف كمية كبيرة يغرق في موت سريري حاليا، لأنه وفما أولاد صغار، زوز أولاد صغار كيف نفس الناس.
0: هذو زوز أولاد صغار يلقاهم في كربة في وسط باركينج،
1: فلا ثم حتى أولاد في هذوك اثنين مع أمهم أخذوها المستشفى، وزوز صغار توفوا بعد ما هزوهم فرق الأنقاذ وتوفوا هم في المستشفى. الخوف زاد كيف على المستشفيات، أنك المستشفيات الآن ما تحبش يسكر الاكتظاظ اللي صار في عهد الكورونا، لأنه ما تكون الإمكانيات تكون صعبة. فرق الأنقاذ مساكن يعانيو يوميا تقريبا حالات، واحد يغمى عليه في الشارع والآخر في داره والآخر مرض والآخر، يعني فيه وضعية صعبة شوية، فيه تعليمات خاصة لتجنب استهلاك الكحول، لأنه الناس لا ثم ناس ما يعرفوش بلي كون استهلاك الكحول يزيد ينقص من كمية الماء في الجسم، وهذا يشكل خطر. إذا كان كاس كحول لازمك تعوضه على الأقل بيتر ماء باش نجم هذه كيف مشاكل. كنت تعرف انت توا كاس العالم ومباريات والناس تقعد في التراس وترجع ما تشوها، هذه زاد من الأشياء اللي الناس خايفين منها، خايفين أنه الناس يتهوروا شوية وتصير مشاكل في المستشفيات، وما طاقة الاستيعاب مش باش تكون، إذا خاصة إذا كان مثل التوقعات الحالة هذه باش تدوم حتى لآخر شهر.
0: بالنسبة للخدمة تأثروا، معناها فمش كون معناها يقول لك ما تجيوش خدموا أديستانس من الدار.
1: هذيك من الأول التعليمات جات اللي عنده إمكانية يقعد في داره يقعد في داره، لكن حسب الدار اللي عندك. إذا كان عندك غرفة مثلا وما عندكش من وين تحل شبابك، وما عندكش مكيف، مشكلة أخرى لأنك يعني لازم تخرج البلاصة أخرى باش نجم باش نجم. وكيف المدارس وخاصة دو التعولات صغار بالألاف بابا، فما الناس أخرين غيروا عملوا رياضة باسيون للتوقيت، أن يجيوا الصباح وبعد العشرة ما عاش يقعد حتى واحد في المدرسة، لأن المشكلة الأخرى كيف هي المدارس. تعرف هذه السخانة ولا توا يعني تقريبا الموضوع الرئيسي حدث اليوم، الموضوع الرئيسي في الحملة الانتخابية، لأنه في 2003 صارت موجة حرارة أدت الوفاة 15,000، ومع ذلك لم تتخذ الإجراءات الكافية. شوف معنا 2003 23 عام تالي وما صار حتى شيء، معناها شفت معناها يعني وقت يكون الواحد النظر نتاعه قصير يفكر في السياسة وما يفكرش في الأمور شنو تنجم تعمل، خاطر المشكلة توا زاد في الازدحام في حركة المرور، الناس كلها اللي ياخذوا كرهبته خاطر فيها مكيف،
0: الناس كلها هاربة في كرهبة
1: ما تنجمش تنجم بالطريقة هذه باش تمشي انت اللي باش تمشي لمكان العمل باش تقعد نص ساعة باش تضرب ثلاث سوايع، معناها هي نفس المشكلة، وتزيد التلوث من فوق والقطارات، ثم القطارات ما بين المدن فيها مشكلة لأن السكك الحديدية ما تحملتش الحرارة وبالتالي توقفت العديد من القطارات. بالنسبة للقطارات السريعة TGV تمشي وفيها مكيفات، بالنسبة للقطارات ما بين المدن معظم القطارات وقفت ما تمشيش، وهذه كيف يطرح إشكالية أخرى على اللي باش يمشي ياخذ في القطار اللي ما عندوش سيارة ما عندوش إمكانية باش يوصل. معناها والحاجة الأخرى الكارثة البيئية اللي باش تصير كما يقولوا للخبراء أنه الأشجار المثمرة إذا كانت تستمر درجة الحرارة باش تموت، لأن مش متعودة على درجة حرارة حتى التربة أصلا مش بالطريقة هذه، وبالتالي تبدأ من فوق تتحرق وتوصل حتى للجذور، وهذه مشكلة، هذه مشكلة أخرى. ما يتمنى وتو أنه في نهاية الأسبوع هذه تخف درجة الحرارة، ولكن حسب المعطيات حتى الآن ما أنا ما فماش من 40 فما فوق.
0: سي توفيق.
1: نعم.
0: إجا بحذينا تبرد. إجا بحذينا تبرد ستفيق.
1: أحسن حاجة روح الجربة نشدها في البحر وخلاص.
0: والله أحسن حاجة برا. أول طيارة إجا، أول طيارة تنكيزة. نورتني ستفيق، شكرا لك. ربي فضلك يعيشك ستفيق بجيد. ربي فضلك الأعلى زميلنا بقناة فرانس 24.
2: تسبح الناس. تسبح الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار. من 9 لنصف النهار على موزايكا فام.
3: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول. بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. Forever Prima.

معكم على موزيكا فام. مش قلت لكم مش الوقت في سما يتعدى؟ ديجا تصوروا ساعة الأولى بتاعنا اتعدت. بعد شوية تلقاو غفران في الأخبار، ما كيفي دقيقة مونديال غنية ترى.

0: بيها بصوت جورج وسوف. ما خليتنيش حتى نعمله صوت هكا. حبيت نبدا نشوقها ونعطيهم دي زانديس ما عرفتوها الغني. يعني قال ياك هذاك هو على الهوى سلطان باش يغنينا بعد شويه.
1: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام. الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
2: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
4: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس مانغ إكزوتيك. Une explosion de saveurs fruitées, le colo fraîcheur ou le mood été.
5: أنا نحبك أنت وما نخبيش.
4: آيس فيغاس, taste the pleasure.
6: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة سرية للنظر في طلبة رفع الحصانة عن عدد من النواب بعد أن ناقشتها لجنة النظام الداخلي خلال الأسابيع الماضية وأحالتها إلى مكتب المجلس. وتتضارب الأنباء بشأن عدد النواب المعنيين بطلبة رفع الحصانة، خاصة أن أعمال لجنة النظام الداخلي سرية مع اعتماد واجب التحفظ فيما يتعلق بتصريحات أعضاء اللجنة حسب ما نقلته مفادتنا إلى البرلمان السيد الحمامي. وقد صرح بعض النواب بأن عدد الملفات بلغ 40 طلب رفع حصانة تعود أغلبها إلى مخالفات انتخابية وحتى مخالفات مرورية وبعضها تتعلق بقضايا حق عام، وتبقى هذه التصريحات غير رسمية حتى تنهي الجلسة العامة أشغالها. سيتم بعد غد الخميس 25 جوان الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتاب التونسي الرقمية الجديدة بهدف تعزيز حضور الكتاب التونسي وتسهيل الوصول إليه واقتنائه عبر الإنترنت. وستوفر المنصة فضاء رقميا للتعريف بالإصدارات التونسية والترويج لها، إلى جانب تمكين القراء من شراء الكتب بسهولة، بما يدعم الناشرين والمؤلفين التونسيين على امتداد السنة وخارج الفترة المرتبطة بتنظيم المعارض والتظاهرات الثقافية وفق ما أفاد به معرض الكتاب التونسي. وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم فتح امتحان مهني لانتداب عمالة من الصنف الرابع في خطة سائق سيارة خفيفة، وذلك بداية من يوم 25 أوت 2026 والأيام الموالية، علما أن عدد الخطط المفتوحة للتناظر يبلغ 15 خطة، على أن تجرى الاختبارات في شكل اختبار تطبيقي واختبار شفهي. واشترطت الوزارة في المترشحين أن يكونوا قد أتموا بنجاح السنة الثالثة الثانوي نظام قديم أو السنة التاسعة من التعليم الأساسي نظام جديد، أو أن يكونوا متحصلين على شهادة تكوينية مناظرة لهذا المستوى، إضافة إلى عمر يتراوح بين 18 و40 عاما، مع امتلاك رخصة سياقة من صنف ب سارية المفعول لا تقل أقدميتها عن سنتين بتاريخ ختم قائمة الترشحات. عالميا، الولايات المتحدة تعلق العقوبات المرتبطة بالنفط الإيراني حتى 21 من أوت المقبل في خطوة مرتبطة بالتقدم المحرز في المحادثات مع طهران في سويسرا. تقرير حسين الدبيبي.
8: جاء قرار الولايات المتحدة اليوم الاثنين تعليق عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 من أوت القادم بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها مع طهران الأسبوع الماضي. ووفق الإعلان المنشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، فإن جميع التعاملات التي كانت محظورة سابقا فيما يتعلق بإنتاج وبيع ونقل المحروقات الإيرانية مصرح بها حتى 21 من أوت القادم على الساعة 1 ليلا بتوقيت واشنطن. وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة أصدرت إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما على النفط الإيراني نظرا إلى التقدم المحرز في المحادثات في سويسرا. وأشار بيسنت إلى إصدار ترخيص عام يسمح حتى 21 من أوت بالعمليات المرتبطة بإنتاج وبيع ونقل وتفريغ النفط الإيراني. كما أوضح المسؤول الأمريكي أن الترخيص يشمل كل العمليات اللازمة لإعادة إنتاج أو بيع أو نقل أو تفريغ النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية، وأيضا يشمل المعاملات المتعلقة بالسفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية. ويأتي ذلك بعدما اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. الأحد، حيث غادر الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة. وفي السياق ذاته كشف المتحدث باسم الوفد الإيراني إسماعيل باقاي أنه بعد نقاش مفصل تم اتخاذ تدابير حول بيع النفط الإيراني وإصدار التراخيص لصادرات النفط وتجميد الأصول الإيرانية، وأكد أن المبدأ الأساس هو الالتزام مقابل الالتزام، وأن أي خطوة تخطوها طهران يجب أن يقابلها تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته.
7: الاتحاد الإفريقي يدعو الأطراف المتحاربة في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان إلى وقف القتال فورا وتجنب استهداف المدنيين، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت السكان والبنية التحتية المدنية. ويأتي بيان الاتحاد في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية بشأن الوضع في مدينة الأبيض السودانية وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة والمناطق المحيطة بها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع ماكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
9: الأولى في تونس.
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
9: دقيقة مونديال.
11: مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، واللي كالعادة تلقى فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. نحكيو على المقابلات اللي تلعبوا البارح واللي صارت فيهم أرقام قياسية في المونديال، وبيان سور الرقم القياسي الأولاني اللي نبدأ به اللي هو ليونيل ميسي اللي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم ب 18 هدف، بعد ما كان في نفس عنده نفس الرصيد مع ميروسلاف كلوزو الألماني ب 16 هدف، الرقم اللي عادله في المقابلة الأولى في المونديال. ميسي البارح ينفرد بالرقم القياسي العالمي ويصبح هداف التاريخي لكأس العالم ب 18 هدف البارح بعد ما سجل ثنائية في شباك منتخب النمسا، وديجا ضيع ضربة جزاء في أول مقابلة في الدقيقة التاسعة. دونك الحصيلة بالنسبة لميسي والأرجنتين، زوز انتصارات الترشح للدور الثاني، 5 أهداف مسجلة، 3 ضد الجزائر، 2 ضد النمسا، 5 أهداف سجلهم ليونيل ميسي. ليونيل ميسي عنده ملاحقة شديدة من كيليان مبابي. كيليان مبابي بعد زوز أهداف سجلهم في المقابلة الأولى ضد السنغال، يسجل البارح ضد العراق زوز أهداف أخرين ويعادل رقم ميروسلاف كلوزو، يعني يولي 16 هدف فارق زوز أهداف على ليونيل ميسي ليتصدر ترتيب هدفي المونديال. دونك كيليان مبابي هو الثاني، وأكيد كسوا في المونديال هذا ولا من بعده باش يكون هو الهدف التاريخي للمونديال ويتجاوز منطقيا رقم ليونيل ميسي، هذا إذا ما تجاوزوش في المونديال الحالي. البارح في مباراة فرنسا العراق 3-0 للمنتخب الفرنسي، دونك كيليان مبابي حقق فيها رقم تاريخي، وأيضا ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي حقق زيدا رقم تاريخي البارح بما أنه عادل الرقم القياسي للأكثر مدرب يحقق انتصارات في كأس العالم. الرقم القياسي السابق كان عند المدرب السابق الألمانية هيلموت شون، 16 انتصار في المونديال. الرقم هذا البارح عادله ديدييه ديشام على المنتخب الفرنسي، وعلى الأقل على الأقل مازال عنده زوز مقابلات. دونك من الأكيد أنه ديدييه ديشام باش يتجاوز، أو يعني بنسبة كبيرة جدا ديدييه ديشام باش يولي عنده هو وحده هو الرقم القياسي الأكثر مدرب يحقق انتصارات في كأس العالم. بالنسبة لبقية المقابلات البارح، النرويج ربحت السنغال 3-2، والأردن خسرت ضد الجزائر 2-1 بعد ما كانت الأردن ربحة 1-0. دونك الترتيب في زوز مجموعات اللي تلعبوا مقابلاتهم البارح، مجموعة الأرجنتين، فيها الأرجنتين في الصدارة بستة نقاط، النمسا والجزائر في المرتبة الثانية بثلاثة نقاط، والأردن في المرتبة الأخيرة بصفر من النقاط. هذا بالنسبة للمجموعة اللي فيها زوج منتخبات عربية. مجموعة فرنسا، فيها فرنسا والنرويج في الصدارة برصيد ستة نقاط، والسنغال والعراق في المرتبة الأخيرة برصيد صفر من نقاط. بالنسبة للبرنامج اليوم، الستة متاع العشية بورتوغال ضد أوزبكستان، التسعة متاع الليل أنجلترا ضد غانا، نص الليل بنما ضد كرواتيا، ومطيثة متاع الصباح كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم مع جيهان وكامل فريق صباح الناس.
12: دقيقة مونديال
13: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
12: صباح الناس، صباح الناس، في الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: بوامارشي.
1: بوامارشي بعد جورج وسوف الهوى سلطان. ساعتنا الثانية توا 10:17 باش نهزوكم البيجة البيجة مع زميلنا إيهاب نفزي. تابعونا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك لأن باش تلقاونا صوت وصورة كالعادة في بوامارشي. ديما نحب نوريكم على عينيكم دورتنا في كل مارشي. إيهاب صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيجي. صباح الفل مستمعينا الكل وطبعا مستمعي الراديو موزايكا فام ونزيدوهم مشاهدينا على الفيسبوك ولا السيت ويب. يا جيجي سخانة الصباح مقدور عليها
1: سخانة القائلة
2: ربي يكون في العون وكو
1: الواحد تكا
2: لا نملك ولا الدعاء
1: توش بدهم نبرمجوا الوقت متاعنا متى وقتش الخروج وقتش القذية وقتش وقفة الكوجينة على الغاز التطيب وقتش كل نقولنا التلعيبة في الدار بش نبردوا دار دوك توش نبرمجوا جدول الأوقات متاعنا.
2: أي في الصيف الصيف ووظيف والحمد لله موش موطن نمشي وتولى أسعار يا جيجي خرجنا بها من دورتنا في أسواق باجة. الخضرة طماطم 600 للدينار، البصل من 800 ل 1600، البطاطا من 1800 ل 2 دينارات، الفلفل من 1400 ل 2600، الحلوى كلخشين لوبيا حمراء فما 3.5 ل 3500 وفما 4 دينارات الكيلو، سناريا دينار، القرع الاحمر دينار الكيلو، القرع الاخضر بدينار. حتى
1: قلت عندي برشا ما سمعتش دينار وما شفتش دينار.
2: لا لا بالرسمي بالرسمي
1: لا نعرف او قدامنا نعرف بالرسمي ليه معناها فما انخفاض في الاسعار ولا
2: كسر من الصرف وكهو ما عادش تزكوا
1: كسر من الصرف بيه
2: واضح دونك البيتنجان زوز دينارات، بيتراف زوز دينارات، الكرومب 1500 كيلو، القناويه 2800 جويده 100 جرام بطبيعه، والمتوسط 1500 والخشينة 500 مليم، البرودو 3500 الحزمة، والقمرة 1400 جوز دينارات كيلو، خاص بدينار
1: كعبة
2: به يوتيوب دينار زاد كيف كيف، الثوم 5 دينارات الخضر الورقية كرافس معدنوس وسلق 400 الحزمة المحترمة، والسبناخ مازال بالميزان 1500 النصر طل. نمشي للغلال يا جيش الدقلة 10
1: الغلال دينارات. نجيب الصرف ولا نجيب الكوارت؟ هوني الفرق
2: توا سيف
1: وفي صرف توا خبي صرف خبي صرف يا حسن على الدينار نتاع الخضرة. توا نمشيو ل 4000 5000 اي نبداو به.
2: الدقلة 10 دينارات، التفاح من 3000 ل 6800، الخوخ من 4 دينارات ل 5 دينارات، اللوز 2400، المشماس 6 دينارات، الكرموس مزكي لهبط 7 دينارات و10 دينارات الكيلو، حبة الملوك متاع ملوك 20 دينار الكيلو، العوينة 4800، الدلاع مريك 680 نرجعوا للصرف 680 الكيلو، البطيخ 1500 الكيلو، وفما بالكعبة دينار ولا 2000 ولا 3 دينارات الكعبة بطيخ. اللوحة ومتوانسة صرف وانسة واضح
1: بتوش نمدو توا
2: بالضبط اللحوم الحمراء
1: ب50 اي
2: واضح. الحمراء هبر عجل 45 دينار، كتلات عجل 42 دينار، جمانه 38 دينار، صدره 35 دينار، علوش 60 دينار، كبده بقري 45 دينار، غنمي 65 دينار، المرقاز 35 دينار، الهارق ما طاحت 10 دينارات، والحمر راس ب 20 دينار.
1: البقري ولا اغلى من العلوشه؟
2: لا عاد
1: الغنمي شو غنمي؟
2: غنمي نتاع غنم
1: علوش من شنو بتاع 60 ها فما 65 وفما 60
2: العلوش 60 دينار كيلو.
1: باه
2: كبده بقري 45 دينار، وكبده غنمي تاع العلوش 65 دينار
1: الكبده باه
2: واضح. اللحوم البيضاء مرخوفه امريكا، الدجاج من 6500 ل 7 دينارات كيلو، الكويس الدجاج الكويس بيلو اللي كان ب 12 ب 13 6500، الكويس دان 7500، سكالوب زادت العشوائي 16 دينار و900 تسمى مقبول، كبدا الدجاج تفكرها 23 دينار.
1: قداش وليد؟
2: 10 دينارات برك.
1: ليه طاح الدجاج؟ ليه السوام طاحت الدجاج؟ اي
2: والعظم الحارب دينار.
1: باه ربي يداوم النعمه. اي
2: نوفوك العاده ولا عبويد بالاسماك ما فماش برشا شوا كبير، الكرفات 24 دينار و800، الدوراد 22800، الماكرو 19 دينار و800، النجرالي فما نوعين فما 17 و800 وفما 7800، السردينه طايحه 5800، البوري واضح 4800، البوقه 4800، شاء الله ربي مع زوالي وكو.
1: هذه دورتنا اليوم في مرشي بيجا. يعطيك ألف صحة وكبين الصرف والكوارد كما قال زميلنا إيهاب. تلقى ما تعبي قفيفتك الحق متعبي من عرش. أنا حسيت حسب هكا دورتنا اللي قاعدين نعمل فيها الميتة ذي كل فما انفراج كبير في الجيش الحمد لله. وجيش الجيش اللي ما عادش لقاوه بثمانية وخمسة وتسعة ليلة وصلنا لقاوه حتى بستلاف خمسمية كما اليوم في مرشي بيجا. الخضرة زادة كيف كيف. الغلة الغلة قعدت ديما غالية. أي حاصل وذي دورتنا اليوم. دورتك أنت في المرشي شنو عطات نسيلش. كلمنا على 71-113-013 أحكي لنا أحكي لنا. مرحبا بكم كل مستمعينا. نكلم بعضنا حتى نص النهار.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فرعون مع ليتر حالي.
1: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، هل ممكن اعتبار الغيرة شعور طبيعي يشعر به الإنسان تجاه الشخص اللي يحبه؟ وهل الغيرة عندها حدود؟ وهل هي مربوطة بالثقة في النفس، الثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نحكيه على الغيرة المفرطة أو حتى الغيرة المرضية؟ وهل الناس اللي تغير برشا على الشريك تنجم تأثر سلبيا على العلاقة وتسبب ضغط مشاكل وخلافات نجم تضر الكوبل وفي بعض الحالات توفى حتى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال نحكيه على الغيرة المرضية ممكن التخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس، وإلا البريز اون شارج تصعب في بعض الحالات؟
2: يغير لأنه يحب، ولكن لكن فاتت خط معين وتدخل في الشك. برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة. حتى خزرة كيكة مدينة معنى إيش بيك خزرت فلان، يعني عشقها عشق عشق نقوله قيس ليلى وكذا واحد، لكن أخي مش كيكة مش كيكة، ما يسديك هي الحياة. الحياة ثقة ثقة.
3: تلقى روحك إنسان مسيطر عليك، تلقى روحك إنسان يتحكم فيك، تلقى روحك معناتها كل شيء ليلي وخايب لي وخايب لي، باش تلقى روحك بالحق وانفغمي على روحك، باش تنسى صحابك، باش تنسى بالحق أي حاجة دايرة بيك، تلقى روحك ديما ليلك الشخص هذاك، تلمو الغيرة المفرطة نتاعو هو، باش تلقى روحك أنت ديبوندون ليه هو، وباش تلقى روحك تدور في حلقة اسمها أنت وهو. دونك مش باهي، كل أي وحدة بالحق لازمها أحسن الأمور أفضلها وكاهو.
1: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، موضوعنا في فروم هاربلي.
0: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فروم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فروم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: بالناس
1: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزل بسيجول صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
2: موعدكم مع عرس نوادي الغناء في تونس تحتضن قاعة الجهاد بمدينة الثقافة أيام 23, 24 و 25 جوان فعالية الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية بمشاركة فرق ومواهب قادمة من مختلف ولايات الجمهورية ثلاث سهرات فنية متميزة تجمع الأصوات الواعدة والإبداع الموسيقي وروح المنافسة في أجواء احتفالية راقية كونوا في الموعد وشجعوا نجوم الغد واكتشفوا أجمل الأصوات الجماعية التونسية الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية أيام 23, 24 و 25 جوان بقاعة الجهاد بمدينة الثقافة شارع محمد الخامس حضوركم يشرفنا

0: كل الأخبار والأكتواليتي إن شاء الله تلقاو معنا مستمعينا. مرحبا بكم توا 10:34 ساعة ونص أخرى مستنا معاكم في صباح الناس باش نحكي على الدورة الثانية اللي باش تبدأ من غدوة. نحكي على الملتقى الوطني للتكوين المهني الجديد في نسخته هذا مقارنة بالسنة الفارطة. أكثر التفاصيل باش نحكي هذا موضوع يهم عديد العائلات اللي أولادهم يحبوا يتوجهوا للتكوين المهني. فما اختصاصات جديدة شنو الاختصاصات الأكثر زادة طلب حتى على سوق الشغل. كل التفاصيل هذه مع مدير التوجيه المهني والإعلام بوزارة التشغيل والتكوين المهني سي معز الورتاني. نورتني سي معز، مرحبا بيك.
1: يعيشك، مرحبا بيك وكيف المستمعين.
0: شكرا ليك. دونك كما قلنا غدوة الدورة الثانية من الملتقى الوطني التكوين المهني. اليوم اخترت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. شو جديد في النسخة 2026 مقارنة بالسنة الفارطة؟
1: هو بالنسبة للدورة هذه إن شاء الله اللي بيكون جديد زوج أهم زوج حوايج جدد اللي هي أول حاجة باش نحكو عن المبادرة الخاصة، وعملنا فضاء خاص بالمبادرة الخاصة نحكو عن المبادرة الفردية والمبادرة الجماعية، وباش نعرضوا كافة المشاريع الموجودة عندنا. نحن تعرف ياسر اللي وزارة التشغيل والتكوين المهني برشا مشاريع تخدم في تركيا مبادرة خاصة من كابون في الوام، المبادرة الذاتية من الشركات الآلية، كل هذه فرص موضوع على ذمة شبابنا باش ينجم يعمل مشاريعه. نعطوه كيفاش الآليات، نعطيه آليات المرافقة باش نعرفوا بها. دونك هذا سميناه نحن قطب المبادرة. وإن شاء الله الحاجة الثانية اللي هي التتويج وختام النسخة الأولى من متكون مبادر اللي هي مسابقة عملناها إن شاء الله السنة لأفضل 20 مبادرة، أفضل 20 مشروع من متكوني هيكل التكوين والمؤسسة التكوينية الراجعة للوكالة التنسيق التكوين المهني، بعد مشاركة متاع 1500 شاب بمجموعة من المشاريع تصفيت على مستوى المحلي الجاوي الإقليمي والمركزي. إن شاء الله بش يكون في الدورة هذه جديد أنه التتويج إن شاء الله بش يكون في اليوم الثاني نهار 25 في الملتقى.
0: سي معز، اليوم الفئات المستهدفة أساسا من الملتقى هل هو موجه فقط للشباب المقاطعين عن الدراسة ولا زد للتلامذة للطلبة؟
1: هو راه التكوين المهني ليس للمقاطعين على طول، هذا هو موجه للكل. يعني تعرف اللي منظومة التكوين المهني هي تتوجه لشكون؟ أي إنسان، أي شاب يرى أنه بالتكوين المهني ينجم يعمل مشروعه المهني. دونك اللي يقرأه معنا مرحبا بيه. معنا زادة خريجي منظومة التعليم العالي اليوم توا حاليا قاعدين ينخرطوا في منظومة التكوين المهني في إطار التكوين التكميلي والتكوين القصير المدى، في إطار أنه يحسنوا من الكفاءات نتاعهم، يبعثوا مشاريعهم الخاصة، في إطار أنه التحسين التشغيلي نتاعهم. دونك موجه زاد لهم هما، والمنظومة التكوين المهني توفر لهم عروض في هذا الصدد وتوفر لهم الاوبورتونيتي باش ينجموا هما يعملوا مشاريعهم وينجموا يحسنوا التشغيل نتاعهم. موجه ايضا للي خريجي بكالوريا تو، تعرف اللي نحن تو حاليا خريج بكالوريا، نحن دونك نحن عملنا لهم حتى كان لاحظت التوقيت شويه تو حاطينيه في البريود هذه باش ينجم الحامل شهاده البكالوريا يشوفوا شنو العروض التكوين، وهذه اوبورتونيتي اللي هو باش يخير المسار المهني، ينجم يخير تعليم عالي والا التكوين المهني، لانه نحن نؤمن انه التكوين المهني هو مسار نجاح وسيتام بيليه بالنسبه لنا احنا باش يكون في في في في تونس باش لتنميه الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. وتعرف راه عندنا نحن نسبه هامه من التشغيليه لخريجي منظمه التكوين المهني.
0: قداش قرابه معناها تقريب سنويا قداش يتخرجوا من شاب من مراكز التكوين؟
1: ما بين العموم والخاص ما بين قرابه 20,000 حامل شهاده تكوين.
0: ومنهم قداش اللي نقول لنا يندمجوا في سوق الشغل؟
1: نحن تو النسب اللي عندنا، نحن تو نحن التقديريه النسب نتاعنا انه تتفوق 70% نسبة الانسيرسيون الاندماج في سوق الشغل.
0: أي.
1: يعني نسبة مرتفعة هي اللي نقولوا الأرقام الكونتابيليزي يعني. أي. 70%.
0: واليوم مع التطور اللي قاعد صاير في الدنيا والاختصاصات، هل شفتوا اختصاصات جديدة تم خلقها اليوم؟ كيفاش تحدد الوزارة الاختصاصات هذه اللي تم فتحها؟
1: هو تعرف اللي وزارة التشغيل والتكوين المالي تخدم ديريكت تماما مع المؤسسة التكوينية مع المؤسسة الاقتصادية. يعني نحن نسمع للمؤسسة الاقتصادية نتحول للمؤسسة الاقتصادية
0: معنى حاجية سوق الشغل
1: نستشرف شنو طلباتها نعدوا البرامج التكوينية نتاعنا ونحضروا لي كومبيتونس نتاعنا والكفاءات نتاعنا باش سوق الشغل تكون متوفره لدى سوق الشغل. اختصاصات ديما عندنا جديد، يعني تعرف لي نحن سنا حلينا مرافق حياه هو اختصاص جديد هذا، واللي هو ينسجم زاد مع الاحصائيات اللي عندنا، تعرف نسبه العمر اللي عندنا في البوبولاسيون نتاعنا في تونس نسبة التهرب يعني ارتفاع معدل الأعمار اللي هو يتطلب أنه فما مرافقة فما أكومبانيمون. هذاك علاش نحن عملنا مرافق حياة، وتوا الحاجة أنا عندك مؤسسة تكوينية توا انخرطت وبدت تتأمن في تكوين في الاختصاصات هذه. عندنا اختصاصات تمس التوسكي الجانب نتاع السيارات الحديثة، السيارات الإلكتريك، السيارات الهيبريد، بوات فيتاس، فوتوفولتايك، يعني هما مجموعة بانوبلي تاع اختصاصات اللي هي ديريكتومون إن شاء الله تكون عندها تشغيلية كبيرة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. ضف إلى ذلك أنه نحن استجابة اللي كما قلنا نحن الناس اللي تحب تعمل فورماسيون قصيرة المدى، نحن حلينا الاختصاصات التكوينية في مستوى شهادة المهارة، وهي شهادة وهو دورة تكوينية قصيرة يعني نحو على 6 شهور ونحو على 7 شهور مدة التكوين بتاعها. هذه باش تساهم أنه تحسين التشغيلية ونعطوا كفاءات إضافية لحاملي الشهادات التكوينية وإلا لغيرهم باش هو ينجم يعمل مشروع، ينجم ينخرط في سوق الشغل، ينجم يحسن تشغيلين تاعه باش يدخل مؤسسة اقتصادية كأجير. دونك فما تنويع في المستوى الاختصاصات وفما استشراف ونسمع المؤسسة الاقتصادية.
0: واضح. كان اليوم مثلا نعطيوها كتقييم صغير، شو أهم الاختصاصات الأكثر طلب اليوم في سوق الشغل في تونس؟
1: هو السؤال هذا حساس شوية.
0: عليه.
1: كم مش نقول؟ لا خاطر كيف
0: مش نقول؟ لو تقول أنت كل مش يمشي ولو؟
1: أي لا هو أي مش في مش يمشين أنا كل مش يمشي ولو لا مش هيك. اما هو راه خاطر النوسيون تاع التوجيه المهني تعتمد على شنو هي مرافقه للشخص التلميذ ولا الشاب انه يبلور مشروعه المهني. دونك يبلور مشروعه المهني على ضوء الكفاءات اللي عنده، يعني هو شنو الكومبيتونس نتاعو وشنو الديزير نتاعو وشنو رغبته هو. وقتها نبدو نخدموا معاه باش يوصل هو يخير الاختصاص نتاعو.
0: معناها يعني ما ناثروش عليه اليوم يقولوا له احسن اختصاص اليوم الاكثر يمشي في السوق. لا انتم ما تنصحوا
1: كي شيء الكومبيتونس باش يقرا ينجح فيه وباش ينجح فيه وكذا رغب فيه ويحبه ويخدم ويقراه يعني بحب ومقتنع به، نحن نضمن انه الانسيرسيون تاعو والا بعث المشروع اللي نتاعو يكون يعني ناجح فيه.
0: واضح واضح. سي معز الورتاني نخلي عندك الكلمه الاخرى باش نوجهوا الدعوه اللي يسمعوا فينا للدوره الثانيه كانوا منتغسين باش يكونوا ايامات غدوه دونك 24-25 في مدينه الثقافه تونس.
1: الدعوة أنه نوجهها لكل العائلات لكل الشباب للمؤسسات الاقتصادية المكونين والمكونات حتى الهياكل للانسينيون تاعنا باش يلقوا إن شاء الله برنامج ثري في الملتقى، ورشات حوارية دي ديمونستراسيون، تجارب حية باش يتعرفوا على منظومة التكوين المالي، باش يتعرفوا على آليات التمويل، باش يتعرفوا على المشاريع. فما شركات نحكوا على كل الأسئلة، نحكو على سيقاف، نحكو على البرودوي فارم تاع المينيستير، نحكو على الشركة الآلية، نحكو على السجل، يعني اللي باش اللي عنده حاجة مع منظومة التكوين المهني والتشغيل والمبادرة إن شاء الله يجيب حذانا ويلقى الأكومبانيمون المرافقة ويلقى المعلومة اللي يحب عليها إن شاء الله.
0: شكرا لك وبعد بكرة. ربي يخليك سي معز الورتاني نورتنا. شكرا لك مدير التوجيه المهني والإعلام بوزارة التشغيل والتكوين المهني. صباح الناس.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
1: وكل يوم بتسعى لنصف النهار فما زوز مواعيد ليكم انتوما باش تحكي وباش تقولوا باش تعبروا باش صوتكم يوصل في زوز مواعيد من صندوق عجبدي. من عاود نذكر بالنمبرو الريبوندور 71-113-013. البارح زاد نفس المستمع أحكي واليوم زاد كيف كيف مستمع أخرى حكيت، وأنا متأكدة إنه غدوة بعد غدوة ليه متجيبش يقعدوا يحكيوا على عدم احترام الآخر اللي قاعد يصير بالنسبة للموتورات الكبار اللي سيفري يستغلوا قولنا تخف شوية الحركة وتبدأ تسمع كان فصوات غريبة وعجيبة، معناها الكيسات تتحول ما نعرفش ساعات كيس متاع سباقات متاع موتورات كبار، وهذا اللي قلق عند عديد المتسكنين حبوا يوصلوا صوتهم معنا على موزيك.
2: صندوق عجب
3: عطلين مزايك بربي وصلوا لي صوتي في صندوق عجب. حب نحكي بربي على الموتورات اللي في نص الليل وفي ماضي ساعة وفي العشرة والحداش متاع الليل، ناس راقدة ربي يعلم بيها، اللي عنده صغار يقوموا مفجوعين، اللي بوه ولا أمه مريض يتعديوا بالأربعة وبالخمسة مرات قدام ديار العبيد ويقويوا في الحس. علاش؟ علاش؟ حب نعرف علاش؟ علاش ما عادش يحترموا الناس؟ ياخي تحبوا على دعاء الشر ولا كيفاش؟ بربي يا جيهان حكينا في الحكاية الناس اللي ما عادش تحترم بعضها، يجيوا في آخر الليل يبدأوا ماشيين جايين بالموتورات الكبار وحس صغارنا تقوم مفجوعة. وحاجة أخرى بربي اللي يحبوا يسمعوا الأغنية نص الليل وما في ساعة، اسمع وحدك، راني ما نحبش نسمع معاك، راني نحب نرقد نحب نرتاح، يعني ناموس وسخانة السيف وزيد أنت تفرض عليا أنا مش نسمع المزود متاعك، ما هوش معقول. بربي احترموا بعضنا، احترموا بعضنا، راو ما عاش فما احترام، راي الناس ما عاش قاعدة تحترم في بعضها.
4: جيهان انت صوت الحق في هالبلاد هذيا، وانت اللي تقول كل شيء توصل لنا كل شيء. يا جيهان لوتوروت اللي نتاع سيدي حسين يوصل للمغيرة اكبر كارثة، رغم فيه حتى انبوب الضوء تمشي، ما فهمنيش حتى بوتو قد ما كثر ربي فيه البطوات حتى بوتو ما يمشي. يا ولاد بن عروس، يا ولاد بن عروس اللي نسكنوا في الشيرات هذيك اللي نخدموا في الشيرات هذيك ونروحوا، بالله بالله نورونا الكياسات والكياس اللي يهز منا فوشينا الموروش يتعدى عليه ودي دنيا كحله، راه الاكسيدونات كوارث كل ليله غاديكا.
5: نداء البلدية الدار شعبان الفهري في نابل، طريق الشاطئ الحشيش للعنكوش، مستنسين ينظفوا من قبل الجوع وداخلين على موسم صيفي، بصراحة ناقص برشا برشا برشا ذوق.
2: صندوق عجب

0: فرعون مع لتر حالي.
1: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، هل ممكن اعتبار الغيرة شعور طبيعي يشعر به الإنسان تجاه الشخص اللي يحبه؟ وهل الغيرة عندها حدود؟ وهل هي مربوطة بالثقة في النفس، الثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نحكيو على الغيرة المفرطة أو حتى الغيرة المرضية؟ وهل الناس اللي تغير برشا على الشريك تنجم تأثر سلبيا على العلاقة وتسبب ضغط، مشاكل وخلافات نجم تضر الكوبل وفي بعض الحالات توفى حتى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال نحكيوا على الغيرة المرضية ممكن التخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس، وإلا البريزون شارج تصعب في بعض الحالات؟
2: يغير لأنه يحب، ولكن لكن فاتت خط معين وتدخل في الشك. برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة، حتى خزرة كيكة مدينة معنى إيش بيك خزرت فلان، يعني عشقها عشق عشق نقول هو قيس ليلى وكذا واحد، لكن أخي مش هيك ما يسديك. هي الحياة، الحياة ثقة.
3: وش تلقى روحك إنسان مسيطر عليك، وش تلقى روحك إنسان يتحكم فيك، وش تلقى روحك معناتها كل شيء ليلي وخايب ليه وخايب ليه، باش تلقى روحك بالحق وانفغني عليه روحك، باش تنسى صحابك، باش تنسى بالحق أي حاجة دايرة بيك، تلقى روحك ديما ليلك الشخص هذاك تلمو الغيرة المفرطة نتاعو هو، باش تلقى روحك أنت ريبوندون ليه هو، وباش تلقى روحك تدور في حلقة اسمها أنت وهو. دونك مش باهي، كل أي وحدة بالحق لازمها أحسن الأمور أوسطها وكاهو.
1: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، موضوعنا في فورم هاركلي.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة، مع لا سوليسيون او كارت نجم تصب اسانس، تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال، وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب وإلا على ابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.
0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة انت فيها تغني.

0: انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليله اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الاوركستر في عرض فني ضخم بقياده الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتيان. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
1: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك اف ام.
2: مع كلاس بريما سي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
3: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
4: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. خارطة التجارة الخارجية التونسية تبرز خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تباينا حادا بين الشراكة المتينة مع الاتحاد الأوروبي وتحديات العزل التجاري المتزايد مع الأسواق الآسيوية والإفريقية والعربية حسب معطيات وزارة التجارة. وقد سجلت تونس مع الاتحاد الأوروبي فائضا تجاريا بقيمة 3086.1 مليون دينار، إلا أنه رغم هذا الأداء الإيجابي فقد سجل الفائض تقلصا بنسبة 9.2% بسبب تسارع نسق التوريد. اليوم الثلاثاء 23 من جوان آخر جلي قبول الترشحات للمناظرة الخارجية بالاختبارات التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الخارجية لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالحها. وكانت وزارة الخارجية أوضحت في بلاغ أنه وفق قرار صادر بالرائد الرسمي ستجرى الاختبارات يوم 23 من جويلية 26 والأيام الموالية. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان يقول أن نتائج المحادثات مع الولايات المتحدة تعتمد على الالتزام الدقيق بالتعهدات التي تفضي إليها، محذرا من أن التصريحات الخارجة عن النص لا تساعد في دفع المفاوضات. في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها التقليديين، يبرز الخلاف بين واشنطن وروما كأحد أبرز مظاهر هذا التوتر بعد أن تحول الجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى سجال علني غير مسبوق ألقى بظلاله على طبيعة العلاقات بين البلدين. تقرير غفر العكر.
5: تتصدر التوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها المشهد الدولي، وفي مقدمتها الخلاف المتصاعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وسط تباين في المواقف بشأن ملفات اقتصادية وسياسية حساسة تطور في الأيام الأخيرة إلى سجال علني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فقد ردت ميلوني على تصريحات ترامب التي شكك فيها في شعبيتها السياسية داخل إيطاليا، وكرر فيها ادعاءه بأنها طلبت مرارا التقاط صور معه، كما اتهمها بعدم دعم الجهود الأمريكية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، معتبرة في منشور على انستغرام أن هجمة ترامب المستمرة غير مبررة وعبثية. تصاعد الموقف ليعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلغاء رحلة كان من المقرر أن يقوم بها إلى الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع. يعد هذا الجدل العلني مؤشرا على مدى تدهور العلاقات الوثيقة السابقة بين البلدين خلال الأشهر التي تلت قرار ترامب شن الحرب على إيران. وتشير تقارير صحفية عالمية إلى أن هذا الخلاف يعكس قلقا متزايدا داخل إيطاليا من انعكاسات اقتصادية محتملة بحكم اعتماد روما على واشنطن كشريك تجاري رئيسي خارج الاتحاد الأوروبي، ما يجعل أي توتر بين الجانبين ذا كلفة مباشرة على المصالح الاقتصادية الإيطالية. في السياق ذاته يشير مراقبون إلى أن هذا هذا التباين السياسي بين ميلوني وترامب يسلط الضوء على هشاشة بعض التوازنات داخل العلاقات الغربية في وقت تتعقد فيه الملفات الدولية وتتشابك فيها المصالح الاقتصادية والأمنية.
4: وفد من حركة طالبان الأفغانية يصل إلى بروكسل الثلاثاء بعد حصوله على تأشيرة دخول ليوم واحد لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم في البلدان الأوروبية إلى أفغانستان. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في أصبح الناس، كونوا معنا.
3: الأولى في تونس.
0: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: هذه إليسا كرمالك على موزايكا فام لحداش واربعتاش دقيقة كالعادة ساعتنا الثالثة تسفي تاسيو سنتي. فرحانة يكون بحضنا اليوم دكتور مسلم يساوي إخصائي طب الشرايين والأوردة الدموية. دكتور صباح الخيرات.
1: صباح الخير. شكرا جيهان وتحية ليك ولكل مستمعي مزيكا.
0: ربي خليك دكتور. الفاريس الفاريس والصيف الفاريس والسخانة اللي العبارة اللي برشا يقولوها اللي عندهم فاريس وتشكاو منها يقولك الفاريس اللي تهيج مع السخانة يقول قايل علاش
1: به. هو شكرا على الاستضافة وخاصة إلى موضوع كما هكا حيز من الحيز الإعلامي. لفاريس قبل أن نحكيه وعليش في الصيف أكثر وعليش يقوى أكثر في الصيف نحكيه ساعة مش نحكيه أناتوميكمو شنو الأوردة. كما نعرف الدورة الدموية فما دورة دموية خاصة بتدفق الدم اللي هي تنطلق من القلب عبر الشرايين، لكن فما دورة الرجوع رجوع الدم نحو القلب اللي فيها نوع من الأوردة العميقة ونوع من الأوردة السطحية. الأوردة السطحية اللي هي معناها هي اللي يبرز فيها الفاريس تحت الجلدة، معرضة إلى الحرارة، معرضة إلى التمدد، ومعرضة لبرشا عوامل تخليها تنتفخ وتبرز. الحرارة تمدد كل شيء. كي لاحظوا حتى بالنسبة للأوردة العادية في اليدين ولا في الساقين، لاحظوا في فصل الصيف كي نخزر اليدين ولا الساقين نشوفها متمغطة ومتمدة هكا ولا، فما بالك بأوردة مريضة. إيش معناها مريضة؟ تحت عوامل وتأثيرات كبيرة وراثية وهرمونية والوزن والحاجات هذه، الأوردة هذه تتمغط بشكل غير عادي. اللي نحكي ديما على الأوردة السطحية، تمغطها يجعلها أكثر بروز تحت الجلدة والصمامات الموجودة اللي فيها مش يبعد ولا بعضهم وتولي الدورة الدموية للرجوع انفرسي، معناها في العكس في عكس الصنص متاعها. ثلاث عوامل أساسية اللي هي تخلي فصل الصيف هو فصل الفاريس، اللي هي الحرارة كما قلنا تمدد الأشياء، اللي هي قلة الحركة علشان نهار طويل وإحنا في الصيف أنا توندونس مش نقعد قاعدة وسهريات ومعناها نهار أطول من اللي قلة الحركة تخلي رجوع الدم ما يقاس بشكل عادي ويخلي الفاريس يظهر. والحاجة الثالثة المهمة جدا هي الديزيدراتاسيون والجفاف. احنا جفاف وديزيدراتاسيون معناها قلة الماء تخلي الدم اكثر تخثر نوعا ما وتخلي رجوعه يكون اكثر بطريقه اكثر معناها بخل نحو
0: هذا علاش الاسباب اللي تظهر اكثر الفاريس توا في الصيف. به مادام حكينا على فاريس هوني لفاريس انواع دكتورنا، الفاريس انواع من ناحيه حتى الالوان نتاعها، علاش نلقاو لون الاحمر البوف المستزرق قبل ما نحكي على الفاريس اللي تبدا ظاهره ومنتفخه اكثر؟
1: به شوف فما كلاسيفيكاسيون انترناسيونال هو تصنيف عالمي معروف تاع الفاريس في 6 مراحل. تبدا من الشعيرات الزرقاء البسيطه اللي تقلق من ناحيه جماليه ومن ناحيه استيتيك عند النساء اكثر شيء.
0: به
1: والمرحله الاخيره السادسه هي التقرحات اللي تقع في الرجلين ما بينها. فما مختلف في الالوان، فما تمغط كبير متاع الاورده، فما كحوليه زرقيه في الساقين، لكن هذه 6 مراحل في التصنيف العالمي. اذا كان مش نحكوا على مستوى كلينيكي، على مستوى معناها كيفاش نفسروا على مستوى طبي واحساس المريض، فما 3 مراحل برك. المرحله الاولى هي انتفاخ الساقين والاحساس بالالم. الم اللي هو فورميمو معناها نوع من التنميل، نوع من الضغط في في في اسفل الساق، ونوع من الاوديم او الانتفاخ في في في الكاحل في اسفل الكاحل. المرحلة الثالثة هي بروز الأوردة. بروزها بشكلها الأنواع الكل من الفاريكوزيتي اللي هي الشعيرات العنكبوتية حتى العروق بارزة بشكل كبير كالعناقد الكبيرة. ساعات يمشي واحد قدامك تشوف عناقد كبيرة
0: خارجة.
1: المرحلة الثالثة كلينيكيا هي احمرار الرجل أو الكاحل ولا لابو الجلد وتصلبها، هذيك مرحله اختياريه. اذا كان حسينا الجلد تبدلت نوعا ما، حسينا فما تصلب في وريد، حسينا اللي فما بدايه نتاع تقرح. ساعات يجيك واحد يقول لك ضربتني ناموسه ولا ضربتني طاوله، راهي بدايه نتاع تقرح ولا بدايه نتاع تجلط، يلزم في اسرع وقت نمشوا للطبيب. أسرع وقت مش الطبيب علاش؟ هي بداية متاع تجلط سطحي، لكن تجلط سطحي من مخاطره أنه ينجم يولي تجلط عميق. والتجلط العميق ينجم يهز لتجلط رئوي لا قدر الله. فهمت؟ يعني مش خوف العبيد، لكن ديما الوقاية خير من العلاج. إذا كان إحساس غير عادي، تصلب وجيعة، يزم ديركت نمشي نشوفه الطبيب، نعمل كودوبلير ونشوفوا شنو المعنى، شنو نجمو نعملوه مع الطبيب.
0: دوكوني دكتور، حكيت لي على ثلاثة مراحل اللي تعديوا بيه بالفريس. يقول قايل الفريس ينجم يوقف في المرحلة الأولى، ينجم يقعد لي جوستك الشعيراتك الزرق ولا شوية مستحمرين وكهو ما يتطورش.
1: احنا الفيروس نجمو لو نتعايشوا معاه اذا كان بطرق بسيطه جدا. هي ولا انا مش ندخلوا في الوقايه وفي الحمايه. الطرق البسيطه سامبل، المشي اذا في القليل 30 دقيقه مشي كل يوم، الحمامات بالماء البارد على الساقين، رفع الساقين في الليل معناها نوعا ما 10-15 سنتي
0: ولا تحت ساقين
1: قعدك سواء في النوم ولا في القعدة والمشي والجوارب الضاغطة. جوارب الضاغطة هي مش علاج في حد ذاته، لكن تحمينا من الانتقال إلى مرحلة أخرى كما حكيناك ستة مرحلة، تخلينا في مرحلة معينة متاع شعيرات ولا، وتحمينا زيادة من الأوجاع اللي هي
0: كلوردور.
1: أنا نحاول نلوج على الكلمات العربية مش نحكو بلغة أبسط. كلوردور هذيك تحمينا منهم وتنقص من تشنج الساقين. هذوما الحاجات اللي ننصح بها، مش يقعد الفاريس بتاعنا في في في في مرحلة دون المرور إلى مرحلة أخرى.
0: به. قبل ما نحكي توا بعد على العلاج، لأنه اليوم معناها تطور الطب ولينا نحكي، وحتى على ديزانجكسيون هما من قبل، لكن توا الناس الكل مش تلهم معناها، وحتى نسمعهم يقول لك جاي الصيف كيما نحضر مثلا لياقتي البدنية ونبدأ سبور ودنيا كل زادة، كيف اللي عندهم فاريس هذا كوتي استيتيك نحكي دوك تقول لك فوالا اليوم ما غير ما نقلق روحي ياسر، فما ديزانجكسيون اليوم نعملهم ونقول لنا كل كوريكتور يفسخ.
1: صحيح.
0: هل صحيحة؟ هل كي تتفسخ هذو ما عادش يرجعوا سخ معناها ما عادش موجودين؟
1: أي. أنا ساعة أشوف قبل كل شيء، هي طريقة من طرق العلاج، فما طرق العلاج للدواء اللي متعدة، لكن نشوف أنا يجوني ديما في فصل في ماي جوان وقت قرب قبة العراس وقرب الواحد. شوف راهو الحقن التصليب عبر الحقن الرغوية ولا نسموه لاسكليروثيرابي راهو في الصيف أيفيتي كل صراحة. أنا واحد من الناس ما نعملوش ما بارتير دو موا دو ماي جوا ما عادش نعمل. علاش؟ أولا حقن التصليب مش نصلبه وريد هو في حد ذاته متمغط في الصيف، معناها قد يكون يلزمنا أكثر كمية متاع دواء وأكثر كمية. حاجة أخرى، بعد ديزانجكسيون سكليروزونت يلزم نربس الجوارب الطبية، ونعرف الجوارب الطبية في الصيف سخونة وأكثر العباد تتفاداها، هي قد يكون طريقة من الأجل لكن العباد تتفاداها. الحاجة الثالثة هو التعرض إلى بعد ديزانجكسيون التعرض إلى أشعة الشمس ينجم يخلي أماكن كحلة وزرقاء في لابيغمونتاسيون مش ديفينيتيف مي تخلي دي بيغمونتاسيون باش نعالجوا حاجة استيتيك مش نمشوا لحاجة أخرى قد يكون أكثر. وهذيك معناها بارمي ليونتيزم تاع السكليروثيرابي اللي تخلي أماكن زرق. لكن بصفة عامة إذا كان مش نحكوا على العلاج، العلاج راهو يكون من مستحب في فصل الشتاء، عدنا من ديسمبر نوفمبر بعد كمان الصيف وكمان عرسنا والجو أبارتير من نوفمبر نبدو في العلاج. العلاج بتاع السكليروثيرابي اللي هو حقن رغوية ولا حتى حقن سائلة نعملوها حسب حجم الفاريس اللي موجودة، نجم نعملو دي كونسنتراسيون فابل بالكل مش نفسخوها بصفة نهائية والنتائج لا نهائية.
0: ما عادش يرجع
1: ينجم يطلع في بلاصة أخرى عشان تعرف نسكره مكان ينجم بلاصة أخرى تطلع، لكن هو يلزم شوف جهان نساء تمشي دوريا للطبيب الجلدة والوجه بيستعمل نفس الشيء
0: لازم
1: كل عام تتفقد اللي يطلع في فصل الشتاء نعملوا له حقنا، اما البلاصه نعملوها راهي تتنحى بشكل وفما حتى السكليروثيرابي والحقن التصليب الرغويه اللي تتعمل من اجل علاج بلي بروفون، علاج نتاع اورده كبيره بالكل نستعملوا فيها دي كونسونتراسيون كبار مش نلغيو هاك العرق اللي متمغط وبارز بصفه واحد. الحاجه الثانيه نحب ناكد عليها اللي هو العلاج النهائي بطريقة الليزر اللي توه هما أنفوق. الطرق الحرارية متعدة، لكن أكثر واحدة معروفة بها الليزر ولا الذبذبات الراديوية، فما حتى الميكروووند، وفما توا السمغ، وفما بارشة، لكن معناها مش يكون هو نوعا ما، مش الأخوة الجراحين ما يتغشوش مني، يعوض نوعا ما الجراحة التقليدية الاستئصالية. كنا نعملوا كروسيكتومي فوناج باش نجو نعملوا ربط الفوق ونجبدوا العرق جبدان، هذا يلزموا تخدير شبه تام أو نصفي، يلزموا إرقاد في الكلينيك نصف يوم أو يوم، ويلزموا راحة بعد مطولة للباسيون بعد. توا الطرق الحرارية هي الطرق اللي تخلينا نتفاداو هذا الكل. يدخل الباسيون صباح بتخدير موضعي، نعملوا لازير متاعنا، يخرج في نفس الوقت، ما فيها حتى مضاعفات، وما فيها حتى كونترانت لا للشغل لا للغيابات لا حد شيء. نجم يوم العشية ولا يوم تقودوا، لكن أكيد تبقى الجراحة عندها بعض موجودة. الجراحة خاصة إذا كان العرق متمغط، عندها اللي كانت العرق متمغط فوق السنتي ونصف بواحد، ولا سطحي جدا نجم نحرق الجلد إذا كان دخل ولا اللي فيه بريدو لازير، هذيك تبقى للجراحة. لكن تو حاليا 90% أو أكثر الطرق النهائية الاستئصالية تعتمد على الطرق الحرارية النهائية لعلاج الدوالي.
0: فوالا دونك اليوم الدوالي لي فاريس مع الصيف توا والبرونزاج ا ايفيتي. اليوم كيما تعمل يظهر لي إكران باش تحمي وجهك ولي تاش برون، زاد كيف إكران لازم زاد في لي فاريس.
1: هو شوف حكينا على الوقاية، خاطر
0: سامحني هوني دكتور، فما برشا يقول لك انا مثلا عندي دي فاريس تو نعمل برونزاج ما عادش يظهروا كوتي استيتيك ديما نحكيو.
1: لا جامي، بالعكس، هو لي بان سولي سي ايفيتي، انت باش تعرضها الساق للشمس مش تتمغط اكثر. انا ننصح المرضى نتاعي بالبحر، تدخل البحر لا بريسيون هيدروستاتيك ولا فريشور نتاع الماء، هاك البرد نتاع الماء والضغط نتاعو يعاون على رجوع الدم، اما مش تقعد عامل برونزاج لبرا، بالعكس راهو يمغط اكثر ويخلي الدم كما رجعنا نحكيه على ديزيدراتاسيون، مش يخلي الدم أكثر خطورة، ونجم تسبب تجلطات وتسبب اللي عنده فاريس بارز راهو ما يزمش يعمل لا برونزاج تحت شيء. فما طرق كما الكروم تاع الوجه يعملوها، مش ما تظهرش في سواري، فما حاجه، اما البرونزاج سي اي في تي بالنسبه اللي عنده فاريس. وديما نقول على بكري، اللي عنده فاريس على بكري يجي في في في اكتوبر نوفمبر ديسمبر، عندنا 5-6 اشهر مش نعملوا حصص كافيه اني من ناحيه جماليه نتفاداو هذوما الكل.
0: نختم معك دكتور مسلم. هوني مثلا فما اللي يبدا عندهم لي فاريس، هذا ديما يقولوا هنا، يقول لك اللي تبدا عندك فاريس حتى شويه فوميو كونسلتي، لانه المشكله مش في الاتظاهر، المشكله
1: بالضبط
0: تكون غابات الداخل.
1: صح، هذه ملاحظه بيرتينونت وواجهه جدا. نشوف يجوني انا مرضى تقول لي عندي عريقات تحت الجلد، نحب نعمل المسكلرو، قل شوف هي راهي اكت ميديكال، ماهيش مش نمشيو للاستيتيسيان مش تقولوا نحي لي هذه، راهو ما ترينه انت يخفي غابة كبيرة من الشرايين، يلزم نثبته من داخل من الأوردة، سمح يلزم نثبته من داخل، فما دي فاريس من داخل ولا لي كودوبلير فينو دي مونبر انفيريور قبل اي سكليروثيرابي. نتوجه هذه للناس الكل، الاخوه الدرماتو والاخوه الاطباء الشرايين، راهو يلزم ميديكو ليغالمون يفو فير لي كودوبلير قبل اي تزريق. نثبتوا ساعه من داخل، ساعات نحيو في حاجه نزرقوها
0: من برا،
1: انت تخرج بعد نهارين تقع على شو الضغط الكل جاي من من من ديكولاتيراليتي موجودين الداخل، ولا من العرق اذا كان عند الوريد الصافن اللي هو الوريد الكبير سي لافين سافين، هو المريض ساسر عليه عند جكتي دي بتيت فاريكوزيتي ومخلين اصل الداء موجود في في في وسط اللحم. حاجه نحب نخدم بها انا،
0: تفضل.
1: وقد يكون انت اول مره تسمح، الإنسان عنده زوز قلوب، قلب يضخ الدم
0: وقلب
1: يرجع الدم، القلب يحب أكيد، هما القلب اللي يحب هذاك يا
0: ما لو ثلاثة
1: القلب
0: اللي أول مرة تسمح عندي زوز
1: ولا هذه لا حلوة منك، ديما هكا رشيقة
0: ربي يخليك. زوز قلوب،
1: القلب اللي هو يضخ الدم والقلب اللي يرجع الدم. القلب اللي يرجع الدم هو الفارة، هو العضلة متاع الساق. أنا ننصح الرياضة المشي، يلزمك الفاره هذيك تخدم، يلزم تخدم على شي سيتون كيما ليبونج اللي تري شارنو، هي عباره على اسفنجه معبيه بالدم، دم الشرايين ودم الاورده والميه. اذا كان ما نتحركوش وما نضخوهاش راهو الدم مش يكون راك الدم والماء يقعد راك الغادي يعمل انتفاخ الساقين. خدموا القلب نتاع الساقين نتاع الساق بالمشي بالبحر حتى دي موفمون في البير وانت قاعده هكا في في في لا تنجم تحرك ساقيك بطريقه انك تخدم المولي نتاعك وهذه سابو نوزيفيتي معناها لي فاريس بشكل حتى سايفيت با لي فاريس ايفيت ليفولوشن تاعو يمنعنا من تطور الى الى الى مرحله اخرى من لي فاريس.
0: نورتني دكتور.
1: ربي يفضلك.
0: ربي يفضلك دكتور. شكرا. مسلم المساوي اخصائي طب الشرايين والاورده الدمويه على فاريس اليوم على دوالي احكينا في استو سانتي.
1: شكرا بارك الله فيك. استو سانتي صباح الناس
2: فرعون مع ليتر حالي. الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، هل ممكن اعتبار الغيرة شعور طبيعي يشعر به الإنسان تجاه الشخص اللي يحبه؟ وهل الغيرة عندها حدود؟ وهل هي مربوطة بالثقة في النفس، الثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نحكيه على الغيرة المفرطة أو حتى الغيرة المرضية؟ وهل الناس اللي تغير برشا على الشريك تنجم تأثر سلبيا على العلاقة وتسبب ضغط مشاكل وخلافات نجم تضر الكوبل وفي بعض الحالات توفى حتى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال نحكيوا على الغيرة المرضية ممكن التخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس وإلا البريزون شارج تصعب في بعض الحالات؟
3: يغير لأنه يحب، ولكن لكن فاتت خط معين وتدخل في الشك. برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة، حتى خسرة كيكة مليلة معنى إيش بيك خسرت فلان، يعني عشق عشق عشق نقوله قيس ليلى وكذا واحد، لكن أخي مش هيك هي الحياة. الحياة ثقة.
4: تلقى روحك إنسان مسيطر عليك، تلقى روحك إنسان يتحكى فيك، تلقى روحك معناتها كل شيء ليلي وخايب لي وخايب لي، باش تلقى روحك بالحق وانفغني على روحك، باش تنسى صحابك، باش تنسى بالحق أي حاجة دايرة بيك، تلقى روحك ديما ليلك الشخص هذاك تلمون غير المفرطة نتاعو هو، باش تلقى روحك أنت ديبوندون ليه هو، وباش تلقى روحك تدور في حلقة اسمها أنت وهو. دونك مش باهي، كل أي وحدة بالحق لازمها أحسن الأمور أوسطها.
2: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية موضوعنا في فروم هاركلي.
5: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فروم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فروم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
6: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسفساري. نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
7: عينيك نباني وتسحر عينيا
6: وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بوانتين.
7: ليام تجري والعمر خسارة.
8: بمساهمة سنيب الكرتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بينا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك فام.

مازلنا في النجاحات والديديكاس ناخذوا بخاطركم بياسوغ نعديو الديديكاس متاعكم. مبروك التقي ديالها بيمي الباك من عند بوعز الدين أمو شدلية مميتو خدوجة يهدنيوة. مبروك التسنيم بوعزيزي زادا الباك ديديكاس من عند أمها عايشة أبوها مراد يهنيوها بنجاح. ومبروك العودي صاحبيني باك تكنيك تهني من عند باماتو ويماء وبو فيصل وعزيز وجيليني وعزيزتو فتينة. سينون نرمدين حسني تتحصل على شهادة البكالوريا اقتصاد بملاحظة حسن ديديكاس عند أمها وبوها وعائلتها الكل. مبروك الأدم السباعي الباك علي تهني من عند ريم السباعي والعائلة. ومبروك الشيمة المصباحي إد الديديكاس جهة وتهني من عند بوها عبد الكريم وأمها حيات. كلمتونا لشكون تمنيتو اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: صباح الخير موزايك، أنا مريومة من بني خيار، نحب نهني أحلى أخت بعيد ميلادها ونقول لها كل عام وانت حي بألف خير يا عبلة يا غالية، وربي يعطيك الصحة والعافية ويفرحك بوليديتك خالد وعمر.
2: بمناسبة عيد ميلاد بنتي آمنة شويخة، نقول لها إن شاء الله كل عام حي بخير وربي يفضلها بنياتها أمولا بيتها.
3: أنا بيا من مرناك، اليوم عيد ميلادي، نتمنى لروحي الفرحة والفرج ونتمنى لروحي حياة سعيدة سعيدة سعيدة.
4: بمناسبة عيد ميلاد بنتي نتمنى لها كل عام هي حية بخير بنتي آية المطماطي، ونقولها شر ربي يعطيك ما تتمنى. جويزني بخشيخ آية.
5: أنا سامية معافي، نحب نهني خويا الكبير بعيد ميلاده، نتمنى له طول العمر في الصحة والخير ونقول له ربي فضلك لينا يا خويا.
6: أنا مونيا من المرسى، اليوم عيد ميلادي، أنا فرحانة بولادي وحفادي ونهدي لهم كل حب الدنيا ونقول لهم أنا قوية بيكم وربي خليكم ليا. ميرسي موزايك.
7: عائلة تحبيب باجيني تهني بعيد ميلاد اليوم لوفانتروا، نصلى كل عام هو حي بخير ونصلى ربي يحييه لمثال بي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013.

0: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
1: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
2: نمور لباس مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تودو.
4: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك سان فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند. والفلوس يسلمون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
5: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
6: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
5: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
6: حكي وعيني سحرتنا
5: مساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك فام.
7: تدلل
8: الدار البحر ولا الخرجات سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما

0: أختي كلنا على فرد موجة.
1: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس تؤجل محاكمة وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي والقيادي في حركة النهضة لحبيب اللوز، إضافة إلى إمام سابق ومتهمين آخرين، إلى جلسة 6 من جويل القادم، وذلك في إطار القضية المتعلقة باغتيال الشهيد شكري بلعيد. كما شمل قرار تأجيل ملفا ثانيا يلاحق فيها القاضي المعفى البشير العكرمي ويتعلق بشبهات ارتكاب خروقات إجرائية وقانونية أثناء توليه التحقيق في ملف الاغتيال. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس تؤيد الأحكام الابتدائية القاضية بسجن الإرهابيين الخمسة الفارين سابقا من السجن المدني بالمرنقية لمدة تصل إلى 60 عاما سجنا لكل منهم. وكانت الأحكام الابتدائية صدرت على خلفية تورط المتهمين في عملية السطو المسلح على فرع بنكي في جهة بومهل، وتأتي الأحكام الاستئنافية لتؤكد منطوق الحكم الابتدائي الصادر في حق المجموعة الإرهابية. ويجدر التذكير بأن القائمة وقائمة المتهمين الفارين من سجن المرنقية في أكتوبر 23/2000 تضم الإرهابي الخطير أحمد الميركي المكنى الصومالي المتورط بصفة مباشرة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد إبراهيم. كاتب عام الجامع العام للبنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي يقول في تصريح لمبعوثنا حبيب وذان أن الجامعة مستعدة لتعليق الإضراب أو إلغائه دون شرط أو قيد إذا تمت الدعوة للحوار أو تدخلت هيكل الدولة، معلنا المضي في مزيد التحركات التصعيدية في الفترة القادمة إذا تواصلت الأزمة وفق قوله.
3: اليوم الرد والرسالة كانت واضحة إلى المجلس البنكي والمالي ومن الموظفين شركات التأمين إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين، وكان الرد من موظفي البنوك على البلاغ الذي لم يمضى والصادر ليلة الأمس، وكان حقيقة نحن نندد في الجامعة التونسية الجامعة العامة للبنوك شركات التأمين بهذا البلاغ الذي جاء تحريضا وتنديدا وتشويه لموظفي البنوك شركات وشركة والمؤسسات المالية. حقيقة نستغرب من هذا البيان الذي لم يأتي. تمنينا أنه من يوم إعلان يوم 2 جوان 2026 حينما أعلن المجلس البنكي المجلس القطاعي للبنوك وشركات التأمين على التحركات الاحتجاجية، كان أملنا أن ينزل المجلس البنكي والمالي بلاغ يقول فيه أنه باش يجلس طاولة المفاوضات، بلاغ يهدد ويرهب الموظفين ويذكر فيه أنه سيتم اقتطاع أيام الإضراب. نطالب بالرجوع إلى طاولة المفاوضات، نطالب بإعطاء الحقوق للموظفين وزيادة 25، نطالب بتطبيق الفصل 412 على موظفين البنوك كما طبقه البنك الإسكان وهو بنك عمومي ولم تطبقه البنوك الخاصة وبعض البنوك العمومية. نحن الإضراب 3 أيام ومستعدين اليوم لتعليق إضرابنا أو إلغائه إذا تم مراسلتنا.
2: في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم الثلاثاء، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع مكي في دقيقة مونديال.
1: الأولى في تونس.
4: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
5: مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال اليوم واللي تلقاو فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. اليوم توفى الجولة الثانية من المونديال بجرى مقابلة المجموعة كا والمجموعة إل. بالنسبة للمجموعة كا فيها بورتغال ضد أوزبكستان، مقابلة تتلعب 6 متاع العشية. المقابلة الثانية ماضي 3 متاع الصباح تجمع كولومبيا بالكونغو الديمقراطية. ترتيب في المجموعة هذه كولومبيا في الصدارة بـ3 نقاط، البرتغال والكونغو الديمقراطية في المركز الثاني بنقطة واحدة، وأوزبكستان في المرتبة الأخيرة بصفر من نقاط. في المجموعة إيه التسعة متاع الليل، إنجلترا ضد غانا، ونص الليل بنما ضد كرواتيا. ترتيب إنجلترا وغانا في المرتبة الأولى برصيد 3 نقاط، بنما وكرواتيا في المرتبة الثالثة برصيد 0 من نقاط. قبل إجراء آخر 4 مقابلات من الجولة الثانية للمونديال، 6 منتخبات ضمنت التأهل للدور الثاني، هي المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا والنرويج. آخر المترشحين اللي هما أرجنتين، فرنسا والنرويج بعد مقابلة البارح. في المقابل 4 منتخبات غادرت المونديال بصفة رسمية، هي منتخبنا منتخب الوطني التونسي مع تركيا، هايتي والأردن. نذكر أنه المونديال فيه 12 مجموعة، يترشح الأول والثاني من كل مجموعة، ومعهم أحسن 8 منتخبات كملت في المرتبة الثالثة. بالنسبة لهدفي كأس العالم، ليو ميسي في صدارة الهدفين برصيد 5 أهداف، وأيضا حقق البارح رقم تاريخي بما أنه أصبح هدف المونديال برصيد 18 هدف، وتجاوز ميروسلاف كلوزو اللي كان متساوي معه في الجولة الفارتة. المرتبة الثانية في كيليان مبابي ورينغ هالاند، كل واحد 4 أهداف، كيف كيف مبابي واصل ملاحقة ميسي بعد ما عاد الرقم كلوزو البارح في رصيده 16 هدف في مشاركته في المونديال. والمرتبة الثالثة في الألماني أونداف والكندي جوناثان دافيد برصيد 3 أهداف، وأونداف عنده 2 أسيست. بالنسبة لترتيب الأسيست، نقاو ألكسندر إيزاك وأوليزي كل واحد عنده 3 أسيست. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم مع نوفل وبقيت ليكيب.
1: دقيقة مونديال
4: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: ميدي ماغ، كل يوم مثل الإجراء من الصناعة للمدساتين. ميدي ماغ مع نوفل ورداني.
6: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماغ، مثيل الجمعة من نص النهار حتى المساعتين، لخصولكم أهم وآخر الأخبار في تونس وخارج تونس. نحاول نفهموكم الكواليس والخلفيات. سيناد جندوبي مرحبا بك.
7: صباح النور، مرحبا بك نوفل بالإكيب الكل وبكل المستمعين.
6: أشرقت الأنوار سيسلاح.
8: مرحبا بك نوفل بالإكيب الكل، نسلم زيادة على كل مستمعين ومشاهدين زيادة، سلام عليهم برش.
6: سيناد جزعيري شنحوالك؟
9: الحمد لله، هلا وسهلا نوفل، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعين.
6: مرحبا مرحبا سي خليل رقيق، شنحوالك؟
10: مرحبا بخويا.
6: اهلا وسهلا بكم. لبنى في الاخراج الرقمي، مرحبا بك سليم السمعي في الاخراج التقني، يا اهلا وسهلا كالعاده. اليوم باش نعملوا دوره باش نحكيوا لكم على كل الاخبار، الاحداث الساحه الوطنيه والدوليه، اضراب قطاع البنوك، الرد والرد الاخر، صرف جرايات التقاعد، كيفاش البنوك والبوسطة. في الجرايد باش نطرحوا حول الحراره الاستثنائيه في اوروبا، يعني الخبير قالنا جمله شهيره، قالنا في بالكم اليوم لندن أسخن من دوز، حاجة ما كانتش تصير. باش نحكيو على مشروع المعرف الصحي الموحد، أزمة نقص بعض الأدوية في الصميم، ملف العاملات الفلاحيات باش نرجعوا له فيما فاتك شيء، آخر أخبار العالمية الغربية وأصل الحكاية باش نرجعوا للذكرى الشهير لليد الإلهية أو يد الشيطان، البونتو اللي ماركيه مارادونا بيده توا عنده 40 سنة، الغش في الامتحانات، استغلال الشواطئ العمومية، أحداث رياضية خالدة باش نحكيو عليها، وباش نحكيو على البحر حل الدوسي. يعني فما حاجات وفما حملات تصير، للأسف حملات تصير في أول الصيف متاع أيا ما تستغلوش البحر كذا وكذا، من بعد الناس كل تستغل البحر. هل المسؤولين في بعض شواطئنا ولاو يعملوا حملة باش يمركيو الخدمة ومن بعد عمل كيما تحب؟ هذا الكل باش نحكيو عليه، ولكن البداية آخر الأخبار. دقيقة نيوز يا نهد.
1: دقيقة نيوز،
11: دقيقة نيوز،
1: دقيقة نيوز.
10: بداية من اليوم تشرع لجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في تنفيذ إضراب قطاعي لمدة 3 أيام بعد تعثر أو فشل جميع المساعي الرامية للاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين حسب نص بيان الجامعة. في المقابل كان فما رد من المجلس البنكي والمالي في بلاغ يعتبر أن الإضراب المقرر من اليوم حتى لنهار الخميس يفتقر إلى المبررات. يقول خاصة بعد قيام البنوك والمؤسسات المالية بصرف الزيادات في الأجور المنصوص عليها بالأمر 68 لسنة 26 وفقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل، كما يأكد السباف أنه باش يتم اقتطاع أيام الإضراب من الأجور والمنح والامتيازات الخاصة بالأعوان المعنيين. انطلاق عمليات صرف جرايات التقاعد لشهر جوان عبر التحويلات البريدية بداية من اليوم 3 بعد انطلاق الصرف بالنسبة للمنتفعين بالتحويلات البنكية من البارح حسب أعلن عليه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سينربيس. في مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة سرية للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب بعد ناقشتها لجنة النظام الداخلي في الأسابيع اللي فاتت وأحالتها إلى مكتب المجلس تضارب الأنباء بخصوص عدد النواب المعنيين بطلبات رفع الحصانة، خاصة أنه أعمال لجنة النظام الداخلي سرية اليوم مع اعتماد واجب التحفظ فيما يتعلق بتصريحات أعضاء اللجنة حسب ما نقلت هنا مبعوثتنا إلى البرلمان السيدة الهمامي. ابن المحامية منجية المناعي اعترف خلال استنطاقه أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بقتلها، موضح أنه علاقته بها كانت متوترة للغاية وأنه قرر التخلص منها بسبب تعرضه لاعتداءات متكررة خلال طفولته حسب كلامه، ونفي المتهم شأن شقيقه تعاطي المخدرات أو قتل والدته بسبب خلافات مالية. في أخبار العالم، رئيس الوزراء البريطاني كير ستيرمر أعلن استقالته من رئاسة الحكومة وزعامة حزب العمال بعد أقل من عامين من وصوله للسلطة في بريطانيا، باش يواصل تسيير الأعمال مؤقتا إلى حين اختيار خليفة ليه من داخل الحزب. الاستقالة جي على خلفية ضغوط متزايدة داخل حزب العمال وتراجع شعبيته بعد نتائج انتخابية محلية سلبية بالنسبة للحزب وأزمات سياسية متتالية، ويعتبر أندي برهام أبرز المرشحين لخلافة ستيرمر وتولي رئاسة الحكومة البريطانية في الفترة المقبلة. مقتل 3 أشخاص من بينهم المشتبه به البارح الاثنين في حادث إطلاق نار في حي يهودي في مدينة مونغيال حسب ما أعلنت عليه الشرطة الكندية. ما فهمش معلومات عن دافع الهجوم إلى حد الآن اللي أودى بحياة شرطي ومواطن وأدى إلى إصابة شرطي آخر بجروح، كما لم تعلن الشرطة تفاصيل بخصوص كيفية وقوع الهجوم. قبل هذا كانت أعلنت الشرطة في كندا عن إصابة ضابط على الأقل في حادث إطلاق نار، ما تضحتش تفاصيله في نفس المكان في مدينة مونتريال.
12: دقيقة نيوز.
13: يعطيك الصحة نهد، بلاش نجي عندي لك سؤال.
14: تفضل.
13: معناتها أنا البيان والله البنوك عاملة أضرب. البيان البارح قالوا رانا 2025 ما خلصناش فيه. يا أخي المجلس البنكي قال لهم كيفاش تعملوا احنا خلصناكم في 2026؟ ما فهمتش. يعني انا نقول لك راي شوميستك خايبه تقول لي شو سروالي محلاه، معناتها هم قالوا ما خلصوناش في 2025 يا أخي، قالوا لهم ما انا خلصناكم في 2026 يا أخي. ما مش فاهمين بعضهم، فسرني يعني. ما
14: لا فاهمين بعضهم،
13: ما لا شنو البيان والبيان المضاد، معناتها ما يخيم، معناتها قريب من الاضحاك البيان. يودي قالوا خلصني 2025، قالوا ماني خلصتك 2026.
14: زوز فاهمين بعضهم بالقدا.
13: اي امل رد تو احنا نحكيوا على البيان، لاني ما خلصتش 2025. المجلس البنكي والمالي يقول خلصتهم في 2026.
14: شوف هما
13: جاوبني على هذه ساعة.
14: الجامعة العامة شنو طالبين؟ طالبين حاجتين، طالبين صرف زيادات 2025 2025 زيادات اللي تم الاتفاق بشأنها متاع 2025. المجلس البنكي يحكي على زيادات اللي تم إقرارها لسنوات 26 27 28.
13: أنا والله في بالي فوت دفراب مشيت ثبت في أصل البلاغ.
14: دونك شوف
13: دونك هذا ما يعبر عنها، سمحوني في الكلمة، حوار الناس اللي ما تسمعش.
14: مش الحوار، هو تكتيك رو تكتيك معناه يعتمدوا المجلس البنكي سبيف معناه لتطويق الأزمة وباش يسوق حاجة للرأي العام أنه راهو المطالب نتاع البنكجية راي مطالب معناها
7: ماهيش في محل
14: ماهيش في محل ومطالب مسوات خاطر كيقول لك راهو كيقول راهو رهنا صرفنا زيادة 26 هو صحيح راو تم صرف زيادة 26
6: أما 25 لم يتم صرف
14: أما القديم المتخلط بالذمة قالك خلصنا فيه معناه عطينا زيادة 25
6: واضح واضح
14: والحقيقة النقطة الأخرى اللي جات في بيان المجلس البنكي والمالي اللي هي اقتطاع أيام الإضراب حسب رأيي
6: يعني كما تعمل الدولة شوف اللي قرف له شكون يقص
14: بزيد عمق الأزمة
6: لا معناتها اش قال نجي شنو قال الزعيري معناتها حتى كي تحطه في البلاغ معناتها توتر في الجو ماكش تريض في الأمور
14: فوالا باش يزيد في التصعيد ويزيد في حالة
6: احتفالهم
14: خاصة
6: لأنه البنوك تربح برشا ما يهمهاش
14: خاصة سامحني سلاح
6: لا نقطة مهمة راهو أنت الأستاذ مثلا
12: قصان الفلوس على الإضراب لنعرف نجم يكون أجهل لحظة بارك هو في أي نجم يقص أما اللي نعرفه يكون الإضراب موهوش مبرمج مفاجئ وحدهم
15: لا نجم حتى إضراب
12: شرعي هذا اللي يحب نفهمه قانونيا
6: قانونيا يقص حتى كان مبرمج
15: حتى إضراب شرعي ومستعرفة به الحكومة ولا قاعد يتفاوض معك ويعطيك المطالب بمتاعك وتقص على الإضراب هو آليا عمل غير منجز لكن ساعات كانت ساعات كانوا ما يخصوش
6: حطانه في البيان استفزاز نجم تقص ما غير ما تحطها في البيان
14: شوف الأهم من هذا أنا اللي جلب انتباهي هو اللي جاء في تصريحات الكاتب العام تاع الجامعة العامة اللي قال رانا يعني ما زلنا مدين يدينا للتفاوض وقال لو كان جينا دعوة للحوار خاصة من وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار وزارة الشؤون الاجتماعية هي الاربيتر تعمل الاربيتراج هي المحكم هي اللي تجمع الأطراف الزوز يعني السبية في خطر يبدو أنه الحوار بيناتهم بين سيمة الكرة ما عايش يتعدى دونك شنو يلزم في الحالة ذي يلزم فما اربيتر الاربيتر هو وزارة الشؤون الاجتماعية تعيط للزوز أطراف وتجمعهم على طاولة التفاوض
7: تحاول تلقى حل
14: راهو يلزم يكون فما تفاوض
6: المجلس البنكي والمالي لحظة سينيش
14: العناد
6: المجلس البنكي والمالي يقول أنا مستعد للتفاوض ساعتين قبل الإضراب مش مبالغة زادة يعني علاه ما تفاوضت الشهر التالي معناتها علاه الرغبة نحب نتفاوض شنية نص الليل باش تجي تفاوض
14: شفت العناد هذا اللي بين زوز أطراف المتضرر في وسط هذا الكل هو مش المواطن التونسي فقط معناه احنا ضرينا مثلا اليوم
6: احنا
14: شهرين نخلص انا حاجه من البنكة مشيت نلقاها مسكره لكن المضر اكثر هو الاقتصاد الوطني بلاد كامله اليوم واقفه وراه مشكل البنوك فقط راهو عندك مؤسسات التأمين زادة وعندك مؤسسات الإيجار المالي اللي زين
6: دونك خليل نشكروا سينير بيس وغيره لأنه البارح صبوا
15: عملوا عملية استباقية
6: والبوسطة والبوسطة والبوسطة تصب اليوم للي تابعين البوسطة يلا في 30 ثانية
15: في 30 ثانية ما نقول نشكر بالحق صناديق الاجتماعية لأني حس التادر المتقاعد النهار ويفرق بالنسبة للمتقاعد وبالنسبة للشهر زادة اللي يستنى وقت يخلص أموره وكذا وعلما وأن البنكجية رم شهر راهو شهر يحس بالشهر لكن أنا أطالب المجلس البنكي والمالي حقي كمواطن تونسي باش نطالبهم بحاجة ببلاغ ثاني سهل ياسر لماذا تأخر صرف ملحق 2025 أنتم تجاوبونا احنا نجمو نقتنعوا بالإجابة علاش هذا الكل
6: لأنه البيان اللي عملوه ما يقنعش الموظفين باش يبطلوا الإضراب
15: خويا ملحق
6: ما يقنعش
15: هبطونا ملحق بيان
6: ملحق
15: وأنا واحد من الناس ما فهمتش سولتي القدرة اللي عندك باش تصرف 26 ما تجمش هكا شوية هكا تتفاعل شويه وتصرف 25 وتوفى المشكله وتوقف المعاناه على الناس وتوقف المعاناه على
6: بكشي عندهم ازمات ماليه البنوك
15: تو احنا نحكيوا على شهر نحكيوا على شهر
6: نحكي مع خليل بكشي البنوك عندهم ازمات ماليه
15: ما نتصورش
6: ما
15: تصورش ونحكيوا على شهر نسينا عباد اخرين نسينا نتاع مؤسسه صغرى عنده خلاصات لازم تمشي نسينا واحد باش يصب فلوس نسينا واحد لازم يجبد فلوس
6: جوستومون
15: معناتها الناس الكل
6: اي فوالا فاصل وبعد نرجع لكم.

0: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: معك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لما الساعتين نوف الورداني.
3: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نعملوا طلع على الجر
2: في الجرايد في الجرايد.
3: قص علي الميكرو، قال لي ديما تقص على جنجل في الجرايد واحنا تعبين فيه.
4: يلا
3: نحكي على اوروبا اللي تمر بارقام قياسيه، اكثر حراره باللي الناس محمد حشيد البارح عطى زوز ارقام، وهل الحراره هذه تنجم تاثر على تونس؟ اون توكا تونس صيف سناب يكون في التوب 3 نتاع اسخن الاصياف، جمع صيف اصياف
5: اللي البارح لوجوا عليها
6: صيفيات
5: ما عندوش جمع
6: مصايف
3: اسخن المصايف ترى ناس مصايف
7: المصايف الاماكن اللي تمشي لها باش تعدي فيها
3: الصيف. لا المصايف وجوالين ترى نسمعوا
8: اللي كان باش يحكيوا على تونس توا معنا 36 درجه اليوم درجه الحراره عندنا في تونس العاصمه قبلها في لحظه 39 درجه تونس ابرد ابرد الحاجه اللي ممكن تزيد البحث
3: بالحق تونس ابرد من لندن
5: ولا غريبه
8: دوز دوز اليوم 39 وباريس 41 اش اخرى معناها اللي باش نفهموا الامور كيفاش معناها اللي الاختلال في الشكل هذا تقريبا نيتي نوفل شو نقولوا لاكثر ثلاث سنوات حراره اللي تعداو على البشريه واللي ممكن نقاس تسجيلهم منذ 127 ألف سنة على الأقل، معناها كان ثلاثة سنوات الأخيرة 2024 كانت السنة الأعلى حرارة على الأطلاق في المرتبة الأولى، المرتبة الثانية كانت 2023 و2025 كانت المرتبة الثالثة، وتوا معناها معظم القراءات معناها تشير ل 2026 باش تكون من أكثر ثلاثة سنوات حرا، معناها باش يوصل للصفحة اللي نشوفوا فيه الآن.
3: ولو أنه إحنا عنا الكليماتيزور واحد أكثر من فرنسا ولندرا وكذا في أوروبا تعليق
7: بالطبيعة إحنا زيادة متعود دينا لا هي المشكله في درجه تقبل الحراره بين الشعوب.
3: معناها
7: مثلا نحن 30 عندنا نحن نبداو الطبيعه تغنى،
3: ولا احنا 50 نبداو ماشي الحمام في عرس
7: في المانيا 30 في المانيا تعلن حاله معناها الاستعداد الاقصى، معناتها هذا المشكل. المشكل نتاع اوروبا ماهوش مشكلنا كما قلت لك، عندنا التاقلم وعندنا الحراره كي بتزيد 3 ولا 4 درجات على قبل،
5: مش مشكلنا خليل.
7: مش مشكلنا نحن لانه مشكلتهم
3: لا احنا متعودين اكثر
7: لا حتى في التغيرات
6: المناخيه
7: عندهم حكايه نتاع القطب الشمالي اللي هما قراب من القطب الشمالي اللي هو اكثر توا قطب عرضه للحراره وذوبان الجليد والحكايات هذيك، وعندهم الاحتباس الحراري الناتج على حرق الوقود الاحفوري والحكايات المناخيه، المناخ اللي يتبدل زاد بفعل الانسان نفسه وحراره سطح الارض والكتل الهوائيه والحكايات هذه، بمعنى انه اوروبا تو تمر بمرحله باش تكون اصعب عليها من الشعوب اللي مستانسه
3: وربما مرحله نجي تغير مناخي فعلي، معناتها باش تولي باريس راهي ميل فصيف 22 ماكس باش يستعدوا للحراره وبداو يبداو يخموا الكليماتيزاسيون.
5: هو راهو علما انه جات فما موجات حراره كبيره تعدات على فرنسا قبل نتذكر سنوات التالي سميوها الكانيكول، جات وقتها في فترات اما
6: اقل حده من نتاع سنوات
5: اقل حده من
6: نتذكر 2013
5: اقل حده من سنه
6: 2013 في باريس كانت درجات الحراره تواصلت للمخر يظهر لي اكتوبر الدنيا سخونه برشا لكن مش بالحده هذه
5: اي وجات في شهر جويليا مش في شهر جوان، معناها جديد انه حتى في شهر جوان درجات الحراره ولات تطلع بشكل كبير برشا. احنا توا خليل يتحدث على معناها درجة التحمل تحمل الحرارة، احنا يمكن شعوب البحر الابيض المتوسط او الشعوب
6: الافريقية
5: خاصة يعني الجنوب
7: العربي مثلا
5: الجنوب والجنوب عامة مسنسين، معناها احنا نذكر انا او عنا احنا في بعض الولايات في الجنوب في الوسط الغربي توصل حتى 48 50 درجة سخانة،
6: متأقلم يكون حتى في الليجام
5: سيدي مجيد في الكسرين
6: مع لي جينيراسيون يولي السيستيم ايمونيتير والبدن يولي
5: فما معناها البدن ولا يتأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة. في أوروبا كي تجي موجات حرارة معناها يعني تكون استثنائية معناها, وحتى التعامل معها يكون تعامل استثنائي. هذا المشكل هذا ما تروح عنده تقريبا أكثر من 15 عام
7: عملوا عليه مؤتمرات دولية,
5: وكل عام فما مؤتمرات تقام, مؤتمرات دولية وإلى حد اليوم ما لقاوش حل, هي التغيرات المناخية أو التحولات المناخية اللي جانب منها غير مفهوم. أي. لكن ما لقاو لهاش حل,
6: غير ما فماش حل.
5: أي هي ما لقاو لهاش حل لأنه التلوث معناها اللي يتسبب فيه التغيرات المناخية, ولينا نشوفه حتى أمطار في الصيف ونشوفه حتى معناها درجة
3: حرارة زوز فصول
5: مستمع
3: شربع فصول
5: والفصول ولا تتأخر نوفل. تو مثلا الربيع ما عادش يجي في ميعاده وما تحس أنه ربيع. الخريف مواصفاته معناها البارامتر نتاع الخريف.
3: بالله باش نحكي نحضر مع جهان عبدالله باش تكون معنا في الصيف بفقرة هكا إيكولوس. معلش هكا قلنا ما عادش فما عصافر, قلت حتى الفرطاطويت ما عادش فما, معناتها باش تلقى فرطتو تولي تبعد. فقرة ممتازة برشا, ونادية زاد الفورتي باش تجي معنا في الصيف في فقرة ممتازة برشا. باش نقرأ خبر ممنوع التعليق عليه فقط باش نقرأه لكم. نواب بمجلس الجهات والأقاليم سأل وزير الصحة حول التراجع المفاجئ عن توفير الخبز الصحي المدعم الغني بالألياف. دونك جلسة عامة رقابية في المجلس الوطني للجهات والأقاليم 22 جوان. عدد من النواب سألوا سيد وزير الصحة حول التراجع المفاجئ عن إنتاج الخبز الصحي مدعم الغني بالألياف اللي قالوا في ماي باش يبداو بعد شهر فقط. والوزير رد على كل أسئلة إلا على السؤال هذا ما ردش عليه. واضح
7: ممنوع نعلقه.
3: تفضل خاطر احنا كل جماعة نحكي عليه واحد يعني هو الخبر لا
7: هو عندك حق في حاجة.
3: الخبر ليس في حاجة لا تعليق.
7: لا هو عندك حق في حاجة خاطر اللي باش يعلق مش يعلق بسؤال مش يعلق
3: بجواب. ليه ونطرحه فيه فقط
7: لماذا لم يقع تفعيل هذه المبادرة
5: علما أن وزارة الصحة كانت الأكثر حرصا من وزارات الأخرين على الموضوع هذا. فعليش
3: أصلا وزير الصحة هو اللي عاود حركها.
5: أي هي لأنه
3: وضع تيل قادم من وزارة التجارة
5: الخبز
3: يعني من الناس تتعامل مع وزارة
5: الخبز
3: التجارة.
5: الخبز الجديد البنخالة اللي كان مش يتم ترويجه وبيعه
3: حتى صحيا
5: أقل ملح ويستعمل فرينة ما تسببش في مرض السمنة. لأنه الخبز الباجيت الفارينة هذيك البيسات معناها ثبت علميا بالتحاليل المخبرية وهذا راهو مش كلامي أنا راهو هذا قالوا حتى معهد التغذية وأخصائي التغذية يقول لك راهو الخبز ذاك المصنوع بالفارينة هذيك راهو يتسبب في معناها زيادة في الوزن ثم الأملاح اللي فيه معناها مرتفعة بشكل كبير. دونك علاش الوزارة اللي كانت أكثر حرصا
3: لأنه القرار مش اليوم عندها القرار مش عندها. وزير الصحة بشيحكي عليه بعد نهد في موزيك فانتكات بصراحة جاوب على كل الأسئلة.
5: وزير التجارة بربي علاش ما جاوبش على الموضوع هذا
3: ما نعرفش كي استدعوها تقريبا تو يجيو به الامتحانات. دقيقة سليم, هل وجود الغش في الثانوي والجامعة هل يدق نقص الخطر؟ باش نقرأ لكم تعليق طريف ساعة قبل مهبط واحد على انستغرام قال بجاه ربي اللي نجحوا بالكيت بالغشة ابعدوا على الصحة والتعليم مانيش نقصي ما غير ما تمشيوا للصحة والتعليم رانا مخروبين. دونك أطاح عن المركز الوطني بالزهروني وشبكة تخصصت في تنظيم عملية الغش في الامتحانات الجامعية وأسفرت العملية على إيقاف 3 أشخاص من بينهم فتات. دونك تحركات دقيقة وغيره معناتها اللي نجح في الباك بالغش أكيد باش يقعد يغش في الفاك يعني مش في جي الفاك باش يتوب. دونك
5: نشب على شيء نشب عليه.
3: باش نسأل سؤال نحاولوا نجيبوا عليه بسرعة في انتظار نفتح الملف. هل الغش راني فما البارح سؤال جيت نسأله ثم بإقناع من خليل ناحيته هل نوفيام وسيزيام يغشوا فيهم ولا معناتها من بعد قلنا اخطانا من أطفالنا خلي عنا أمل كبير بولي نعرفوا يتكيفوا في 12 سنة ولأنه
7: موقعش بلغات
3: خطر اللي يعني الباك بالغشة والفاك فيها غشة هل هذا يؤثر على مستوى تعليمنا ولا لا؟ خليل جاوبني نعم أم لا.
7: لا هو تم ولكن تم التصدي هو أثر.
3: لا شهمنا في التصدي
7: ولكن تم
3: التصدي راهو عمره ما ما ما ما
7: نعطيك التحدي وهذا شيء
3: ما ينحيش الظاهرة
7: شيء اللي قريته في تقاريرنا راهو فما نحكيه على زوز أنواع الغش المقدور عليه، وثم الغش الفي اي بي، يشدوا واحد مثلا بآلات في اي بي، الغش الفي اي بي هذا يلزمو عمل في اي بي واستباق في اي بي وخطط في اي بي وامن في اي بي، كلها في اي بي ولا معناتها يلزم معناتها العقل نتاع الانسان اللي
3: يعرفش شنو نعملوا
7: يتفوق
3: بلا على بلا كيما الحرقه. قال سليم سينيجي ندعوك انك تقدم اقتراح جمعت المخدرات قلهم يتلهوا بالفوسكه، خذ مخدرات عندهم الامكانيات هاو خبيه وهاو حطه هاو كذا يفيقه بالحق. رأي الفوسكة أعتقد أنها خطر كبير وكبير جدا
5: بطبيعة الحال، وخطر كبير خطر قاعدة معنى أولا ساعة
3: وليت عقلية
5: أولا أي ولا سلوك عادي مش حتى عقلية سلوك عادي، معناها حتى بعض العائلات ولت تقبلوا وتعتبروا شيء عادي، وفما عائلات راهم في بالهم بأبنائهم يشريوا فك الكيت ويشريوا فك الأدوات هذيك متاع الغش في بالهم،
6: فما اللي يعاون بالفلوس
5: وفما اللي يعاون بالفلوس يقولوا عايش ولدي تحب تشري كيت
3: خطر واحد باك واحد باك ما عندوش مليون زوز ملينة
5: مشكلة العائلة تعطي يا نوفل، أنه قاعد هالظهرة دي قاعدة تضرب في مبدأ عام الأجيال تربت عليه اللي هو مبدأ العدالة والإنصاف في النجاح
7: في الامتحانات الوطنية
5: يعني ولا ولا حتى معناها ولا تفهم شبه قناعة أنه كل يخدم ويكلت عام كامل ويجتهد ويحضر ويحفظ معناها ويقاتل من أجل النجاح ومن أجل الحصول على المعدل به، ولا كيف وكيف السيد اللي عام كامل هو يبسكل يكركر ويجي في آخر العام معناها يعمل هكا كذا بخمسمائة دينار يشري هكا الكيت معناها وينجح. القاعدة الثانية اللي هي الحقيقة أنها تخوفني برشا اللي هي أنه بعد في المناظرات اللي تفتحها الوزارات تفتحها تفتح في الوظيفة العمومية في التعليم في الصحة في التكنولوجيا في معناها في العديد من القطاعات حتى في الأمن وغيره كذا معناها تتفتح اللي يشاركوا فيها يشاركوا فيها الطالبي الشغل بما فيهم اللي نجحوا بالغش. يعني تخيل أنت أنت قلت معناها أبدوا على التعليم والصحة، يبقى أنت حد ما هو ضامن أنه اللي نجحوا بالغش راو قاعدين يدخلوا كل عام لقطاع الصحة والتعليم وخاصة التعليم، وراو كي تشوف أنت بعض مستوى يعني عدد من التلامذة راك تفهم كل شيء
3: واضح
5: بيه.
3: واضح
5: أنا مانيش قاعد نعمم مانيش قاعد نعمم أما راهم لا لا سمحني مثال خلي نعرف أنا أصدقائي لسادة والمعلمين ونحترمهم ونحترم الرسالة النبيلة اللي قدموا فيها، أما راهو هذا لا يعني أنه باش نقول معناه حقيقة مرة لمحالة اللي راهو مستوى بعض المدرسين راهو مستوى ضحل
3: واضح. خليل باتسلي
7: معناه مهما كان الحديث يلزمنا نأكدوا التصدي موجود المرة هذه وهالعام هذا تحديدا
3: حدنا نأكدوا فيه كل يوم نحكي واحنا على التصدي ونشكروا فيه ماما. أنا مشكلتي ليش التصدي مشكلتي العقلية الدولة مثلا
7: ثم شفافية
3: يخليل وقت اللي التلميذ فما مصطلح قالوا نيجي محليه قاعد يبسكل ما عندها راو إذا مش بشي فاسكي بشي دوب راو مبرمج حياته بالفوسكة حتى المراجعة ما رجعش
7: حتى باش زاد نكونوا
3: لو كان تقعد لو كان تقعد المراقبة كل عام كما هكا
7: المراقبة الوزارة كشفت على قديش عدد الحالات النتائج الحاصلة اللي عندنا 35% نسبة نجاح تكشف التحصيل المعرفي الحقيقي اللي خذوه تلامذة
3: واضح
7: واضح
3: واضح سلاح
4: جست حاجة صغيرة ومما لا شك فيه انه الغش ينجم يطيح من قيمة الشهادة يضاعف التعلم ويخلق ظلم خاطر وقتها بين يقرأ وبين يغش يولي فما مستوى متقارب دونك هذا مشكل. لكن كي نقولوها الجملة انك تقضي على الغش ولا الغش خطر على التعليم راهي ناقص مش نقول جغالط علاش على خاطر المشكل مش في الغش. انا نحس انه نظام تعليمي في تونس يخلق جملة عند التلميذ يخلق جملة ان لازمني نقرا باش ننجح مش نقرا باش نتعلم
3: احفظ وانسى.
4: لهنا نحكيو اذا ثم ضغط ثم ضغط امتحانات اذا انت فما مثلا في لي فاكولتي اغلبهم خاطر ما نعرفش اسكم ثم امتحانات تي مش كي تدخل معك كتاب ما تنجمش تعدي كما تبدا فيه فما بعض المواد
7: اكزاكتومون
4: فما مواد ويقول لك برا حل تليفون وحل
3: الاورديناتور
4: واعمل اللي تحب عليه اما انا بعد تقييمي ليك باش يكون على فهمك مش على حفظك. دونك لهنا تصليح الحكايه مش فقط التصدي للغش هي باهي نحي الغش من بعض صحيح. هل انت قاعد عندك طرق التدريس نتاعك لازم تتبدل البرامج التعليميه لازم تتبدل تولي قائم على فكره انه التلميذ شيء يمشي يقرا ماهوش ماشي مرعوب ماشي خاطر فما ناس وسمعني في الكلمة راه هو الغش خايب ما راه فما ناس بيك تغش راه مش هو يلوج راه فما ناس باني مقتنع لي حاجة غلط كما برشا حاجات تتعمل ثم ناس مقتنع لكن يعملوا فيها ان شاء الله ان شاء الله ما عادش نلقاهم يعملوا هكا وان شاء الله الغش يمشي ويتيح خاطر مش به انه قيمه الشهادات العلميه في تونس تيح
5: واضح سيح. انا ما زلت نستنى في مبادره من وزير التربيه وزاره التربيه بتمي تميمها ووزاره التعليم العالي باش يفتحوا الملف هذا اللي حكينا فيه مرارا وتكرارا يا ولادي راكم قاعدين
3: اصلاح التعليم تقصد
5: قاعدين تخرجوا في اجيال من الحفاظ
3: اخي مش فما
5: اجيال يا نوفل من الحفاظ الحفاظ
3: باش يتوا باش يبدا في جانفي
7: مجلس كل شيء حاضر ماشي انطلق
3: كل شيء حاضر
7: في الوزارات الكل اللي عندها علاقه بالعمل
6: مجلس على التربيه والتعليم
3: كل شيء حاضر عليه ما انطلقش
7: سينطلق بحول الله
3: باذن الله باذن
5: الله مازال عندنا جويله اوترا شهرين تعملوا اصلاح تعليم
3: لا لا لا يا اصلاح العام الجاي هو يجي
5: مش ولي كما مفتاح في دقيقة
3: لا
5: معنا سلاح في شهر
3: ترى فصل ونرجع
9: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسيال على الكرهب الالكتريك وليبري والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800
10: الكرة صيف سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
11: اليوم مع أوغاج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أوغاج
12: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
13: ياو في بالي
12: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه
14: موعدكم مع عرس نوادي الغناء في تونس تحتضن قاعة الجهاد بمدينة الثقافة أيام 23, 24 و 25 جوان فعالية الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية بمشاركة فرق ومواهب قادمة من مختلف ولايات الجمهورية ثلاث سهرات فنية متميزة تجمع الأصوات الواعدة والإبداع الموسيقي وروح المنافسة في أجواء احتفالية راقية كونوا في الموعد وشجعوا نجوم الغد واكتشفوا أجمل الأصوات الجماعية التونسية الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية أيام 23, 24 و 25 جوان بقاعة الجهاد بمدينة الثقافة شارع محمد الخامس حضوركم يشرف
2: ميزماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمن ساعتين نوفل ورتاني
3: يلا مازلنا معكم نمشي وتول موزيك 24
2: موزيك 24
6: موزيك 24 خلينا نرجع لتصريحات وزير الصحة مصطفى الفرجاني اللي كان حاضر البارح في جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تحدث على عديد المواضيع اللي عندهم علاقة مباشرة بعمل وزارته وحكي على الرقمنة متاع المنظومة الصحية موضوع حكينا عليه من مدة ولكن يقول الوزير انه كل مواطن قبل ما يوفى عام السنة باش يولي عنده معرف صحي وطني موحد نحكي على ID في خطوة تندرج في مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات يقول انه الوزارة اسندت الى حد الان اكثر من 15,000 معرف صحي هذا ينجم يمهد لمنظومة رقمية واحدة ويتحدث أيضا على صعوبات العالمية اللي قد تأثر على قطاع التزود بالأدوية كان فما عديد التساؤلات والسؤالات من النواب في علاقة بتزويد الأدوية ومدى توفرها في تونس هات نسمعوا شوية مقتطف من كلام وزير الصحة البارح في مجلس الجهات والأقاليم
15: ثم مشكلة عالمية ثم بعض الأدوية احنا تونس تنتج ما يقارب 75% من الأدوية نتاعها إن شاء الله نوصلوا الأكثر ونخلطوا الصناعات البيوتكنولوجية لكن كما تعرفوا ثم مسارات استيراد ثم اللي صاير في المستوى العالم في النقل الدولي خاصة النقل البحري، ثم غلاء كلفة الأدوية والمواد الأولية، هذا الكل زاد يفسر خطر مش كان الأمور المالية اللي هي موجودة. لكن نجم نأكد لكم أن السنة هذه الديون تاع الصيدلية المركزية نقصت، وثم معناها أكثر استبشار وطمئنان من المزودين خاصة مزودين الشركات العالمية، اللي نقصنا شهر في خلاص المزودين. ونأكد لكم اللي ثم بعض الأدوية اللي هي ناقصة، أما المزود تلقاها خالص مسالش تونس حتى مليم. لكن ثم أدوية عليها أكثر ضغط، تلقى فيها الجينيريك ما تلقاش فيها إكيفالون، وإلا تلقى طلب عالمي عليها أكثر. لكن ثم تحسن كبير في المخزون تاع الأدوية، وسيادة الرئيس يتابع يوميا، شفتوا قديش من اجتماع عملوا مع الأطراف المتداخلة.
3: واضح معناتها، ووزير الصحة بصراحة جاوب على كل مواضيع وحكي بوضوح، معناتها عنا نقص فلوس مرة وفما حاجات وأدوية وترانسبور وكذا، هذا كل نعرفه.
7: الأهم هو صراحة والشفافية،
3: الخبر،
7: نواجه بعضنا. وأنا أعتقد أنا معناتها أقولها بكل وضوح وبكل تجرد، أن وزارة الصحة هي من أكثر الوزارات اللي خدمتها قاعدة ظاهرة، رغم اللي تراكمات الواقع الصحي في البلاد التونسية ومشاكله يفوق بكثير مجهودهم، يفوق بكثير الإمكانيات نتاعهم. خدموا باش يسهلوا المواطنين في المواعيد عن بعد، خدموا خدمة كبيرة برشا في الصيدليات نتاع المستشفيات العمومية، ورقمنت الرصيد الأدوية حتى لا تقع اللصوصية والسرقة، خدموا في المستشفيات الميدانية في الكشف عن بعد، هذه الكل
3: المعرف الصحي حاجة،
7: المعرف الصحي اللي هو بشي سهل برشا. وبالتالي ديما نقول أنه الواقع الصحي متاعنا في حاجة العينة أكبر، أن عندنا مشاكل باش جينا رأيه في الأفق زمان من تو نحاصروها باش ما نقعدوش حتى تصير، أنه تسوية بين الكنام والصيادلة والطبة هذه أولوية كبيرة برشا. اليوم يلزم الصندوق يتعاون باش يخلص باش الناس المستفيدة تتخدم خدمة متاعها
3: في حاجة البيجي أكثر معناتها، والبيجي الدوله تضخ لوزاره الصحه، معناتها وزاره الصحه نعتقد ناجي زعيري انه المشكله الكبيره اللي عندها مشكله ماليه، وهيك تحاول تلقى في الحلول. اي
5: هو خليني اقول انه البادره هذه نتاع المعرف الصحي لكل مواطن، واللي هو باش يكون معناها بمثابه الايدنتيتي نتاعو، يعني
3: بطاقه تعريف الصحي
5: ميديكال، ولا بطاقه تعريف الصحيه،
3: معناتها ايا كان
5: يعني ملفه الطبي.
3: فوالا سينيجي انت فسر لنا ببساطه، ايا كان المكان تمشي له بالمعرف يعريك شو مرضتش، خذيت الدواج داويت كذا، مش بالضبط. تمشي للعزيز عثمان هنا يقول لك لا راني في الاخرى ما عنديش الملف وما عنديش، الامور باش تولي سهله جدا.
5: فوالا هذا هو، هذه التجربه ذي راهي مشات فيها العديد من الدول، مش حتى الاوروبيه فقط، مم حتى بعض الدول الافريقيه والدول العربيه اللي مشات، معناها مشيت في الخطوة هذه، وخطوة مهمة جدا، خطوة تسهل على الناس وتسهل على المؤسسات الصحية تقديم الخدمات، تجنب حتى المواطن أنه عناء، أنه هو برا أمشي أرجع جيب الدوسي متاعك من السبيطار الفلاني كي يبعثوك السبيطار آخر وهكذا دواليك. هذه خطوة مهمة في القطاع الصحي، في إصلاح قطاع الصحة، لكن تبقى فما خطوات أخرى يعني في الإصلاحية كبيرة برشا يزمها تتعمل في القطاع الصحي. ثم تحسين، ثم تطور قاعد يصير في البنية الأساسية،
3: أي مستشفيات حسنوا مبنية وكذا،
5: لكن ما زالت المستشفيات الكبيرة، المستشفيات الجامعية في العاصمة وفي صفاقس، في سوسة، في المدن الكبرى خاصة، ما زالت تعاني من ضغط،
3: وحتى عدد مستشفيات جامعية شوية
5: ما زالت تعاني من ضغط كبير، لأنه الإقبال عليها إقبال يفوق طاقة الاستيعاب متاعها. وما زالت فما مستشفيات في جهات أخرى، معناها نحكي لك على مستشفيات مثلا في القروان، في سيدي بوزيد، في القاسرين، مستشفيات في الجنوب تفتقر لعدة أقسام طبية، خاصة أطباء الاختصاص، وثم نقص في بعض أطباء الاختصاص، ثم نقص في التجهيزات في مستشفيات في العديد من الولايات، خاصة في الوسط الشرقي وفي الجنوب الغربي،
6: مشكلة الصيانة نتاعهم
5: ولا جوستومون
6: راهو ساعات يتوفروا وما يكون ما فماش الصيانة، راهم تجهيزات
5: غاليين برشا، احيانا يا ناهد ما تلقاش الالات التجهيزات ما فماش،
3: ساعات الاشخاص
5: ساعات معناها حتى كي توفر الاشخاص راو فما مستشفيات تفتقر مثلا ابسط شيء وسكانير
7: الوسائل
5: السكانير ما تلقاش موجود
6: واللي يطيح بان ما يتصلحش
5: وكي يطيح بان
6: يقعد 3 سنين
5: ويفوت
3: وفي بالك فما تحقيقات 3 سنين التالي فما شكون يفسد الماكينه في السبيطار تطيح بان باش يمشيو للكلينيكا فما ماكينات بعد شهرين ثلاثة
7: احنا العنصر
3: شفنا في تحقيق معناتها متفق معايا
5: يعملوا فيه ناس عديمي الضمير صراحة بعض الناس موش الكل موش كلهم استثناء هذا من الناس معناها يعملوا في عملية الترانسفير للمرضى للقطاع الخاص معناها هذه رزمو ميش ظاهرة كبيرة
3: والحمد لله فاست الدواء توا بالرابور دواء ما تعرف وصلنا في فترة 60% من دوايات السبيطارات تخرج ما نعرفوش لشكون معناتها توا بالسيستم والمراقبة وكذا باش ينقذ زادة تسرب
5: هذا الأدوية هذا مشكل كبير نوفل وهذا كنا طرحناه قبل مرارا وقلنا راو وهذا قالوه حتى الناس المختصين معناها منهم معناها كسوا الصيادلة وألا ولا حتى مهندسي الإعلامية يقول لك راو ينجم كل مستشفى يعرف بالضبط لو كان ثم معناها السيستم معناها تعرقنا يعني ستوك. كل حربوشة تخرج يبدأ بتعرف شو عندك ستوك وتعرف شنو اللي خرج كل حربوشة تخرج أي. تلقاها مسجلة مش مسجلة فقط شكون خرجها شكون
3: وين مشيت في بالك يعني فما ناس ضد الرقمنة لأنه الرقمنة ضد نتذكر واضح سينيجي نمشي وفاصل وبعد نرجع نكملوا معكم فاصل صغير ونرجع لكم في ميدي ماك
13: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربحوا كادوات يستناو فيكم دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين معليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بغني اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين
16: تدلل
17: جيان
18: ايام دللنا
19: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمدة ساعتين نوفل ورتاني
3: يا مرحبا يا مرحبا حان الآن وقت في الصميم
19: في الصميم
3: احنا قلنا كنا نتأثروا كي يصير حادث توا حتى يصير حادث وما عادش نتأثروا الإحاطة بالعمليات الفلاحية خليل
7: حتى لا ننسى اسم الريبريك علاش قلت حتى لا ننسى لأن كما قلت أنت نوفل استنسنا تحركنا الحوادث واستنسنا الحوادث تعطينا أجنحة نطير بها نحو المستقبل ولكن في واقع الأمر وفي واقع الحال عندما ننظر لبعض الوضعيات في أدائنا في أداء هياكلنا العمومية فينا نحن الكل نقاو عندنا مشكلة متاع مع الزمن كبيرة في تونس لازمها تتحل والمشكلة متاع الزمن عادة في المسائل الخطيرة كما هكا والقوية كما هكا يحلوها مسؤولين عندهم الجرأة ويحلوها مسؤولين عندهم القدرة المهنية الكافية على معالجة الوضعيات في وقتها أنا نحكي على العاملات الفلاحية اليوم وبالعاني حكيت مش في وقت الأكسيدان بالضبط باش نعود نثير الأسئلة اللي أثاروها أكثر من خبير وأكثر من فلاح وأكثر من عاملة فلاحية أثناء هذه الحوادث اللي وجعت القلوب وألمة العائلات نعود ونطرح الأسئلة هل نحن في تونس عملنا منظومات لحماية العاملات الفلاحية ولا ما عملناش نجم نجاوبك بنعم ونجم نجاوبك بلا نبدأك بالنعم
3: نظريا في الأعلام قريت اللي عملنا
7: في شهر جوان 2019 على مشارف الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 اللي بيصير في أكتوبر ولا هي في أكتوبر في أكتوبر تحركت الماكينة المؤسسية للدولة التونسية وخرجت القانون عدد 51 لسنة 2019 اللي يخص منظومة نقل خاصة بالعاملات الفلاحيات والعمال الفلاحين منظومة خاصة عندها ستاتيو متاعها عندها وجودها الفعلي عندها قوانينها عندها دواليبها وإلى غير ذلك توقيا من النقل العشوائي اللي تعاني منه العاملات الفلاحيات المنظومة الخاصة هذه تعاملت في قانون اللي هو في جوان 2019 ونحن الآن في جوان 2026 اليوم العيد ميلاد السابع للقانون عدد 51 لسنة 2019 إن شاء الله عيد ميلاد سعيد باه القانون هذا سي نوفل نصص في آخر الفصول متاعو على أنه يصدر الأمر الترتيبي الخاص بمنظومة نقل العاملات الفلاحيات في غضون 3 أشهر من تاريخ ختم القانون ونشره في الرائد الرسمي
3: سبتمبر
7: هذا جوان 2019 وقتاش خرج الأمر الترتيبي اللي هو الأمر الترتيبي عدد 724. عندك المؤرخ في 31 أوت 2020، بعد عام وثلاثة شهور. ديجا الزمن قلت لك مشكلتنا مع الزمن، عملنا عوايم
3: زي
7: باش نخرجوا أمر ترتيبي، وخرج الأمر الترتيبي اللي من نهارتها لليوم لا شفنا كهرباء، خاطر يزمى تنصيص لوحة فيها نقل عمال فلاحيين، لا شفنا كهرباء تدور فيها نقل عمال فلاحيين، ولا شفنا الناس مقبلة على هذه المنظومة من النقل، ما شفنا حد شيء. علاش يقول لك القائل توجينا قلنا في عوض يتنقلوا بطريقة عشوائية في الكاتكات وفي كذا وفي كذا، باش نعملوا لهم كراهب ترفع خمسة من الناس عمرها على الأقل 7 سنين، هذا الأمر الترتيبي، ويجب أن يكون السائق خالي السوابق العدلية وما إلى ذلك وما إلى ذلك، وهذا كلام خارق للعادة وحتى واحد ما ينكره، ويلزمه يكتفي بالنشاط ذاك ويعمل لوحة صفراء ويكتب نقل عاملات فلاحيات وما إلى ذلك، تنظمت الأمور. من نهارتها اليوم ما شفنا حد شيء. علاش؟ لأنه الأمر الترتيبي اللي جاب شي يرتب ما رتب حتى شيء، زيت صعب. علاش الأمر الترتيبي هذا؟ مثلا أنت ما تولي عندك صيفة ناقل عامل فلاحي وتاخذ بطاقة ناقل عامل فلاحي إلا ما تتعدى على اللجان الجهوية الاستشارية اللي تحت نظر الولات، واللجان هذه فيها 12 عضو، هذا وهذا وهذا وهذا، والنقل والواحد والحماية الكل 12 عضو، وإذا ما تحضرش الأغلبية ما يصيرش الاجتماع، يتأجل و12 عضو يقعدوا يفتشوا فيك الوريقات وبعد يعطيوا موافقة مبدئية، وبعد الموافقة المبدئية ما تعرف عاد أنت بري كونترا وكونترا ودولابات. المهم ما وقع فهمه، وأنا ديما هنا نستند الخبراء، سمعت من سي بدر سماوي، دكتور بدر سماوي، سمعت من سي حافظ العموري، سمعت منهم، لأنه فعلا الشروط تعجيزية، لأنك ما تنجمش منظومة كيما هكا تتعلق بعمل موسمي وحكايات تعمل لها سريكتير متاع خدمة معناتها مستقلة بذاتها، فيلزمك مثلا، وعطاه حلول معناتها بسيطة، هم عطاه حلول، تجي أنت عندك الواجهة الزرقاء في المعتمديات وعندك النقل الريفي، تنجم هذوكم تستغل وجود وتعطيهم الأوبسيون هذه، وينجم يجمع بين النشاطين، وينجم ينقل في ظروف السلامة المهنية، وينجم أيضا بعد يتحصل على مستحقاته، لأنه ثم تناقض موجود، أنه منظومة نقل العاملات في لحية اليوم مش مرسوم عدد 4 لسنة 2024 مدعمة. شكون يدعم فيها؟ خرجنا قانون آخر، مرسوم آخر، هو صندوق حماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي أحدث بموجب مرسوم، وهو يتكفل بالتغطية الصحية، بتغطية النقل، بحوادث الشغل، بالأمراض المهنية وبالجراية. 5 هذه وينه؟ لم يتفعل بعد، معناها عندنا 3 سنين من إصدار مرسوم 2024 المحدث لصندوق حماية اجتماعية لفائدة العاملات الفلاحيات، لم يتفعل بعد. تفعلت منه حاجة واحدة، هي في الفصل عدد 15 من قانون المالية 2025 بدأوا يستخلصوا، يعني 10% على الخطايا المرورية، 1% على عقود التأمين، ترى قداش في المية على الفحص الفني، مستخلصاته تحطت موجب قانون مالية 25 وقت اللي معناها بدينا نستخلصوا في الفلوس، التو ما بدينا نصرفوا. علاش ما بديناش نصرفوا؟
3: لم يفعل. رأي
7: مش معناها تقول لي انت قرار سياسي، يقول لك القرار السياسي امرك باحداث منظومة حماية اجتماعية،
3: الروتين الاداري عطل السياسي
7: امرك، والقانون عدد 51 امرك بمنظومة نقل خاصة، وبالتالي هاي الصعوبات. الصعوبات ان نبداو حاجة دو بون فوا معناتها بضمير حي، وقت نجي ونطبقوها نلقاو روحنا او فاتوا 7 من القانون وفاتوا 3 سنين من المرسوم، وهالمنظومه هذه ما لقاتش طريقها للتطبيق العملي، ونلقاو مشاكل اخرين. ثم زوز مشاكل نحكي لك عليهم، لانه بعض الخبراء يقول لك يا سيدي فرضا عالجنا بين قوسين، انت كي عملت امر ترتيبي ما نجحش، ما عمل احد اخر
3: بدل حول غير غير
7: يقول لك يا سيدي وفرضا عملناهم، نجم العاملات في الحياة ما يقبلوش عليهم، تعرفوش علاش؟
3: علاش؟
7: ثم حوايج
3: ما يحبوش،
7: من هو عارف العامله الفلاحيه ولا الضيع ما يعرفهاش،
3: شنو
7: ما يعرفهاش، هل هي تعرفوا ما تعرفوش؟ العرف متاع العامله الفلاحيه هو صاحب الناقله العشوائيه الذي ياخذ العاملات الفلاحيات، هاني دبرت لكم خدمه، يمشي يربط الصيله مع الف
3: ويخلص عليهم ويخلصهم
7: بطبيعه، يخلص اي مناوله يدل عامله، اي انسان يتقاضى اجره من بيع عرق الكادحات والكادحين. هذوما يا حبيبي، والبلد الذي منع المناوله في خطوه استباقيه تاريخيه، نجموا نتلاو بهم ولا ما نجموش؟ 2 يا سيدي نحن اليوم في انتظار الأمر الترتيبي متاع منظومة النقل الجديد، لأنه هذا راه مش باش ينجح، وراه الإقبال عليه تم في ولاية واحدة وبهكا عدد محدود، عدد محدود. في انتظار هذا المسالك الوعرة اللي يدخلوا منها الكماينة ذي ويهزوا الناس ويخاطروا بحياتهم ويمشيوا من هنا ويمشيوا من هنا، هي راهي تحتاج إلى حاجة في اي بي كما اللي حكيت عليها أنا، رقابة أمنية مشددة، ورقابة أمنية أنك ما تمرش واللي تتفك الكهرباء متاعه تمشي طول الفرير ما عادش يشوف منظرها إلا بعد ما يخلص العقوبة متاعه الحقيقية. تو زاد على الأقل نخفوا من الوتيرة متاع الموت البطيء هذه.
3: يعطيك الصحة أنك حاولت تبسط موضوع معقد. أنا أصبت بالصدمة من فاست أنه ظهروا يخدموا عند مولا الكاميونة
4: هو العارف
3: معتا نيجي نفس أنت قلت نفس الستركتور، فما قرار سياسي والإدارة تعطل القرار السياسي، الإدارة بالروتين وانا تقول لي حسني اللي عمل القانون الهدف نتاعه ما يتطبقش.
5: شوف فما ثلاثة عوامل أساسية أو ثلاثة أسباب أساسية في الظاهرة هذه، مش معناها نتفاعل مع الكلام اللي قاله خليل وعمل تشخيص معناها دقيق. العام الأول هو الغياب التراخيص، تراخيص ما تعطاتش، والتراخيص معناها كيقولوا ترخيص يعني حسب كيما نص عليه الأمر الحكومي متاع 724 متاع 2020 اللي قال وجوبا أنه يلزم اللي عندهم الشاحنات هذه الكمين يلزم يتحصل على رخصة خاصة بنقل نقل العمل الفلاحيين بما فيهم العاملات الفلاحيات، يعني بطاقات الاستغلال هذه معناها للناس هذوما ما تعطاش. شكون يسلمها سي نوفل؟ يسلموها الولاد. باهي. السبب الثاني هو ان الشاحنات هذه اللي قاعده تنقل في العاملات الفلاحيات وقاعده تعمل في الحوادث ورا بعضه، اولا ساعه راهي تمشي في مسالك فلاحيه، دونك جزء

0: كل تو اشترها واكثر من اشترها يحال الى الكاس. السبب الثاني هو
1: الثالث.
0: الثالث هو غياب الردع والرقابه. لانه اصحاب العمل مش اصحاب الشحنات، اصحاب العمل اللي عندهم سواني وعندهم هناشر اللي يهز تليفون ويكلم الوسيط يقول له برا جيب لي جيب لي 50 امراه باش تخدم 50 عامله في الحيه، ما يهموش. جاو في كاميون ما يصلحش جاب بها مع البيست يجري في 130 والحال انه الكهربه ما تنجمش، ما عندهاش الحق تجري اكثر من 70 80، ما يهموش. المهم يخلطهم في الوقت ويخدموا هك الثمانية ولا تسعة ساعات ويخلصهم، وهاو كمول الكاميونة ياخو الكوميسيو ياخو الباي متاعو دونك ولا العمل دونك معناه ينفذ. بربي مش نجبد لك حاجة معلومة لقيتها وانا نلوج في أرشيف وزارة النقل، نلقى فما بلاغ اصدر بعد صدور الأمر، بلاغ اصدر بتاريخ 17 ديسمبر 2020. البلاغ هذا يقول فيه وزارة النقل تدعو فيه الشركات الجهوية للنقل لتوفير حافلات لنقل العاملات، ودعات فيه إلى الترخيص لأصحاب سيارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، يعني هك التاكسي الجماعي والنقل الريفي باش يهز ينقلوا العاملات الفلاحيات، ودعات فيه كذلك يا نوفل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية باش تقتني وسائل نقل مهيئة لنقل العاملات والعمل الفلاحي.
1: وزارة النقل تدعو مش تقرر؟
0: تدعو لا تدعو شو تدعو صدقني والله نقرأ لك في البلاغ.
1: هذا كان أنا أدعو مش وزارة.
0: نعم شو هم
1: وزارة كل النقل تدعو.
0: شوف كل دعوة تبدأ بدعوة. دعوة الشركات الجهوية للنقل للنظر في إمكانية توفير حافلات النقل. الترخيص كذا كذا.
1: لا دعوة شركة النقل للنظر تقولها نظرتهم فمية. اسمع كل واحد يهبط بلاغ يخرج روحه براءة.
0: هذا لا ويقولوا لهم هذا يا راهو معناه تطبيقا للأمر هذا متاع 7/724 وتطبيقا للقانون. إيه ذكروهم.
1: واضح سينجي واضح.
0: دونك الغلطة من شكون؟ شكون مسؤول؟ خطر ما يكفيش انه نعملوا تشخيص ونحكيوا عن المشاكل، المشاكل هذه يعرفوها الناس
1: التوانسه الكل.
0: شكون المسؤول؟ لا يلزم تحديد المسؤوليات.
1: لا مش احنا هم يحددوا.
0: شكون
1: يعطينا الوضع وهم يحددوا؟
0: ومن يحدد المسؤوليات ومن يحاسب المقصرين في تطبيق القانون؟
1: واضح هذا واضح. وماتوا نساء الله يرحمهم ورغم ذلك ما تحرك حتى شيء.
2: واضح القوانين الترتيبيه ولا اسمش الاوامر الترتيبيه.
1: والله شكرا مش ندعو
3: الاوامر الترتيبيه. كيفاش نكملوا هكا نزيد نجيب زكسي دوخ
1: سي نجي سي خليل يعطيكم الصحه. يلا الاخبار ونرجعوا الجزء الثاني.
4: نديمك فيزيتي فرعون مع ليتر حالي.
5: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، هل ممكن اعتبار الغيرة شعور طبيعي يشعر به الإنسان تجاه الشخص اللي يحبه؟ وهل الغيرة عندها حدود؟ وهل هي مربوطة بالثقة في النفس، الثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نحكيو على الغيرة المفرطة أو حتى الغيرة المرضية؟ وهل الناس اللي تغير برشا على الشريك تنجم تأثر سلبيا على العلاقة وتسبب ضغط مشاكل وخلافات نجم تضر الكوبل وفي بعض الحالات توفى حتى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال نحكيوا على الغيرة المرضية ممكن التخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس وإلا البريزون شارج تصعب في بعض الحالات؟
6: يغير لأنه يحب، ولكن لكن فاتت خط معين وتدخل في الشك. برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة. حتى خزرة كيكا مدينة معنى إيش بيك خزرت فلان، يعني عشقها عشق نقول قيس ليلى وكذا واحد، لكن أخي مش هيك ما يصدق. هي الحياة ثقة.
7: تلقى روحك إنسان مسيطر عليك، تلقى روحك إنسان يتحكم فيك، تلقى روحك ما أنت كل شيء ليلي وخايب لي وخايب لي، باش تلقى روحك بالحق وانفغني على روحك، باش تنسى صحابك، باش تنسى بالحق أي حاجة دايرة بيك. تلقى روحك ديما ليلك الشخص هذاك تلمو الغيرة المفرطة نتاعو هو، باش تلقى روحك أنت ديبوندون ليه هو، وباش تلقى روحك تدور في حلقة اسمها أنت وهو. دونك مش باهي، كل أي وحدة بالحق لازمها أحسن الأمور أبسطها.
5: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية موضوعنا في فروم هاركلي.
4: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113

0: وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فان. الأولى في تونس، ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public du Carthage chante. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
1: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك اف ام.
2: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضوي يدعو في تصريح لموزايك ديوان الحبوب إلى التعجيل بصرف الاعتمادات المالية المخصصة لفائدة الفلاحين، خصوصا الذين بدأوا موسم الحصاد مبكرا في ولايات الوسط، وذلك بهدف تمكينهم من نجاح موسم الحصاد عموما والالتفاء أو الإفاء بالتزاماتهم المالية.
4: اليوم احنا كفلاحة معناتها في داخل مناطق الوسط اللي حصدت بكري، هذه قامت بالحصد في اوائل جوان، افتتحت المواسم وكما نعرفوا القروان وقتاش افتتحها سيدي بوزيد وقتاش افتتح الموسم وقفصة وكذا. هذا من اليوم معناتها الناس وصلت حوالي 20 يوم، واليوم الى حد اللحظة ما صبوا لهمش فلوسهم. نحن من موقعنا كنقابة الفلاحين نطالبوا انه التعجيل باش نسدوا نعطوا للناس فلوسها، لانه ناس عندها التزامات باش تقوم معناتها بيدورها في خلاصها. ثم ما ننسوش حاجة مهمة برشا، اللي راهو موسم يخرج موسم، بمعنى أنك راك خلصني في القمح راني عندي أنا مواسم أخرى كيما فلفل كيما دلاع كيما حاجات بين يدي مواسم أخرى، هذه الموسم هذا يخرج الموسم هذا. ولذلك لا للتأخير خاصة، والوعود نسمع فيها يعني على مستوى مراكز الكبيرة كيما المديرة العامة لديوان الحبوب تقول في أجال 10 أيام توا الناس تتصل بحقوقها، وبالتالي إلى حد الآن ما فماش ما تصبتش فلوس الناس. ندعو من موقعنا التعجيل ثم التعجيل بصرف مستحقات الفلاحين حتى نحاولوا أنه أكثر ما يمكن ننجحوا المواسم الأخرى ويقوم بخلاص ديونه وما خلوش حالة الترقب وحالة التأمل.
3: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن إطلاق طلب عروض وطني لإعداد مخطط عمل لاستخدام الرشيد للطاقة في تونس في أفق سنة 40 و2000، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم الانتقال الطاقي وتعزيز النجاعة الطاقية على المدى الطويل. والوكالة توضح أن هذا المشروع يندرج ضمن مساعيها لوضع رؤية استراتيجية شاملة لترشيد استهلاك الطاقة والتحسين كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة والأمن الطاقي. ويفتح باب الترشح أمام مكاتب الدراسات والخبراء الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والإدارية المنصوص عليها بكراس الشروط، على أن يتم تقديم العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخط تينبس. وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تعتزم إحداث منطقة صناعية في ولاية الريانة مخصصة للصناعات الإلكترونية على مساحة 50 هكتارا، بهدف توفير بيئة إنتاج متكاملة تستجيب للمعايير الدولية وتعزز تنافسية القطاع. وفي هذا الإطار المدير العام للصناعات المعمارية فتحي السهلاوي يقول في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أن تونس تعمل على تنفيذ ميثاق جديد لتعزيز تنافسية صناعة الإلكترونيات باعتبارها قطاعا استراتيجيا قادرا على دعم النمو الاقتصادي وتحسين تموقع البلاد في سلاسل القيمة العالمية.
5: tout ce qui est donc logistique, tout ce qui est infrastructure, ثم معناتها engagement من وزارة النقل وفما إجراءات معناتها حطيناها دي مزير معناتها موجودين في إطار الميثاق هذا. وكذلك فما معناتها عهد من وزارة الصناعة لإحداث 50 هكتار مدينة خاصة بالصناعات الإلكترونية تكون مدينة اللي هي تستجيب للمواصفات وللشروط. اليوم معناتها عنا شهرين تقريبا من اللي صححنا وبدينا إن شاء الله معنا في تحديد الموقع وفي برمجة إنجاز الموقع مش يكون في ولاية ريان الموقع عندها 50 هكتار هذا. وعلى المستوى الآخر هو زاد على المستوى المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات. المؤسسات لازم تنخرط أكثر في المسؤولية المجتمعية والمسؤولية البيئية، ليس لأنه أصبح إكراها على مستوى النفاذ لبعض الأسواق خاصة من ناحية الديكربوناسيون، ولكن زاد من منطلق معناتها بار كونسيونس نحبهم ينخرطوا فيها المسؤولية المجتمعية والبيئية.
3: هي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، استشهاد 72 وإصابة آخر في إطلاق نار من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة النباطية، مع تواصل تسجيل عدد من خروقات وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل في ميدي ماج، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس، ميدي ماج، كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح للمساء، ميدي ماج مع نوف الورداني.

0: حياتي.
1: تحلم تحل ولا تجدد الريستورانت تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
2: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220. ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعة المنساتين نوف لور تاني.
3: رجعنا لكم في ميديماك، يلا نحلوا دوسية.
2: حل دوسي
3: البحورات يا ناهد، البحورات مع سخانة هذه، حتى تحب تمشي البحر بليش يظهلي مضطر باش تدفع الفلوس. حتى كان يقولون راه ممنوع ممنوع ممنوع، كله ممنوع نلقاوها في بحوراتنا. شنو الحكاية؟
4: أي هو تقريبا مع كل صفة هذه من الحاجات اللي ولاو يبخلوا التوانسة، يخوفوا التوانسة، ما نعرفش شنو الكلمة اللي تحب تستعملها، انهم يمشيوا للبحر. برشا ناس يقولك انا ما نجمش نمشي نصرف في البحر ونمشي نصرف على الباراسوليت ونمشي نصرف على الكريسي، نحب نمشي نحط باراسولي كما كنت كما تربيت كما كبرت، نعوم على روحي ونروح. هل هذا مازال في تونس ممكن؟ غير ممكن. هو مع كل بداية صيف نوفل نفس المشهد اللي يرجع يتعاود تقريبا. الكوت متاع تونس وسواحلها اللي في وسط العام تكون فارغة، ما تلقى فيها حتى حد، لا باركينج لا شكون يقول لك باراسول. تسخن الدنيا شوية تولي عامرة، ما عامرة مش بالعبيد، عامرة بالتجاوزات. كريسي، مظلات، باراسولات تنصب بطريقة عشوائية في بعض الأحيان، استغلال للملك العمومي البحري اللي خرش يخلي برشا أسئلة تطرح. هل لازم علي أنا اليوم نمشي للبحر نخلص بين الصيفة؟ السيد يجيني يطلب علي 30 40 ولا 50 دينار، وويني الرقابة قدام التجاوزات اللي تتعاود كل عام؟ السلطة من جهتها تأكد أنه التدخلات الميدانية موجودة، وخاصة في الفترة هذية وقبل أسابيع نشوفوا في الكوميونيكاسيون بتاعهم تتحرك، بيانات تخرج، بلاغات على الصفحات بتاعهم، خاصة على الباج فيسبوك ومتاع البلديات وغيرهم، انه الحملات موجودة. الشاطئ ملك عمومي مفتوح ومجاني للجميع، ما ينجم حتى حد يحتكره ولا يحاولوا النشاط التجاري خارج الإطار القانوني. هذا تقريبا اللي نقراوه ونفهموه من البلاغات الأمثلة عديدة. دخلت جوست شفت شوية الأكتواليتي الأسابيع الفارطة نوفل، الأسابيع الأمثلة عديدة عديدة برشا. جزيرة جربة، حملة رقابة مشتركة لحماية الملك العمومي البحري، جربة حومة السوق، جربة أجيم، كيف كيف في سوسة، في سيدي مخلوف، في بنزرت، في العاصمة، في المستير وغيره وغيره وغيره. لكن رغم هذا الكل السؤال ديما يبقى مطروح، هل الحملات هي موسمية فقط؟ هل تكفي باش تحمي الشواطئ؟ هل تتواصل على مدة الصيف الكل؟ هل فما كل جمعة؟ هل فما كل أربع أيام؟ هل فما كل خمس أيام؟ وقتاش يصيروا الحملات هذوما؟ ولا أول الصيف وبعد ما عادش نعود نرجعوا لنفس البلايس؟ استغلال الشواطئ العمومية في تونس زي ما نعرفوا راهو مجاني قانونيا، يحق لأي مواطن يحط مظلته الشخصية باراسول متاعه وين ما يحب على الشاطئ، ما يخلص حتى مليم. البحر راهو في الأصل ملك عمومي، هذا المبدأ ما لازمناش ننساو. أما كيري كراء عفوا المظلات الجاهزة على الشاطئ هو خدمة تجارية مدفوعة، راهي منظمة بالقانون. راهي إذا كان مش منظمة بالقانون راهي عشوائية وراهي ما عندها حتى معنى، وما يلزمش عليك أنك تدفع. الأسعار تختلف حسب المكان، ريناهم في بعض الأحيان والتوينسا يحكيه في السنوات الأخيرة، يقولك تمشي باش تعوم، يقولك طاولة وزوز كريسي، يحسب لك بالكرسي من 20 ل 40 دينار ساعات أكثر، يحسب لك بالنهار في مناطق سياحية معروفة كما حمامات قمرت وغيرها يكون الإقبال عليها أكثر، الأسعار تنجم تطلع أكثر، خاصة في بعض المناطق من بنزرت. وعنا الإكزامبل متاع غار الملح في السنوات الأخيرة ورينا الشيء المهول اللي ريناه والاستغلال الكبير اللي صار في المنطقة هذيك، خاصة كيكونوا فما تجهيزات فاخرة نوعا ما. نعرف ورينا في السنوات الأخيرة الديكور يتبدل ويعمل لك
3: والتجهيزات في وسط البحر
4: يعمل لك إخراج نوعا ما مزيان، بتبيع تزيد تطلع الأسوام. هذا ما غير ما نحكيه على الإقامات الشاطئية واللاونج وغيره. القانون هوني واضح، بعد شوية بيكون عنا تفسير قانوني. بحث مع الأستاذة نرجس بوسمينة. ولكن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري هذا قانونا ينص على إلزامية عدم تجاوز المساحة المشغولة بالتجهيزات نصف عرض الشاطئ، هذا ما يقوله الفصل 7 من الأمر 1847 لسنة 2014 والمتعلق بالملك العمومي والبحري. وكيف كيف أيضا ينص فصل آخر على الاستعمال العام للملك العمومي البحري، يقول لك هو حر ومتساوي ومجاني وينحصر في الاستعمال الجاري حسب العادة والعرف مع احترام راحة الغير والمحافظة على الصحة والسلامة والنظام العام وحماية المحيط، ويقول لك كل اعتداء على حرمة الملك العمومي البحري يكون محل تتبعات جزائية عملا بمقتضيات الفصل 28 من القانون المتعلق بالملك العمومي البحري. هذا جانب صغير من شنو يقول القانون نوفل، ولكن يبقى ديما سؤال في النهاية نرجع له في مسألة الملك العمومي البحري ولا في عديد المواضيع وعديد الدوسيات اللي حليناهم قبلنا وياك، هل المشكل في النصوص القانونية ولا في التطبيق بين القانون بين الواقع، وإلا أيضا طرف ثالث مهم جدا نوفل هو عقلية التعامل اليوم مع الفضاء العام في تونس.
3: نعمل قانون كي نطبق القوانين نلقاو احنا بلد متقدم جدا ولكن تطبيقها احيانا غريب. معنا بالهاتف الأستاذة المحامية نرجس بوسمينة. مرحبا بك أستاذة.
0: مرحبا نوفل، مرحبا بنيد معاك وكافة مستمعينا.
3: واضح، شكرا لك. يظهر لي باش تولي كلاسيكية، ما يقول القانون وما يوجد الواقع، ما يقول القانون وما يوجد الواقع. معناتها
0: احنا نشوفوا موضوع الحدث يا نوفل.
3: اي باش نحكي لك، نشوفوا مسؤولين يقوموا بحملات ديما في شهر جوان به. المسؤولين حسب ما نفهموا انه يقوموا بحملات باش يقولوا هنا نراقبوا، بعد ما يفجوا تولي الأمور عشوائية كما يلزم. أعمل على روحك بينسير لوكس، ولكن أريد مثلا القانون يقول ما تفوتش الشطر، معناتها الشطر الآخر نجم نقعد وين نحب. ينجم يجي مسؤول في البلدية يقول لي فما إسباس أنت تقعد وين تحب، المناطق المزيانة يكريوها وانت باش تقعد بالباراسول متاعك يمشي لطرطوش البحر. معناتها بين الواقع والقانون. خلنا بدأوا بالقانون وبعد نحاول نفهموا شوية الواقع أستاذة.
0: هو القانون، فما القانون المنظم للملك العمومي البحري، هو القانون عدد 73 سنة 1995 هو اللي نظم الملك العمومي البحري وكيفية استعماله وشنو هو الاستعمال العام. مثلا هو يقول لك استعمال هو حر ومجاني ومتساوي بين جميع المواطنين، يعني السباحة والمشي على الضفاف والبحار والشواطئ هذاك كل حر ومتساوي للمواطنين ومجاني. لكن إذا كان نحكيه على استغلال تجاري راهم باش يكون إلا بترخيص سواء إشغال وقتي وإلا نقوله عقد لزمة، يعني بين منشآت، يعني بإقامة منشآت ثابتة مع الترخيص مع الوكالة لحماية وتهيئة الشريط الساحلي وتكون مدتها أقصى 30 سنة. هذا نحكيه على تراخيص. لكن إذا كان في غياب التراخيص راهو نحكيه على الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري. وهنا نلقاو المخالف، نسمى مخالفة، هي نلقاو المخالف يستنى في عقوبة جزائية، عقوبة ماهيش بسيطة، هي جنحة، لكن الحقيقة ماهيش رادعة أنا في نظري. كي نلقاو عقوبة سجنية من 16 يوم العام وخطية مالية من 100 دينار 150 ألف دينار، يعني ماهيش عقوبة جزائية رادعة باش نجمو معناها نردعو بها المخالفين هذوما. هو نوفل الحقيقة المتجاوزات هذه تنقسم لضد حاجات حسب ما فهمت. ثم الترخيص في الإشغال الوقتي مثلا ياخو مثلا 20 باراسول بمساحة 30 متر مثلا، لكن نلقاه ما يحترمش المساحة وحط لك 50 باراسول ويتجاوز، زي يعرض روحه المخالفة اللي حروها اللي هي أعوان وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أعوان مخالفين، وفما اللي ما عندهمش ترخيص أصلا ويجي ويحط لك
4: عشوائية
0: بالضبط، يحط لك حدود وكسوة معناها حدود بالصلب ولا بأجزاء ويقول لك هذا تبعني، وينصب لك فيها باراسولات ويقول لك لا ما تنجم تبقى فيها إلا بمقابل، هذا ما غير ترخيص، وبالتالي هو يتعرض لهنا لمخالفة. الأعوان اللي حرروهم أعوان ضبط العدلية كسوة شرطة وحرس وفما زاد الأعوان المحلشي اللي هم تابعين وزارة البيئة، هذوما يرفعوا مخالفة يرفعها مشتركة مع الحرس مثلا، ويعيطوا له السيد في مركز الحرس يسمعوه ويقدموه معناها في حالة تقديم للنيابة العمومية. النيابة العمومية تشيلهم للقضاء. لهنا الإشكال يا نوف اللي احنا ما عندناش قضاء متخصص في البيئة، معناها القاضي هنا مش ترجع له السلطة التقديرية. اش معناها؟ مثلا الوكالة لحماية الشريط وتهيئة الشريط الساحلي تقترح عقوبة مثلا 50,000 دينار مثلا على الأضرار اللي هو تسبب فيها في الشريط الساحلي هذاك ولا الاستغلال الغير قانوني بتاعه، لكن القاضي يقول لك أنا اللي راه السلطة التقديرية لي أنا، ونعطيه مثلا عدم سماع الدعوة، يعاود هو يمشي ينصب لك مثلا باراسولات أخرين. لهنا فما مشكلة، يعني فما بالحق مشكلة في القضاء المتخصص.
3: واضح. هذا الرأي. نحب نسألك شوية، اللي فما برشا ما ياخذوش رخصة لأنه لهنا إشكال كبير، ولكن باش نخرج شوية على القانون، لأنه ما يعطيوش رخص. ما نعرفش كيفاش ياخو رخصة، ياخو رخصة جانبية خفية ما نعرفش كيفاش. معناتها فما مثلا حتى اللي يبدأ برخصة تشوفوهم في البحر، معناتها فما شكون يحط كراسي وكذا في وسط البحر في الشط.
4: قلت لك تجاوز المساحة اللي اسمه
3: لا مش مساحة الشط، هذا في البحر بيدو اللي البحر بيدو. تتذكر 3 سنين 4 سنين تالي في سوسة هدوا رستورانات خاطر خذوا البحر. معناتها افهم انت السيد اللي يوصل يعمل في البحر، افهم قداش واصل استاذة، معناتها قداش عنده علاقات، لانه ما ينجمش ينفستي برشا فلوس ملايين باش يجي ونحيهم له بلدية. معناتها اذا هو عامل في البحر سيكو بين ظفرين ماخو ضمان بين ظفرين انه ما يمثلوا حد اللي يعمل فيه. معناتها لهنا فما شكون يقول ما عندوش رخص.
0: هذايا موضوع اخر في الحقيقة. هذايا راهو هذايا تحوس، هذايا تحوس بوضع علامات سواء بالخفيفة وبالصلب، ويقول لك المساحة هذه تبعتني، بيعطيني ترخيص ولا العقد اللي انت معناها خذيت به المساحة ذيك، ما يعطيكش. وهنا هذا هو فما ضعف تنسيق. مثلا عندنا الوكالة حماية وتعيد شريط الساحلي، عندنا أعوان البلدية، خاطر هي البلدية الجهة المكلفة بإزالة تلك الأشغال ولا تلك المنشآت اللي بنيوها. لكن إذا كان تلقى مشكلة في التنفيذ للبلدية ولا كتاب العامين تاع البلدية مرجع النظر ما ينفذوش القرار ولا الحكم ولا المخالفة بإزالة تلك الأشغال، لا نلقى مشكلة بالرسمي في التنفيذ.
3: لهنا إشكال التنفيذ يولي خلينا نحلوا الباب على أفاق لا قانونية. أش علينا نهت
4: ماتر، نحن نسألك أنا من جانب العملي. اليوم المواطن يقول لك باهي أنا نمشي الشاطئ من الشواطئ، معايا الباراسول متاعي، معايا زوز كراسية باش نقعد على روحي باش نعوم، أنا نقعد ويجيني يقول لي لا الحبل هذاك من غادي من الحبل هذاك الحبل هذاك متاعي أنا وتبعني وتخلصني. هوني المواطن كيفاش ينجم يتصرف؟ شنو
0: هو مبدئيا بصفة ودية يقول يعطيني ما يثبت أو ما لترخيصك الوقتي الإشغال الوقتي للمساحة هذه، وإلا إذا كان هو رفض ما يعطيش يتصل بأعوان الحرس.
3: خطر المساحة هذه خطر باش نفهمه المواطن، معناتها أستاذ روبيه المواطن عينيك تحل، لازم حتى كان يطلع ماخو رخصة نصف عرض الشاطئ، يعني ما ينجمش من اليمين للي صار معبيها، معناتها لازم ياخو نصف عرض الشاطئ، معناتها النصف الآخر من حق المواطن العادي.
0: بالضبط.
3: ما ينجمش ياخو شاطئ كامل، ما نحكيش بالطول راهو نحكي العرض، معناتها من البحر من الرمل للبحر لازم النص، معناتها مهما كان ماخو رخصة تقول له راك مخالف القانون، راهو الرخصة مش من حقك تاخو عرض الشاطئ الكل.
0: بالضبط نوفل. هو الوعي باهي انه مثلا احنا ما عندناش سياسه التشكي، يعني نوفل نقبلوا ونمشيوا بلاصه اخرى وما نرفعوش الامر جهه المختصه، لا نعلموا بلديه، لا نقدموا شكايه، لا نعلموا حاله
3: ما وزيده. كيفاش البلديه منين باش تعلمها وانت في البحر؟ معناتها فماش نمرو كي نطلبوا نلقى شكون الحرس ينجم يكون بعيد.
0: اي تعمل شكايه لدى البلديه، ترجع البلديه تقول لهم راني مشيت بالنهار الفلاني للبلاصه لقيتها محجوزه من طرف
4: فما بعض السلطات الجهويه اللي تدخل صور لي وبعث لي.
3: والنجمه حتى ندعي المواطن حتى صور وهبط على على على على انستغرام على الفيسبوك، معناتها وري اللي البلديه مش قادمه
0: طالما ما يمسش معطيات شخصيه، معناتها ما يصورش اشخاص وكل هو مباح. يعني
3: جوستومون لانه نشوفوا تدخلات في الصيف ومش من حقك من بعد كل واحد معناتها كل واحد يعمل كيما يحب مع ترى باش نقولوا تو مثلا غار الملح باش نحكي عليها اشهر بلاصه به اللي عملوه جماعه في غار الملح راهو حسن المنطقه وجبلها سياح وكذا مع تخدموا خدمه مزيانه. انا حكيت مع ناس منهم عملوا له تعملوا قال لك ما يعطيونيش رخصه نقعدوا كيكه في المهموته ما نعرفوش نخدموا ما نخدموش مع تفهم ما يعطيونيش رخصه شنو معناتها غار الملح نشجعوهم ونعطيوهم رخصه ولكن في نفس الوقت ما تاخذليش الشط الكل تخلي لي اسباس المواطن عادي جاي وعامل باراسولو ما تخوش الشط ما تجيش تقولي جا نعملت لك بيسين ويجا في الشط ممنوع تاخذ الشط ولهنا البلديه وكل السلطات ماذا تفعلون اذا انت هذم ماخذين الشط في سوسه في بنزرت في جابس في منع اي بلاصه فيها بحر اذا ماخذين الشط سيكو بتواطئ منك وراكي بلديه ما تعمليش حمله في الجمعه الاولى نتاع جوان وتقولي لا لا لا يلزم حمله كل يوم واللي خالف تاخو حق المواطن اي ما معناتها المواطن لا يتشكى استاذه نوعا ما يقولك نشكي ما نشكيش باش يقعدوا هما معناتها نوعا ما مقيس المواطن هذا
0: اللي هو لازم حملات مشتركه يا نوفل بين الوحدات الامنيه وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي واعوان الضبط العدلي واعوان الادارات المختصه الكلهم ثم مراقبه دوريه منهم هما مثلا اليوم شي حرس هو يمشي شرطه ثم حرس البحري ثم الوكاله الوطنيه هيك معناها فما كل مراقبة دورية حتى مش كل يوم حتى جمعة بعد جمعة أكيد باش تلقى مخالفين وتحرر محاضر المخالفة وتردحهم تحيلهم لدى القضاء والقاضي لازم يكون يسلط عليهم عقوبة رادعة أو ساعات العقوبة المالية تردع خير من عقوبة
3: المالية من با نوصلوا قضاء أنا ماذا بي البلديات تهبط نوامر تليفونها اتصلوا بالرقم هذا لو كان صارت لكم مشكلة أنت أستاذ يا نرجس بوسمين أستاذ محامية معناتها خذ حقك يا مواطن لو كان يجي واحد يبعد قل له لا ما تاخو بالقانون ما تاخو كان نص العرض متاع الشاطئ أنا هو النص اللي خذيته أنا باش نقعد في النص الآخر راهو ممنوع على أي شخص ياخو كل الشاطئ لازم النص حتى كان دافع فلوس لازم ياخو النص والنص الآخر من حقك مش خاطرك مواطن بالباراسول متاعك يرميك هكا في الترتوشة البحر ما تشوف شيء وهو ياخو معتزدك يتكري ما تكريش أحسن بلاصة في البحر ما تبديش تعملوا لي الخيوط فما اليمنى حتى شكون يتمشى
4: يزمنا هنا زيدة شوية وعي قانوني
3: يا مواطن طالب بحقك وقعد بالسيف وقل له برنتي جيب الحرس وجيب البلدية وكيجيوك حرس والبلدية قلهم هذا حقي ما نجموش نطالبه باش البلدية والحرس يكونوا في كل مكان معناتها عندهم بيروات كليماتيزي البلدية يحبوا يرقدوا فيها يحبوا يخدموا فيها شوية ولكن انت كمواطن طالب بحقك شبيك تضحك سليم والله نقصد يخدموا به طالب بحقك وقل لي من حقي نقعد ما نحبش انا تجي تقول يقعد ودفع 50,000 معناتها ليه نحب نجيب دلعتي من داري نحب نجيب فطوري نجيب الماء نجيب كذا نحط معناتها الامبيونس العاديه نتاع البحر ما يزمهش تضيع هذا هو معناتها استاذه باش تلخصنا في الاخر بالقانون لا يطبق ما فماش مراقبه ما نحسوا سامحوني مراقبة شكلية في الجمعة الأولى الثانية متاع جوا هاني راقبت لا يترقب كل يوم والمواطن اليوم تاخو حقك بيدك
0: العقوبات موجودة أي. القانون واضح لكن التحدي الحقيقي هو التنفيذ أن نحرر محاضر خطوة ضرورية لكنها غير كافية إذا كان ما فماش إزالة فعلية وهدم للمنشآت المخالفة وتخصيتهم وحتى كان لزم معناه عقوبة سجنية إذا كان هو في حال تعود معناه هدموا له وعاود حط معناه باش نجم أنت تردع إذا كان أنت تتساهل معهم راسك يسير كل عام باش تلقاهم وكل عام باش تلقاهم معناه يستغلوا غير قانوني بدون ترخيص حتى إذا كان فما ترخيص يكون متجاوز للترخيص والشروط اللي محطوطة في الترخيص وبالتالي نلقاو روحنا في نفس المعضلة اللي هي التنفيذ
3: واضح
0: اليوم فما سوء تنسيق من الجهات المكلفة بحماية الشريط البحري
3: تو نهار نحكيو في الموضوع هذا قاعدين نتبعوا الدول الأوروبية كيفاش تتصرف مع السخانة كيفاش لي جاردان لي زيسباس فير كيفاش الماء في الشجر كيفاش الكذا معناتها سخانه تقلقهم يقول لك تقلق المواطنين ونعملوا الامكانيات الكل باش نقصوا من سخانه على المواطنين حاجه هايله برشا شكرا ليك استاذه المحاميه نرجس بوسمين على التوضيحات هذه كل نعاود نرجع نقول الكلمه اللي قلتها وعي المواطن هو اللي نجم يصنع الفارق انت واعي راك ما تعملش عركه راك انت واعي داير في الفقرات في الصيف ان شاء الله باش تكون اكثر خدمات وفقرات والكل مبنيه على البرانسيب القانون شي يقول القانون يقول هكا تدافع على حقك حتى كان يجيك البياع ويقول لك لا ما نجمش، قولوا لي تنجم بقانون تونس راه ما نجمش محل يعمل قانون مختلف على قانون الدولة.
4: علاش قلت لك لازمنا شوية الوعي القانوني بالنسبة للمواطن التونسي ذي اللي نفتقدوا له كلنا شوية باش نعرفوا كيفاش نطالبوا بحقوقنا في وضعيات كما هكا، معناها خاطر كي تجي قدام وضعية كما هكا ما تعرفش اش تعمل، خاطر ما تعرفش شنو يلزمك تعمل. كي تولي تعرف النقطة هذيك راهي في القانون تقول هكا وهكا
3: مثلا
4: تولي يا تحاجوا بالقانون هذاك يا تمشي طالب حقك عند جهة المختصة.
3: مثلا انت تحب تدخل تواليت تمشي القهوة يقول لك لا خاطرك ما خذيت الشرب، يزم تقول له بالقانون من واجبك تخليني ندخل، من واجبك مش لا راك تخالف القانون كي ما تخلينيش ندخل. معناتها لازم الوعي القانوني. مادام نحكيو على الوعي القانوني معايا بطبيعة ناهد، بعد شوية باش نخرجوا من الوعي القانوني نمشيو للسلاح
4: فاصل الوعي اخر.
2: فرعنا مع ليتر حالي.
5: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، هل ممكن اعتبار الغيرة شعور طبيعي يشعر به الإنسان تجاه الشخص اللي يحبه؟ وهل الغيرة عندها حدود؟ وهل هي مربوطة بالثقة في النفس، الثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نحكيه على الغيرة المفرطة أو حتى الغيرة المرضية؟ وهل الناس اللي تغير برش على الشريك تنجم تأثر سلبيا على العلاقة وتسبب ضغط مشاكل وخلافات نجم تضر الكوبل وفي بعض الحالات توفى حتى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال نحكيه على الغيرة المرضية ممكن التخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس، وإلا البريزون شارج تصعب في بعض الحالات؟
6: يغير لأنه يحب، ولكن لكن فاتت خط معين وتدخل في الشك. برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة، حتى خزرة كيكا مدينة معنى إيش بيك خزرت فلان، يعني عشق عشق عشق نقول قيس ليلى وكذا واحد، لكن أخي مش هكاك مش هكاك، ما هي هذيك هي الحياة، الحياة ثقة ثقة.
0: واش تلقى روحك إنسان مسيطر عليك، واش تلقى روحك إنسان يتحكم فيك، واش تلقى روحك معناتها كل شيء ليه وخايب ليه وخايب ليه، باش تلقى روحك بالحق وانفرمي عليه روحك، باش تنسى صحابك، باش تنسى بالحق أي حاجة دايرة بيك، تلقى روحك ديما بيجيلك الشخص هذاك تلمو الغيرة المفرطة نتاعو هو، باش تلقى روحك أنت ديبوندون ليه هو، وباش تلقى روحك تدور في حلقة اسمها أنت وهو. دونك مش باهي، كل أي وحدة بالحق لازمها أحسن الأمور أنفطوها.
5: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، موضوعنا في فورم هاركلي.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
7: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك، مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك، مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة.
2: ميدي ماغ

0: نوفلور تاني. يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ، مازلنا مكملين معاكم اصل الحكايه. بعد شويه باش نحكيوا على اليد اللي هي تعدت عليها 40 سنه، ولكن ما فاتك شيء.
1: ما فاتك شيء،
2: بما فاتك شيء، بعد شوية باش نحكيو على رعب في مونريال، كيفاش تتحول أفكار متطرفة على الإنترنت لإطلاق نار دموي، كيف كيف باش نحكيو زادة على قضية هزت أمريكا، نحكيو على رضيع عمره عام واحد تقتل على يد الشرطة، كيفاش صارت الحكاية. لكن قبل نحكيو على الحدث البارح في كأس العالم، وقت اللي صارت عاصفة دقيقة 45، فرنسا متقدمة، الجماهير تستنى في الشوط الثاني، فجأة الماتش يقف، مش بسبب إصابة، مش بسبب شمروخ، أما بسبب البرق. وهذا بالطبيعة اللي صار البارح، كانت وقفت المباراة المدة طويلة لدرجة أنه فما حتى فرنسيس هبطوا البارح على فيسبوك، اليوم هزوا من النوم وهما يستنوا.
3: Voilà le stade de Philadelphie totalement vide à la mi-temps en raison des orages, donc il nous a été demandé de se mettre à l'abri des coursives, vous voyez.
4: La situation empire un peu dans les coursives parce que la pluie réussit à pénétrer un peu de ce côté-là, mais vous le voyez, l'ambiance et toujours là, les fans ont hâte de re-rentrer dans le stade, mais il va falloir faire preuve de patience car il y a eu un nouvel éclair il y a quelques minutes. Cela retarde le coup d'envoi d'au moins 30 minutes. Donc il faudra vraiment faire preuve de patience pour voir la suite de ce France-Irak.
2: الماتش توقف أكثر من ساعتين بسبب عاصفة رعدية قوية. الأغرب أنه مش لازم البرق يضرب الملعب باش تتوقف المباراة. يبقى السؤال كيفاش الفيفا تعرف اللي اختار قريب. الحكاية تبدأ حتى قبل ما يبدأ الماتش في أمريكا. كل ملعب كبير مربوط بمراكز متاع أرصاد جوية تخدم 24 على 24، فما رادارات ترصد السحب، أقمار صناعية وأجهزة خاصة تراقب التفريغات الكهربائية اللي في الجو. يعني البرق يضرب على بعد كيلومترات، السيستم ينجم يعرفه في ثواني. وقت اللي السيستم يرصد صاعقة على بعد أقل من 13 كيلومتر تقريبا من الملعب، البروتوكول الامريكي يفرض ايقاف المباراة فورا، ما فماش نقاش، الحكم ما يقررش وحده، والفيفا ما تنجمش تتجاهل القانون. اما يقول قائل على الساعتين، علاش مش ثلاثة مثلا، علاش مش نص ساعة كهو؟ ولهنا البروتوكول يعاود يفسر الموضوع هذا، يقول لك بعد اخر صاعقة مثلا على بعد 13 كيلومتر ضربت صاعق، لهنا يبدا عاد تنازلي مدته 30 دقيقة. في 30 دقيقة هذه اذا ظهرت صاعقة جديدة يعاودوا يحسبوا 30 دقيقة اخرى.
5: كونتاروبور اي
2: اكزاكتومون. مثلا توصل انت لدقيقة 28 يبداو يستناو، تضرب صاعقة عاود من الاول الى انه في النص ساعة هذيك ما عادش فما
0: هذاك. علاش من الاول قالوا نص ساعة بعد
2: يقعدوا بالنص ساعة التجديد؟ هذاك علاش المباراة نجم تقعد دقيقة في الساعات، وهذا تقريبا اللي صار في مباراة فرنسا والعراق. كيما نقولوا الجمهور تلقى رسالة على الشاشات العملاقة تقول غادروا الأماكن المكشوفة، ابحثوا عن مأوى لأن عاصفة قوية قادمة، برشا ناس هبطوا من المدارج. المثير أكثر أنه هذه تعتبر أول حادثة في مونديال 2026، والحقيقة كانت متوقعة بحكم الطقس الأمريكي معروف
5: تقريبا
2: بالضبط، معروف امريكا بالعواصف والامور اللي زغاج معناها الكل.
5: كان فما تخوفات حتى من انه يقفل الماتش
2: اكزاكتومون. وزاد فما مشكل اخر نتاع انه الكوب دي موند دي كلوب صارت فيه نفس المشكله. كيف كيف مره نتذكر في جنوب افريقيا صارت مشكله نتاع اعصار. دونك فما مناطق معينه في العالم ينجم يصير فيها المشكله هذه.
0: واش نقول لك
5: كليما تروبيكو
0: وكي تصير صعقة بلي خذني على قد عقلي، كي تصير صعقة مثلا الماتش يوفى بالنتيجة ذيك، معناتها مع إسبانيا جينا صعقة نجم نخسر واحد
5: بلاش مع هولندا. هولندا
0: مع هولندا يا ربي.
2: لا هو المشكل مش غادي المشكل انه كي يقف الماتش ما فماش قانون يحدد اسكو يقف غادي ولا معناها نجمه مثلا يقف الماتش في دقيقة 50 فرضا وقف نهار كامل، كي يرجعوا يلعبوا في دقيقة 50 يرجعوا.
5: خاطر نذكروا لهذا بروتوكول نتاع الولايات المتحدة الأمريكية، مش بروتوكول الفيفا نتاع البيريمتر نتاع
0: امور الطقس. ما منعناش
2: لا فما حتى ما اقوى فما قبل كان فما ماتش كي توقف المباراة ديما في القانون ترجع منين وقفت. فما مره وقت الريال تلعب وجاء انذار فما قنبلة في الملعب يا اخي، وقف في الماتش دقيقة 80 أجلوه الغدوة
5: ولعبوا العشرة
2: هو وقتها واحد شيء الريال خاسر معناه رجعوا بشربوا كان درجي.
0: يعني المهمة كانت صعيبة، شفنا المدرب فرنسا يحكي مع مدرب العراق، وشفنا المدرب الفرنساوي قال أول مرة تصير في حياتي وإن شاء الله آخر مرة إنه ماتش رو
2: قلق هي
0: ليه جواريت لعبوا ميتون كامل ومن بعد صارت الشوت ارتاحوا ومن بعد يعاودوا يسخنوا باش يلعبوا
5: ساعتين كاملين
0: لحظة وعاودوا سخنوا أخي قالوا لهم زيدوا استناوا ومن بعد عاودوا سخنوا مرة أخرى. معناتها ما نعرفش جسديا تنجم لازم تضر الملاعبيه ولو مع الماء اللي معبي في التيران نظفوه شويه دونك فما ريسك زاد كل ما تصير اكسيليراسيون فرانس على اليمين وعلى اليسار نقول يرد بيل ولا تكون لي تضرب معناتها معقده شويه الحكايه كانت دونك
2: معقده وتقلق هي
0: هو رزمون ما كانش ماتش فيه المنافسه القويه بصراحه معناتها
2: كان تصير في فينال مشكله
0: اي هذيك هي
5: اما حاجه اخرى لفتت انتباهي وقت اللي صارت وقت اللي تقص الماتش شوفوا الصرامه نتاع الاجراءات في الولايات المتحده الامريكيه كي حطوا لهم على الشاشه الكبيره غادروا فما جانب الجمهور ما غادرش شوف الاستاديه كيفاش طلعوا لهم بالواحد بالواحد وبعد ربع ساعة ولا نص ساعة تقريبا ما عاد فما حتى حد من الجمهور في المدارج كلهم دخلوا
0: فوالا ام 6 مهبطة المحليه البلاغ هذا قلت لك البوست نحن ام 6 البارح فما 14.2 مليون فرنسيس نعذروهم على الروتار على ليكول ولا على الفاك ولا على الخدمة لأنه فما ميتيو في فيلادلفيا وبطبيعة نسامحوهم لأنهم
5: عطاوهم كما لي سي باسي كلي عطيوهم
0: فما موعد نهار الجمعة 9 زاد على ام 6 النرويج فرنسا وشوف معناتها بين النرويج وفرنسا منافسة قوية على المرتبة الأولى فيزيا ما تربح بزيد بونتويت واضح دونك العاصفة والقوانين الالتزام الكبير بالقوانين أما ما عرفتش بعد قديش وقت الماتش يوفى ساعتين معناتها وقتاش يقولوا خان أجلوه الغدوة ولا هما كان الرغبة
2: وقت اللي هو راوة ذي اللي صار البارح ما صارش اللي صار في استاد مش مشكلة متاع أوراج ما صار ما نحكيه برشا مطر لكن الاختر الحقيقي ما قربش وقت اللي يقرب الاختر وقت اللي تفهمها عاصفة والكل وقت ينجموا يوقفوا الماتش يقولوا مش لازم
5: البريميتر 13 كيلومتر كمام كبير
0: بعيد شوية سيكوريتي وي
2: بين نكملوا نحكيوا على امريكا وين برشا قضايا غاديك نتاع اطلاق نار فيها الجدل كي تدخل فيها بين الشرطه والمواطنين لكن القضيه هذه باش نحكيوا عليها اليوم صدمت الامريكيين الكل خاطر الضحيه نحكيوا ماهوش مجرم ماهوش مطلوب للعداله ماهوش حتى انسان راشد الضحيه رضيع عمره عام واحد فقط.
6: Aux États-Unis, des policiers ont tiré sur une voiture tuant un bébé d'un an dans les bras de sa mère. Les faits ont eu lieu le 14 juin sur le parking de ce supermarché au Mississippi. Les forces de l'ordre avaient été appelées pour un présumé vol à l'étalage de paquets de couches. Selon le bureau d'enquête du Mississippi, les policiers auraient aperçu deux femmes avec un enfant et auraient échangé avec l'une d'elles avant qu'elles ne prennent toutes deux la fuite à bord d'un véhicule.
7: We was leaving at the Walmart. They tried to stop her. But I kept walking because it had nothing to do with me. By the time me and my baby got in the car, she came.
6: Les policiers ouvrent alors le feu sur le véhicule. Cohen Wiley, âgé d'un an seulement, était dans les bras de sa mère à ce moment-là. Il a été touché par balle et n'a pas survécu. Son ami, qui conduisait, a été grièvement blessé. Selon les premières déclarations de la police, la conductrice aurait foncé sur eux et manqué de renverser un policier. Une version réfutée par la mère du garçon et son avocat.
0: فوالا
2: الحكايه صارت في ميسيسيبي وقت اللي كل شيء بدا بمكالمه عاديه للشرطه على الحادثه نتاع السرقه داخل متجر غاديكا الشرطه وصلت حاول توقف سياره في اشخاص مشتبه فيهم حسب الروايه الرسميه الاولى السياره حاولت تتحرك في اتجاه واحد من الاعوان وكانت باش تدخل فيه ولهنا واحد من عناصر الشرطه قرر انه يطلق النار على السياره اما ما كانش يعرف العون وقتها او ربما ما انتبهلوش انه داخل السياره كان فما طفل صغير عمره عام واحد فقط الرصاص دخل للسياره الطفل اصيب اصابه قاتله تم الاعلان عن وفاته بعد وصوله للمستشفى لكن عائلة الطفل قالوا انه لازم تنتشر كاميرات الشرطة وكاميرات المتجر باش الناس الكل تعرف الحقيقة كاملة. محامي العائلة اللي قال انه الام كانت تعيط وتعلم في الشرطة اللي في السيارة فما طفل صغير في المقابل التحقيق مازال متواصل والسلطات مازال تتراجع في الفيديوهات والشهادات باش تعرف بالضبط شنو صار في الثواني الأخيرة قبل اطلاق النار.
0: واضح دونك كل عادة نفس الغموض من حقهم مش من حقهم علاش هربوا اسكو كي هربوا تعرف القانون كي هربوا تنجم تطلق النار معناتها نفس الاشكال واضح حياة سنوين خاصة في أمريكا
2: بالضبط. نمشي وزاد النفس بون حاجة تشبه شوية نحكي على مشكلة أخرى من المرة هذه في مونريال وفي كندا ساعات معناها من الرعب هذا اللي عاشوه الحكاية بدأت بتليفون عادي كيف كيف للشرطة بعد بدقائق ولات المنطقة الكل محاصرة الناس تطلب منها أن تبقى في ديارها والسبب هو مسلح يطلق النار.
8: Lundi 11h35, Côte des Neiges, un appel au 911. Quelqu'un signale le canon d'un fusil qui dépasse d'une fenêtre de l'hôtel Hilton sur Descaries, dans le secteur Westbury. Les policiers arrivent, ils se font tirer dessus en débarquant. Un agent est touché. 12h37, ton téléphone. téléphone sonne. Alerte de crise civile, consigne pour tout le quadrilatère. Côte des Neiges, McDonald's, autoroute 40, Queen Mary, rentrez, verrouillez, restez loin des fenêtres. Le quartier se vide, Namur ferme, la ligne orange est coupée entre Côte-Vertu et Lionel-Groulx, la ligne bleue entre Snowdon et Park. On évacue l'Oratoire Saint-Joseph, deux écoles au moins sont confinées. Début d'après-midi, le SPVM annonce publiquement que le suspect est neutralisé. 13h40, ça se confirme, un policier est mort en service. Ça faisait 24 ans que la police de Montréal n'avait pas perdu un des siens comme ça.
2: لأول مرة في 24 سنة واو. كندا معناها مونريال بالتحديد ما خسروش عون في حادثة مشابهة. الشرطة كي خلطت المكان المهاجم فتح النار على الأعوان صارت مواجهة مسلحة عنيفة في النهاية كانت الحصيلة ثقيلة. شرطي اللي عمره 34 سنة اسمه محمد لامين بن رضوان تقتل أثناء أدائه لواجبه زاد مواطن آخر فقد حياته شرطية زاد صارت له إصابة لكن المهاجم نفسه تم القضاء عليه خلال المواجهة. أما الصدمة الحقيقية إنه المحققين اكتشفوا إن المهاجم خلى وراه وثيقة طويلة برشا تقريبا 100 صفحة من نوع معناها تحسب بيان معناها ولا حاجة هكا يفسر فيها في أفكاره قبل الهجوم. حسب التحقيقات الأولية الوثيقة كانت متأثرة بما يسمى حركة الإنسيل اللي هي كلمة جاية من involuntary celibate يعني أشخاص يعتبروا رواحهم غير قادرين على إقامة علاقات عاطفية. ومع الوقت بعض المجموعات المتطرفة منهم والتي تحمل أفكار كراهية ضد النساء والمجتمع. المشكلة أنه بعض أفراد المجموعات هذه ما يبقاوش كانسوا الإنترنت في بعض الحالات التطرف الرقمي يتحول العنف حقيقي على أرض الواقع. فشل في العلاقات خليه يخرج يكرتش في الشارع.
0: واو فشل متاع واحد متثقف ويهبط بيان ودنيا معناتها الضغط والستريس والانفرانيت والدوافع غريبة. شفت قداش من جريمة قتل نحكيو عليها ديما الدوافع هي الغريبة. يعطيك صحة سلاح تراه. نمشي بسرعة إلى أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية
2: دقيقة 51 من ماتش مشتعل في ملعب بالمكسيك. أكثر من 114 ألف متفرج واقفين على ساقيهم يتابعوا في مباراة كانت قوية برشا. نتيجة 0-0. مارادونا ياخذ الكرة يمررها لزميله الكرة تعاود ترجع بين المدافعين الإنجليز وتطلع عالية للسماء. الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون يخرج من مرماه طويل قوي عنده أفضلية كبيرة في الكرات الهوائية مقابله شكون دييغو أرماندو. مارادونا أقصر منه بحوالي 20 سنتيمتر. الكرة تهبط شيلتون يمد يديه باش يبعدها مارادونا يطلع معاه في سكوندا لمسة صغيرة الكرة تدخل للشبكة. الجمهور الأرجنتيني يفرح. الإنجليز يقفوا في بلاصتهم. الحارس يجي الحكم وهو يعيط راه استعمل يده. أما الحكم يشير إلى وسط الميدان هدف.
9: The wide men have found little space in this contest. It's not true of Olatico Achea at the moment, but certainly it's been true of the England team. Haven't seen that much of Hodge or Trevor Stephen. Maradona just walked away from Hoddle then. Valdano, Hodge and
2: هدف باش يبقى الأبد من أشهر الأهداف في تاريخ كرة القدم أو كما يسميه العالم بعد ذلك هدف يد الله. باش نفهموا الحكاية لازم نرجع شوية للوراء. عام 1986 الأرجنتين ما كانتش تلعب فقط على كأس العالم كانت تلعب على جرح مفتوح. أربع سنين قبل المونديال صارت حرب الفوكلاند بين الأرجنتين وبريطانيا حرب قصيرة أما خلت مئات القتلى من جهتين. في الأرجنتين برشا ناس كانوا يحسوا بالإهانة بعد الهزيمة العسكرية. هذاك علاش وقت اللي طلعت القرعة وجات انجلترا ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم المباراة ولات أكثر من كرة قدم. برشا مواطنين أرجنتينيين كانوا يشوفوها مواجهة رمزية فرصة للرد ولو فوق عشب الملعب. وفي وسط هذا الكل كان فما لاعب واحد هزز أحلام بلاد كاملة فوق كتافه دييغو أرماندو مارادونا. وقتها كان عمره 26 سنة أما بالنسبة للأرجنتين كان أقرب البطل القومي الرجل اللي نجم يعمل المستحيل بالكرة. 22 جوان 1986 المكسيك حرارة قوية 114 ألف متفرج. الحكم كان تونسي اسمه علي بن ناصر واحد من أشهر الحكام العرب في التاريخ معاه مساعد بلغاري اسمه بوغدان دوتشيف كان من واحد منهم. يعرف أنه بعد دقائق قليلة باش يدخلوا زوز بتاريخ كرة القدم إلى الأبد جرة غلطة. شوط الأولين يوفى 0-0 مباراة مغلقة صعيبة. لكن دقيقة 51 اللقطة اللي سمعناها في البداية الإنجليز يحتاجوا الحارس يحتاج المدافعين يحتاجوا أما الحكم لا شاف الكرة المساعد متاعه ما شافهاش الهدف في تحسب 1-0. في الوقت هذا ما كانش فما فار ما كانش فما إعادة فيديو للحكم. القرار كان نهائي ولكن الحكم التونسي كان متأكد أنه الهدف صحيح.
10: أنا كحكم بالتجربة المتواضعة اللي عندي سميت أنه فيه شيء اليد لكن اللي غلط الأكثر لي المساعد أنه زوز أيادي يد الحارس ويد مارادونا يقول أن ممكن يد الحارس هي اللي رمت الكرة فدخل الهدف. كنت راجع لوسط الميدان وأنا نجري للخلف غزرت له حتى نصف الميدان وباقي ماشي معي حتى وصلنا للوسط يعني أكد لي أن الهدف 100% صحيح فأجبرته على قبول هذا الهدف. فرحت به، كان يرفع لي فيدي ويقبل فيها ويقول ماي فريند علي، حتى المريول كاتب لي ما علي ماي ايترنو اميغو، معنى صديقي الى الابد.
2: المثير انه بعد 4 دقائق فقط مارادونا عمل حاجه اخرى اقوى برشا من بونتو.

0: خاصة بسبب أحداث الفولكلاند، حتى أن بعض الصحف الأرجنتينية اعتبرت انتصار نوعا من الثأر الرياضي. أما العبارة اللي خلدت الحكاية، قالها مارادونا بنفسه بعد المباراة وقت اللي سألوه إذا كان مس الكرة بيد ولا لا، جاوب بابتسامة وقال بون سجلت شوية براسي لكن زاد شوية دخلت يد الله، ومن هنا خرجت جملة لامانو دي ديوس أو يد الله. أما شو اللي قال حكم علي بن ناصر سنوات طويلة بعد المباراة؟ قال اللي هو ما شافاش، لكن بعد نوعا ما تكونت صداقة بينه وبين مارادونا كيفاش، والحكم هذا نوعا ما ساهم بشكل غير مباشر انه مارادونا يجيب المجد لبلاده. بعد عقود نحكيه على مارادونا في حوار تلفزي مع بي بي سي اعترف اخيرا اللي هو كان سجلها بيديه.
1: It was your hand or the hand of God?
2: For me, man.
3: It was my hand. With this I don't mean any disrespect to English fans. But this is something that happens. We used to do this. I had scored goals before in Argentina with my hand. It was a goal that I couldn't reach it, and Shilton was already there, so I couldn't head it. So I did like that, and I moved my head back. And I started running because I started to run at first. Shilton didn't realize. And the one who told him he was the sweeper, he was the one who seized my hand.
0: الغريب أن الاعتراف هذا من قسم شورة الهدف، بالعكس زاد منها. اليوم بعد أكثر من 40 سنة ما زال اسم يد الله يتعود في كل مونديال، وما زالت الناس تختلف هل هو أكبر غش في تاريخ كرة القدم أم تقعد لقطة أسطورية في التاريخ. حاجة واحدة بركة في سجوندة صغيرة تنجم تبدل برشة حاجات. بيتر شيلتون يعني بعد المباراة بسنوات قاعد ما تعافيش من الحاجة هذه، لكن يد صغيرة صنعت قصة كبيرة.
4: فلا وكان مارادونا جاء لتونس والعلي بن ناصر وهدي له
5: مليون
4: حاجة
0: جست للتاريخ. البونتو اللي ماركيه الثاني مارادونا في برشا دريب قبله فما فوترة
5: اي صحيح
4: زيد
0: الثاني في وعليه خاطر
5: كان جاي الماتش هذاك بالفار في اليوم زوز بونتويت.
0: لا لا لا لا انا ما نحكيش على مقارنه مارادونا وميسي، نحكي كان على ميسي.
4: لا كان بالفار في تونس راهو تحسبوا زيد خاطر فار ما اثرش فينا الحمد لله، وهذه قوتنا.
0: هو سؤال يقول انه كان جاي الفار موجود من اللي بدات الكره اسكو باش يكون عندنا نفس التاريخ ولا
4: لا؟ فما ناس هزوا بطولات ظلما
0: معناتها في مونت انجلتير هذاك بالفار
4: ما تحكيليش مع الريال، اما بصفه عامه منتخبات برشا
0: ليه برشا اخطاء كانت موجوده في التاريخ
4: في فيناليت وفي دنيا. اما عملوا كما انت قلت الشرم
0: ما عندهمش
4: 40 سنه ومازال نحكيوا عليه. شكرا سلاح، شكرا نهاد، شكرا لبنى، شكرا سليم. بعد شوي الاخبار ثم سبور اكسبريس ثم جينا ليندا في فوروم، نتقابلوا احنا غدوه في لمن
6: ميدي ماغ الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ديوان الحبوب يدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع الراجعة له بالنظر، مع التأكيد على الناقلين باتخاذ التدابير الضرورية باستعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة كمية الحبوب المنقولة. يأتي ذلك تبعاً للنشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي حول إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بجهة زغوان وبالمناطق الغربية والوسط وجهة قفصة بكميات محلية غزيرة مع تساقط البرد ابتداءً من ظهر اليوم الثلاثاء وتتواصل إلى غاية بعد الغد الخميس. وديوان الحبوب يؤكد الحرص على توخي أقصى درجات اليقظة للتدخل عند الضرورة قصد المحافظة على كمية الحبوب المجمعة باعتبارها مسؤولية وطنية جماعية. المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم يؤكد أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان. والمتحدث يضيف أن هذه النسبة ستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف، على عكس السنوات السابقة التي سجلت شحا في التساقطات وتراجع المخزون من المياه في السدود، انجر عنه اللجوء إلى قطع الماء خاصة على مستوى سدود الشمال. والمسؤول يوضح أن الإشكال يسجل على مستوى سدود الوسط على غرار سد نبهانة نظرا لغياب الإيرادات، على عكس سدود الشمال والوطن القبلي التي سجلت إيرادات هامة خلال سنة 2026. هيئة دائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما قضائية تتراوح بين 20 و35 و50 سنة سجنا في حق عناصر عصابة دولية مختصة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال، تضم من بين أفرادها فتاة. وتعود تفاصيل القضية إلى أحباط الأجهزة الأمنية والديوانية بمطار تونس قرطاج الدولي خلال صائفة سنة 2024، عملية تهريب كميات هامة من مخدر الكوكايين كانت مخبأة في حقائب مسافرين قادمين من أوروبا، وقادت الأبحاث والتحقيقات المعمقة إلى كشف امتدادات هذه الشبكة العابرة للحدود وتحديد هوية بقية عناصرها الذين كانوا يخططون لترويج المخدرات بالبلاد التونسية. استشهاد شخصين بإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، فيما اعتبره حزب الله انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار بعد هدوء في وتيرة القتال منذ مساء السبت. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف يقول إن طهران وحدها ستقرر كيفية استخدام الأصول التي سيتم الإفراج عنها بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة، نافيا أن تكون لواشنطن أي سيطرة على هذه الأموال أو أنها يجب وأن تستخدم في شراء سلع أمريكية. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يدافع عن استمرار حكومته، وذلك إثر صدور حكم على وزيره السابق وعضده الأيمن خوسيه لويس أبالوس بالسجن لمدة 24 عاما بتهم فساد. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: سبور إكسبرس،
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. منتخبنا الوطني التونسي كامل اليوم تحضيراته في مونتيري في المكسيك، يعمل آخر حصة تدريبية غادي وبعد يغادر المكسيك في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، بالتحديد إلى كانساس غادي، وين باش يعمل زوز حصص تدريبية في كانساس قبل مواجهة هولندا في ملعب كانساس إن شاء الله نهار الخميس. مقابل نهار الخميس نذكر نص الليل بالتوقيت التونسي، يعني في السهرية نتاع نهار الخميس، والبداية تكون نهار الجمعة. ما نقول كيفاش تولي بالضبط، لا تولي نص الليل نتاع نهار الخميس، وكتولي دقيقة بعد تولي دخلنا في نهار الجمعة، بتفهموا مليح وقت ايش وقت الماتش باش الناس الكل نعرفوا. تحب تتابع المنتخب الوطني التونسي وتفرج في آخر مقابلته في المونديال هذا أمام المنتخب الهولندي. بالترجي الرياضي التونسي نهار 12 جويليا هو موعد عودة اللاعبين إلى التمارين والتحذيرات للموسم الجديد. تمارين تحت إشراف المدرب الروماني ريجي كامف. يرجع كما نعرف ريجي كامف هو الإطار الفني اللي معاه يكونوا موجودين في عودة التمارين. فما زوج تربصات، تربص محلي في تبرقة وتربص خارجي مازال ما تمش تحديد المكان متاعه بالضبط، لكن الأقرب أنه بش يصير في المغرب. إدارة النادي الإفريقي أعلنت اليوم في بلاغ أنه تم قبول استقالة سامي القاضي من رئاسة فرع الباسكيت في انتظار إعلان الاسم متاع البديل. من جهة أخرى تم تعيين بشير حديدان مدير رياضي في فرع كرة السلة ونجد الهيلي مدرب أو مدير إداري لنفس الفرع. في المونديال اليوم المواعيد، فما برشا ماتشات يتلعبوا، دونك خلينا نبداو نحكيوا على الجروب كا والجروب اي اللي هي المقابلات نتاع اليوم. نبدا بالجروب كا، البرتغال مع اوزباكستان بدايه من الستة، هي جوله ثانيه من المقابلات في المجموعه هذه. كولومبيا مع الكونغو بدايه من ثلاثة نتاع الصباح، كولومبيا عندها 3 نقاط، البرتغال نقطه، الكونغو نقطه، اوزباكستان صفر من النقاط. الجروب بي ال زاد فيه مقابلات، مقابله كبيره منتظره 9 بين انجلترا وغانا، 9 نتاع الليل ونص الليل مقابله بنما وكرواتيا. انجلترا غانا كل فريق عنده 3 نقاط، بنما المنتخب الكرواتي كل واحد فيهم عنده 0 من النقاط. ذكر أنه فما 6 منتخبات ضمنوا التأهل متاعهم الجولة الثانية، هما الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، فرنسا، الأرجنتين، النرويج وألمانيا. 4 خرجوا ديجا من السباق قبل الجولة الثالثة، تونس، الأردن، هايتي وتركيا. نشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.3.com وزي كفم.net. نخليكم على ليندا وبقيت لكيب في فورم.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
0: ثغم ثلاثين الجمعة والمالي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
1: مرحبا بكم، حلقة جديدة من فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكل مستمعينا حتى الأربعة معكم كالعادة في فورم مدة ساعتين، ويجي لكم معنا على 71 في موضوع اليوم اللي فيه نحكيه على الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية. هل الغيرة شعور طبيعي يشعر به الإنسان تجاه الشخص اللي يحبه؟ وهل الغيرة عندها حدود؟ وهل هي مربوطة بثقة في النفس، ثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نحكيه على الغيرة المفرطة جوستومون، ولا حتى نوصلوا نحكيوا على غيرة مرضية؟ هل الناس اللي تغير برشا على الشريك نجم تأثر سلبيا على العلاقة، تتسبب في ضغط، مشاكل، خلافات، نجم تضر الكوبل وفي بعض الحالات حتى توفى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال أنه نحكيوا على غيرة مثلا مرضية ممكن تخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس، لبسيكولوج وغيرهم، وإلا لبخيز عن شارج تصعب في بعض الحالات؟ مرحبات، نجم تعطيوا رايكم في الموضوع، ولكن زيدا تجربكم في الإطار هذية، ولكن فما شكون عاش تجربة كيما هكا في الكوبل متاعو فما فيها غيرة مفرطة وغيرة مبالغة فيها؟ مرحبا بكم على 71 113 ألف كالعادة، وينجموا تشاركوا معنا شوية. خلنا نسمعوا صوتكم اللي سجلتوه على ريبوندر موزايك فام في تفاعل مع موضوع اليوم. ويحضر معنا في البلاتو سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع، وزيدا يكون بحثينا أنس العويني بسيكولوج كلينيسيان وتيرابوت دو كوبل. في الإخراج مرحبا صلاح الشرقي، اخرج رقمي معنا اشواق المجري، امل الهذيلي في عنوان محتوى الحصه، معنا غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي وفي الستاندار. مكرم يستقبل تليفوناتكم في الميكرو، معكم ليندا رحالي باش نمشيو مع شيرين ومن بعد نبداو مع اول التليفونات ونرجع مع ريبوندور موزايك اف ام.

0: ليندا رحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورام على موزايك اف ام. مرحبا بكم. هذه ساعتين و13 دقيقة تشاركوا معنا على 71 113. في موضوع اليوم نحكي فيه على الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية. هل الغيرة شعور طبيعي نجم يشعر به الإنسان تجاه الشخص اللي يحبه؟ هل الغيرة عندها زادة حدود؟ هل هي مربوطة بالثقة في النفس، ثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نجم نحكي على غيرة مفرطة وتوصل حتى الغيرة مرض؟ هل الناس اللي تغير برشا على الشريك نجم تأثر سلبيا على العلاقة، تتسبب في ضغط، مشاكل، خلافات، نجم تضر بالكوبل وفي بعض الحالات توفى حتى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال نحكيه على غيرة المرضية ممكن التخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس، وإلا ساعات البريزون شارج تكون صعبة في بعض الحالات؟ مرحبا بكم. 71 113 ألف للمشاركة معنا في البلاتو. معي ياسين عبدالله مختص في علم الاجتماع كالعادة، رافقنا في فروم حتى لآخر الحصة معكم للأربعة متاع العشية، وضيفنا أنس العويني اللي هو بسيكولوج كلينيسيان وتيرابوت دو كوبل باش نحكيو على برشا نقاط في علاقة بموضوع اليوم. مرحبا، تنجموا تشاركوا بالتجربة بالرأي على 71 113 ألف. ولكن قبل خلينا نسمعوا مساجاتكم في ريبوندور موزايك اف ام في تفاعل مع موضوع اليوم. فروم
2: تيمونياج. عسلامة يا لندا. الغيرة يا لندا أسبابها متعدة، منها استنقاص الذات، الإنسان اللي يبدأ يحس روحه أنقص من غيره، ومنها التملك، يحب يتملك الشخص ذاك يظن متاعه صحيح ما عادش حتى حد المشارك فيه، ومنها الخوف من الغير ونواياه، يقول لك أنا يبدأ عنده ثقة في الشريك متاعه، ولكن يقول لك أنا ما عنديش ثقة في الغير في الآخر اللي يخذله ولا اللي يعامل فيه معاملة معينة، ومنها القياس على سلوك الشخص نفسه، يعني اللي يستبيح زوجة ولا شريك ولا زوجة تغير يظن للناس الكل يقنع روحه بها، اللي الناس الكل كيفه، ومنها اللي يبدأ عايش في دوامة الشك خاطر هو عاش تجربة معينة فقد فيها الثقة في الجميع، ومنها اللي سبب متاعه النرجسية وحب الذات المفرط، والكلهم يخليه الشخص يتعدى الحدود المعقولة للتعبير عن الحب، وينقلب الشيء ذاك السلوك ذاك متاع الغيرة ينقلب من حب إلى الأذية والتحطيم، والكلهم هو مرض نفسي نجم يكون المرض متاعه صغر للمجتمع العايش فيه، نجم يكون التربية اللي تربيها وتلقاها ما هيش تربية صحيحة، الكل يمشي في مضرة الشريك، واللي يعيش في الجو متاع الغيرة من كين يويلو والله، يا من ناس تحطمت ديارها بسبب الغيرة، يا من ناس فرقت وضاعوا وتغيرات على خاطر الشريك ولا الشريكة تغير برشا وأكثر من لازم، وربي يحمينا ويحمينا من الغيرة وينور بصيرة هالجيل الجديد يا ربي، وربي معانا ومعاتونا.
3: ألو مسعيد، بالنسبة لموضوع اليوم الغيرة يعني في العلاقة، بالنسبة للموضوع أنا أقول كونه الغيرة هو شعور به الحقيقة، وكونه يعني الصفة هذه تبدأ عند الشريك الحقيقة المرأة تولي سعيدة، بمعنى هذا غير عليا، يعني يحبني، تحسها من سمات الرجولة، عنده شخصية غير عليا، جاية من الحماية، جاية من الحب، ولكن كان أنت تكتشف كونه السمة هذيك ماهيش عرضية يعني مرضية، بمعنى تولي كل وسواس، تولي غيرة مرضية، تحسوا معناها كل شيء قلقه، ما يحبكش تحكي مع الناس، ما يحبكش يعني تخالط في اللبسة هذيك، هذا اللي تولي حاجة مزعجة وتولي ياسر متكررة في الحياة اليومية، تحس الشخص هذيك ما عندوش ثقة في روحه وما عندوش ثقة زادة فيك انت، وتحس اللي كنت انت ماشي بالك حبه يحبك، لي هذاك حب تملك، هذاك حب تملك جاي من أنانية ذاتية من شخص الطرف الآخر، وقتها تولي فما إشكالية كبيرة، وقتها تولي معناها الشعور هذية المرضي نجم يؤدي لخلافات، الخلافات نجم تمشي للعنف، كان هو يغير عليك غيرة مفرطة يعني يوصل حتى يعتدي عليك بالعنف خاطر شايف منك سلوك هو ما استساغوش ما عجبوش، بار كونتر انت شفته حاجة عادية واضح، وزادة تنجم تأدي حتى للخلافات الزوجية، تنجم تأدي للطلاق، وما فماش حتى يعني أمل باش تنجح العلاقة في ظل الشعور هذا اللي هو حالة يلزمها علاج كي تبدأ مفرطة. وشكرا. السلام عليكم مزيك حبيبي. ماي في المخص رم اليوم حبيت نقول رو عذاب عذاب ومرش طول العمر معناها معها هو مرش صافي حتى بأشنوة بجيبش تحاسبه على حاجاته حقوق بفكرة أشياء انت مغيرة حتى تغيير هذيك في الفم كلها رو مرش مرش عوام وعوام حاطة طويلة العشرة تقعد حاسيله البقامة هو لا يتبدل ولا يتغير ولا ما يتحسن اسمه ولما لا يتحسن هنبقى معيش مش بش أقولكم حاجتين مش ترتاح يبر الطلاق يبر فريق ركاهو
0: يغير لأنه يحب ولكن فاتت خط معين وتدخل في الشك برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة حتى خزرة كيكا مليلة معنى إيش بيك خزرت لفلان يعني عشق عشق عشق قلوا قيس لليلة وكذا واحد لكن أخي مش كيكا مش كيكا ماشي هذيك هي الحياة الحياة ثقة ثقة
4: شلقى روحك إنسان مسيطر عليك وشلقى روحك إنسان يتحكم فيك وشلقى روحك ما أنت كل شيء ليه وخايب ليه وخايب ليه باش تلقى روحك بالحق وانفغني عليه روحك باش تنسى صحابك باش تنسى بالحق اي حاجه دايره ديك تلقى روحك ديما ليلك الشخص هذاك تلمو الغيره المفرطه نتاعو هو باش تلقى روحك انت ديبوندولي هو وباش تلقى روحك تدور في حلقه اسمها انت وهو لو مش باهي كل اي وحده بالحق لازمها احسن الامور افضلها وكهو
5: عسلامه مرات نحب نشارك معكم في الموضوع اليوم اللي بالحق صارت صدفه اني اليوم بديت نخدم اني بارتنير نتاعي وقت واحد نشارككم مع حكايتي معني مدة 19 سنة قديش عملت فيه قديش عملت فيه وقديش هو عنده طول بيل طول بيل ما يتوقعش ما تبيرت لبني بسلامة وميرسي بوكو
6: أنا صباح الورد والفل والياسمين يا نيم لين زين ربي يصونك أختك ويعزك نهاركم زين كونوا زيك بالحق يقولوا ناس بكري الغيرة تذهب الشيرة راهي ثم غيرة من غيرة أختي نيم راهو ثم غيرة محتاها هكا بتاع صمت ومتاع هكا يحبك غير عليك في حدود معناتها ثم غيرة أخرى أخويا تعمل برشا مشاكل بالحق كل اللي حب تبلك كل اللي مشاكل توصل حاجات حتى تبيق معناها غيرة كبيرة برشا تبدأ هي شنيا هلبتها لبستها شنيا شنيا تخرج شنو شنيا غير عليها حتى تخرج معناتها بعدين أزواج معناتها والله ثم معناتها برشا شاك والله نعرف شكون معناتها وصلوا حتى للطلاق مطلقه معناتها من غير هذيا نتاع وليت فيها برشا مشاكل ومعناتها تعب تعب برشا حق الغيره اللي كانت مكثره برشا فيها برشا تعب وبرشا مشاكل وتفرق من بين الازواج معناتها وربي يستركم ويساعدكم كل المقبلين نهاركم زين فاضيين نحب برشا يعني
7: شوف انا راني انا في رايي انا اللي ما غيرش على مرته ما نعش سامحني منه خاطر الغيره مش معناها الغيره يكون معناها مش نخلق على الشركه تاعي لا الغيره تاع محبه ومذا بيا عدوني نحب نحكي فيه بالجدال خاطر نحب شريك حياتي ونغير عليه ونحب نخاف عليه الغيرة كيما نخاف عليه هو نفس الحكاية معنا نفس الموضوع أنا عندي أنا وشارة ربي يدوم علينا عشرة شارة
8: عسلامة مزيكة فاب الله حبيت ندخل في برنامج اليوم بتاع الغيرة كانت تفتحوا لي المجال احنا كبار ونعرفوا مسألة الغيرة وحبيت ندخل معاكم امني والله انا في رأيي هذا كما اقول لك
9: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013 سجل رأيك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي مزيكة فام فورم ليندا الرحالي
1: كانوا هذوما أصواتكم وتفاعلتكم مع موضوع اليوم في فورام في علاقة بالغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقة العاطفية والزوجية وحتى نكون نمشي ونحكي زاد اليوم على الغيرة المرضية كما قلت في الباتو مع ياسين بعدالله مختص في علم الاجتماع ويرافقنا ناس العويني زاد كيف كيف بسيكولوج كلينيسيان وثيرابوت دو كوبل مرحبا سنين مرحبا أنس
10: مرحبا
1: تحية لكم الزوز دونك قبل ما نبداو مع عادل من أريانا في أول تيمونياج خلينا نبداو بسؤال سؤال في البلاتو باش نحطوا الموضوع نتاعو في الإطار نبدا معك سنيم عموما العلاقات العاطفيه العلاقات الاجتماعيه فيها معناها دي ديبا كيما نقولوا فيها دي كومبليكاسيون فيها بعض الاشكاليات وهذايا مربوط بشخصيه كل عبد بتنشئته بطبيعته برشا حاجات في إطار العلاقه العاطفيه والزوجيه حكينا تطرقنا على سيزون كامل على برشا خلافات نجموا يواجهوها ولكن تقعد الغيره من بين النقاط يمكن اللي نجم تسبب في مشاكل كبيرة برشا في إطار الكوبل حسب رأيك كيفاش ترى معناها العلاقة وتأثيرها بسبب الغيرة نحكيه توا على الغيرة العادية مش مشيو الغيرة المالديف والمفرطة استغامي الغيرة كغيرة كشعور طبيعي نجم يكون حاجة نقبلوها في كوبل موجودة ما فماش كوبل فيهش غيرة
10: هو المجتمع عادة يقدس أو يثمن الجانب المثالي، الانسجام، الاحترام المتبادل، الألفة، المودة بين الأزواج، والاختيار عادة نحن قائم على هذا الانجذاب اللي نفترض ونعتقده أنه يخلو من الغيرة. ففي مخيالنا كاين الغيرة ما عندهاش مكان، لكن ككل العلاقات الإنسانية اللي تنجم تتطور، اللي تنجم تعرف أشكال مختلفة، تنجم تكون تاخذ تطور أو منحة الغيرة اللي هو ينجم يكون يخلق ألم، يخلق اضطراب، يخلق وضعية غير مريحة، وتنجم تسبب مشاكل كبيرة إن كان الشخص اللي هو عنده هذا الشعور بالغيرة في الخوف من فقدان الشريك، أو الشخص اللي باش يكون موضوع الغيرة. فنحن في وضعية اللي باش تكون مزعجة ومقلقة للطرفين، واللي تنجم تكون سبب في عدم الاستقرار في العلاقة.
1: بعد شوية نزيد نتعمق في الغيرة، وقلت لي مبالغ فيها كيفاش، ولكن نفس السؤال ليك أنس من منظور علم النفس. كي نقولوا غيرة بعيدة على اللي باش نحكيوا عليه بعد من مبالغ فيه ومن غيرة مرضية، هل هو شعور طبيعي؟
11: الغيرة بطبيعة الحال هي شعور طبيعي، وشعور نراوها بشكل إيجابي في الأغلبية متاع العلاقات، لأن الغيرة المرضية ولا الغيرة المفرطة راهي محدودة معناها في نسبتها. كما قالوا المدخلين هي تسيء للعلاقات وتضر العلاقات، لكن بشكلها الطبيعي هي تعتبر شعور في الأغلب إيجابي. وإذا ما يتوجدش النساء يتقلقوا منه، وإذا ما يتوجدش الراجل زاد ينجم يتقلق منه، لكن الأكثرية النساء يتقلقوا منه. وجود الغيرة هو تعبير على مكانة الإنسان هذاك، قداش حلو وقداش محلاه وقداش هو مهم جدا وجالب للاهتمام هذاك، علاش الشريك نتاعو يكون يحبه برشا ويغير عليه وماذا به ديما يكون معاه. فتخرج منه شويه سلوكات حلوه وخفيفه معتدله مربوطه بحدث معين، وهذا يعتبر تعبير على الحب. قد تستقبله المراه بتبسيمه كونه راجل يحبني يموت علي.
1: ايوه، دونك عجبتني الكلمات اللي اختارهم انس، شويه خفيفه معناها هذه قاعد تحضر لنا لبعض اللي باش نحكيوا فيه من بعد، اللي هو الغيره المفرطه. وقتاش نحكيوا على الغيره المفرطه ومبالغ فيها وربما حتى مرضيه، هذا وفي مزيغ من الحلقه باش نحاولوا نفهموه بشوي بشوي. اونتر تون حنبداو مع لي دو بروميير تيمونياج، معنا عادل ومريم.
9: المديساتين للافونتاجيه ليندا رحالي.
1: ألوغ عادل من أريانا يقول عندي زوجتي من كثرة الغيرة تغير برشا بارمون، تو يفسر لنا كيفاش معناها الغيرة يراها مبالغ فيها تغير حتى من الناس أقرب منها كما أختها وغيره. مرحبا عادل، تحية ليك.
0: مرحبا بك، أهلا بك أختي، مرحبا ومرحبا بالناس الكل. والله من رأس أنا الغيرة هذه من منطلق، وأنا تغير عليه خاطر محبة ولا واحد. بالنسبة للغيرة ولا التغيرة مرضية تسبب في مشاكل عائلية. أيوة. إلى درجة أنه يوصل الإنسان من يفكر في الطلاق معناه. إذا كان أنت تحس وأنه السيد هذا كل يوم نفس الموضوع وسببه أنه بتعلت وأنه غيرة، معناه ولت غيرة مرضية. معناه إذا توصل أنت مرتك تغير من أختها أنك تقدم لها خدمة، وإلا تفرح بك تجي، ولا تفرح بك تخرج معك، وإلا أي معناه إنسان أنت تحس وأنك تعمل في واجب على خاطرها هي. هي بالمقابل هذاك تنظر في منظار وأنها خير منها، وأنك أنت مهتم بها أكثر منها هي. تتحسك وكونك أنت معناه كأنك أليخندرو ولا مهند. في الحقيقة هي أنا كنحللها أن خايف على بلاصتها، ما هيش كأن واحد معناه مش يتزاح من البلاصة هذيك، ولا عنده ملك شهد ملكية معناه مش تنتزع للصالح العام. فهمت؟
1: أي معناها ترى الإشكال في الشخص، في ثقته في نفسه وفي الطرف المقابل، معناه على حسب اللي فهمت.
0: هو أنا اللي نفهمه أنه الإنسان اللي غير بالطريقة هذه فاقد الثقة في نفسه وفاقد الثقة في الطرف الآخر. خاطر كي تبدأ أنت عندك ثقة في روحك وفي مكانتك عند راجلك وفي معناها أنت كقيمة كشخص كقيمة، معناها الغيرة اللي المفرطة اللي تولي حالة مرضية. معناها حتى لين أنت تولي تقول مرتك علاش ما تمشيش لطبيب نفساني، تشوف علاش وشنو السبب اللي وصلك للحالة هذه، اللي تأثر الغيرة هذه اللي تأثر لك على علاقتك مع راجلك، مع علاقتك مع أولادك، علاقتك تولي حتى جو الأمبيونس اللي في الدار يولي موش ملئ للمعيش.
1: عادل قدش عندكم مع بعضكم؟
0: احنا عندنا 25 سنة عارف مع بعضنا، مش شوية.
1: وهذه من أول ما بديت العلاقة الزوجية بيناتكم، وإلا ظهرت في مرحلة معينة؟
0: لا ظهرت في مرحلة معينة، هي في نحكيه عن 5 سنين الاخرانين. معناها 5 سنين الاخرانين تحس
12: ثم تبدل معناه لازم نقوله ثم تغيير جذري في تصرفاتها في علاقتها معينة في الغيرة متاحة المفرطة هذية
1: من غير ما فهم حتى سبب اللي خلى هذية يظهر مثلا إشكال ولا
12: إذا كان البشر اللي معاك قائم بواجبه معاك تعب معاك إنسان معناه شارك في فوق راسه معناه ما سميش موجب للغيرة هذه أنا مشيت سألت حتى ناس مختصين يقولوا رأي تغيير في الهرمونات متاحة والتركيبة الجسمانية وفترة متاع العمر إلى متى معناه تواصل أنت في هذه إلى درجة أنك توصل مش تدمر دارك وتدمر صغارك وتوصل روحك للمرحلة معينة
1: اي معناها عاد اللي حسب اللي فهمت معناها ماهيش غيره عرضيه ولا اوكازيونيل معناها برامون ما في حياتكم اليوميه الموضوع ولا موجود
12: وموجود يومين فهمتي ما عادش معناها عرضين معناها موجود ما قل وحده تزيد ولا نمشي والا فما معناها حفله ولا فما كذا معناها واحد يولي قريب يلبس مرايه لوح معناها اذا كان ما عادش تخزر للعباد ولا تخزر لك اللي كنت بالضبط وين تخزر فهمتني
1: ايوا الفين ديريكسيون وين ماشي عادل تقعد معنا خاطر يمكن انت اللي قاعد تعيش فيه برشا دي كوبل يعيشوا فيك وسوا معناها الراجل والا المراه باش نحكيوا بعد شويه على الطرق اللي ممكن تكون فما يمكن بريزون شارج مع الناس هذوما ونتسائلوا علاش تظهر في مرحلة معينة فما ناس مغيرين بطبيعتهم يقولك من أول وفما لي تبارك الله 25 سنة زواج يعني ظهرت في الخمسة سنوات الأخرى ونتفاعلوا مع مداخلتك عادل نشكرك برشا على التيمونياج متاعك نسمعوا مريم وبعد نرجع نتفاعلوا معك الوغ مريم باش تعطينا تيمونياج نتاعها معناها مؤثر شويه تيمونياج الحقيقه على خاطر مريم تكون كنت لباس عاديه ولكن زوجي ولا يقارني بنساء اخرين بزوجه اخوه ووصلت لدرجه الغيره المفرطه وحاولت الانتحار لطف عليك يا مريم ومن بعده كان فما صغيرات بحث الغديو دايوغ ووليت انتبه حتى عند مختص في علم النفس مريم مرحبا بيك تحيه لك مرحبا يا مريم
13: يعيشك
1: لله مرحبا بيك نشكرك على المداخلة وهوني مهم برشا تيمونياج متاعك خاطر ساعات زيدا باش يفسر لنا من الطرف الجهة الأخرى شنو اللي نجم يصير عند الشخص باش يولي يتعدى لهالغيرة المفرطة والحاجات اللي انت تحكي فيها خليك الكلمة مريم
13: يعيش بون انا حكيت بديت كنت سبع عايش نورمال نخدم عندي صغير بعد كي حب خممت تجيب صغير اخر راجلي شرط عليا قال لي كان تحب تجيب بيبي عندي شرط انه تبطل الخدمه وتقعد في الدار ما كانتش عندي مشكله ما نرجع على هنا قلت له اوكي ما كانش عندي مشكله تبطل في الخدمه جبت صغير اخر ولا معناها زوج صغيرات
1: ربي
13: يخليك عايش الحمد لله يعيشك سبع الحمد لله كي ملعبيت واقل ملعبيت وخير ملعبيت
1: ايوه
13: وقت اللي هو خمم يخو مرات كانت حياتي نواة ومن بعد تبدلت كومبليتمون في ليلة ونهار دجا أنا من أول ما شفتها الطفلة وشفت راجلي كيفاش خزر لها دجا فهمت كل شيء من بعد كل مرة نسمع حكاية نعدي من بعد ولا يشكت يحكي عليها قديني قرني بها شينو ما عرفتش شنو ما هيش كيفك ما كمش فرد طبيعة قلوا أنا كيفاش ما هيش فرد طبيعة أنت منين تعرف إيه أنا اللي نعرف على قد ما يطلع فيها هي يشكر فيها هي وفي عائلتها على قد ما يطيح فيها أنا قلت فيها بس شعرك خايب تقيت خايبين لبستك خايبة كل شيء مش عاجبه كل شيء مش
1: عاجبه نقد يعني أي
13: بنتكت ما عادش النجم نتحمل جي عاد ميلاد بنتي كنا سبا جي عاد ميلاد بنتي لبست حضرت كل شيء عاركني احنا نحكي في شيء حاجة صارت مشكل بينك وبيني ما عاجبتش الحاجة أنا نحكي معك على روحي وهو ولا يتحوي عايز يقول له ايه انا يقول لك ما تجبدهش قلت له انا فيش جبتها سمحني قال لي ايه انت كي تحكي حكي نحاف ترمي في كلام عليها هي قلت له وفرضا انا رميت الكلام عليها هي انت شنو قلت احنا مش قلنا هيش مشكل بين الراجل وما رجلش مدخل بنت الناس مش قلنا هيش دونك صار لي كشاك صدمة قمت نسيح ونعيش لش العيد ميلاد كل شيء تبدل مرض عمل ديبريسيون صغاري مانيش ليا بهم ولدي يحرم زياته وليت حطها بقلبي في ولدي في قرايته حتى هكا يعمل غلطة سبحان الله ولدي أول عام سنة أولى حتى ما يفهمش حاجة ما يفسرلوش بسياسة ديرك الضرب عنف نبكيش نهار كامل وانا نبكي نهار كامل وانا نبكي
1: ندفع عليك
13: اي ومن بعد درت طبيب وش قلت داكشي انا نقص حاجه داكشي انا مانيش عاجبته وليت شنو نعمل في التجميل ها وعندي مدخل نحيه وما نعرفش شنو هو درت على روحي فهمت لقيا ما تبدل حتى شيء ما تبدل حتى شيء مشي للبسيكياتر الاولاني حكيت معاه قال لي مداني لازم راجلك يكون معك يلزمنا نسمعوا من الزوز ما حبش يمشي بيان سور خاطر ريني كل شيء عليه انا في انا ام انت مريضه انت مريضه انت مريضه بعد مشيت للدرماتولوج حتى صارت لي مشاكل في وجهي مشيت ندخل في حاله هستيريا نتاع كي عندها هي قالت لي اسمع مدام انا باش نكتب ليتر ونعطيك سكيري حالتك ماهيش نورمال حكايات ما في مني حتى شيء اللي دخلت وانا نبكي نبكي ديجا ريت وانا نحكي لك
1: لطف عليك لطف عليك يا مريم لطف عليك مريم ما يلزمش الانسان يخلط يدمر بالطريقه هذه معناها خاطر الكلمه توجع
13: المشكل المشكل مش عادي المشكل مش تشكل لك الوحيد يعني يكلمني اي راجل بيعوزين وكل شيء ديما نسال في روحي علاش
1: لطف عليك انت انت مريم بالعكس ديجا لو فات اللي هزيت التليفون فما نابيل او سكور معناها مريم اون ايتا دو ديتريس كبير برشا ولازمك تكون واقفه وقويه لصغيراتك ربي يفضلك ليهم والانسان محليه بنفسه وبروحه كيما هو بديفويت وبليكاليتي كسوسوا فيزيك ولا في طبيعه معناها المشكل مش فيك اكيد انت مريم يسر محليك ولطف عليك ومعاش تخمم في الحاجات اللي زيد نوار بالكل بالكل بالكل على خاطرك مازلت صغيره 34 عام مريم زوز صغيره دونك حاجه ياسر الحقيقه توجع المكالمه نتاعك اثرت فينا مريومه ولكن اقعدوا معنا باش نتفاعلوا معك انت في مرحله اولى ومن بعد نرجعوا للمداخله نتاع عادل متفاهمين مريم مريم تقعد معنا في الاستماع مهم مهم برشا برشا برشا برشا انك تقف على ساقيك وتقف لروحك وتحب روحك على خاطر نفسك اولا وصغيراتك زاد كيف كيف به خلينا نتفاعلوا مع مداخله مريم تقعد معنا في الاستماع لهوني قاعدين نكتشفوا انس لامباكت الكبير نتاع انسان كي يدمر نفسانيا من لي رمارك الخايبين من الكلام اللي ما يجيش من حاجات اللي توصل الانسان بين ظفرين معناها انتحار وحاجات خايبين برشا خلينا نبداو مع مريم انس الانسان باش يخلط الغيره وغيره مفرطه نحكيو على اسباب المتعدده من بينهم يذول اللي كانت تحكي فيه مريم واضح وصريح
11: اي من بينهم ثم بروفوكاسيون ينجم يعملها راجل ولا امراه ثم اغلاط كبيره ينجموا يرتكبوهم ثم شكون ما يعرفش اللي النفسيه نتاع المراه تتمس بشكل كبير بمجرد انك انت تحطها في مقارنه باشخاص اخرين حتى ولو على حسن نيه لكن ثم عباد رم يعملوا بسوء نيه ويحبوا يضروا العباد ويحب يدخلك في مقارنه ويحب يخليك تحس اللي انت ماكش باهي واللي ثم برشا ناس خير منك واللي انا كنت نجم نكون مع امراه خير منك ولا مع راجل خير منك تكون النيه خايبه نيه نتاع مانيبيولاسيون نتاع وجيعه باش انت تحس روحك اقل من الانسان هذاك لكن مش ديما في الحاله هذه ساعات عن سوء تصرف انسان يعبر على حاجات كيما بطبيعه الحال الوضعيه اللي قالتها مدام مريم في الوقت القصير هذا اللي سمعتها فيه راهو مش كيما يتخيلوا السادة المستمعين الكل كونه ثم راجل ظالم بشكل كبير مش هكا ينجم يكون السيناريو في اغلب الظن لاني مدام مريم باينه اللي هي في وضعيه مرضيه لاني المراه وقت اللي راجلها يعبر المراه العاديه اللي ماهيش مريضة نفسانيا وقت رجلها يعبر على اعجابه الكبير بامرأة اخرى معناها تنجم تواجهه بكونه هذا تصرف معناها في قلة حياة وفي قلة احترام وتنجم معناها تبعد عليه ما يصلح سلوكه يا اما تبعد عليه
1: هي اي معناها لفات اللي هي قابلة وتواجه فيه
11: يعطيك صحة لفات اللي هي مشيت للتجميل بشكل كبير لفات اللي هي حزينة لفات اللي اي طبيب يراها يعرف اللي هي مريضة نفسانيا فانه الوضعية لهنا هي ثم هشاشة نفسية من ناحيتها هي اللي خلتها توقع في المرض هذايا من الواضح انه رجلها ما عاونهاش باش تخرج من الحاجة تذوما أبسط شيء واجب عليه باش يمشي معها للبسيكياتر ولا للبسيكولوج لكنه ما مشيش معها ما مدش يد العون قاعد يتهم فيها بغيرة مرضية بكوني هي عندها غيرة مرضية وينجم يكون عندها غيرة مرضية يعني أنا مثلا لما نسمع سيدة كما مدام مريم وحدها كجيني هكاك نسمع لسيناريو هذوكم الكل قد يتبادر إلى ذهني كان جيت جديد مثلا كونه صحيح ثم راجل معناها طاغي وظالم وبرفير نارسيستيك وقاعد يعتدي عليها لكن بعد كي تسمع تلقى حاجات ساعات ما عندهم حتى أساس من الصح، إنما المريض النفسي
14: يتهيأ له ساعات
11: يكون يتهيأ للعبد ذاك مهتم بها ألوركو هو تنجم يكون الزوج
14: أي، ولكن الهوني وقت فما حاجات كونكريت بون فما اللي عنده غير مرضية باش نحكيو عليهم بعد أنس. ساعات من طرف الآخر مسكين ما عمل حتى شيء وتصير سيناريوهات وهيئات وهذا متوافقين فيه، ولكن هي قالت لك النقد مستمر، قلها شعرك مخيب وساقيك مخيبهم، أنت بيك أنت مريضة، بطل الخدمة، مقارنات نون ستوب، معناها الكلام فما كونكريتيزاسيون نتاع انه الانسان قاعد يلغبس الطرف الاخر. وهوني الهشاشه يكون مراه اخرى في بقعه مريم ما تاخذش الموضوع وتتاثر وتمرض وتبكي وتحاول الانتحار، معناها كان جات مراه اخرى شنو لازم صوصي تعمل؟ تحط الحدود
11: تحط الحدود، اذا تصلحت الحدود ما كانش تنسحب من ناحيته، لكن ثم تمشي النجم نلاحظوه كونه تبطيل الخدمه
14: البروبوزيسيون
11: تاع المراه تبطل الخدمه من بعد ولات لي رومارك هذوما الخايبين، ومن بعد وليت معاهم جات المقارنه، ومن بعد ولاو لي رومارك هذوما. ينجم الحقيقه يكون نمط نتاع شخصيه نرجسيه اللي يحب يخلي المراه معناها مرتبطه به ارتباط كبير، ومن بعد كي يبدا ينقص منها للي وصل لحاله مرضيه. بطبيعه مش الناس الكل ينجم يكونوا ضحايا للي بيرفير نارسيسيك ولا لغيرهم من الشخصيات المرضيه، ثم دي بروفيل بيان ديتيرميني اللي هما يكونوا ضحايا اللي عندهم هشاشه نفسيه كبيره وينجموا يتيحوا في الفخ هذايا. الناس العاديين يفيقوا بالخداع هذايا، الناس العاديين ما يسيبوش أسلحتهم كما الخدمة، ما يسيبوش أسلحتهم كما عائلاتهم الموسعة وإخواتهم وأهلهم وأصحابهم وهواياتهم وحياتهم بصفة عامة،
14: ويقعدوا
11: باش يقعدوا مع شخص واحد اللي نجم ينفرد بهم ويوصلهم الوضعيات صعيبة كيف ما نسمعوا أو ربما أكثر.
14: بالضبط، احنا نتمنى مريم تقف على ساقيها لنفسيتها لشخصها، ولكن زيدا لصغيراتها إن شاء الله تقوم بمتابعة مع مختص يظهر لي الحالة اللي فيها مريم كيفاش كلمتنا، يلزمها اون بريز ان شارج على
11: الأسف. يلزمها اون بريز ان شارج بسيكياتريك
14: وتوصل فيها
11: بل بسيكولوجيك، لازم تشوف بسيكياتر
14: ومن بعد بسيكولوج.
11: ثم وضعية نتاع اكتئاب تنجم تكون أكثر من هكا، إذا كان ثم مثلا وسواس قهري الغيرة مثلا حاجة كبيرة زادت تطلب بريزون شارج بها.
14: بالضبط، نمشي معك سنين قبل ما ناخذ معنا آمنة زادة من نابل في تفاعل مع اللي قالوا عادل وقالت مريم الهوني وقت اللي نحكيه على الغيرة في إطار العلاقة العاطفية ولا زوجية، فما ضغوطات مشاكل خلافات أثار نفسية نجم تسببها للطرف المقابل. حنا تو سمعنا الزوز اللي هو هما معناها متسلط عليهم العادل متسلط عليه الغيرة، ومريم هي اللي قاعدة تغير، دونك سي سي ديفيرون بين الوضعية الأولى والثانية. شنو الفرق؟ نبداو مثلا مع سعاد خاطر ما تفاعلناش معاه، زوجته هي اللي عندها غيرة بزيد، ويقول لك 25 سنة زواج، 5 سنين الأخرانيين ظهرت هال معناها الغيرة هذية. شنو اللي نجم يبدل من ال 20 سنة اللي عاشوهم لل 5 سنين الأخرانيين؟ شنو نوع الخلافات الضغوطات اللي نجموا يلقاوهم؟
10: ونحن في الكوبر زمنا ديما نحكيو على علاقة تفاعلية، معناتها ديما نسمع في طرف واحد، ويمكن معناتها زوز عندهم أدوار، لأنه عادة فما تضافر عوامل، فماش عامل واحد اللي ممكن بشي يفسر وضعية معينة، مش القاومة هو نفسي اجتماعي علائقي وغيرها من العناصر. وفما الناس باش تكون فما أسباب مختلفة للغيرة، إما الشخص عنده صعوبة في تقدير الذات، معناته الاستيم دو سوا، ونظن مالي من النوع اللي عندها فما شك
14: في ثقتها في نفسها في
10: صورتها لنفسها، ولذلك انت كي قلت كلمة تحب نفسك حاجة مهمة جدا. وربما نحن في تونس في صغرتنا كل نحن كي نحكي برشا روحي أعوذ بالله من كلمة أنا، في حين باش نقارنه مش باش نقوله راه فما بلاد قدوة، فما بلدان من اللي صغير يبدأ قول اسمك وانت فرحان ومهتز ومتى باش لا في اختي عنصر مهم. وربما نحن في ثقافتنا وساعات مع البنات رص اسكت طيح هبط عينيك، ويمكن الشيء هذه نرجع للعنصر الثقافي والاجتماعي اللي ساعات يخلي الناس يشكوا في رواح. الحاجة الأخرى أنه فما صارت أشياء هي في وضعية اللي هي ترى أنه فما خطر فما تهديد، وفما أنه يمكن تفقد الشريك اللي هي بالنسبة لها طرف مهم جدا.
14: هوني الفقدان مربوط زعما بالوضعية متاح، خطر أول حاجة قالت لك ما عادش نخدم،
10: فقدان أولا لأنه المكان الاجتماعي، ونعود مرة أخرى أنه العمل راه مهم جدا إن كان للمرأة أو الرجل في المجتمعات المعاصرة، وهي في اعتقادها الأول كان شرط وصار تفاوض واعتبرت أنه دورها الإنجابي هو أهم في لحظة المعينة، باش تتبين انه كاينة صورتها تهزت اكثر ولات في وضعية اقل استقلالية، باش ما نقولوش في تبعية، فكاينوا العناصر هذه الكل. وتنجم فما وضعيات اما تكون الغيرة من الاول موجودة، وفما ساعات دي كليك يسيروا فما صارت حاجة، فما شك، فما إنسان تفطن إنه الاهتمام ما عادش كيما قبل، النظرة ما عادش كيما قبل، الاهتمام والانجذاب ما عادش كيما قبل. ونظن معناتها أنسي نجم يوضح، هذه هي مسألة التواصل، هل إنه نحن حكينا فيه أمل أم لا. في الوضعية الثابت إن كان للطرف اللي يعيش موضوع الغيرة أو إنه هو يكون في سبب، هي علاقة وضعية صعبة جدا مؤلمة، ورينا تداعياتها المحتملة، وتخلي الكوبل يعيش في اضطراب كبير إلى درجة يضيع لي غبار،
14: وينجم يوصل في
10: انفصال ولي ما لا. وساعات راهو الانفصال نعرفه هي عملية صعبة، أما راهو ساعات الانفصال هو الحل وبداية طي صفحة.
14: صحيح. باش ناخذوا امنه وهزار بالتليفون رابيدمون انس، خاطر ما تفاعلناش مع الكلمه اللي قالها عادل وتفاعلنا معها توا مع سنيم. معناها الغيره كي تظهر في مرحله معينه، 25 مارياج ما ظهرت كان الخمس سنين الاخرانيين، شنو هما لي زيليمون ديكلونشور اللي نجموا يتسبوا في انه شخص ما كانش مغيار؟ كيما كانت تحكي مريم قالت لك انا دوناتور مانيش مغياره، لي رمارك نتاع رجلها وغيره اللي خليها. فكيف كيف مع عادل، شنو اللي يخلي مرتو في الخمس سنين الاخرانيين ولات مغيارة؟
11: ثم عوامل داخليه وثم عوامل خارجيه، ثم امراض نفسيه تظهر بعد في التقدم في العمر، يعني ثم امراض نفسيه تظهر بعد 40 سنه، ثم امراض نفسيه تظهر في الشيخوخه. تنجم تكون المدام بالبيرتورباسيون هرمونال اللي جاتها، ينجم يكون معناها ولات في وضعيه نفسيه هشه، ينجم يكون عوامل الاكتئاب ظهروا عليها اللي بيسببوا بطبيعه الحال قله الثقه في النفس وقله الاعتزاز بالذات. قله الاعتزاز بالذات باش تخليها هي تدخل في حالات الشك اللي هي حالات على اساس تاع باش تحمي روحها اكثر، على ولات ترى في روحها اقل من الناس، ولات ترى اللي اي انسان ينجم يغدر بها ونجم يخونها ونجم يبعد عليها. وضعيات كيف ما هكا حالات
14: معناها نجم تكون جايه من شخص بيدو،
11: جايه منها هي في حد
14: في مرحله من عمره. شنو الاسباب الخارجيه تنجم تكون؟
11: الاسباب الخارجيه هي كثرة الخيانة من شخص، محاولة الخيانة، وإلا تعبير الشخص أنه ما عادش راضي بالإنسان هذاك اللي معاه، ما عادش تعجبني، ماكش لك الكل، صحتك ماهيش هي، شوف هذاك محليه. كما كنا نسمع في المثال هذا، البرا يشوف في برشا ناس محليهم، الداخل يشوف الإنسان اللي معاه ماهوش باهي وأقل من المطلوب، هذا اللي يخلي يدخل الإنسان في حالة شك في روحه. لكن هذوما عوامل أقل تأثير من العوامل النفسية الداخلية.
14: نمشي والهزار وإمنا، وبعد نرجعوا باش نحكيوا على الغيرة المفرطة، نحكيوا على الغيرة زاد المرضية، باش نفرقوا بين الغيرة اللي حكينا عليها من الأول كشعور طبيعي، وبين الغيرة وقت اللي تولي حاجة معناها مبالغ فيها. إمنا معنا من نابل. إمنا تقول راجلي عنده غيرة مفرطة توصل لحد الأنانية، توصل لنا إمنا كيفاش بالضبط. إمنا مرحبا بيك، تحية ليك.
15: مرحبا بيك أخ لندا. أنا إمنا من نابل، تحب أنا عندي معناتها تجربة 30 سنة بالحكاية هذه. أنا عديت معناتها قعدت مخطوبة السيدة زادي مخلوطة ومعرفة به، يعني حسيت وقلي كونه بحكم يحبنيش مش العريس، يحبنيش نكلم فلان فلتان، حتى أخويته قلت أضي يحبني أكهو خطرة نعرف هل غير متاع دليل الحب هكا ولا هكا نحبين على الفك. إلا بعد تعرفت كل شيء بديت بشوية بشوية حسيت لي عنده حب التملك، معناتها إنسانك الإنسي حاجة معناتها ملكي أنا خاص، ما يجيكش حتى باش تخضر هكا ولا هكا، حتى تخضر على نيتك يحط لك حاجة في مخك اللي انت خنت ولا اللي انت يخليني معناتها واحدة من الناس نحكم على روحي، يخليني نبدأ نسأل في روحي شنو اللي عملته أنا باش وشنو نرجع في نفسي
14: تشك يعني اي
15: من رجع في روحي شنو معناتها شنو اللي عملت أنا ما تحس في روحي ما عملت حتى شيء خاص، أما ديما يحسك اللي انت كان بس كان مشيت كان عملت ديما لا انت عملت هيك انت عملت هيك مين انت هيك مين انت حسيت اللي هي غيره غيره مرضيه ولا مرض عنده ولا شنو الحكايه. ثم بعد جيت نكتشف اخر بشوي بشوي وليت الظروف نتاعنا مش هيك الكل، وكل خلاص نخدم نزلني نخدم، جبت الصغار وكل كيقول لي نخرج نخدم كي نخرج نخدم مثلا نلبس كان انا نلبس حوايج نوريه كل شو حوايج ونبدا انا عايشتها اللي انا حاجتي معناتها عافيه ثقه في روحي اللي هذاك الحوايج به لا قلت لا مش به ونظر شنو ونحط لك فيهم يتعبك ولا تتلبس نحي معناتها ما نخرج من الدار كان نسيتي على الحيط طول ما عادش نرجع ما عادش نروح لها للدار هذيا. كيف نروح نعدي 8 سوايع خدمه كيف نروح سبحان الله خاصة توصيف نلقى ناس قاعدين البرة نساوي تقع قاعد في الدار في البركون يخضر لي نحكي مع فلانة نضحك مع فلانة كذا وكذا كيف نطلع يعمل لي عركة إيش بك تضحك إيش بك درش نوا وش بيك وش بيك وش بيك معناتها حسيت إني أنا معاش نطوق باش نعيش العيشة هذيك غير على حكم صغاري معناتها يلزم نواصل معاهم وما كانش أنا الغيرة هذيا ما نسمهاش غيرة إنسان كيف يحب إنسان يحبوا يضحك يحبوا فرحان يحبوا لابس يحبوا كذا لو مثلا عندي عرف
14: أي
15: نحكي أنا وبنتي إيش مش نعمل إيش مش نكريم قال ماشي تكريم بس تحكيه مع فلان وفلتان والآخر قال إيش ناقي واسد يمشي العرف يشوف شي يحكي مع فلان وفلتان أنا دوقة كونسان معنطة 55 نزل فلان تحكيه مع فلان وفلتان معنطة يحط جرميلك الشباك القدام باش ترجع بتوالي وتقرر تاخذ قرارك أني أنت ما تمشيش
14: بنت هو اي معناها سيناريو كما قال ناس اتهامات وسيناريوهات ماهيش موجوده باش انت ما تمشيش في الاثناء قداش عندكم مع بعضكم امنا
15: هو طولت 30 سنه
14: 30 سنه وما تغيرش بكل
15: في لول انا تصور حتى كي نحكي مع اخويا مثلا اخويا يجي باش يخسر على حاجه نحب مش نخسر انا وياه كبير معناتها هو يقول له اخويا أي ولده يغير ولده يراهي معناتها يحملني وكذا كل شيء يغير يقول لي إيش معناها كل ولد إيش معناها معناتها
14: عمتو أنت أي وامنا في الاثناء انت الحكايه قلقتك برشا ولكن معناها ما حكيت فيه حاولت تحكي معاه حاولت تفسر له ولا
15: حاولت نحكي معاه وفسرت له كل شيء قلت له راهي صحيح انا نحب الانسان يغير على مرتب معناتها بس المراه عندها قيمه عند الرجل والرجل عنده قيمه عند المراه ما في نطاق محدود مش يوصل مش يفهموا من من من, من شويه سعاده من توك واحد مثلا مش يمشي لهم مش يفهم يجي له عائلته ولا مش يضحكوا مش يعملوا مقول لا أخدم روح للدار دار خدمة دار أكحو
14: فعلا هوني معناها بعد 30 سنة وكلمنا عدد 25 سنة معناها فما علاقات تطويل في الإطار هذا نشكرك يا إمنا باش نحاولوا نوصفوا بعد شوية اش معناها غيرة مبالغ فيها ولا مفرطة على حسب اللي كنت تحكي فيه أنت ظهر لي سلوكا موافقني أنس نسمع قبل ساعة هزار معنا بالتليفون من تونس ليندا رحالي هزار من تونس تقول كنت نغير بطريقة مش عادية على زوجي لدرجة كانت تقلقه ولكن تبدلت ونحيت الغيرة والسبب هو التصرفات متاعه وعاونتني باش نحي الغيرة وهوني تنحكيو عليها النقطة هذه مهمة يذولي هزار عكس تماما اللي عايشته مريم هوني زاد مهم باش نحكيو على بناء الثقة في الكوبل والكلام اللي نجم يتقال هل مهم هذا الكل ولا لا هزار مرحبا بي
16: مع السلامة مدام ليندا
14: شحوالك اللي تحيا ليك
16: عايشك تحيا ليك وتحيا للدكتور وللي كيب الكل اللي معك
14: عايشك اللي مرحبا بيك دونك هزار انت كنت مغيارة قلت بصفة غير عادية ولكن تصرفات راجلك هي اللي نحات لك الغيرة كيفاش
16: كنت بحكم العمر معناها على العرس نتاعي انا كنت صغيرة انا خدمي 18
14: اي
16: هو زادا ماهوش في الفانتيس في الوقت هذاك
14: 26
16: سنة وي كنا معناها علاقتنا صحاب بالأساس من الأول حتى ولو مخطوبين ديما صحاب هو معناها معاملته ليا كصديقته حتى ولو هو معناها فيونسي بيا معايا أنا معناها ديما يقول لي منى أنت محليك مزينك كذا يقول لي معناها راك انت كل شيء في حياتي ما نجمش نعيش لحظه من غيرك زيد كلمه هذيك زيد خليني معناها لكن نزيد نحبه اكثر والمحبه المفرطه
14: أي.
16: انا حبيتها له هي اللي ثبت لي
14: في الغيرة
16: في الطن الزايد بتاع الغيره
14: باهي دونك شنو كنت تعمل مثلا حاجات نتاع غيره مفرطه
16: عمايل مدام ليندا ما هوش كنت نعمل عمايل
14: كيف شنو مثلا
16: كيف ما نخرجوا كيما اي كوبل ماشيين للبحر كيف ما توا مثلا عندي اول وليد جبته كي جبت ولدي الاولاني انا ما شاء الله عندي اربع اولاد
14: ربي يفضلهم
16: عايشك ميرسي كي جبت ولدي الاولاني نقول له لا ما تدخلش انت تعوم وحدك يقول لي يا بنتي شد ولدك أنا وحده شد أنا وأنا نعمل غطسة وأنتي غطسة نقول له لي جامي تدخل تعوم وانا البرا، مستحيل تصير. وإفكتيفمون وصلت نخلي ولدي بيبي احمد ما يدخلش يعمل غطسة وحده. بعد كي فقته ولدي توا ما شاء الله معناها كي نحكي له يقول لي ماما الموت غير على با معناها كنت نجم انا معناها يهزوني يهربوا بيا معناها فيش تعمل
14: اي معناها ما دخلوا معاك للبحر ادخلوا كل مع بعضكم ولا
16: وقتها هو صغير يخاف عليه وقتها يقول لي ليه ويخاف عليه وعنده خوف على الاولاد بالحق كما يخاف علي انا بالضبط والحمد لله.
14: وبعد شنو التصرفات اللي خليتك تنحيها الغيره كومبليتمون هزار؟
16: مثلا نعطيك حاجة بسيطة مدام ليند باش نقولها اللي هي خلتني بالحق الغيرة هذه ما عادش تنحات من بيتي جملة. نخرجوا يقول لي انت تحب تمشي له الفرحة ذاك؟ نقول له مثلا نقول له ليه والله احمد ما عنيش امشي انت هز الاولاد. يقول لي والله تسيء اللي انا حطينا بكيفك ما عنيش انت ما تمشيش انا ما نمشيش باش ماشي انا نوارتي ماهيش بجنبي باش ماشي.
14: ايوه اي دونك بالكلام الباهي والكلام الحلو يعني لا فالوريزاسيون كنا نحكي قبل على العكس مع مريم. دونك بشوي بشوي هذاك بني ثقه بيناتكم هزار.
16: فوالا هو يقول لي منى انت تبارك الله عليك خديتك 18 كاينك في العمر تبارك الله عمرك 25-26 سنه انت تبقى من روحك عشت في دار بوك تبارك الله تعرف واش معناها ثقه تعرف واش معناها تعمل على روحك تعرف واش معناتها الشخص المقابلك اسكو صادق ولا لا. دونك باش تجي توا زعما انا خديتك على محبه نجي انا توا نعديها عليك؟ يقول لي لا راني نحبك ونقعد نحبك ومهما كان مهما كان باش تجي قدامي ما نعرفش
14: اي يعني
16: يقول لي يمثل لي مثل لي ماذا بنين يقول لي ما نعرفش يمثل لي
14: كيما نقولوا جي هيفا وهبي ولا جي درا شكون ولا
16: مثلا يمثل لي حاجه هكا ولا
14: يدعم مجهوده
16: اي ولا هو نتاعه والحقيقه ولا هو نتاعه زيدا
14: معناها هذيك بنت الثقه به. هزار باش نتفاعلوا معاك خاطر فريد قاعد يستنى فينا وفما الوقت يظهر لي مش فيك فينا محل نتفاعلوا وبالك شي بعد الاخبار نرجعوا قبل نسمع فريد في الثالث تيمونياج. نشكرك هزار وذولي بالدوزيام بخينو موناي دونك نشكرها برشا على المداخلة متاحة ونكملوا مع فريد من أريانا
17: المدي ساعتين للعبة مع عشية ليندا رحالي.
14: فريد من أريانا 50 سنة يقول اللي ما غيرش على مرته سمحني منه والغيرة فيها حدود يقول أنا زوجتي نغير عليها حتى في المخشي ذولي حسب إذا كان أنا فهمت صحيح. مرحبا يا سي فريد.
18: السلام مدام
14: شحوالك يا سيدي تحيه ليك سكر بحدك الراديو يا سي فريد باش نسمعكم مليح.
18: واحد اكو فكرت
14: اي

0: انسان معناها اللي يخنق عشيره ولا غيره نتاع محبه تاع الراجل يغير على مرته.
1: باش شنو الفرق بين الغيره نتاع المحبه والغيره المبالغ فيها فريد؟
0: الغيره تاع المحبه كل انسان معناها شيرته هذيك ما يحب حتى حد يحضر له حضره دونيه ولا ما ي... حتى ما عشان يحكيوا عليه حتى بالباهي لا مش يعني نحب نحب مرتي نحبها ريخه فهمتني. والغيره اكل الاخوان احنا اللي تبدا هكا تخنق مولاها وتخليه ما عادش ينجم يتنفس اللي يكونوا معناها في كل تحريكه في كل حتى تضحك مع قربها ولا ما عادش تاخذ خزره هكا مش كل لا لا ما يلزمنيش لازمش تعمل هكا ما يلزمش تسلك مع اصحابها ما يلزمش تسلك مع اقربها لا هذيك ما نحبهاش حق مش للدرجه.
1: اي تفضل فريد كمل.
0: وحاجه اخرى الحق انا مش هي تقلق منها ساعات شويه وانا الحق وبعد قتل لازم نبدو نولي احنا كيف كيف الزوج ما نعمل كيف في مثلا في فرح في لما من حيث عاديه السلام مثلا على اقاربها من حيث الرجال انا بسلم بالبوس ولا حاجه لا سلموا السلام عليكم وسلام قتلي انا حتى انا كيدو اقارب اقرب ليك النساء مثلا مش انا نفس الموضوع السلام وكهو قلت لها الله يبارك انا هذا انت عندك حق فهمتني مدام معناها يجب يكون معناها كي غير انا على مرتي يجب يكون شعور متبادل حتى هي تغير علي وتقول لي حاجه ما نحبهاش فيها هي حتى هي ما تحبهاش فيا انا وفهمتني كيفاش هو قلت كان 20 سنه معرفين برك الحمد لله ربي ولا بس بالعكس نفس الحب اللي كنت نحبه فيها وهي مخطوبه التو يكون بالعكس اكثر
1: ربي دوم العشره
0: نقول لك علاش مدام
1: ايوا
0: بحكم العشره استنستها قلت هي نخذ انا خزره هكا ما تعجبنيش تفهم اللي هي هذيك ما تعجبش فريد لا ما تعجبش ما نعملهاش حتى معناها فهمتني حتى خذت لبسه ما تلبسها تقول لا لا لا هذه ما تعجبش
1: ومتفاهمين الزوز معناها هي بيدك تفرض عليك حاجات في اطار الغيره انت موافق ما معناها على المبدا
0: لا هنا لازم يوافق على خاطر خاطر ما تولي انا تولي انا هنا الحق
1: ايوه صحيح
0: اللي ما نحبوش على روحي ما نحبوش على غيري
1: واضح واضح يا فريد يعطيك الصحة نشكرك برشا على المداخلة متاعك نشكر هزار قبلك وزيدا كيف كيف آمنة من نابل الوقت أخبار ماضي ثلاثة جاء ولكن مهمين المداخلات الثلاثة اللي دخلتهم هذيك عليش احنا بعد الأخبار تاع ماضي ثلاثة باش نحاول نجاوب على برشا نقاط الفرق بين الغيرة اللي حكينا عليها من الأول هي شعور طبيعي وبين الغيرة المفرطة أو المبالغ فيها شنو بالضبط الغيرة المرضية كيف كيف كيبداو زوز كوبل متفاهمين غيرة متبادلة كما حب متبادل أنس
2: فهمين متفقين في الغيرة
1: متفقين
2: تعبوا بعضنا شوية
1: بالضبط كيفاش نجم تحقق ليكيليبر كذلك ثم باش نحكيه على زيادة كيف كيف التأثيرات اللي نجم تكون سلبية في بعض الأحيان على الكوبل وقت اللي نوليو في غيرة مبالغ فيها والأسباب وراء الغيرة فما منه شوية قلب ثقة في النفس الطرف الآخر ولا العلاقة في الأصل ما تبنيتش على أسس ثقة كبيرة إذا قلت نحكيه فيه بعد أخبار ماضي ثلاثة على موزايكا فيم 71-113-ألف نرجعوا نواصلوا معكم في فورم نخلي الميكرو لزملائي من قسم الأخبار زميلتنا خولة الكعبي وبعد نرجعوا
3: هذه معجزة المهدي أنس
4: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
5: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
6: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسوا كل يوم صباح
7: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
8: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبت وتلمذت
9: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
10: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
11: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
12: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
13: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام
14: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري أشغال الجلسة العامة البرلمانية الخاصة بالنظر في طلبات رفع الحصانة عن 11 نائبا تصادق وفق تصريح مصادر موثوقة لمبعوثتنا سيد الهمامي على طلب 10 نواب رفع الحصانة

0: عنهم للمثول أمام القضاء، من بينهم النائب فاطمة المسدي والنائب أنور المرزوقي والنائب عزيز باللخضر، مع رفع الحصانة عن النائب الفاضل بن تركيا. انعقاد المنتدى الاقتصادي الإيطالي التونسي غدا في تونس في ظل علاقات اقتصادية قوية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس وإيطاليا نحو 6.5 مليارات يورو في سنة 2025، ما يجعل إيطاليا ثاني شريك تجاري لتونس وثاني وجهة لصادراتها. كما يهدف المنتدى إلى تعزيز الاستثمار والشراكات في مجالات الطاقة والصناعة والرقمنة والبنية التحتية. ووفق وكالة نوفا الإيطالية، فإن الأرقام تؤكد أهمية الحضور الاقتصادي الإيطالي في تونس، إذ تنشط حوالي 950 شركة إيطالية في البلاد توفر ما يصل إلى 83 ألف فرصة عمل، وينتظر أن يساهم هذا المنتدى في دفع هذه الديناميكية وفتح مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وزارة الصحة تعلن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة العمومي بباب سعدون، أجريت مساء الأمس، وأن الحالة الصحية للطفل مستقرة ومطمئنة وهو محل متابعة طبية دقيقة. وزارة الدفاع الوطني تعلن الانطلاق اليوم في عملية تقديم الترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه الطبية لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا. وتتعلق المناظرة الأولى بانتداب تلاميذ ضباط للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارات الدفاع الوطني والداخلية والمالية والنقل. وتتعلق المناظرة الثانية بانتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على شهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية. السلطات الإيرانية تعلن عن عطلة رسمية بثلاثة أيام في طهران في الشهر القادم بمناسبة مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الذي قتل في مطلع الشهر الماضي في ضربات أمريكية إسرائيلية. ومراسم وداع الجثمان ستقام من الرابع إلى السادس من جويلية في طهران، وستكون المدينة مغلقة بالكامل وفي عطلة رسمية خلال الأيام الثلاثة. الشركة المشغلة لبرج إيفل تعلن أن هذا المعلم الذي يشكل أحد أبرز المواقع السياحية في باريس ويستقطب آلاف الزوار يوميا سيغلق أبوابه اليوم في الرابعة عصرا بسبب موجة الحر الشديد التي تضرب فرنسا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرام.
1: الأولى في تونس.

0: Forum. Témoignage.
1: السلامة يا لندا. الغيرة يا لندا أسبابها متعددة، منها استنقاص الذات، الإنسان اللي يبدأ يحس روحه أنقص من غيره، ومنها التملك، يحب يتملك الشخص ذاك يظن متاعه صحيح ما عادش حتى حد يشاركه فيه، ومنها الخوف من الغير ونواياه، يقول لك أنا يبدأ عنده ثقة في الشريك متاعه، ولكن يقول لك أنا ما عنديش ثقة في الغير في الآخر اللي يخزله ولا اللي يعامل فيه معاملة معينة، ومنها القياس على سلوك الشخص نفسه، يعني اللي يستبيح زوجة ولا شريك ولا زوجة الغير يظن للناس الكل يقنع روحه بها، اللي الناس الكل كيفه، ومنها اللي يبدأ عايش في دوامة الشك خاطر هو عاش تجربة معينة فقد فيها الثقة في الجميع، ومنها اللي سبب متاعه النرجسية وحب الذات المفرط، والكلهم يخليه الشخص يتعدى الحدود المعقولة للتعبير عن الحب، وينقلب الشيء ذاك السلوك ذاك متاع الغيرة ينقلب من حب إلى الأذية والتحطيم، والكلهم هو مرض نفسي نجم يكون المرض متاعه صغر للمجتمع العايش فيه، نجم يكون التربية اللي تربيها وتلقاها ما هيش تربية صحيحة، الكل يمشي في مضرة الشريك، واللي يعيش في الجو متاع الغيرة من كين يا ويلو، والله يا ما الناس تحطمت ديارها بسبب الغيرة، يا ما الناس فرقت وضاعوا الصغيرات على خاطر الشريك ولا الشريكة صغير برشا وأكثر من لازم، وربي يحمينا ويحمينا من الغيرة وينور بصيرة هالجيل الجديد يا ربي، وربي معنا ومعاتونا.
2: ألو مسعيد، بالنسبة لموضوع اليوم الغيرة يعني في العلاقة، بالنسبة للموضوع أنا نقول كونه الغيرة هو شعور به الحقيقة، وكونه يعني الصفة هذه تبدأ عند الشريك الحقيقة المرأة تولي سعيدة، بمعنى هذا غير عليا، يعني يحبني، تحسها من سمات الرجولة، عنده شخصية غير عليا، جاية من الحماية، جاية من الحب، ولكن كان أنت تكتشف كونه السمة هذيك ماهيش عرضية، يعني مرضية، بمعنى تولي كل وسواس، تولي غيرة مرضية، تحسوا معناها كل شيء يقلقوا، ما يحبكش تحكي مع الناس، ما يحبكش يعني تخالط في اللبسة هذيك، اللي هذا اللي تولي حاجة مزعجة وتولي ياسر متكررة في الحياة اليومية، تحس الشخص هذيك ما عندوش ثقة في روحه وما عندوش ثقة زادة فيك انت، وتحس اللي كنت انت ماشي بالك حب ويحبك، اللي هذيك حب تملك، هذيك حب تملك جاي من أنانية ذاتية من شخص الطرف الآخر، وقتها تولي فما إشكالية كبيرة، وقتها تولي معناها الشعور هذية المرضي نجم يؤدي لخلافات، الخلافات نجم تمشي للعنف، كان هو غير عليك غيرة مفرطة يعني يوصل حتى يعتدي عليك بالعنف، خاطر شايف منك سلوك هو ما استساغوش ما عجبوش، باركونتر انت شفته حاجة عادية واضح، وزادة نجم تأدي حتى للخلافات الزوجية، نجم تأدي للطلاق، ومثلا مش حتى يعني أمل باش تنجح العلاقة في ذل الشعور هذا اللي هو حالة يلزمها علاج كي تبدأ مفرطة. وشكرا.
3: السلام عليكم، مزيك حبيبي، معي في المخصص رغم اليوم حبيت نقول روع عذاب ومرش طول العمر معناها مع هو مرش صافي، حتى شنو بدي باش تحاسبوا على حاجات وحقوق الفكره اشياء، انت مغيره حتى صغيره هذيك في الفم كلها راهو مرش عوام وعوام، حتى طويل العشره تقعد حاسيل والمقام هو زي تبدل ولا يتغير ولا ما يتحسن اسمه الزيت، ولما لا يتحسن المقام عيسك باش باش اقول لكم حاجتين باش ترتاح، يا بالطلاق يا بالفريق هكاهو.
4: يغير لأنه يحب، ولكن فاتت خط معين وتدخل في الشك، برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة، حتى خزرة كيكا مدينة معنى إيش بيك خزرت لفلان، يعني عشقها عشق عشق خلوة قيس لليلة وكذا واحد، لكن أخي مش كيكا مش كيكا ميسا ديك، هي الحياة الحياة ثقة ثقة،
5: تلقى روحك إنسان مسيطر عليك، تلقى روحك إنسان يتحكم فيك، تلقى روحك معناتها كل شيء لي وخايب لي وخايب لي، باش تلقى روحك بالحق وانفغمي على روحك، باش تنسى صحابك، باش تنسى بالحق أي حاجة دايرة بيك، تلقى روحك ديما ليلك الشخص هذاك تلمون غير المفرطة نتاعو هو، باش تلقى روحك أنت ديبوندون ليه هو، وباش تلقى روحك تدور في حلقة اسمها أنت وهو، دونك مش باهي، كل أي وحدة بالحق لازمها أحسن الأمور أوسطها وكاهو.
6: عسلامة، بربي نحب نشارك معكم في الموضوع اليوم، أني بالحق صارت صدفة أني اليوم بديت نخدم أني بارتنير نتاعي وقت واحد، وماذا بيه نشارككم حكايتي معنا لمدة 19 سنة. قديش عملت فيه قديش عملت فيه وقديش هو عنده طول بال طول بال ما يتفكرش وما تقدر تلبني بسلامة وميرسي بوكو.
7: أنا صباح الورد والفل والياسمين يا نين لين زين ربي يسلمك أختك في عزك نهارك زين فن وزيك بالحق. يقولوا ناس بكري الغيرة تذهب الشيرة راهي ثم غيرة من غيرة أختي نين راهو ثم غيرة محتيها هكا بتاع حب ومتاع هكا يحبك غير عليك في حدود معناتها ثم غيرة أخرى خويا تعمل برشا مشاكل بالحق واللي حب تبلد واللي مشاكل توصل حاجات حتى تبيض معناها غيرة كبيرة برشا تبدا شنو هي اللي بتعمل تبدا شنو هي تخرج شنو هي غيرة عليها حتى تخرج معناتها بدون أزواج معناتها والله ثم معناتها برشا برشا شاكا والله نعرف شكون معناتها وصلوا حتى للطلاق مطلقه معناتها الغيره هذيا نتاع وليت فيها برشا مشاكل ومعناتها تعب تعب برشا الحق الغيره اللي المكتره برشا فيها برشا تعب وبرشا مشاكل وتفرق ما بين الزواج معناتها وربي يستركم ويساعدكم كل المقتلين نهاركم زين فاضي زين نحمد برشا يعني.
8: شوف انا راني انا في رايي انا اللي ما غيرش على مرته ما نعش سامحني منه خاطر الغيره مش معناها الغيره يكون معناها مش نخلق على شركه تاعي لا الغيره تاع محبه ومذا بيا عدوني نحب نحكي فيه بالقدر خاطر نحب شريك حياتي ونغير عليه ونحب نخاف عليه الغيره كيما نخاف عليه راه نفس الحكايه معناها نفس الموضوع انا عندي انا وان شاء الله ربي يدوم على العشره ان شاء الله.
9: عالسلامة مزيكا فاب الله حبيت ندخل في برنامج اليوم بتاع الغيرة كانت تفتحوا لي المجال احنا كبار ونعرفوا مثل الغيرة وحبيت ندخل معاكم امني والله في رأيي هذا كما اقول لك
0: باش تتفعلوا معنا في فغم كلمونا توتسويت على 71-113-013 ساشن رأيك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باش فغم باي مزيكا فام فغم ليندا الرحالي.
10: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك اف ام مرحبا بكم. اليوم نحكيه على الغيره والغيره المفرطه في اطار العلاقات العاطفيه ولا الزوجيه. سمعنا بلوزيغ تيمونياج في الساعه الاولى من ناس اللي عندها ان كونجوان ولا شريك حياه يكون مغيار. فما درجات في الغيره اللي حكينا عليها من الاول كشعور طبيعي ولكن وقتاش الغيره تولي غيره مبالغ فيها غيره مفرطه ونوصلوا حتى الغيره مرضيه. شنو الاسباب وراء الاشخاص اللي تغير برشا وشنو التاثير على الشخص المقابل وكذلك على العلاقة ككل على الكوبل. هل تسبب مشاكل ضغوطات خلافات تنجم توفى حتى في بعض الحالات بالانفصال. ثم كيف كي نحكيه على الغيرة المرضية بش نحكيه عليها في الساعة الثانية هل ممكن تخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس ولا ساعات تصعب بعض الحالات في البريزون شارج في الإطار هذا. مرحبا بكم جديد 71-113-1000 بتشاركوا معنا في البلاتو معنا سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع وأنس العويني بسيكولو كلينيسيان ثيرابيست دو كوبل. مرحبا بكم يا جماعه مره اخرى. حكينا برشا قبل موعد اخبار ماضي ثلاثه خلينا نتفاعلوا مع بعض النقاط قبل ناخذ معنا هدى من تونس في تيمونياج جديد. نبدا معك انس كي حكينا قبل على الغيره الطبيعيه قلنا اللي هي حاجة شعور طبيعي تنجم تكون موجودة بالنسبة أنت قلت برشا خفيفة وشوية ومش برشا وكل. ثم في وقت من الأوقات مش تعديوا للغيرة المفرطة والغيرة المرضية هل فما فرق بيناتهم؟ هل الغيرة درجات لتوصل الغيرة مرضية ولا من الغيرة كشعور طبيعي نتعديوا ديريكت للغيرة المرضية ولا فما مراحل بينيتهم؟
11: هو ينجم الديكلونشمون يكون ديريكت تولي الغيرة مرضية. نجم إنسان يكون الغيرة متاعه معتدلة جدا ثم في لحظة يمرض نفسيا وتولد عنده غيرة مرضية لأسباب ظاهرة معناها متاع تهديد في حياته الزوجية وتهديد بالخيانة كل مرة يصير. بالواقع قد يكون ثم خيانة حقيقية ولا تهديد بالخيانة شكل من أشكال الخيانة الجزئية ويصير الديكلونشمون متاع المرض ذاك ويكون قبله هو ثم تيرا متاع مرض نفسي قبلك ثم تركيبة نفسية مرضية اللي باش ينجم ينتج عليها مرض نفسي وإلا مهما كانت التهديدات ومهما كانت الخيانة ما ينجمش الإنسان يمرض بالغيرة المرضية إلا ما يكون على المستوى البيولوجي وعلى المستوى التركيبة النفسية مهيئة للشيء ذاك. ثم غيرة عادية طبيعية سليمة وثم غير اللي هي تعبر على اهتمام الشخص بالآخر تعبر على محبة كبيرة تعبر على اهتمام كبير وحب احتواء من الباب الإيجابي للشريك متاعه لكن تنجم تكون غيرة أخرى مفرطة ومبالغ فيها اللي تولي تقلق وتولي في كل لحظة ويولي الإنسان الشريك في كل لحظة يعني
10: يبرر
11: ويبين اللي هو ما عمل حتى شيء ونهار كامل هو يحل في الكام ونهار كامل هو يجاوب ويقول ويقعد نقاشات قاعدين باش نبين اللي انا في الوقت هذاك ما عملت شيء وكان لازم نحطوا كاميرات عس وكان لازم نحطوا ميكروفون عس وثماش ما نجم يبرر لروحه ثم نجموا بعد الحالات هذه نوصلوا حتىش للغيره المرضيه. والغيره المرضيه في حد ذاتها فيها درجات، من غيره مبالغ فيها من دون تبرير وينتج عليها سلوكات فيها برشا عنف وفيها برشا تظلم وفيها برشا تشكي وفيها برشا اتهامات للشخص الآخر اللي العيشة تولي مرة اللي العيشة تولي خايبة وتنجم الغيرة هذية توصل إلى حد الهذيان من اللي تكون مجرد وسواس قهري عادي توصل إلى حد الهذيان، بمعنى أنه الشخص هذي المريض بالغيرة المرضية يولي يتوهم في سيناريوهات صارت، يولي يقول لك سمعتك وانت تتكلم توه والله نسمع فيك.
10: هو مصدق روحه سمع ولا
11: مصدق روحه بصدق ماهوش قاعد يجيب في حاجة معناها هو موش واثق منها. أنا سمعتك توا كنت تتكلم مثلا في شكون في امرأة، أنا سمعتك توا كنت تتكلم في راجل شفته ثم شكون خرجت توا من باب الدار، حالات هذيان اللي معاها حتى ميم دي زلوسيناسيون سمعتك قلت كذا وكذا وكذا ويعني ووضعيات يعني الحقيقة صعبة ووضعيات مرضية. والمشكلة وين مدام هو كونه الشخص اللي مريض بالمرض هذا ما تنجمش تقنعه راك ما تنجمش تقنعه كروا ينصب بسولوت واللي عنده قناعة كاملة وتامة ما عنده فيها حتى شك وحتى اختلاف. فالكلام معاه والنقاش الشريك أغلبنا ما نعرفوش لأمراض النفسية يعني. وما نتعرضوا لهاش ومعناها الناس مش ما يفهموش فيهم يبدأ باش يفسر هم بين لك هاو هاو هاو ما يلقاش نتيجة للأسف الشديد. حتى كي يقترح علاج نفسي ولا تيغابوت دو كوبل ولا بسيكولوج ولا بسيكياتر ما يستجيبلوش لأنه يرى في روحه اللي هو مظلوم واللي الآخر قاعد يخبي إيه إيه أنت باش تعديها علي أنا أخي أنا ما نعرفكش أخي أنا كذا. ولهنا وين تكمن الصعوبة حتى عند البسي تنجم تصير مشاكل كبيرة معناها النجم ما يصدقش لبسي معناها يقولوا لبسي
10: معناها اون كومبلو
11: اي يقولوا لا يقولوا انت بسي هذا ما يعرفش فهمت بسي هذا خايب ما يعرفش ما عرفش كيفاش يشخص لي انا راجلي ديما يخون وديما يخدم في مخه وديما يعتدي عليا وغيره وهو يقول لي عندك غيره مرضيه وما شافش مثلا راجلي شنو عمل ما شافش مرتي شنو عملت ردد فيا انا العيب وكذا يجي شك ديريكت في البسي ما احنا في بالنا اللي هو باش يجي خاطر هذيك قناعه كبيره. وفيما في حالات حاده كيف ما هكا البريزون اون شارج بسيكياتريك مهمه جدا معناها تكون بسيكوثيرابي معها اون اسوسياسيون دي بسيكوتروب ان تريتمون اللي نجم يعاون الشخص هذا باش يخرج من المرض. حاله الوعي الكبير نتاعو ان احنا كاشخاص نجم نمرضوا بامراض ما نكونوش واعيين بهم ما نكونوش فايقين بهم ويلزمنا يعني نكونوا عاتين ثقه في العلم وفي في الاختصاصات العلميه بصفه عامه هو اللي نجم يخرج الناس من الشيء هذا. بالاضافه الى هذا انه الشريك ما لازمش يتخلى على شريكه في الوضعيه هذه. وقت الانسان يبدا عنده غيره مرضيه ما يجيش الاخر يقول انا فديت انا جوني مار انا ما عاش فيا لا تقف معاه اذا انت اخترتي وحبيت وصادق معاه
10: جوستمون. هوني سؤال مهم برشا قبل نمشي للسنيم وناخذ معنا هدى معناها الى اي مدى ينجم الشخص يقبل الغيره المرضيه اللي هي انت قلت يصعب اقناعه ويصعب التواصل معاه يصعب يفسر له اليوم عمل شيء ففما شكون يلقى روحه مصباح لليل في تبريرات في موانع في ما تعملش في كذا في في, في, في أي. كيفاش معناها هوني الى اي مدى هل هو ينجم زاد يتاثر نفسانيا ويتضر
11: بطبيعة. احنا هنا عملنا برنامج ونسمعوا في العبيد في الاولى في تونس باش يسمعونا ويفهموا اللي ثم مرض اسمه هكا وهكا باش ما نقعدوش ساكتين وصابرين انه علاش خاطر السيد اللي عنده الغيرة المرضية باش يبدا يطيح في القدر باش يبدا يسب باش يبدا يهين باش يبدا يتهم بالباطل والشخص الاخر باش يبدا يتلقى في التهم هذيك وفي الاعتداءات هذيك وفي العنف هذيك اللفظي والمادي راهو
10: يوصل حتى للمادي
11: وتكلم امه وهو ما عمل شيء وبيه وولدك بيه وتقلب عليه الدنيا وثم تجيه للخدمة وما تخليلوش هذه زوجته مثلا ولا العكس بالعكس. فقبل ما تولي مشاكل كبيره وقبل ما نتلقاو إذية كبيره اللي ما عاش النجم نصبروا عليها وقبل ما تولينا يعني الحياه الزوجيه والشريك هذاك ما عاش حاشتنا به بالحق ونزعفوه ويخرج من خشمنا وما عاش النجم نعيشوا معاه اجا نزربوا نمشيو للمختصين ونعالجوا مرض كيف ما هكا. بطبيعه اللي ما خانش يعرف اللي هو ما خانش ويعرف اللي التعليات ولا التركيبات لانه راهو المريض بالمرض هذا بالغيرة المرضية مش ديريكت باش يجيك يقول لك انت عملت باش يبدا يلقى في تبريرات للروحه باش يبدا يركب في الاحداث على بعضها هاكا جا تليفون نهارتها انت ما هزيتش مادام انت ما هزيتش مادام ينجم يكون اكلاناليز هذيك هو نوع من يعني من اليات الدفاع النفسي
10: ولكن مش من السهل وتركيب الاحداث
11: على بعضها مش من السهل لكن من السهل ان نقنعوه انه كي يمشي للبسي والبسي يقول له اللي انت مريض يلزم يصدق البسي هذا ما نجمش يكون انا غلط والبسي معايا غلط والبسي نوتر واوبجكتيف وهو ذيك هي خدمته ما عندوش خدمه اخرى معناه كي يقول لك راك مريض يلزمك تعالج روحك واللي يرفض العلاج بطبيعه الحال نحاولوا نجتهدوا معاه باش يقتنع ويعالج، لكن اذا ما نجمناش فبش الافضل الانفصال. علاش؟ على خاطر الشخص هذاك مازال متيقن اللي هو مظلوم واللي هو عايش الخيانه فقاعد يتعذب. هاي سيدي هاني مانيش راجلك تو، هاني معاش مرتك تو، يزيك من العذاب انت تنفس، كمل داوي روحك في عقل عقلك، يكون اهون للمريض النفسي اذا ما حبش معناها، ولاني المعيشه هكاك ما عادش نجم تتواصل والتضحيه عندها حدود.
10: صعيبه. ما عم شيخ هدى وصليحه بالتليفون، ولكن سنين خدش معاك بعد ما عرف الناس الغيره كشعور طبيعي، ثم مشينا للاكستريم الاخرى اللي هي الغيره المرضيه والمفرطه ونبالغ فيها، ثم الغيره المرضيه. هوني الموضوع متاعنا في اطار علاقات عاطفيه وزوجيه، ولكن في المداخلات متاعنا سمعنا ناس حكيت على غيره حتى في اطار عائلي مجتمعي، من اقارب، من فرح عرس، من العائله، من خوها، من ولد خوها. هوني ذولي الموضوع معناها تخطى انه تكون فقط هي غيره كشعور تجاه الشريك ولا الشخص اللي انت تحبه.
12: بالفعل، لأن هو ديما فما هالخوف من فقدان الشريك، فبالتالي كأنه الشخص اللي هو عنده هذا الشعور باش يولي يشك، أو على الأقل يعطي هذه القراءة بأنه الأشخاص المحيطين بالشريك متاعه ينجم يكونوا مصدر للتهديد للمنافسة، وممكن يخليه يفقد الشريك متاعه. ونحن هنا في وضعية فيها نوع من العنف، لأنه نحن في الغالب نحكي على العنف المادي، العنف اللفظي، في حين العنف النفسي المعنوي فيه أثار كبيرة، ومع الأسف هذه ساعات نحن ما نوصفوش أو ما نكيفوش بهذا الشكل، في حين هو أيضا عنده تداعيات كبيرة تنجم ضر الشخص. ومهم جدا أنه الشخص يتكلم، لأنه نحن زاد ساعات الناس تخبي هذا الأمر باش تحس بالذنب، باش تحس ساعات يقول بكشي نعملت حاجة، بكشي نغلط، بلكشي يعني نتيجة الهرس اللي يتعرض دلها. واللي هي تراها نوع التبريرات اللي حكيت عليها انت، الشخص يولي لانه يقوم يجيب لك حجج ويقول لك انا ثبت وقلت، فيمكن هذا يكون سبب انه الشخص باش يعيش اساء، الم، معاناه. ونحن في الوضعيات هذه خاصه بالنسبه لضحايا العنف وللنساء والرجال، يعني العنف نجم تعرضوا له، مهم الشخص انه يحكي يتكلم، لانه كسر الصمت هي خطوه اولى اولا انه الشخص باش ما يكونش ساجين تلك العلاقه ويولي معناتها في العزله، لانه فما خطر انه الشخص
10: هذاك. علاش سالت انا انس؟ قال معناها مهم الكوبل انه ما ينفصلش ويقفوا مع بعضهم، ولكن سنين يمكن يحكي على التأثيرات على الشخص المقابل. ألون تيغم كعنف نفسي كهرس لا تتسلط عليه، اللي هي مش سهلة بالوقت.
12: هو الإثباتات متاحة ساعات، المشكل ما كيفش مثلا الأدلة باش تجيبهم، والناس ساعات بيدو باش يتحرج باش يقول عليهم، معناتها كانوا يحس روحه في وضعية مفروض حكايته الخاصة ما تخرجش، أنه ربما يقول فرصة أخرى تتعطى، في حين أنه نعرفه في الحالات هذه اللي يكون فما هذا السيركل متاع العنف واللي فيه ساعات هذه السلوكيات غير السوية ممكن تضر الشخص وتخلي الحكاية الطول، وينجم يكون الحجم متاع الأخطار والتداعيات أكبر مع التقدم في الزمن.
10: فوالا، معناها اللي كان يقول فيه سنيم أنس أنه لهوني غيرة معناها إطار متاع علاقة عاطفية وزوجية، وقت اللي تولي تمشي لحد العائلة وأفراد العائلة، ما تمشيش لداركم وما تخرجش وما تمشيش العرس، وخوك لي ولد خوك معناها تحمل فيه وتسلم عليه، علاش لهوني معش نحكي فقط على غيرة، معناها هوني تحب تملك نرجسي، شنو بذبت؟
11: باش نبداو فاهمين كونه الغيرة هي الخوف من الخيانة، الخوف من خسران وخسارة الإنسان هذاك، أنه يبعد عليك ويمشي لثنية أخرى. لكن في وضعيات كثيرة برشا يتعلو ويقول لي خاطر أنا نغير عليك، شبيك أنت تعمل هكا خيانة خاطر نغير عليك، ما تمشيش لداركم خاطر أنا نغير عليك، ما تسلمش على كما قلت ولد خوك خاطر أنا نغير عليك، ما تلبسش الحاجة الفلانية اللي هي عادية نحكيه خاطر أنا نغير عليك، تخدم شبيه جاي يكلموا فيك الخدمة يا أخي، أنت مفهمك أن أنت تخدم شبيك تجاوب على الميل في الوقت الفلاني خاطر أنا نغير عليك، يا أخي ما تفهمش لي أنا نحبك، ما تفهمش لي أنا نغير عليك. الأركو لهنا ما هوش حب وما هوش غيرة من أصله، لهنا علاقة تسلطية، علاقة تحكمية، عبد قاعد يتحكم في إنسان آخر، قاعد يتحكم له في مشيه وفي جيه وفي حياته الخاصة وارتباطه بعائلته الأخرى، ارتباطه بزملائه، ارتباطه بأصحابه، عنده يعني حاجات في حياته يحب يعملهم، أنه مثلا يعمل موسيقى، يعمل سبور، يعمل حاجات في حياته
10: وانت تتحكم فيه.
11: لهنا ما يزمنيش نقبله أنه أن نربطه التحكم والسيطرة وفرض السلطة علينا، يعني اللي هي علاقة ما هيش علاقة تشاركية، ما هيش علاقة متاع محبة، علاقة متاع سيطرة شخص على الآخر ما نقبله هيش كوني هي غيرة، ما هوش هذا الغيرة. بما أني أنا عندي الوفاء التام نقدمه لك، يعني ما في حتى مدعات للشك، وأنا إنسان وفي وفاء كامل ومطلق وما عندي حتى شك. فالتحكم هذا الكل ما نجمش يكون هكا. كيف كيف هناك شخصيات مرضية متلاعبة اللي تذور الشريك متاعها برشا وتدعي كوني هي تغير عليه
10: فقط للسيطرة، حب التملك،
11: حب السيطرة وحب التملك وحب حتى التنقيس من الآخر. أنا يقول له أنت ماكش باهية، ولا تقول له أنت ماكش لك كل، وشنو تخسي بروحك وحالتك حليلة وغيره وغيره وغيره، وتتحكم فيه وتتحكم في حياته وتنقص له من أحبابه وتنقص له من أصحابه. قال شنو نحيلك أصحابك على خاطر أنا نغير عليك ونحبك برشا، وله غيرة وله حب.
10: هوني كما فسرت قبيله تنجم تمشي حتى للشخصيه ساعات النرجسيه في بعض، معناها هذه زاسبي معين. خلينا نمشيو لهدى، قعدنا فينا برشا بالتليفون وبعدها ناخذوا رحمه وسلاح. نمشيو لهدى من تونس. هدى 29 سنة من تونس، تقول تعجب تجربة هكا، خطيبها السابق كان يغير عليها برشا وبعد ولات شك ولات مشاكل. تتفسر لنا تجربتها هدى. مرحبا بك يا هدى.
13: سلامة،
10: شحوالك لله، مرحبا بك.
13: لاباس انتم، لاباس عليكم.
10: يعيشك، الحمد لله، نشكرك هدى على المداخلة. دونك تقول خطيبي السابق معناها ما عادش خطيبك، يظهر لي بسبب المشكل هذا.
13: بسبب المشكل هذا
10: كيفاش هدى؟
13: من الأول بديت كأي كوبل نعيشه في الدنيا محلاها، لقيت الإنسان يحشتي بيه، نحبه يحبني، محلينا قدمنا عملنا حاجة أوفيسيال. ومن الأوفيسيال من الخطبة،
10: من الخطبة تبدلت الأمور،
13: من الخطبة تبدلت الأمور، من الخطبة ولا برشا شك، برشا غيرة. غيرة ما تلبسش، ما تماكياجش، ما تعملش شعرك. انت علاش كون باش تقابل باش قد شعرك؟ علاش لابسه هكا؟ انت شكون عندك في الخدمة؟ يتعدى زميلي في الخدمة صباح خير. شكون هذايا؟ قاعد بحذاك، حل طول الكاميرا خنشوفك اللي انت وحدك. عارفي في الخدمة يعطيني خدمة. طوعتك خدمة غدا يقول لك نخرجوا نتعشيو مع بعضنا.
10: باش مدخل الخدمة في العشية معناها.
13: اي انا هذي كل عشته لمدة عام ونص. للي طاقتي استنزفت طاقتي كلها، من للي ما عادش نجم. وصلت لمرحلة انه قلوا بي انا مريضة، مساش انا نمشي بسيكات خنشوف روحي كان انا مريضة ونمشي. انت زادة معي مشيش انا تبيب المهبلة، انت مهبولة مشي تبيب المهبلة. وصلت انا يعني بيضة في لوني، انت اللي مك صفرة مكش بيضة، انت خايبه ماكش مزيانه. عرفت كلي عادي نقص من قيمتك ونقص لك، مش حبك ما راش يحبني نفقد ثقتي في روحي. ممنوع عليا نحكي مع عائلتي، ممنوع عليا نتضيف، ممنوع عليا نمشي عروسات. وصلت يتغار عليا من اقرب الناس ليا اللي هو سيدي راجة اختي، يعني وصلت المرحله هذه. فهمت؟ يعني ممنوع عليا دار خواتي، ممنوع عليا عروسات، ممنوع عليا خرجات، ممنوع عليا الخدمة، زملائي في الخدمة كيف كيف.
10: هذي دي عام ونص تقريبا هدي.
13: عام ونص وانا هكا.
10: شنو اللي صار من بعد بيش خليك قررت انك تفسخ الخطوبة مع الشخص هذا؟
13: والله وصلت للآخر معه، يعني معاك عندي منزل معاك،
10: ما عادش عندك طاقه يعني.
13: سيء، وانسان ماهوش قابل للتصليح.
10: رافض معناها يمشي المختص.
13: انا المريضه، وانا اللي انا اللي فيا العيوب الكل.
10: دونك انت نفسانيا تعبت هدى بعد العام ونص؟
13: تعبت برشا. تعبت اللي وصلت مشيت المختص نفسي وخديت تريتمون باش رجع صافا، وبعد بريود كبيره بطبيعة. والتوا انا وليت نعاني من المشاكل هذه، يعني انا وليت حتى باش ندخل عبد في محيتي نخاف. عندي خوف.
10: تروماتيزي
13: شويه. انا اللي خلاني توا يعني نتكلم ونحب يعني نحب نعطي رايي، نحب نعطي اللي انا صار عليا. يعني احنا كنا في غلاسيون محليه من بعد ما لغزمون صار هكاك، باش انا نزلت سلمت بعد صراع كبير. كهو سلمت.
14: لطف عليك هدي. الاسانسيال اليوم تحكي على الموضوع avec du recul, معناها واعيه باللي تعديت به, وخاصه اللي نجي مشيت تبعت مختص اليوم. بما انك مازلت مقلقه شويه تقعد وحاجات ما فيها بيس, واحد يواصل مع سيكولوج مثلا بعد ما شاف سيكياتر ولا مختص في علم النفس وغيره, نشكرك هدي على المداخله نتاعك. ومره اخرى هوني نحلوا البارونتيز على التاثير الغيره على الطرف الاخر, معناها ربما غير مرضية يكون هو في يعاني منها, ولكن زيد الامباكت يرجع على الطرف المقابل. معنا سلاحة وإلا نمشيو الرحمة, نمشيو الرحمة وبعد نتفاعلوا معهم الزوز. معنا رحمة من تونس. رحمة تحب تحكي على تجربة عائلية, أخوها متزوج عنده زوج صغيرات وعنده غيرة تقول مرضية مع زوجته وباش يوصلوا للطلاق. هذية رحمة معناها تتكلم بما أنه أخوها نتصور بحياد مع الموضوع على حسب اللي هي قاعدة تشوف فيه. مرحبا يا رحمة.
15: عسلامة أختي, نشكرك برشا على الموضوع.
14: يفضلك يا لله. مرحبا بيك يا رحمة.
15: عايش محليه الموضوع برشا وجاتي وقته. ربي نحب ندخل ديركت في الموضوع. أنا عندي أخويا بما أنه يعني يسكن قريب بحذينا, فهمتي, عاقل يقوم بواجباته الكل مع مرته وصغيراته, قايم بواجبه. الحاجة الوحيدة اللي بيفوري فيه عنده غيرة شيء كبير على مرته, فهمتني, وليت تأثير ولت ياسر تعمل لهم مشاكل. ما يتعاركوش على المصروف, ما يتعاركوش على نمبخت كوا أي موضوع, يتعاركوا كان هاو فلان غزر لك مثلا تمشي العرس تتصرف عادي, هي يقولها لا أذكش به يغزر لك, فهمتني, وهي تبدأ يعني عاقلة يعني زوالية عاقلة, فهمتني. عندي صغيرات اخر دغني غموس عاركوا على نفس الحكاية ورجعناهم وجوبين يرجع نفس الحكاية. فلين اغذر لك فلين, فهمتني. التأثير هذي تعبنا نحن وهو تعب روحه في حكاية مش موجودة جملة, فهمتني اختي. كيف نعت الموضوع هذا فرحت برشا, حبيت نتدخل, فهمتني.
14: معناها ماذا بيك تعاون خوك ومرتو باش ينجموا يلقاو التوازن. اول حاجه ساعه كان يحكي المختص معنا انس العميني اللي هو بسيكولوج كلينيسي على اهميه انه يكون واعي ويمشي يشوف مختص هو قابل المبدا ولا رافض. اقترحت
15: على ذكرى اختي انا قريبت له برشا بما انه هو اخو واحد, فهمتني, قريب حكيت معاه الموضوع وفسرت له كل شيء لانه انا زاد ام, فهمتني. قلت له يا اخويا برا تطلب امشي لبسي, مش بالضروره يعني يمشي بسي يعني مريض نفسي.
14: اكيد لا
15: صحيت احكي له حكايتك وهكا وهكا وهكا, ما دام يعني ما اي كنا غلطين وانت صحيح امشي لبسي احكي معاه يعطيك حل. لانه انا سمعت الدكتور ما شاء الله عليه قال برشا حاجات يعني.
14: وكي اقترحت عليه هو معناها قابل الفكرة ولا ضد؟
15: مش ضدها ومش قابلها يعني بين ديني, فهمتني.
14: معناها لازم أكثر أقناع
15: صحيح. هو تول مانيش نمجد في خويا قايم بزواج بيته الكل مع مرته مع صغار وكل شيء, ادي فولي فيه شوية هنا غير مش مرتاح, حدك تصير عرس مناسبة حاجة هكا هذيك أغذر لك هذيك شبيه بكا يكلم فيك, فهمتني أختي.
14: أي معناها هوني رحمة أتو نحكيو على البريز أون شارج بعد شوية, وهل نخلطوا في بعض الحالات الناس هذو ما يتجاوزوا هالغيرة المرضية وإلا ليه في الأثناء وجودك أنت والأفراد العائلة الأخرين لإقناعه مهم. وكان كنا نحكيو عن النقطة هذية وهي الخطوة الأولى. إن شاء الله ربي يوفق بيناتهم وما يصيرش الانفصال كما كنت تقول أو الطلاق. نشكرك رحمة وتقعد معنا وباش نتفاعلوا مع النقطة هذية. معنا سلاحة به سلاحة القعد من قبلهم الزوز يستنى فينا وقص الخط وتورجع معنا نكملوا مع سلاح ونتفاعلوا مع المداخلات الكل. معنا سلاح سائق تاكسي من تونس. سلاح يقول متزوج وعشت الغيرة مع زوجتي كانت مغيارة ولكن حسستها بالأمان وبالإطمئنان وتنحات الغيرة المفرطة. ربما هزنا سلاح في النص على الأخرى للحلول الممكنة والبريزون شارج. مرحبا يا سلاح.
16: وهي عسلامة مدامين
14: تحياليك شحوالك يا سلاح
16: والله الحمد لله انت
14: يعيشك ربي عيدك وسلموا على كل سواقة تاكسي برشا دي ما تسمعوا فينا تحياليك باه سلاح انت ملقيت الحل ونجمت تحتوي الموضوع جوست كتنجم يا سلاح طلع البلار تاع الكهرباء صحيت فوالا باش نسمعوا صوت خاطر مش واضح باه تفضل سلاح
16: باهي انا عرست عام 2007 مرتي كانت معناها مغيارة بدرجة ما تتوقعهاش اي تليفون يجيني تصير مشكلة شفت حتى في العائلة بنت عمي ولا بنت خالتي ولا نسلم عليهم عادي بالبوسة زي حاجة مستحيلة زي نحيها من بالك تبيت ليلة كدركي فيه فهمت انا مرتي نحبها الحق فهمت وما نحبش نخسرها وعانيت راه وبرفني واحد اصلا لازمني نخرج شعري مشبشب وكدر كيفيه بس هي ما تحس بشيء فهمت لقيت الحل الوحيد اني باش ما نخسرش مرتي ولا هي تخسرني اني انا نبدل في تصرفاتي ساعات راه البشر هو ما غير ما يشعر راه يخلي مرته تزيد تشك اكثر وكثرين فهمت والا الراجل زيادة فهمت خاطر بما ان هي وقتها هي وقتها ما هي ديجا معناها ماهيش مطمئنه فهمت مازال ما كسبتش ثقه معناها مازال ما كسبتش ثقتها فهمت ديما تخاف كل كتا ويخليني ويمشي يلقاش واحده ما خير يمشي فهمت انا عرفت كيفاش نخوها الحق تليفوني ديما مطيش من مسوس نبدا ما نخدمش نحط تليفوني ونمشي ساعات نخلي تليفوني في الدار ونخرج نمشي نخدم بالعاني انا عامله
14: معناها ما عندك ما تخبي اي
16: صحيح ما عادي ما نخبي نخليه في الدار ونمشي شنية تحب انتي ما نسلمش عليها ما نسلمش عليها فهمني لين حاسسها لين نحبها لين نموت عليها توا عنا 20 سنة عارف نحط لها الغيرة هذيك فهمت توا عنا 3 صغار هو ديما نقول يا راجل يا مرأة حسس مرتك بالأمان يا مرأة حسس راجلك بالأمان حسوا لي انتي ليه اللي دني اللي الدنيا كل انتي اللي ولا الا الراجل كيف كيف فهمت مش مرته تتمين ولا المرأة ولا الراجل يتمين المرت والمرأة تتمين الرجلها راهو تنجم تعيش سينو حكاية فيها اللي يحب مرته يصبر عليها ويداويها ولا داويه وإلا اللي هو فهمت خطر ساعات نحن الرجال وإلا المرأة معناها بغير ما تشعر راهي مثلا انت بتتمكيش برشا وتخرج وإلا الراجل ده بتقال ليه بروحه فوق ما يلزم فهمت كان في الشارع مش في داره فهمت كيف ايه المرأة تشك تقاه يبدأ نهار كامل التليفون في جيبه ومخبيه وخايف فهمت انا قبل اقسم بالله يجيني ميساج نتفجع اقول يا ربي حني ان شاء الله يطلع شو واحد غلط في ميساج يا اخويا تصير لي كارثه انا تو سبحان الله يجي ميساج غلط يا اخويا تو شي فض
14: ايوا معناتها تبارك الله عليك سلاح عرفت كيفاش تتعامل مع الموضوع هوني هزيتنا للحلول كيفاش نجموا هل نجموا بالحق نتخطاوا وانت ديجا تيمونياج نتاعك ورا اللي ممكن تخطي غيره مرضيه عن طريق الشريك ديجا يلعب دور كبير ولكن زاد نحكيو على البريز اون شارج سلاح نشكرك برشا يعطيك الصحه ان شاء الله ربي يدوم العشره بيناتكم ومشكور على المداخله نتاعك اللي هي حطتنا على بيست نتاع امل الناس اللي تفقد ساعات الامل في الحالات هذوما خاصه كي نحكيو على غيره المرضيه وان شاء الله تكون معنا رحمه في الاستماع باش تفهم اللي خوها ممكن يتجاوز هذا الكل به خلينا نمشي معك انس وخلطنا لهوني اللي عملوا سلاح هل ينجم يكون حل من الحلول ذكي اللي به نجم يقضي على الغيره المرضيه عن زوجته الثقه في بناء الثقه بين كوبل هل هي مهمه ثم في حالات اخرى البريزون شارج عن طريق مختص
11: اي هو باش تتزرع الثقه ما بيناتنا الثقه هي شعور واحساس ماهوش كلمه ولا جمله تتقال ولا تصرف واحد يتعمل قدام الشريك يتطلب منا برشا شفافيه وبرشا اجتهاد باش نجموا نوصلوا للدرجه العاليه هذيك من الثقه انا نعطيه ثقه في الشريك نتاعنا هذا مطالبين به الحقيقه اللي عملوا السيد كريم مطالبين به الناس الكل بكل امانه يعني ما يلزمش انسان يدخل الريبه ولو شريكه ما يغيرش جمله معناه يتصرف بطريقه عاديه ما يلزمش الانسان يدخل الريبه معناها بين الراجل والمراه ما فماش تليفون مسكر ومخبي ومحطوط على وجهه ومقلوب وكذا ما تنجمش تحله مش معناها الشريك باش يقعد نهار كامل يفركس في التليفون انما وقت يحب يشد ويحل ويشوفه راه ينجم يشوفه والناس بالانسان اللي سكر راه عنده علاش يسكر وثم ريبه احنا اليوم نتحدثوا على الغيره المرضيه نتحدثوا على الغيره المبالغ فيها وشنو دمرت وغيره لكن ما لازمناش ننكروا اللي ثم خيانه زوجيه من قبل الرجال ومن قبل النساء كظاهره موجوده للاسف وربي يهدي الناس الكل فبما أن الغيرة موجودة فلازم الإنسان يتحرى بما أن الخيانة موجودة للأسف، فينزم الإنسان يتحرى الشفافية ويكون واضح مع الشريك متاعه بالقدية باش يعطي أكثر ثقة.
14: كما قال هو معناها الإحساس، قال كيفاش هو الاطمئنان والمعنى السيكوريتي والاطمئنان
11: بالضبط. يطمئن الإنسان ذلك، الشعور ذلك يدخل القلب ويولي مرتاح، حتى كيتغيب عليه، حتى كيتسافر لبلاد أخرى يبدأ عنده ثقة كبيرة فيك، وهذا بعد مرحلة من كسب الثقة. لكن ما نجموش زيدا نطالبوا الناس أنهم يبالغوا في الشيء ذلك، مثلا أنه الإنسان يقعد يعني يستجيب الأشياء مش صحيحة. اش بيك تخزر غادي ما تخزرش، باش نمشي للقهوة لا فتو تلقى نساء، باش نمشي للبحر لا فتو تلقى در شنو، باش نسافر نخدم على روحي لا، شكون هذيك تخدم معاك، شكون هذيك يخدم معاك، شنو هذي عامل، وشنو لبسة عادية، شبيك تلبس هكا، شبيك تعمل هكا، من وقتاش تعمل في المكياج، من وقتاش تقد في كذا. يعني ما يلزمش الإنسان زاد الغيرة، احنا باش نعطيوك الثقة، اما ما يلزمش توصل تتحكم لي في حياتي وتسيطر لي على حياتي بداعي الغيرة وبداعي انك انت يلزم تكسب الثقة.
14: هذا فيما يتعلق بالثقة، احساس بالطمأنينة.
11: هذوما عند الغيرة العادية او الغيرة المبالغ فيها، لكن هناك الغيرة المرضية، هذوما اللي عملهم السيد الكريم ما ينفعوش جمل. يقعد ديما مريض، يعني قد ما تعطيه ثقة تعطيه ولا ما تعطيهش يقعد ديما مريض وديما يهذي
14: كي تبدأ معناها غيرة مرضية اللي حكينا عليها من قبيلة. هوني لازمها بريز ان شارج بسيكياتر ولا بسيكولوج ولا زوز.
11: بالضبط، ما عندك ما تعطيه، يعني باللي باش تعطيه ثقة كاملة
14: عمره ما يقتنع،
11: باش يجيب لك تحليل من عنده هو خاص يدخل به في غضب كبير ويكون يسر غاضب ويسر على اعصابه ويسر متوتر ومتشنج من اشياء ما عندها حتى معنى تعيشها الناس يوميا.
14: باهي، هوني الغيره المرضيه البريزون شارج كيفاش تكون؟ انا اسهل انه معناها حساس علاجيه ولا حتى شيزان بسيكياتر بالادويه كون يمشي للطبيب.
11: ثم يعني في الحالات الحاده تنجم تكون هي في اطار يعني قلق مرضي، يعني درجه عاليه من الخوف من الفراق والهجر والخيانه، كما تنجم في شكل وسواس قهري كفكره قهريه ما تحبش تتنحى من الذهن نتاع الانسان، وتنجم توصل كذلك لحالات الهذيان وديسوسياسيون مونتال، معناها نوليو نتحدثوا
14: على لازم بريزون شارج وضعيه
11: من وضعيه الهذيان. ثم بريزون شارج يعني بسيكياتريك حسب الحاله بطبيعه الحال اللي موجوده، والبسيكوثيرابي باش تكون وباش تاخذ زاده فتره، والزوج يعني باش يكون شريك في الثيرابي
14: هذايا بهزوج او زوجه حسب الكوبل حسب الحالات. ثاني السؤال اللي كنت قبل ناخذ معنا عبد الرزاق هوني وقت اللي نحكيوا على الغيره بكل معناها الانواع نتاعها، كيف هل انه العلاقات بصفه عامه الاجتماعيه الاسريه تنجم تكون عندها دور في بناء الشخصيه، الفالوريزاسيون نتاع صغير كي يكبر بمحبه بشعور بالامان لا سيكوريتي، انك تقول له كلام حلو، انك تثمن الحاجات اللي يعملها، انك تحطه معناها تكون فخور به، هل هذا كله عنده دور باش من بعد في الاجادولت تنجم تكون هالثقه في النفس والثقه معناها مع الاخر تلعب دور؟
12: هو دور الاجتماعي مهم جدا في ربط العلاقات بالنسبة لأي فرد، لأن تعودوا أنه هو كيفاش يربط العلاقة، كيفاش يحترم نفسه، كيفاش يحترم الطرف الآخر، كيفاش ينجم يعبر عن أفكاره. فبقدر ما نحن نخدم على هذه المسائل منذ الطفولة ينجم الشخص يكون عنده أكثر قدرة على التعامل مع وضعيات حتى تكون غير سوية أو مرضية. إن كان هو باش يكون عنده سلوك سوي في تعامله مع الآخر، باش يبني علاقة على أساس الاحترام المتبادل، أو في حالة إنه هو يقابل شخص اللي يكون عنده نوع من الغيرة ينجم زادة يعرف كيفاش يحتضنه. منذ المدخل الأخير عاش في التفاهم، عاش التعاطف، يعني ما كان ينجم يدخل في مواجهة عنيفة نتيجة الغيرة، بل هو كأنه كان نوعا ما بسيكولوج في تجاه الشخص الآخر، وعرف شني كيفاش هو يخمم الفونكسيونمون مع الطرف المقابل، وانطلاقا من ذلك عمل استراتيجي.
14: هو قال نحب هذا واش تي دونك هذاك علاش
12: الحب عنصر مهم جدا، لكن نظن متى الشخص اللي هو عنده هذا الاستعداد باش يفهم الاخر، يحط روحه في بلاصه الاخر ويعرف ربما باش يعطي الادوات او يعاون الطرف الاخر باش يلقى الادوات، لانه اذا الشخص اللي يحب يتجاوز الغيره لازم يلقى الحل من روحه، لا ينجم يعطيه له بسيكولوج، لا ينجم يعطيه له الشريك. بقدر هي مساعده من المحيط او من المختص باش هو يعطيه الطريق الاليات اللي باش يلقى بها الحل اللي واتي، خاطر انت مش تنجم معاها تكون يوميا في كل ساعه باش تقولوا احساس وشعور. ونظن معناتها المدخل على الاقل في الروايه اللي قالها يعني تفهم وعرف الفونكسيونمون وعرف حاجه الطرف المقابل الى الامان
14: والامان
12: واعطى ادوات معينه فيها ساعات بشكل عفوي لانه بالحب هو ارتباط وسينابل معناتها يعني مشرف لي لانه عبر عن حب وجاب بشكل على الاقل كما يقول هو افيك في ناس لانه الطرف المقابل. ونظن هذا زاد يلزم نضج مش ناس كل عندها وينجم يكون الشخص خاطر هو تربى في بيئه اللي فيها يفهم وعنده القدره باش يتعاطف مع الطرف المقابل. نظن متفاوضات كيف هكايا لو انه الكوبل حاب يلقى الحل مع بعضهم بدون اللجوء الى مختص يلزم يكون فيها الكثير من النضج والاستعداد المزدوج المشترك لايجاد حل يرضي يلقاو فيه التوازن نتاعهم وين فما واحد ربما باش يجي ثقل عليه في مرحله معينه لكن يكون فيه يد مساعده وفي احترام للطرف المقابل دون التشكيك ودون الحط من قيمه الطرف المقابل. ولا
14: واذا كان ضاقت السبل كما قال انس نتعداو للبريز ان شارج بسيكولوجيك بسيكاتريك الاشخاص يكونوا دون لو ديني وما يصدقوش مهما كانت التبديلات. خلينا نخلطوا لاخر نقطه ممكن ما حكيناش عليها واحنا جايينها من بعد الناس اللي ما تغيرش بالكل ان عدم الغيره ينجم يقلق ساعات في الكوبل ولا ليه وعليش فما انعدام الغيره عند البعض هل هو انعدام الحب كما البعض يربط الغيره بالحب ولا ليه. خلينا نسمع قبل ساعه عبد الرزاق في الاثير هذا الوغ عبد الرزاق من تونس يقول انا من غير الجمله والغيره تؤدي للمشاكل للطلاق واللي غير يفقد الثقه في البارتنير نتاعو. مرحبا سي عبد الرزاق تحيه ليك.
17: مرحبا مدام عسلامة.
14: يعيشك يا سيدي مرحبا بيك.
17: مرحبا بيك عسلامة.
14: يفضلك مرحبا
17: قال كلمة سليمة عجبني وانا قمت فيها وانا كبير ونعرف الغيرة مرضية وثم وراثية زادة.
14: وراثية ما نعرفش اذا كان ممكن ولا لا فما غيرة وراثية دو باغ تنش ازعم انس يقصد شايف بوه شايف فم وشايف حد في العائلة
11: تدخل في برشا صفات في الشخصية من بينها الغيرة. نعم
14: باهي سي عبد
17: الرزاق هو نعرفه كان مغيار ولده توي وصلت العلاقة للطلاق
14: بسبب
17: الغيرة. علاش اسمها الأقدمية في الأمور هذيا أنا كي دخلت في الميساج اللي بعثته خاطر اسمها الكبير يعرف تقول لك حاجه مدام وسمعت لي سنين الراجل صراحة يكون مزيان وقوقوت وبدنه كامل وما شاء الله فهموني شوف الحد عنده تحليله راه مدام ليه داك ولا
14: بالطبيعه تفضل سي عبد الرزاق.
17: شوف يكون بقوت وشباب وكذا بحول الله المراه زاده تكون هي غير عليه اكثر من فهمت شنو
14: اي احنا حكينا في الطرفين نجم تكون المراه المغياره ونجم يكون الراجل المغيار
17: صحيح باهي لكن الراجل اللي يعرف كيفاش يكسب المراه ما يخليهاش تغير عليه والمراه اللي تعرف كيفاش تكسب الراجل ما تخلي فهمت شنو ما تخليهاش
14: يعني كيما تخلي كان يحكي قبلك سلاح
17: يعطيك الصحه باهي
14: ايوه
17: وفي سنين كانت تشاركني الغيرة وليت نجموش تحللوها مثال 20 سنة تاني كانت ممكن نقولوا 40% ولا 50% كل عام تزيد.
14: علاش
17: كل عام تزيد؟ ها وكعطيك الصحة سؤالك لأنا معلها مدام انت
14: ايوه
17: وتشاطرني حكم الاختلاف وحكم اللبسة وحكم برشا حاجات زاد معناها بون هي الانسان شنو الراجل والمراه ثم وثم الثقه زاده
14: اي
17: احنا كلمه نقولها احنا ثم حتى الكبارات يقول لك المراه تحطهاش في وسط جزرنا ماك عندك فيها ثقه ثم شنو
14: معناها مساله ثقه هي عندها دور كبير برشا
17: عندك الثقه عندها دور كبير ياسر
14: واضح جدا. باهي سي عبد الرزاق الفكره وصلت وجهه النظر نتاعك وصلت وهزيتنا السؤال من هو سي عبد الرزاق حاول يحلل الموجود توا ولكن قال انا مثلا ما نغيرش بالكل فهل فما الناس عندهم انعدام الغيره كيفاش تاثر زاد على الكوبل وعلاش؟
11: فما انعدام الغيره وانعدام الغيره يعتبر معناها خلل عند الانسان وقت تبدا الغيره مش موجوده جمله شعور بالأمان التام والمطلق معناها زادة مش حاجة صحية ومش حاجة سليمة، وخاصة النساء ما يحبوش معناها الراجل اللي ما يغير الجملة. المرأة العادية رأي المرأة السليمة الطبيعية، وقت الراجل يبدأ ما يغير الجملة ما يهموش لا وين مشيت لا وين جات لا مع شكون قعدت لا شكون قرب لا شكون بعد لا شكون كذا لا مع شكون تحدثت لا مع شكون قعدت، فهذا ما يعتبرش انسان عادي وطبيعي.
14: كي نرجع للديفينيسيون من الاول، هي الغيره شعور طبيعي،
11: هي شعور طبيعي وهي داخله في الغريزه الوقائيه للانسان، وخاصه للرجل اللي يغير على زوجته ويحب يستحفظ عليها. وفكره اني نحطها في جزرنا معناها ما تعملش حتى شيء، وفكره اني الراجل كنت عندي فيه ثقه كبيره ومن غير جمله وحطه في كذا، فما حتى واحد فينا تحطه معناها تظنه يلزمك ديما لاهي بيه وديما تعطي ثقه لكن بحدود معينه، ديما تخزر له، ديما تعتبر اللي الخطا بشري وينجم الانسان يغلط معناها في الحياه، وبالتالي الغيره يلزمها تبدا موجوده. الغيره عدم الغيره لندا ينجم يحسس الشريك نتاعك باللا مبالاه نتاعك انت، ما يهمكش فيه جمله. عدم الاهتمام، ماكش مهتم به، ماكش قريب منه عاطفيا، قله ونقص كبير في المحبه، ونوعا ما نوعا

0: تم بيا وما يرانيش حتى يعني في أي شكل من الأشكال. ثم عدم ارتسام هذه الحدود معناها الطبيعية بين الرجل والمرأة يخلي الشخص هذاك اللي ما يتغارش عليه جملة يتصرف بأكثر حرية. التصرف بأكثر حرية ينجم يدخلنا بحرية يعني مبالغ فيها, لأنه الآخر ما يهتمش جملة
1: وين يلقى الاهتمام في بلاد أخرى,
0: يلقى الاهتمام ويلقى الغيرة ويلقى النظرة متاع الإعجاب والقرب مع إنسان آخر, مع بطبيعتها هي الحدود مش مرتسمة. هذا ينجم يدخل الكوبل في أزمة حقيقية, وينجم يدخل الكوبل في أزمة مش حتى خيانة متاع انفصال, لأنه الإنسان حس روحه ما عنده حتى قيمة وحتى اعتبار عاطفي عند الشخص الآخر, ولقى اهتمام من أشخاص أخرين. كما ينجم يغلط, الخطأ بشري موجود لا قدر الله, كيما ينجم ما يغلطش يقول انا توا حسيت روحي باش نولي نغلط, العبد هذا مش متاعي ننفصل عليه باش نجم نشوف حياتي مع انسان طبيعي.
1: معناها الهون بين انعدام الغيره والغيره اللي هي شعور طبيعي والغيره المرضيه, واحد لازم يكون في الوسط,
0: يلزم يكون في الوسط كيف كيف كل المشاعر كيف كل السلوكات معتدله حسب الوضعيه اللي احنا فيها. نجم نغير برشا اذا حسيت بتهديد, وما يلزمنيش نغير معناها ما يلزمش تتنحى الغيره كومبليتمون على خاطر خطا بشري, ولازمنا نكونوا مهتمين ببعض.
1: بالضبط, يعطيك الصحة أنس. كيف كيف كلمة الختام معك سنين كنت تسمع, قال لك انعدام الغيرة حاجة مش باهية جملة للكوبل, وتحسس بعدم الاهتمام واللي انت ما, وكيف كيف الغيرة المبالغ فيها أو حتى المرضية تنجم تضر. معناها ديما نشدوا العصام الوسط,
2: والأمر يرتبط بأن كل شخصية تختلف عن الأخرى, ومبعبش نحن نرتبطه مع شخص اللي العلاقة بيناتهم باش تكون استثنائية, معناتها كل علاقة وهي فريدة من نوعها, واللي باش يلقاو التوازن بين الشخصين. الحوار مهم جدا, يعني في لحظات الشك, في لحظات أنه الواحد يعبر عن تساؤلات, عن البروجيكسيون, عن كيفاش يكون عنده نظرة استطلاعية للمستقبل.
1: أيوة.
2: ساعات الخوف في حد ذاته أني أنا ربما نفقد الشريك يمكن يتقال, بعد كيفاش تختار الوقت والمكان, وأنه الشخص الآخر يكون في الإنصات. وساعات ما دي كوبل كيما ذكرنا نحن ساعات ما تظهرش في البداية, وبعد مع التطور في العلاقة تصير نوع من الفتور اللي الناس ساعات يمشي في هذه الشعور بتاع الغيرة, لأنه عنده شك إما تجاه نفسه لأنه الناس عنده الحق مش تشك,
1: أو تجاه الآخر.
2: تجاه الآخر. ونظن في هذا الحوار مهم جدا, وإيجاد الكلمات الملائمة لي أنت وصلت التجربة الثنائية.
1: يعطيك الصحة, شكرا لك سامي عبد الله المختص في الاجتماع. نشكرك زيد أنس العويني بسيكولوج كلينيسيان وتيرابوت كوبل على حضورك معنا, ونشكر الناس الكل اللي شاركونا اليوم بالتجربة وبالرأي في موضوع اليوم خير الأمور أوسطها. هذه هي في الأخر كونكلوزيون اليوم فيه بها. نشكر ليكيب كل دافروم, صالح أشواق, أمل غسان, مكرم في الميكرولين دار حالي. ملتقانا غدوة من ساعتين الأربع حلقة جديدة وموضوع جديد في فوروم. نخليكم مع بعض أخبار الأربع زميتي خول الكعبي. قولكم في لمنا
3: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة, مراسلين على عين المكان, الأخبار, الكواليس, التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. حادثة سد ملاق التي جدت مؤخرا بسبب عطل في إحدى بوابات التنفيس لم يكن لها أثر على مخزون المياه بعد أن قامت الجهات المختصة بالتدخل لاستيعاب المياه المتدفقة وإعادة توجيهها بشكل سليم، وفق ما أكده المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم. والمسؤول يؤكد تأمين ومتابعة وصول كميات المياه المتدفقة نحو واد مجردة في سد سيدي سالم، وتم استيعاب الكمية كاملة دون تسجيل أضرار، فضلا عن أن المعاينة الأولية للسد أثبتت عدم تسجيل أضرار به. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تدعو في بيان الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى تسوية المستحقات المتخلصة

0: خلد بذمته مع ضرورة ضبط رزنامة ملزمة وواضحة لخلاص المستحقات المتأخرة ومعالجة الملفات العالقة، منبهة إلى أن أجال خلاص المستحقات تجاوزت 7 أشهر، في حين أن الاتفاقية تلزم الصندوق بدفع المستحقات في ظرف زمني يتراوح بين 15 يوما و90 يوما كحد أقصى. والدكتور حمدي الذوادي نائب رئيس النقابة التونسية للبيولوجيين يؤكد أن قطاع مخابر التحاليل الطبية الخاصة يمر بأزمة مالية خانقة نتيجة عدم خلاص المستحقات، وهما قد يدفع أصحاب المخابر إلى وقف التعاقد مع الكنام. توقيع اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد يعلن أن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية، ومن المبرمج توفير 60,000 موطن شغل في ذات المجال في أفق سنة 2030. ووزير التشغيل يبين أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية، منها 140 مؤسسة ذات رأس مال أجنبي و 65% مصدرة كليا توفر 90,000 موطن شغل. يذكر أنه تم خلال هذه التظاهرة إسناد اعتماد مؤسسة مكونة لعدد من المؤسسات الاقتصادية تقديرا لمساهمتها في تطوير الكفاءات واحتضان المتربصين ودعم مسارات التكوين المهني. بلوغ العدد الجملي للمشاركين في نشاط الصيد السياحي المنظم للخنزير الوحشي بولايتي القصرين وسيدي بوزيد لهذا الموسم 385 مشاركا من مختلف الجنسيات، مسجلا بزيادة هامة تقدر بنسبة 52% مقارنة بالموسم الفارط حسب المندوبية الجهوية للسياحة بالوسط الغربي. ويعتبر الصيد السياحي المنظم للخنزير الوحشي واحدا من المنتوجات السياحية الواعدة بولايتي القصرين وسيدي بوزيد، نظرا لما تسخر به المنطقة من ثروات طبيعية وغابية هامة حسب المصدر ذاته. في الشأن الدولي، ألمانيا تعتزم رفع سن التقاعد تدريجيا إلى ما بعد 67 سنة وإلغاء التقاعد المبكر وتوسيع نطاق المساهمين في نظام التقاعد الإلزامي بموجب حزمة توصيات جديدة. وتواجه ألمانيا كغيرها من الاقتصادات الصناعية مشكلة شيخوخة السكان، وقد شكلت في العام الماضي لجنة خبراء لوضع مقترحات لإصلاح نظام التقاعد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نحكي شوية آخر على البرنامج تاع مقابلات اليوم، لكن قبلها نرجع لمقابلة فرنسا والعراق. قناة تمسيس الفرنسية بعثت مساج طريف ل 14 مليون و 200 ألف متفرج اللي سهروا معاهم وتفرجوا في مقابلة فرنسا والعراق اللي دامت أكثر من 4 أسابيع. يعني المقابلة هذه بسبب العوامل المناخية، المسيس اعتذرت لمشاهديها اللي في جرة الفرجة في الماتش وصلوا مخر للقراية وصلوا مخر للخدمة، وعطاتهم موعد مع الماتش الثالث للمنتخب الفرنسي نهار الجمعة في الليل مع نورفيج. اليوم فما مقابلات كما قلنا في الجروب كا، بداية من 6 مقابلة أوزباكستان مع بورتغال، كولومبيا مع الكونغو بداية من 3 متاع الصباح. نحكي على مقابلة جروب كا في جولة الثانية من الجروب هدايا، وزادة فما مقابلات من جولة الثانية من الجروب إيه، مقابلة بنما مع كرواتيا بداية من نص الليل، قبلها مقابلة لونجلتير وغانا. واحنا نحكيو على المقابلة هذه نانا بونسام هو مشعوذ غاني يعملوا عليه زاد الغانيين باش يوقف المنتخب الإنجليزي في المقابلة هذه. بونسام عملنا تصريح لصحيفة محلية في غانا وقال قاعد نخدم على أريكين المهاجم الإنجليزي وقال منش بنسبب له في إصابة خطيرة أما باش نحاول نقص له من قوته ونحد له من مردوده في الماتش اللي باش يلعبوا المنتخب الإنجليزي مع منتخب بلادي. هذا تصريح المشعوذ الغاني. احنا النجم كان نذكره ونستشهد بقول الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. على كل سنة تسويت مع صلاح دقيقة مونديال هذه وفيت نذكركم أنه ديما عنا دقيقة مونديال كل نهار نواكبوا أخبار المونديال وأخبار المنتخب الوطني التونسي ديما العشرة نص نهار والأربعة متاع العشية.
1: دقيقة مونديال
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: الأولى في تونس على كل لسان. من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية، على كل لسان.
1: الأربعة وتسعة دقائق، مرحبا بكم الناس الكل. هذي على كل لسان موعدكم الأسبوعي من الأربعة حتى للستة، نتابعوا معكم الأخبار لاكتواليتي الموسيقى كيف كيف ناري بريك اللي تعودتوا بهم ديما. معكم اليوم سلاح الدين ساكوحي في تعويض للزميل والأخ حسن نمالي والدكتور والشيخ بالبيعة اللي مش تغيب من هنا لنهار الجمعة، وإن شاء الله يرجع لكم نهار الاثنين. احنا مكملين معكم كيما العادة
2: إن شاء الله، عمره مقبولة
1: بإذن الله، بإذن الله وبر فيه والبنين، وإن شاء الله ديما فرحان. نسلم عليكم مستمعينا، ونسلم على كل اللي اختاروا اليوم موجات موزايكا فام، زاد اللي يسمعوا فينا على السيت موزايكا فام .net ويتابعوا فينا صوتا وصورة. لكن قبل نسلموا على الكيب محمد علي بن أحمد اللي موجود في الإخراج، زاد أيوب صديق اللي موجود بتبيع في الإخراج الرقمي. نسلموا زاد على الحاج في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. برشا مواضيع اليوم باش نحكيو فيها، لكن قبل هات نبداو ونرحبوا بتبيع بدينامو الحسة المتأكدة ألقى دائما وأبدا، هي الموتور متاع البرنامج بالطبيعة، وتحاول ديما تحرك الأمور بالباهي بالباهي. وميمة عليا،
3: أهلا وسهلا، مرحبا،
1: الأمور
3: الحمد لله خدمة،
1: صحتك باهية
3: لبس،
1: الحمد لله بداية أسبوع إن شاء الله سيبوا بديناها البارح، إن شاء الله تكمل هكا برشا سخانة
3: نهار الجمعة هكا سنة قادش نعطيه على عشرة.
1: أي أكيد أكيد، هذاك التقييم هذاك مهم جدا. نسلموا زاد على اللعبة السابقة في الإن بي إي التونسي عايد عرب.
4: اهلا بصالية، شنو حوال لاباس؟ سافا انت، مرحبا بيك يا خويا، نتوحشوك نتوحشوك ونشوفوك ان الكتفيه نتاع الشيخ الدكتور.
1: شمعنى الكتفيه؟
4: لا حل عليها من بعد، ديكسيونير تطلقها
1: كتفيه
4: هذيا مش نتاع جينيراسيون
1: خضره يلبسها هذيك،
4: لا هذيا نتاع قدم مش نتاعك انت.
1: صحيح داري هي اكزاكتو
4: دالي سور راهو يعرف،
1: لا يعرف
4: تعرف شنو الكتفيه دالي
1: مثقف مثقف.
4: اوكي
1: قال لي ديجا مش قول
4: علاش
1: انا جد فيرسيون دالي مختلف.
4: مفيد يا خويا، فرحانين ان نشوفوك، فرحانين ان اخونا حسن يمشي للعمره مره في العام باش انت تجي وتسلم علينا ونشوفوك.
1: ربي يقبل، ربي يقبل،
4: ربي يتقبل ان شاء الله. جوزيف عسلامة،
2: عسلامة
4: عسلامة، وميمة عسلامة، ايوب سلم على دلول، نسلم على دراكو في الباك ستيج، ونسلم على الحاج في ستوندار، على كل مستمعات والمستمعين
1: نسلم عليهم الكل، ونسلم زاد على المتالق على الدوام خونا يونس الفاح.
2: اهلا وسهلا،
1: شنو احوالك؟
2: الحمد لله، شنو احوالك انت؟
1: لاباس؟ الحمد لله لاباس، شنو احوالك؟ الحمد لله والله، حتى انا توحشكم.
2: اي انت كذوب انت مع بعض
1: مسلسل
2: الروك، حتى في موزايك ما عادش الروك.
1: اي ما برشا اعمال.
2: اي ربي يعينك
1: انك علي ان شاء الله. انا وحيده وحيده، نحاولوا بالماكسيموم نكونوا موجودين بالطبيعه كيما العاده. الريبريك نتاعنا اللي يستناو فيكم، فما باش نحكيو على الموضوع اللي قاعد تحكي فيه برشا بين البارح واليوم، بالاخص نحكيه على الاضراب بالطبيعه اللي موجود توا. نحكي وزاد كاتب عام جامعه البنوك اللي يحكي على ويأكد على الانفتاح على الحوار، شنو نحكي بالضبط وناخذ اكثر تفاصيل بعد شويه. في الهاشتاج يحكي باش نحكيه على قرار من وزاره التجاره يمنع المدارس الخاصه من بيع الكتب المدرسيه، هذا بالطبيعه باش يكون بعد شويه. كيف كيف دراكو كالعاده، ولعشاق الجيمنج اخر الاخبار في عالم الالعاب الالكترونيه باش يكونوا مع دراكو. زاد في اسمنا كل سن باش نحكيه على الهجره، وبالاخص الهجره الجماعيه اللي تهدد زوز قطاعات مهمه ومهمه برشا في تونس، تعرفوا عليهم من بعد كي نسمعوا بريكدي بريكدي ريبريك. زاد في رقم على كل سنه باش نحكيه على رقم خطير، 396 حريق من اللي بدا ماي، وين كيفاش هذا الكل باش نعرفوه بعد شويه. وكالعاده زاد برشا حاجات باش نحكيه عليها باكثر التفاصيل. زاد نذكركم موعد الربح، موعد الفلوس، موعد الثقافه العامه، عندكم معنا لميتين 800 دينار للربح اليوم، في روح تربح 800 دينار كاملين. تكلمونا على 71 113 ألف، نعرف كهو آخر شهر مثلا، ناخذ إكزامبل دالي بن أحمد مخرجنا إلى حد الآن يبقبق كيف وكيف أغلب المواطنين، الله غالب ذاك هو آخر شهر. دونك كان كي دالي يتبقبق نجم تكلمنا على 71 113 ألف.
4: هو يحب يمشي للجابان، هو كاتب جابان على مريول وحب يمشي للجابان.
1: أي هو لابس مريول اليابان
4: يعمل لنا في استفزاز
1: بعد الهزيمة معناها بتاع المنتخب للأسف،
4: يستفز فينا.
1: لبس مريول اليابان، عندك مريول هولندا في الدار دليل
4: الماتش الجاي
1: حاضر المريول، حاضر مستحقوه على الاخر. هذا الكل بتبيعه باش يكون فعلا كل سنه ما بتبيعه هذا الكل ما يبدا كان ما نسمو الموسيقى. تنجموا تتابعونا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام, زاد على الانستغرام تلقاو الكونتينيو كامل غاديكا كيف كيف السيت نتاعنا موزايكا فام, وين غاديكا تنجموا تتابعوا كل الاخبار الصور الفيديوهات. نذكركم زاد تنجموا تتابعونا صوت وصوره بتبيعه, مخليو حتى شيء يفوتكم. هذا على كل سنه من الاربعه للسته, تحياتي لكم سيسر يحكم في الثنيه, ان شاء الله بلطف عليكم مسخانه. هذه موسيقتنا

0: غنية البوتياج.
1: اليوم انتم اللي تختاروا الأغنية بتبيعاني اللي تتعدى بعد شوية، بذلك عليش حابين هكا عايدة ويونس نختاروا زوزة أغاني تكون هكا تنعوش شوية بحكم اللي الطقس سخون، بحكم اللي برشا ناس ما تحبش السخانة وما تحملش السخانة وتعطل وتفشل شوية، ذلك عليش قلنا أغنية تنعوش. نبدأ بالأغنية الأولانية من عند حكيم.

0: كيما نهار نهار ونيران جيش الشارع ميقودة
1: بصراحة
0: خارجيت
1: لا تبارك الله
2: بين هذا
1: برتنا على الاخر والله
0: الحمد لله شيء برد على القلب. انتم تختاروا بالطبيعه انا الاغنيه اللي تسمعها بعد شويه لكن قبل هيت بالطبيعه نبداو نحكيو على الموضوع اللي تحكي فيه برشا نحكيو على البنوك الاضراب هل فما حوار ولا لا الاضراب باش يكمل والا لا التفاصيل الكل تو مع عميمه عليها قالوها
3: اليوم ينفذ قطاع البنوك والتأمين بداية من اليوم إضراب عام عن العمل يمتد لثلاثة أيام بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وعلق المجلس البنكي والمالي في بيان أصدره على الإضراب واللي يتزامن مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية، شدد المجلس على تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين. ودعا المجلس إلى بالمصلحة العامة والتحلي بالحكمة. وفي تصريح لمزيك أفاد كاتب عام الجامعة سامي صالحي بأن الإضراب هذا جاء بعد فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للشركات. وضح صالحي أن الخطوة الاحتجاجية تجي بعد رفض المجلس البنكي وجامعة التأمين إقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، وأشار إلى أن البيان الصادر عن المجلس البنكي ضمن مغالطات حيث تطرق إلى الأمر 68 المتعلق بالزيادات الخاصة بسنوات 26 و27 و28، في حين أن المطالب القطاع الأساسية تتركز بالأساس على زيادة سنة 2025. وأكد أن الجامعة مستعدة لتعليق الإضراب أو إلغائه دون قيد أو شرط في حال تمت الدعوة للحوار أو دخلت هيكل الدولة، وأعلن في المقابل المضي نحو تحركات تصعيدية إضافية في الفترة المقبلة إذا تواصلت الأزمة هذه.
4: اليوم الرد والرسالة كانت واضحة إلى المجلس البنكي والمالي ومن الموظفين شركات التأمين إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين، وكان الرد من موظفي البنوك على البلاغ الذي لم يمضى والصادر ليلة الأمس، وكان حقيقة نحن نندد في الجامعة التونسية الجامعة العامة للبنوك شركات التأمين بهذا البلاغ الذي جاء تحريضا وتنديدا وتشويه لموظفي البنوك شركات وشركات والمؤسسات المالية. حقيقة نستغرب من هذا البيان الذي لم يأتي. تمنينا أنه من يوم إعلان يوم 2 جوان 2026 حينما أعلن المجلس البنكي المجلس القطاعي للبنوك وشركات التأمين على التحركات الاحتجاجية، كان أملنا أن ينزل المجلس البنكي والمالي بلاغ يقول فيه أنه باش يجلس طاولة المفاوضات، بلاغ يهدد ويرهب الموظفين ويذكر فيه أنه سيتم اقتطاع أيام الإضراب. نطالب بالرجوع إلى طاولة المفاوضات، نطالب بإعطاء الحقوق للموظفين وزيادة 25، نطالب بتطبيق الفصل 412 على موظفين البنوك كما طبقه البنك الإسكان وهو بنك عمومي ولم تطبقه البنوك الخاصة وبعض البنوك العمومية. نحن الإضراب 3 أيام ومستعدين اليوم لتعليق إضرابنا أو إلغائه إذا تم مراسلتنا.
0: كان هذا سامي صالحي، شكرا لك وميمة عليا. يونس عايدة سمعتوا اللي تقال، لكن أغلب اللي نجم نقولوه أنه الحل غالبا ما يكونش في التصعيد بل الحل يكون في طاولة الحوار. من جهة نشوفوا أنه يقول لك أيام العمل معناها اللي غير منجزة بسبب الإضراب ما تنجمش تكون مدفوعة الأجر، هذا يدخل في إطار تطبيق القانون وضمان استمرارية المرفق المالي. من جهة أخرى نقابة تشوف أنه الإضراب هو حق دستوري ووسيلة ضغط مشروعة للدفاع عن حقوق العمال. نبدأ بك عايدة، أنه لهنا باش نلقاو كالتيران اللي نجمو نتفهمو فيه من قبل سمعنا به الاضراب هذا اليوم يتنفذ، وكما سمعنا توا اخر جملة قالت في الليمون والتصريح اللي كانت عدى انه مستعدين يعملوا تعليق للاضراب او الغاؤه في حالة تصير معناها الدعوة للحوار او تدخلت هيكل الدولة.
1: وإحنا البارح فرشنا الفرشة الأولى ولا عملنا ما يسمى باللوردوفر في المسألة هذه، لأنه المشكل هو كالعادة اتصالي واتفاقيات لا يتم تنفيذها، وهذا ما صار في بالنسبة للعاملين بالبنوك اللي هي زيادة نتاع 2025 اللي صادق عليها المجلس البنكي واعترف بها ومن المفروض ترصدت لها الميزانية الخاصة بها ولم يتم تفعيلها، وفي المقابل تبقوا على نفس العاملين هذوما الزيادة في الأداءات اللي جات في قانون المالية الجديد لسنة 2026. معناه بالنسبة ليهم يزون أمان كغانية، وبالنسبة ليهم هما القدرة الشرائية نعرفوا تدهورت مع المواطنين الكل. تو أنا فما كزوز مقاربات، عرفت فما المقاربة اللي هما هاو لبس عليهم بتبيعتهم يخلصوا عندهم امتيازات ومنعرف شنو وفيش طالبين أكثر.
0: 17 الشهرية
1: سمحني بالله تو هذو الناس مش اليوم جاتهم الشهرية هذه ولا الامتيازات هذية. هذية قطاع عنده كوتا متاع شهاري معين متعارف عليه من قديم الزمان، ناس مخرجي اللي اشوسي واللي لي اس جي واللي المدارس الكبرى متاع الاقتصاد والفينانس والجيستيون والى غير ذلك. معناها تو باش ندوروا كل شيء نحطوه في قالب انه هاو ناس تخلص، معناها ما تطلبش بحقوقها كي تخلص بالقدي ولا كي قرايتها وصلتها انها باش تخلص انفا بالقدي حسب المقاييس التونسية. خلينا نقوله معناه، خلينا نقوله لي حسب مقاييس التونسية، حتى نجم نقول لك في وزارة المالية تبارك الله عندهم في السنيت عندهم يصلوا حتى للديزويتيام موا وللفانتيام موا. معناه ما هوش قطاع البنكي بركة، عديد القطاعات وحتى معناه مش متحصلين على شهائد وموجودين وعندهم امتيازات مماثلة أو أكثر من هذيك. معناها فما عدم دراية بالمشهد العام في المسألة هذية، واتهامات توجه لعمال البنوك مجرد انهم طالبوا بحقوقهم في هالمعادله هذية ما بين انت وعدتني باش تزيدني وفما اتفاقيه ما بيناتنا ويلزمها تتنفذ ومفروض ترصد تم ترصدت لها الميزانيه اللازمه لذلك، وفي المقابل سلطت عليا الاداءات اللي هي وردت في قانون الماليه 2026. هذا من ناحيه. تو اليوم البنوك الخاصه والعامه بدورها وشركات التامين وشركات التاجير المالي زاده اللي هي نفسها تخضع لنفس القوانين تضروا برشا من اللي كنت نذكر فيه. وزيد فما بنوك تضرت من البند 412 لقانون المالية الجديد اللي هو التخفيف في فائض القروض واللي هو مانك أغاني كبير بالنسبة للبنوك هذية. البنوك زادة تضرت من قانون الشيكات بدون رصيد اللي كانت البنوك مستفيدة منه على الأقل في حالة روجي دي شيك سون بروفيزيون اللي هي فيها اندمنيزاسيون اللي حتى الدولة تستفيد منه وعندها قصة من الشيكات هذوما. معناها شوف قديش خسرت البنوك مقابل القوانين اللي صدرت جديدة. ما نحكيش على التجار والناس اللي تتعامل بالشيكات اللي بنفسها تضرت كثيرا في من المسألة هذية. واليوم معناها كي نحكيو على الإضراب ونقولوا فما ضرر، معناها من أين متأتي ضرر؟ ضرر متأتي سليح يعني ناتج على عجزنا عن مواكبة التقدم التكنولوجي إلى اليوم في تقريبا اللي اليوم في تقريب كل الدول معتمدته، واللي بمقتضاه كل المعاملات البنكية تنجم وتتم عن بعد عن طريق الآخر ديجيتال. ما عادش الناس حتى في طلب القروض حتى في المعاملات تعمل فيرمو باش يصبوا لك فلوس ليك انت باش يصبوا فلوس باش تخلص بيهم لأي مؤسسة في بلاصة أخرى بمجرد كليك في على البورتابل متاعك على الابليكاسيون بتنجم معناها تعمل كل المعاملات البنكية. كان احنا اليوم غير قادرين لهذا ولو انه العديد من البنوك توفر هكذا سيرفيس معناها خدمات موجودة عندها الخدمات هذية. واليوم بالنسبة للمواطن العادي معناها ما تعطل شيء بالنسبة ليه، اللي كانه اللي عنده بطاقة بنكية ينجم يكون بكل عمليات عبر الديستريبيوتور. معناها الخدمات اللي توقفت هي الخدمات اللي يلزمها شنو باش نمشي نخرج اكستري والا باش نصب مثلا نطلب القرض. سي با اون اورجونس نتصور معناها الحاجات الاورجونت الحاجات الاورجونت اللي هي خدمات انيه تنجم متوفره في كل البنوك عبر
0: جست حاجه بركة عايده سامحني نقص عليه كما راهو مانيش نحكيو على اورجونس. القطاع البنكي والقطاع المالي في تونس هو من القطاعات اللي كيصير في اضراب بغض النظر عنده الحق ولا ما عندوش، احنا مشكلتنا مش غادي، لكن من القطاعات اللي تاثر معناه ان تاثر على حياته اليوميه تمس مباشره المواطن.
1: كيفاش شهريته تتصب
0: مش شهريته ما فهمتنيش
1: شيش بتشهريته
0: فما معامل معينه ما تحسبش على روحك ولا عليان ولا. فما ناس عندهم تعامل يومي مع البنك، فما ناس تتعامل بنك انت لهنا هذيك
1: شنو نوعية التعامل اعطيني مثلا اللي توا يقف بانه
0: ينجم مثلا هو ينجم هو عنده تعاملات ما تنجمش تعرف
2: ليش هيك مثلا.
0: انا علاش وين نحب نوصل لك
1: انا فما ليش
0: انا وين نحب نوصل لك انه فما قطاعات تتاثر لما يصير فيها اضراب. مثلا ما نعرفش اي برشا قطاعات مهمه وحساسه كيما مثلا النقل كي يصير اضراب الناس تتقلق تتاثر ديريكتوم. فما اضرابات تنجم كي تصير ما نسمعوش بها خاطر ما عندهاش معناها امباكت ديريكت على المواطنين. احنا اليوم نحكيوا على معاملات ماليه، هني قلت لك انا مانيش نقول كي يقول يوم انا عندي اضراب ولا حاجه، انا مانيش نقول لي هو ما عندوش الحق، الاشكال مش غاديك، لكن علاش والصوره الاكبر اللي انت بديت بها علاش يقولك اه البنكيجي هو يا اخي ناقص يا اخي؟ ليه ماهيش حكايه ناقص ولا مش ناقص،
1: حقه هو حقه، كل مواطن عنده حقوقه، مش معناها اللي لبس عليه ما عندوش حق والا اللي يخلص بالقدام ما عندوش حق، واللي معناها زعما يخلص شويه يولي هو عنده كل الحقوق. ما يلزمنيش زيد نغيروا تشكيله المجتمع على اساس معناها تفرقه من نوع هذا، انه فما ناس عندهم حقوقهم في الوطن هذا وفما ناس ما عندهمش حقوقهم خاطر لبس عليهم ولا خاطر يخلصوا بالقدام ولا عندهم امتيازات في شغلهم. بالنوعية هذه متاع التفكير باش نقصيو برشا عبيد في مجتمعنا، معناها حتى في صلب الوظيفة العمومية اللي هما زادة عندهم امتيازات في عديد الوزارات
0: مثلا. حتى نمشي لك يونس، الامتيازات خلنا نفسروها، راهي موجودة في أغلب القطاعات،
1: موجودة في
0: العام والخاص،
1: عديد الوزارات.
2: باش نبدأ من نقطتين مفصليتين. النقطة الأولى هي أولا ما يقال، حتى وإن اختلفت معك فإني لا أنكر عليك حق، أنا نختلف معاهم ولا معاهم ما ننقش عليك حق. ثاني حاجة، أنا باش نبدأ من حيث انتهى سابيف اللي هو الكونسي بونكي فينونسيش، يقول في البيان بتاعه، يقول يحكي على الإضراب، يقول لتزامنه مع فترات حساسة تشمل صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير والعمليات المالية. هنا ماذا أشتم مبدئيا؟ ثم رائحة متاع تخوين من اللول، معناها علاش توا تعملوا في الوقت هذايا؟ لكن ما ينساوش كونه توقيت زاده داخل في اللعبه، أداة ضغط التوقيت، انه بشوف الوقت هذا باهي. دونك ثم تذاكي هنا يحط الطرف المطالب اللي هما الموظفين وجها لوجه قدام الراي العام، الراي العام بمعنى الناس الكل، لانه الارتباط كيلكو بار انه الطرف النقابي بالاتحاد عام تونسي الشغل اللي هو كيان مارق حسب الدوله وحسب المواطن كيف كيف، لانه فما براتيكمون اغلبيه نتاع عباد يقول لك انه سبب محنتنا الاولى توا نعيشوا فيها هو اتحاد الشغل، بالتالي كل ما هو النقابي يعتبروا المواطن طرف مارق عن الدوله. دونك هنا يحطك كما يقولوا في لغه الكره راس قدام الجمهور، نتاع علاش توا في اخر الشهر وفما شهريات وفما كذا، يرجعك للسؤال الاخلاقي، بالله علاش المعلمين يعملوا اضراب؟ التلامذه شنو ذنبهم والاولياء شنو ذنبهم؟ ليه معناها ما تنجمش معناها ما نرجعوش السؤال الاخلاقي، عنده حق ولا ما عندوش؟ ثاني حاجه،
1: مواطن ولا ماهوش مواطن؟ زيدا كيما جميع المواطنين اللي عندهم حقوق
2: علاقه فلا. دونك حاجه ثانيه، يقولوا الدعوه للتاديه وتغريب المصلحه العامه والتحالي بالحكمه، بمعنى انه اذا كان تغريب المصلحه العامه فبالتالي يا المطالبين انتم مش بالحق هذا، كانكم غلبتوا مصالحكم الشخصيه على المصلحه العامه، وذا زاد اشتم منه رائحه تذاكي ما يش باهيه. دونك يقول لك زيدا انه لا يستند، معناها الخيار لا يستند إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة. يخو يعطيونا ماله إذا كان هو القرار متاع الإضراب ما يستندش المبررات اجتماعية واقتصادية واضحة، أعطينا بالضبط شنو هو فيش. حاجة أخرى يقول لك قد ينعكس سلبا على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، أي ما تفهمين معناها يعني ما جبتش حاجه جديده، هو اداه الضغط الاولى بالنسبه لي انه يختار توقيت باش ينجم يقول باش ينجم يفاوض.
0: حتى في العالم الكل، معناها انت ثم قطاعات ما لازم يوريك قيمته نوعا ما، تاثيره في الحياه اليوميه باش تعرف قيمته.
2: شو التذاكي زاد شو يقول لك؟ في وقت يتطلب فيه الوضع مزيدا من التضامن واستمراريه الخدمات. تضامن مع من يا سيدي؟ مع الهيكل المعني هذا سي بي اف، مع الدولة، مع المواطن، مع شكون تحب تتضامن؟ هما تحبهم مع شكون يتضامنوا؟ هما يتضامنوا أساسا مع رواحهم. دونك بالنسبة للناس الرأي العام وبالنسبة للهيكل ذي كانوا مارقين، هذوما اختاروا توقيت غلط، عطلوا مصالح الدولة، غلبوا مصالحهم الشخصية. دونك هنا مسألة يا خويا، ما هو انت هذي الكل عطينا الحقيقة، ملف الزيادات هذي من قديم صبينا 25 26 25 وينو؟ علاش مالا اذا كان امورهم رجل البنكيين، علاش مالا عاملين، علاش موصلين اضرابهم؟ لازم فما حاجه قولوا لنا
1: هو السبب. هو هذاك
2: صحيح،
1: هو السبب هذاك.
2: ومن بعد يقول لك معناها الدعوه نتاعو استنادا على مذكره البنك المركزي، يقول لك لا ضمان استمراريه الخدمات الاساسيه مثل السحب والتحويلات تزود بالنقد اليدوي عمليه الدفع خلال هذا اللي. يقول لك شدد من هي على احترام الاجراءات القانونيه بحلق بضراب باش نحيكم فلوس. دونك هذايا انت انتم شركاء فعليين مع الكونسي هذايا، علاش توليو بين عشية وضحات توليو أعداء؟ دونك المسألة بالنسبة لي يا خويا
0: ولات خصومة،
2: ولات خصومة معناها متاع نحط قدام قدام يعني الوضع قدام قدام الرأي العام، ها وشنو صاير فيكم، ها ما هما قداش يخلصوا يخلصوا بالقدا وعندهم امتيازات، لكن جاوا في الوقت هذايا المحدد والتوقيت غالط بالنسبة لنا، وراو الطلب نتاعهم ما عندوش حتى مبررات معناها. دونك هنا مشكلة كبيرة، نحن في وضعية كما كنا نحكيه الأسئلة الأخلاقية نجموا ما نجموا نبعد عليها. وحتى حاجة أخرى، حتى كان اختلف معك أخويا نضمن حقك، خليني ما مخليكش أنت راهينا كما شفنا قبل وقت طرف النقابي وقت يحكي على المعلمين وقت يعملوا ضرب الأساتذة يقول لك لا ها مصلحة التلميذ ومصلحة التلميذ، أوكي مصلحة التلميذ توا زيادة مصلحة المواطن، أوكي أنه الأمور الإدارية البنكية والمالية تمشي في ظروف عادية، لكن
1: في نهاية الأمر كل واحد زاد يدافع على مصالحه كالكبار،
2: لأنه مبدأ التفاوض راهو الأذية آلية حذرية الوحيدة القادرة على حل الأزمة هي مبدأ التفاوض. أخويا خلي متفاوض
0: اكزاكتومون تفاوض الحوار، ما جست ملاحظة صغيرة وتنجموا انتم تشاركونا لي كومونتير نتاعكم على فيسبوك، راهو البنوك ماهمش كاين دي شيف داجونس، توضيح راهو في البنوك فما دي جراد، فما ناس
2: من في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى زادة.
0: ثاني حاجة لا ميسج خاطر الكل توا خلينا نرى فيه العباد توا تلقي بنوك كاهو تسمع فما مؤسسات مالية عديدة ما فماش كان بنوك، لكن زاد راهو صحيح مهنة البنكاجي عرف عنها بين الظفرين اللي هي مهنة فيها رفاهية وكذا، لا راهو على عكس هذا ما نصورش أنا اليوم باش يجيو لمجرد
2: هي ككل خدمة يصلح شو رفاهية خاطر
0: أنا قاعد أنا بالعكس ضد راني الفكرة هذه، قلت لك أنا عرف عنها هذاك هو نوعا ما يقول لك العباد جي عليه وأنت لا راهو كل إنسان في البلاد هذه يخدم راهو عنده الحق باش يكون في خدمته يضمن ظروف معينة عنده مطالب معينة، وهذا بطبيعة احنا اللي في الاخر بالكل نعاود نقول الحوار ديما يقعد اهم حاجة نقوله انه التصعيد عمره ما يكون هو الحل لا من هذا الطرف او ذاك، الا اهم هو طولت الحوار. خلينا لي كومونتير نتاعكم بطبيعة كالعادة على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام، كانت هذه قالوها اليوم
5: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: مكملين نحكي ونمشيو توا لوزارة التجارة اللي قرار جديد تمنع المدارس الخاصة من بيع الكتب المدرسية، التفاصيل مع أمي ما عليها.
5: هاشتاغ يحكي.
3: في إطار تنظيم مسالك توزيع الكتب المدرسي المورد، دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ومختلف المدخلين بمسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية احترام المقتضيات التالية بالنسبة للمؤسسات التربوية الخاصة، وهي الاقتصار حصريا على إزداء الخدمة التربوية والتعليمية طبقا لأحكام الأمر عدد 486 لسنة 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في أحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها والالتزام بعدم بيع الكتب المدرسية والمواد المدرسية داخل الفضاءات الخاصة بها، وعدم فرض مصادر تزود محدده على التلاميذ المرسمين بالمؤسسات او توجيههم للتزود بالكتب والمواد المدرسيه خارج مسالك التوزيع المحدده بمقتضى ترتيب جري بها العمل في المجال، وعدم القيام باي اشهار تجاري داخل فضائيات المؤسسه التربويه الخاصه ومواقعها الالكترونيه اللي يتعلق بترويج الكتب والمواد المدرسيه. بالنسبه للموردين والموزعين بالجمله والتفصيل، دعت الوزاره الى احترام التسلسل القانوني لمسالك توزيع الكتاب المدرسي وعدم بيع الكتب والمواد المدرسيه خارج مسالك التوزيع القانونيه، واحترام شفافية المعاملة التجارية والامتناع عن القيام بأي ممارسة مخلة بنزاهة المنافسة وشفافية المعاملة التجارية عن ترويج الكتب والمواد المدرسية، وعدم عقد اتفاقية تزويد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع المؤسسات التربوية الخاصة لتوزيع الكتب والمواد المدرسية.
0: دونك نحكيه على أن القرار هذا الهدف متاعه هو تنظيم السوق محاربة الاحتكار وضمان أن الكتب تتباع عبر المسالك الرسمية وبأسعار مضبوطة. كيف قرار هذا وين يصب؟ مصلحة شكون أكثر يونس حسب رأيك؟
2: الظاهر أنه يصب في مصلحة الناس اللي تبيع في الكتب في المسالك القانونية اللي تبيع معناها المكتبات يعني كل من وبيع كتب داخل المسالك القانونية
0: المسالك المعترف بها
2: أوكي داكو. الفكرة في مطلقيتها فكرة عادية ما فيهاش يعني
1: مشكلة.
2: يعني ما فيهاش مشكلة ونتصور أنه مسألة قبل سنة مازلنا ما فيهاش العام للعام الجاي أوكي داكو. الأهم ديما نحكيو فيه أنه عادة ليه الأهم مش هذي عليها بيسيلش اوكي خطوه جيده، لكن اللاحق هو الاهم. اللاحق ايش عملنا في الـ في الـ في المنهج التربوي، وايش عملنا في مساله الزمن المدرسي، ايش عملنا في
1: المجلس الاعلى للتربيه،
2: ايش عملنا في
1: مجلس عملنا في مراجعه البرامج التربويه وتحويلها،
2: ايش عملنا في كذا اوكي دكار معناها باهي انكم قلتوا نظمتوا الكتب وما تخليوش المدارس الخاصه تفرض على التلميذ المرسم بالمدرسه انه يشتري كتب مثلا
1: معينة.
2: من بلاصه معينه يمشي للمكتبه ذيك او البقعه ذيك، لانه باش تضمن فرص اكثر للناس اللي تبيع الكتب ولتبيع المواد المدرسية في داخل الأطر القانونية، لكن أعتقد أنه الأهم ليس هذا. هذه خطوة أولى ناس معناها في انتظار اللاحق، راه في انتظار أخويا هاو معنا مازلنا في جوان، مازال جويلية وأوت وسبتمبر، إن شاء الله في أول سبتمبر في بداية الأعداد للسنة الدراسية 26-27 ما نعودوش نرجعوا نفس الحكاية اللي نحكيو فيها توا 3 سنين، وقت تبدأ العودة المدرسية نقولوا ديما راه نفس المشكل هو يتكرر بيدو الطرف النقابي يقول يبدأ يستبق، زاد يقول مازال نهار 2-3-4 سبتمبر يقول رأي السنة الدراسية سنة فاشلة، معناها ديما يسبق بالحكاية هذه، وإحنا نقولوا لم يتغير شيء. هذه الوضعية معناها بون باهي، معناها القرار وانه
0: اضافة لكلامك يونس انه ماذا بينا نبداو كما انت سميت، خاطر كان نحكيو على البرنامج المدرسي اللي ميثود اللي قريو بهم الزمن المدرسي يلسفي تبداهم وما ياخذوا وقت، اما لازمك تبداهم ولازم نراو حاجه واضحه راهو كي تو دو ليست، عرفت كما نقول لك الانجليزي بالبوان، لازمك تبدا.
2: صحيح احنا كنا نزهاء وموضوعيين معناها الى حد ما، قلنا باهي اوكي يعني هذا معناها المنع الوزاره تمنع باهي اوكي داكور.
1: تعرف بمثابه شنو هو هذا، تعرف الإيماج اللي تجي لمخي أنا بويسك احنا تو في كأس عالم وفي ماتشويت متاع كورة، عبارة واحد الأتاكون الكون قدامه فارغ وهو شاط الكورة على جنب شاطها في التوش ديريكت وهو وحده راسه راس الجول كونفير، معناها وزارة التربية جي لامبريسيون اللي مخلية لب الموضوع معناها السنتر متاع المشاكل التربوية
2: الهم الأساسي الأصلي الرئيس
1: وتحوم حول حاجات اللي هي
6: وزارة التجارة راهو عادة اللي قالت القرار
2: هي مسالش معناها
1: وزارة التجارة هي معناها وزارة التجارة كي خذت القرار هذية سيسور مع عندها أيضا نوع من المشاورة ولا التشاور مع وزارة التربية ولا التنسيق معناها بون
0: هو لا ما نتصورش برشا عايد عليش خطر نحكيه لهنا هو شوف راه زاد كي تلقط كي تقرا انت انه يقول لك اصحاب المؤسسات التربويه الخاصه مختلف المتدخلين من شركه التوزيع معناها يقول لك للتنظيم الكتاب المدرسي المورد معناها لهنا تدخل اكثر نوعا ما يقول لك نحمي الاولياء شويه كاني نحمي في الاولياء لهنا ما عندش دخل كبير
1: معناها هي فما رصد معناها انا كي نقرا تو
0: انا نحمي ما نحبش انا انه الكتاب يكون غالي ولا انا نتبدل الاسوام
2: كيماش غالي مكتوب
1: معناها تم رصد بيع كتب داخل المؤسسات التربويه البريفي خارج المسالك الرسميه
2: معناها
1: المعلومه اللي ما عندناش اللي ما قالوا لهناش في المساله هذه الكل كي خرجوا اعطينا معطيات اعطينا اسكو بالحق صارت معناها بيوعات وقديش صارت بيوعات واسكو اثرت على المسالك القانونية لبيع الكتب باش وصلتوا اتخذتوا قرار من نوع هذا يعني المعلومة الأصلية
0: ما نجم يكون قرار وقائي زد شاف حالة حالتين
1: استباقي معناها
0: نجم شاف حالتين يعتبر استثناء خاطر في العدد الكبير هذا شاف الحاجة صارت أنا راني هنا نتوقع ما نعرفش خاطر نقول هنا نجم يقول لك أنا إجراء وقائي من بعد ما نلقاش خاطر عندي عودة مدرسية على قريب أنا راو أنتم ما تقولوا 3 شهور أما راو ما نحكي كيف يرغى الوقت
2: لضمان نزاهة المنافسة وتنظيم هذه أوكي وزارة التجارة كذا إحنا نحكيه في هذه أوكي قلنا بركة الله فيكم لكن الأهم بالنسبة لنا في مثل هذه المواضيع كل ما هو مرتبط بالمدرسة والكتاب راهو فما مسائل أخرى أهم ينجم يكون هذا راهو ما عنده وزارة
1: المسائل الأخرى تخص وزارة التربية
2: صحيح لكن إحنا نحكي ونذكر مجرد تذكير نقول مهم جدا أكيد تنظم الحكاية باش تكون منافسة شريفة نزيهة وكذا لكن راهو بالنسبة لنا كل ما هو مرتبط بالمدرسة هو التلميذ وغيره راهو وزارة التربية زي ما تخدم عليه
1: فما أهم بكثير من هذا
0: دونك كان نحكيه أكثر زيادة على الفكرة هذه متاع العودة المدرسية كيفاش نجمون يفيتيو الفوضى عايد خاطر أحيانا نحس كل ما تجي ساعات معناها تحس العباد داخل بعضها شوي بين أولياء بين كذا تحس الأمور مش منظمة كأنه أنا ساعات هكا نحس بخلاف حتى العودة المدرسية فما ديزيفينمون كيجيو في تونس ما تحسهم جاي على غفلة
1: هو احنا بالعكس
0: معناها كاينو لعبت في بلاش في سبتمبر اللي صار جا تقر
1: هو جست
0: معناها فهمتي كاينو بالرؤيه ولا
1: هاو تو مازلت كيفيت السنه الدراسيه وكما صرت مازلت موفيتش خاطر مازال يعديو السيزيام
0: كما سامحني عايده سامحني كيما الاكزامبل يجيك بوعائله يقول لك غدرني رمضان كيفاش غدرك ما معروف وقتاش فهمت نفس الشيء تحس
1: جوستومون تو هاي به هذايا اجراء من الاجراءات اللي تخذيه على بكري من وزاره التجاره عطينا تو احنا اللي يهمنا في هي وزاره التربيه هاو عندنا سيف كامل علاش ما نخدموش من توا على أول حاجة المدارس يعني توفير فيها أدنى أدنى، ما نقولوش معناها راو باش تردوا لهم مقصورات، أدنى مستلزمات اللي يستحقهم التلميذ، شوية نظافة، شوية ماء، شوية حاجة اللي متصنت بيت بيوت راحة، اللي هما ماهوش موجودين في عديد المدارس ولا تقاها موجودة و امبراتيكابل قال الاخر. يعني أقسام فيهم كراسي وفيهم تواول على قد لامذة، التخفيف في عدد التلاميذ، ترميم شوية المدارس، وبدوا يخدمونا، بدوا يخدمونا على مراجعة البرامج التربوية. راوي لي جران تون، رانا ياسر تأخرنا في برامجنا يخوية. هالمجلس الأعلى للتربية خلي يبدأ يخدم من تو مدام عطلة، مش كما قلت انت بعد تقول باختتنا أو عنا سيف كامل نخدم عليه على المسائل هذه اللي تخص الإصلاح التربوي.
0: بالضبط، وهذه اللي الناس كل تحب عليه، سيرتو حتى بعد الحديث على البكالوريا واللي خرجوا نتائج ديجا، وشفنا برشا ناس تحكي على انه فما حاجات لازمها تتصلح. انتم تنجموا تشاركونا بالطبيعه بالكومنتير نتاعكم، ارائكم، اي حاجه تحبوا تقولوها على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فيم. كانت هذه الهاشتاج يحكي.
5: هاشتاج يحكي على كل لسان، من الاثنين للجمعه، من الاربعاء للسته متاع العشيه.
0: ما زلنا مكملين معاكم، بعد شويه باش يكون حذنا دراكو باش يعطينا اخر الاخبار الجيمينج، اخر اخبار العاب الفيديو لهنا في موزايك كما العاده كما تعودتوا به. لكن قبل هذا نبدو شويه جو
5: جود فايبس.
0: هذه ميشيل على موزايك فيما احنا راجعين بعد لحظات.

0: هذا العاب الفيديو الجيمينج. مرحبا بك دراكو، شنو حوالك؟
1: هلو، كيف الحال؟
0: شنو الامور؟
1: الحمد لله في الفورم،
0: بخير.
1: اول جود،
0: العاب الفيديو بخير،
1: جوهم بيه
0: مانيتات مريقلين.
2: شنو لاباس؟
0: الحمد لله،
2: ديما صورتي وجو
1: بيه.
0: الحمد لله، الحمد لله، النظم ديما دوك. نمشيو مع دراكو نشوفوا شنو اخر الاخبار في عالم الجيمينج.

0: الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو في النيوز الاولانية باش نحكيو على شركة كابكوم وباش نشوفو روتور بتيتر هيستوريك سلون التسريبات لوحدة من اروع الالعاب الحق متاع ربي وخاصة لوبيوس الثالث متاحة اللي اسمها ديفل ماي كراي. ممكن ياسر نلقاو لوبيوس السادس والا ريميك متاع ديفل ماي كراي الاولانية حسب التسريبات. وقولوا انه فما ديفلوبمون متاع الجيم هذايا خذية سنوات ديجا اون كور ديفلوبمون والحق متاع ربي باش تكون مفاجأة ياسر ياسر كبيرة. وانه الريميك او لوبيوس الجديد هذايا باش يستخدم محرك ري انجن هو اللي تستخدم فيه شركة كابكوم كالعادة في اللي جو متاحها كيف ريزيدنت ايفل وغيره. تلقاو بتيتر قصة جديدة ما بين فيرجل ودانتي اللي هما زوز اخوات اللي هما ابطال السلسلة. وعلى ذكر السلسلة والتي في شو اللي ريناه على نتفليكس رينا زادة سيرية ديفل ماي كراي اللي كانت حاجة ياسر ياسر مزيانة وجبدت يعني جمهور جديد وخاصة العباد اللي تعرف ديفل ماي كراي زادة كيف كي تفرجت في السيرية عملت برشا جو. نحكيو زادة اللي ديفل ماي كراي 5 حقت مبيعات خلال سنة 2025 أكثر من دادو لونزمون تاعها وذي كل جراسة لسيري اللي جات على نتفليكس. الحق تعربي سيري ولا أروع مازلنا ما نعرفوش أكثر تفاصيل هل أنها باش تورينا يعني أوبيوس جديد وإلا باش يكون فما ريميك للأوبيوس لولاني. لعبة ديفل ماي كراي غني عن التعريف من عند شركة كابكوم ولكن أنا واحد من الناس نتصور اللي بتاتر 2027 جوست بعد عام سورتي أوفيسيال خلينا نقوله متاع جي تي سيس نجم راو أوبيوس جديد من لعبة جي تي سيس. في نفس الوقت نعرفوا اللي تونس فيها الحرارة سخونة على الاخر وذاك علاش العباد اللي عندها بي سي ولا عندها كونسول دو جو لازمها تستحفظ على الكونسول نتاعها. سلاح نحب نسألك حسب رايك مثلا الشباب اللي معنا هنا في بلاتو كيفاش نجم تستحفظ على البي سي جيمر نتاعك والا الكونسول دو جو نتاعك مسخانة
1: من الحرارة
0: مسخانة حسب رايكم كيفاش؟
1: هو الحرارة هاي انا مرة قبل كان عندي بي سي قالوا لي شيلوا مروحه
0: لابتوب كان عندك
1: لابتوب فما مروحه تحط تحت
0: يقعد مايا
1: اللي نعرفه
0: فرضا عندك ديسكتوب وبلاي ستيشن واكس بوكس ونينتندو سويتش كيفاش نجم بالسخانه نتاعنا يتوصل 40 كيفاش نجم تستحفظ عليهم
1: مسخن
0: جلاس تحطه في الجلاس عندكمش اراء اخرين؟
2: لا هاك الاغنيه اللي
3: عندي حط لهم الاغنيه اللي حطها سلاح في الاغنيه لومبوتيا
1: نيران جيشي
3: نيران جيشي شعلة ميغودا
1: وصعيبه الفكره هي الحق.
0: لا هو راهو كي يبدا فما معناتها دار تبدا بلوز مو بارده بكليماتيزور ولا حاجه ابرك ديما هذاك بتبيع حاجه باهي ولكن سينو حاجه مهمه على الاخر انه كل عام ولا كل عامين تعمل تنظيف للبي سي نتاعك والا الكونسول دو جو نتاعك تنظف لها المرحه نتاعها كيما ريت باش تشارجي الكليماتيزور الكهرباء بار اكزومبل باش تنظف بار اكزومبل فوالا نفس العمليه بالضبط
1: انك المرحه غاز في البلاي يوست تنظفها
4: عارف كانوا لا نحكي على
0: الكهرباء تيجي مثلا في الكهرباء لازمك تنظف معناتها الواحد الكل باش نجم تكيك تجيك الكليماتيزاسيون حاجه مزيانه برشا ولكن انك تنظف المراوح نتاع البي سي او المراوح نتاع الكونسول وتبدل الباد ترميك. الباد ترميك هذيا هي سبستانس صغيره غري معناها تلقاها كيما يعني كيما الكول هكا صغيره على الاخر تتحط على البروسيسور وتنجم تحافظ على خلينا نقولوا بروده البروسيسور او خلينا نقولوا تمبيراتور نتاع البروسيسور كي حتى ميم سي معناتها فما دوغري عالي نتاع سخان
4: كده والاروع
0: والله لوتر تشام والله تعرف خاطر تو مثلا تشري بلاي ستيشن 5 مينيموم زوز 3 ملايين باش تشري بي سي جيمر معناتها من 3 4 وانت طالع معناتها انك باش تخسر معناها بروسيسور وباش تخسر الكونسول هذه الكل خاطر فما لازم اونترتيان لازم يصير. ننصحكم الناس الكل لازمكم تمشيو تعملوا تنظيف البيسيات نتاعكم معناها تنظفوهم الغبره المراوح نتاعهم وخاصه انكم تبدلوا الباد ترميك مره كل عام مره كل عامين باش كيك تزيدوا في دوري دفي نتاع الكونسول نتاعكم على خاطر راهو بار اكزامبل اكس بوكس ولا البلاي ستيشن عادي كي توصل تمبيراتور معينه تتسكر وحدها تو سامبلومون باش تحافظ بلوز مو على القطاع اللي فيها ممكن يصير توصل حتى تحرق الكونسول كامله. اذا كان عندك نينتندو سويتش بار اكزامبل تنجم تخاف اقل لان نينتندو بلوز مو اوبتيميزي يعني ولي جو اللي فيها ما همش حاجه قويه برشا باش تخلي الكونسول يعني خلينا نقولوا فيها بيسونس عاليه او باش تسخن برشا. ولكن اذا كان عندك بي سي جيمر دو بريفيرونس تمشي تعمل اونترتيان تنظف المراوح تنظف القطاع كله وخاصة تبدل الباد ترميك في نفس العملية إذا كان عندك إكس بوكس ولا بلاي ستيشن 5. هذاك علاش نحبكم تقولوا لي في الكومنتير وقتاش آخر مرة عملت تنظيفة للبي سي جيمر بتاعك.

مازلنا مكملين معاكم ساعتنا الثانية زادة برشا أخبار تستنى فيكم. أما توا خلينا نشوفوا شنو هي اسمه موزيكا في فرنسا. بيلبورد شنو اسمه الفرنسي؟ نبداو من المركز الثالث. هذه الموسيقى نلقاها موجودة عندها 14 أسبوع توا في البيلبورد تصنيف توب 100. هذه بوكاهانتس.

وفي المركز الاولاني باش نخليكم تسمعوا كامل الاغنيه. اما قبل عندكم 800 دينار للربح، انتم تنجموا تكلمونا على 71 113000، 71 113000. تكلمونا بطبيعه باش تربحوا معنا 800 دينار، 6 اسئله سهلين مهلين جاوبوا عليهم في 30 ثانيه وان شاء الله مربوحه. احنا مازلنا مكملين معاكم حتى للسته. هذه توب 1 تسمعوا كامله بيلي.

0: موزايكا فام، تبع الكورة وعيش المونديال.
1: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
4: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربوران تاع كراب شركة.
5: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت نتاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شري بيمي دنب
1: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول بنا يونيك تخليك فان وتزهي وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
2: موعدكم مع عرس نوادي الغناء في تونس تحتضن قاعة الجهاد بمدينة الثقافة أيام 23, 24 و 25 جوان فعالية الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية بمشاركة فرق ومواهب قادمة من مختلف ولايات الجمهورية. ثلاث سهرات فنية متميزة تجمع الأصوات الواعدة والإبداع الموسيقي وروح المنافسة في أجواء احتفالية راقية. كونوا في الموعد وشجعوا نجوم الغد واكتشفوا أجمل الأصوات الجماعية التونسية. الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية أيام 23, 24 و 25 جوان بقاعة الجهاد بمدينة الثقافة شارع محمد الخامس. حضوركم يشرفنا.
3: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوق ديليس تلقى الدربوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
4: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
5: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. الجلسة العامة البرلمانية الخاصة بالنظر في طلبات رفع الحصانة عن 11 نائبا تصادق على طلب 10 نواب رفع الحصانة عنهم للمثول أمام القضاء، من بينهم النائب فاطمة المسدي بسبب شكاية من وزير منذ 2019 والنائب أنور المرزوقي والنائب عزيز بالأخضر والنائب يوسف طرشونة والنائب مجدولين الورغي والنائب سامي التجاني بسبب مخالفات انتخابية. وسك أثبت خلال الجلسة شهادة خلاصه وفق ما أكدته مصادر موثوقة لمزيك. وفق المصادر ذاتها فقد تم أيضا رفع الحصانة عن النائب فوزي الدعاس بسبب قضية تخص عمله السابق والنائب محمد بن أحمد رئيس لجنة النظام الداخلي، فيما تم رفض رفع الحصانة عن النائب الفاضل بن تركيا. يذكر أن النواب المعنيين لم يتمسكوا بالحصانة خلال الجلسة العامة. المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الإلكترونيات في أفق سنة 2030 تستهدف إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي، بما يرفع عدد العاملين إلى نحو 100 ألف شخص، إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات من 3.5 مليار دينار إلى

0: حوالي 7 مليارات دينار. والمسؤول ذاته يفيد في تصريح لموزايك بأن تطوير القطاع يمر عبر معالجة عدد من التحديات، من بينها مزيد التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فضلا عن موائمة منظومة التكوين والتأهيل مع الاحتياجات المتزايدة.
1: إذا كان أنا نحكي معناتها أنه اليوم هو في حدود 430 مليار دولار رقم معاملات إلكترونيك، والدراسات تتأكد أنه معناتها حسب نسبة النمو السنوية متاعه ماشي في حدود 1000 مليار دولار معناتها في حدود 2030. معناتها أنا يكفي أنه نقوم بالاستثمارات الهيكلية اللي كنا نحكي عليها، أنه قطاع الساعات الإلكترونية قادر بكل بساطة يعمل لك 2-3 بوان نمو بارابور للإيكونومية ناسيونال. شنو ناقصنا؟ ناقصنا ساعة أنه نفهم مشاكلنا. المشاكل متاعنا جينا نشوفه معناتها تتقسم لستة محاور. عندنا مشاكل اللي القطاع ساعة مش معروف، عندنا نقص ديلاكينة على مستوى الترويج للقطاع في العالم. هي اللي ناقصنا، لازمنا نروجوا للقطاع، نعرفوا كيفاش نروجوا للقطاع ونحسنوا من صورة القطاع للمستوى العالمي. من ضمن المشاكل متاعنا الأخرى الإجراءات وتبسيط الإجراءات، لازمنا نبسطوها. الإجراءات المتعلقة بالتوريد والتصدير، وربما يطلبوا الخاين في القطاع الخاص أكثر في الويديتي وأكثر ترانسبارانس، وهذا حق نعتبره مشروع.
0: في تطورات شأن الدولية، المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تقول إنها بدأت تنفيذ خطة إجلاء لمئات السفن التي تقل 11 ألف بحار عالقين في الخليج، وذلك بعد توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية باتريك بويان يقول خلال مؤتمر للطاقة في باريس اليوم إن على الشركة أعطاء الأولوية لبناء خطوط أنابيب قادرة على تصدير النفط والغاز من الشرق الأوسط دون الحاجة إلى مرور السفن عبر مضيق هرمز. وفي الختام، فرنسا تشهد الثلاثاء اليوم الأشد حرا على الأطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1947 بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية، في خضم موجة قيظ تشمل دول عدة في غرب أوروبا. وأوردت هيئة الأرصاد الجوية أن متوسط المؤشر الحراري الوطني بلغ حوالي 30 درجة مئوية عند 17:00 بالتوقيت المحلي، متجاوزا المعدل المسجل في 5 أوت من سنة 2003 والذي كان يبلغ 29.4 درجات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج على كل لسان. للقاء. الأولى في تونس على كل لسان.

0: تايلور سويفت كنت اسمو فيه. إذا كل سنة مكملين معكم حتى للستة، برشا مواضيع مازلنا باش نحكيو فيها كالعادة في هذا كل سنة، متابعة لبرشا أخبار وبرشا ونستنيو زل التعليق من عند يونس وعايدة كيما العادة. أما بطبيعة قبل فما مواعد الربح 800 دينار كاملين زعما باش يكونوا من نصيب، شكون أكيد باش نعرفوا بعد لحظات.
1: على كل لسان
2: هيا ويكم هاي حاضرين، هيا المش حاضر يحضر خاطر العشر ايام ذوما باش تحفل. قولي وين؟ قل قلب تونس العاصمه، حي هلال اوربان فيست من 19 ل 28 جوان. الحومه تتنفس، موسيقى دانس مسرح وسينما دور بطبيعتها، فما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيره في حوينة حي هليل من الزازار للعطار. حسينو ما تخمش برشا، البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هليل. طلوا بعدين في حي هليل، رانا نستناو فيكم. يلا
1: موزيك فام،
3: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك نتزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7 ونص متاع العشية. مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: مستمعينا وين ما كنتم موجودين، توال 5:15 دقيقة مكملين معاكم كالعادة، وباش نمشيو البومهل زعما علاش خاطر عنا 800 دينار للربح.
1: روح تربح
0: ياسين 38 سنة من بومهل مهندس، مرحبا بك ياسين.
4: عسلامة،
0: شنو الأمور؟
4: والله الحمد لله لاباس. توما
0: الحمد لله. سأنتي مهندس في بومهل ولا في باريس؟
4: لا مش مهندس بومان، مهندس اختصاص هندسة مدنية.
0: ممتاز برشا، ممتاز برشا. دونك ياسين ان شاء الله ربي يوفقك ساعة في الخدمة.
4: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نحاولوا، ان شاء الله ربي يسهل.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. ديجا مش نحكي على المهندسين شوية اخر، وقعد سمعنا
4: به الله يبارك
0: به. اما زاد كي العاد الكونسيبت تاع روح تربح، باش نسالك 6 اسئله في 30 ثانيه، تحاول للماكسيموم تطلع الاجابات، لكن كان ما عرفتش اجابه من الاسئله هذوما قول باس وتنجموا نرجعوا بعد.
4: به توكلوا على ربي ان شاء الله.
0: حاول للماكسيموم معناها ركز، راهم اسئله سهلين
4: ان شاء الله. ان شاء الله قلت ربي لا يدي ان شاء الله.
0: 800 دينار في اخر شهر باهين ولا
4: باهين؟ شيء باهين يفضلنا موضوعنا كل فوضو،
0: يفضل برشا مواضيع 800 دينار. علاش ماذا بينا ياسين تركز لنا مليح، وباش نبداو بعد 3-2-1. شكون مقدم برنامج ريكاب سبور كل يوم على موزايك؟
4: اسكندر باهين.
0: غلط. شنو عندك محاولة أخرى؟
4: باهي بار.
0: ما هي عاصمة النرويج؟
4: عاصمة النرويج
0: هي
4: فاس.
0: فاس. إنه الحيوان الملقب بسفينة الصحراء؟
4: جمل.
0: ممتاز. مخرج مسلسل الخطاب على الباب؟
4: صلاح الدين سيد.
0: ممتاز. شكون هدف التاريخي لكأس العالم؟
4: ليون ميسي.
0: هاي به منعت 3 أسئلة مسؤول ولي ما جاوبتش عليه، اللي هو مقدم برنامج ريكاب سبور كل يوم من 6 ل 7 هو حيدر الشيرني.
4: حيدر الشيرني
0: بالنسبة لعاصمة النرويج هي أوسلو.
4: صحيح.
0: وانت جاوبتنا على 3.
4: كل التركيز، كل التركيز برا هي راي، معناها واحد في مخي معناها ما غال واحد حاول.
0: قول انت، تقول انت نتساهل معاك.
4: الرهبة، الرهبة ساعات ما مشكي واحد الرهبة.
0: يا أم كلثوم مشكل فيك.
4: لا مشكل توبة.
0: فجعك.
4: لا سبحان الله.
0: ميسالش خويا غزل لي.
5: تراك تراك.
0: شو انت مادام اسمك ياسين. و 38 سنة وجاوبت على 3 أسئلة. تربح معانا. 300 دينار ان شاء الله. مبروك عليك ياسين.
4: يلا
0: مبروكين عليك 300 دينار.
4: يبارك لك.
0: تحية ليك ياسين، وان شاء الله ديما فرحان. باهين هذوما.
4: تحية ليك بالكل. شنو باهين؟ والله يفضونا برشا حاجات، مش حاجة برشا.
5: نحب نعرف حاجة.
0: كان نقول لك 50 دينار تدخلني تفض برشا حاجات. من 800.
4: في روح كهرباء بارك زومبل.
5: مثلا.
0: تلقى روحك فما حوايج.
4: الحمد لله.
0: عندك برنامج في الويكاند؟
4: والله بحر ناس مدام ولدي وشي نعمل تبحيرة خفيفة العصرية
0: إن شاء الله ربي يفضل أمك ياسين يا بيه ربي يفضلك أنت شكرا لك وإن شاء الله مبروك ياسين ربح معنا بتبيع 300 دينار غدوة اللعبة بشكون على 700 دينار في روح تربح
1: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
0: باش نحكيو زادة لهنا على التحذيرات اللي موجودة تحت قبة البرلمان من موجة هجرة جماعية تهدد قطاعي الصحة والهندسة شنو الحكاية كل تفاصيل مع أميم علي
1: اسم على كل لسان
6: لجنة العلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج استمعت البارح إلى عمادتي المهندسين والأطباء بخصوص ظاهرة هجرة الكفاءات والحلول المقترحة من بعض القطاعات واعتبر رئيس اللجنة النائب ماهر جعيدين في تصريح لزميل السيد الهمامي أن الظاهرة هذه والتي تتمثل اليوم خطر على الأمن القومي وعلى جميع الأطراف من جهة أكد عميد المهندسين محسن غرسي أن كلفة تخرج المهندس الواحد من ميزانية الدولة تتجاوز 100,000 دينار مقابل هجرة 42% من المهندسين في آخر إحصائيات واعتبر أن ظروف العمل هي أسباب وراء الهجرة خاصة أنه نحكيه على أصحاب خبرة تتراوح بين 15 و20 سنة ومن العاملين في المؤسسات الدولة ومن وزارات وشركات عمومية واللي ولات اليوم تمثل هجرة جماعية.
7: أجل صيحة الفزاعة هذه متاع هجرة مهندسين باش نكونوا حقيقيين معنا مش قيمة المهندسين اللي بدأتها. أول حاجة فما تقرير اللي نعتبره خطير تقرير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اللي خرج في جوان 2024 واللي كتب سطر في فقرة أخطر سطر في التقرير هذاك هو يحكي على الهجرة الجماعية للمهندسين هجرة متاع ألاف الدوافع أول حاجة هي دوافع مالية اليوم الشهرية متاع المهندس التونسي لا تفي بالحاجة في العشر سنوات الأخيرة وصلنا قرابة 45,000 مهندس غادروا بلاد تونسية ما يمثل تقريبا معنا 2400 من المهندسين المرسمين بالعماد القطاعات اللي يشتغلوا فيها أساسا اللي مرتبطة بالإعلامية بصفة عامة كل أكثر من ذلك في السنوات الأخيرة لاحظنا هجرة مهندسين اللي عندهم 15 و20 عام خبرة في تونس
6: وأكد عضو مجلس عمادة الأطباء دكتور قيس نويران الخطر اليوم يهدد صحة المواطن التونسي في ظل هجرة 1000 طبيب سنويا واعتبر نويران الواقع ما عادش يحتمل مزيد من الانتظار لتفعيل التشريعات خاصة تفعيل قانون المسؤولية الطبية وإصلاح منظومة الصحة العمومية وعدم إثقال كاهل الطبيب بالأداءات
0: شكرا لك أميمة نحكيه على هو الاختر مش في عدد يمشيه الأخطر من هذا اللي ما عادش يحاول حتى يبقى هذا اللي نقرأه وهي يمكن عايدة من يقول لك أنه أصحاب خبرة أو مثلا جينيراسيون جديدة يقرأ اختصاص نلقاه ديما كالحجاج يقول لك اختصاصه مثلا في تونس موج مازال مش مطلوب برشا هذاك علاش يحب يلقى أفاق في الخارج هذه من بين الأسباب مو السبب الوحيد لكن الناس أصحاب خبرة نحكي على 15 و20 سنة راهو معناه من مؤسسة الدولة واللي هم موجودين طبعا في المسألة هذه الحقيقة ما عادش نحكيه على جيل جديد فقط الحكاية ولا تخص كل أجيال
8: نفس الشيء بالنسبة للأطباء وحكي على المهندسين قال اللي عندهم 15 سنة ولا ويخرجوا نفس الشيء بالنسبة للأطباء تلقى ذوي خبرة وأكثر من 15 سنة من تلقى تلقى أطباء وأخصائيين اللي هما معناها عندهم 40 سنة ينشطوا وخرجوا العديد منهم خرجوا وخيروا الاستقرار البرة دونك هنا ولا فما تحدي كبير تواجه تونس يتمثل في هجرة الكفاءات هذه العالية المختصة خصوصا كما تبع المهندسين وهذا أكيد ما يتصلح كان بإصلاح الأسباب اللي تؤدي للهجرة ومعالجتها وهذا يبدو صعب وصعب جدا لأن الأسباب عديدة ومتعددة معاش نحكيه يا سليح كيما قبل على ناس تخرج صغار مازالوا كيما تخرجين على خاطر يحبوا على شهرية خير لهن اليوم نحكيه على كاليتي دفي كاملة نحكيه على جودة الحياة اللي لوجوا عليها حتى ذوي الخبرة لولادهم ولولاد أولادهم يقول لك معناها ما ولات تخرج عائلات كاملة لأنه كل الظروف ولات لا تسمح بالنسبة لهم بمواصلة العمل والعيش خاطر يقول قائل واحد طبيب أستلي عنده عيادته وعنده عمل معناها مسيرته المهنية سمحت له باش يكون مستقبله باش يعمل حياته في تونس ويستقر مع عائلته الكل لكن اليوم ما عادش مقتصرة على المسألة هذه ولات مقتصرة على نوعية الحياة كيفاش نعيش جودة الحياة كيفاش ولادي باش يعيشوا كيفاش ولاد ولادي باش يعيشوا وهنا المسألة واللي تحلها معقد ومعقد جدا فما حلول تخص المتخرجين اللي مازالوا كيتخرجوا
9: حديث التخرج
8: ولا واللي خيروا انهم يخرجوا لبرا, هذيك معناها يلزمك تحسن لهم ظروف العمل, يلزمك تحسن لهم او تفتح لهم افاق يوليوا ينظروا لمهنتهم على اساس فيها تدرج في المسيرة المهنية وافاق كبيرة, يلزمك يعني يتم انتدابهم ما يتخرجش ويقعد بطال ترى قديش, يلزم تفتح لهم الافاق وقت عملوا كالمهندس اللي نجم يخدم في تونس وفي نفس الوقت ينجم يخدم أونليني مع مؤسسات أجنبية لكن ما هيش قاعدة تخدم كما ينبغي البلاتفورم اللي عملوها. يعني العديد والعديد من المسائل اللي يجب حلها باش توصل انت معناها تغتيان كدولة أولادك داخل الوطن, وإلا توا نحكيه على استرجاع الكفاءات اللي هي معناها مسألة معقدة ومعقدة جدا, معناها يلزمها توتان بروسيس اللي هو معناش الإمكانيات اليوم الاقتصادية والمادية اللي باش نجمه معناها نعملوها. دونك الحقيقة الحقيقة في الوقت الحالي المسألة معقدة جدا ومانيش نراه في حلول ممكنة حاليا يكون تدريجيا وعلى المدى المتوسط على المدى المتوسط والطويل كان نبني ونخدم على المسألة هذه ممكن نبدأه في حلحلتها بشوية بشوية, لكن آنيا صعيب ياسر القضاء على الظاهرة هذه ولا حتى الحد منها.
9: هو كما أنت قلت عايدة ونبني على كلامك أنه من بين الأسباب اللي ولاتها موجودة برشا نعود نقول راو الهجرة موش قرار سهل, ساعات راو القرار متاع الهجرة فما ناس ما تحبش لكن مضطرة, فما ناس القرار يكون أكثر مربوط بالعائلة ما ينجموا عائلة تصير وشفناه الشيء ذي, وفما عديد الدول حتى في الخارج تشجع أنه يهجروا لها العائلات منهم الأشهر يمكن كندا نشوفوا في برشا تونس غاديكا في مختلف الاختصاصات. أما يونس نحب نعرف أنا كيفاش نجم نطلبه سويلي صعيبرا
10: خويا تو الحظر ملي
9: هو صعيب
10: يوقف الحظر خويا
9: صعيب وما نصورش شكون عنده يجب كيفاش نطلبه
10: بتصير فيه انا
9: ملي هذا انت حذاي
10: باهي
9: كان جاي دالي حذاي نسلوه
10: باهي اوكي
9: دونك شنو نزل
8: قدامك
9: لا لا دالي ضد الهجر كيفاش نطلبه من الكفاءات تبقى اذا ما فماش تحفيزات حقيقيه. يعني مثلا اللي هجروا سواء المهندسين اطباء حتى في برشا اختصاصات يونس تسمعها راهو الجمله ماذا بيا نبقى. أحيانا رأوا الناس في بالها الهجرة ساعات وكي حاجة بيه فما الناس يقول لك أنا نفضل كي نلقى نقعد صحيح وبش يخرج البرة يمكن مش
10: وش الخيار الأول يعني الهجرة ما هيش خيار أول
9: فمش واحد يتولد يونس يقول لك أنا ماذا بين عيش في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في الانجلتير ولا في بلجيكا ما الرغبة هذه ما تولدش بها هذه من بعد تكتشفها وتكتسبها وحاجة هذه تولي عندك موجودة انت كيف ما قلت كان للدومين الخدمه. لكن اليوم يقول لك صعيب انت باش تمنع كفاءه والكل, والاصعب من هذا كيفاش باش ترجعوا انت تعرفني امثلتي ديما بالكوره ناتير كاين وانت عندك جوار مش يحترف في اقوى كيب في العالم اقوى دوري اقوى استادات اقوى حكام اقوى كل شيء ما تقول يرجع على في شامبيون تونس كيفاش
10: هو فما ثلاث نقاط. تطوير التطوير ايش معناها؟ التطوير انك تخلق انت مهندس ولا طبيب تقريه ثم من بعد تجي مرحله اخرى اللي مرحله كيفاش تحتفظ به الطبيب هذا يخدم في بلاده, ثم اذا كان هو حتى ولو كان عنده الاستعداد او خم باش يهاجر كيفاش توفر له عوامل جذب. احنا توا في وضعيتنا اللي نحكيو فيها ساعه اولا يا سلاح فما مشكله في الخطاب اللي صار وفي الاجتماع الذي صار بلجنه العلاقات الخارجيه والشؤون التونسيين بالخارج واللي صار مع عماد المهندسين وعماد الاطباء. شو يقول سي ماهر جعيدان رئيس اللجنه؟ يقول هذه الظاهره اصبحت تمثل اليوم خطر على الامن القومي. صديقي عندنا مدرة وتمثلت على ما شبيك
11: عندنا 3 سنين 4 سنين نحكي
10: عليها مشكلة بتاع وقت معناها غريبة معناها ثم كنا عايشين في غيبوبة معناها راهو الحكاية من حتى من 2000 قبل الثورة أوكي كان فما يعني المسألة كانت موجودة كظاهرة لكن ما تحولتش الظاهرة هيكلية. بعد الثورة تحولت الظاهرة هيكلية عميقة فما أسئلة أخرى جديدة إذا ما تتحط من وقتها من 2011 2015 17 19 معناها النزف النزيف قاعد
8: يمشي ويزيد ويكبر كيما الهجرة غير النظامية أيضا
10: الآن أنه فقنا الآن كون اليوم أصبحت لا لا لا معناها الحكاية معناها. ويقول هو أنه مع دراسات استراتيجية عام جوان 2024 قال عطان إيه من جوان 2024 لجوان 2026 إيش عملته. ثم حاجة أخرى يقول وعلى جميع الأطراف أن تتباحث في مختلف المقترحات للحفاظ على الموارد البشرية للقطاعات الحيوية البلاد.
8: مازلنا باش نتباحثوا.
10: وشكون من الأطراف؟ راهو متأخر جدا الوقت. راهو الأمراض حشاكم الأمراض معناها يلزم نفيقوا بها من اللول تشخيص يكون من الاول صحيح باش نجموا الوقايه اساس بيسير في كل شيء، لكنه في الامراض العاديه يجبنا في قبلها قبل
8: والقرارات تتخذ ادانيا والدويات تعطيو بالوقت
10: السياسي. اكزاكتومون العقل السياسي التونسي يزمو فيه كونه راهو ما عادش عندنا خيارات اخرى. المشكلة أنه المهندسين أبار ما يتكلفوا فلوس على المجموعة الوطنية ومئة ألف دينار باش تصنع مهندس ولا لا فما سلطة رمزية واعتبارية للمهن هذه. أنت إذا كان أنت المحيط اللي يخدم فيه هو منتج للإحباط بالنسبة لي ما يقعدش، وإذا كان مشاه ما عادش يرجع. ومسألة مرتبطة أساسا خاطر نحبه ونكره فلوس، أنت تنجم تخلصه ولا لا؟ هل المغرب تخلص خير منك؟ طب مهندسين تونس ولا يمشيوا المغرب يمشيوا لمصر من غير كندا لافريك؟ دونك فما مساله، ثم سؤال حقيقي حارق جديد يا خويا. اذا كان انت ما فقتش عندك تو 10 سنين الوضعيه كل وين تمشي وكل وين هي تو ما
8: هو الاصل في الشيء يونس، مش انك تفيق وقت اللي يبدا يحصل الداء، هو الاصل في الشيء انك تستبق غوفيرني سي بريفوار، هو انك تستبق في المسائل هذه وما تخليش حاجه كيما هكا
10: تصير. تخرج من الدوش
8: الاصل في الشيء يصير هكا،
10: اي تشيح شعرك اذا تستبق المرض. يا خويا انت سايد دخلت في المرض سايد قرجمك بدا يوجع سايد دينا بكربات يري القف روحك.
8: اي لكن العلاج سنوي
10: بعد 10 سنوات ثم ديك لاجو اغير كبيره
8: في غونغرين تو وليت غونغرين معناها
10: دونك مرحله بتر اللي هي مرحله صعبه جدا. دونك فيقوا فما عندنا وعندنا راهو منظمات امميه وتونسيه وعندنا معهد المعهد الاستراتيجي
8: معهد الاستراتيجيه
10: هي المعهد الدراسات الاستراتيجيه يعطيك في في في
8: احصائيات
10: في دراسات وغيره. شركوا الناس الكل وحلوا المشاكل.
8: والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي خرج في احصائيات لسنوات على الهجره وعلى عدد المهاجرين وعلى عدد خريجي المعاهد نتاع الهندسه ونتاع الطب وكل شيء.
10: انت خان تونس هي في المرتبه الثانيه بعد سوريا في هجره الكفاءات، وسوريا فيها حرب، بلد خارج من حرب.
9: هو بالضبط ما زاد يقول لك ديما كلمه اللي هي خايبه شويه، يقول لك النزيف اللي قاعد يصير هذايا بشكل كبير برشا. اليوم هنا نشوفوا في الرقم هذا راهو من بعد يولي فيها تراكم، راهو الرقم هذا باش يكبر اكثر واكثر كي نعملوا بيلون كبير.
10: انت عندك المنهاج التنموي والساعه ماهوش ملائم وغير قادر على استيعاب هل الكفاءات هذه، كيفاش تحب تعمل انت؟
9: من تعليقاتكم لقيت مقول الحقيقه خاطر الموضوع
10: معناها
9: موضوع يتحكي فيه برشا ولكن الموضوع لازمه كما قال يونس معناها سي بون الوقايه خرجنا منها دخلنا في مرحله اخرى تو لازم نقاول العلاج نقاول الحل. انتم ارائكم تنجموا تبارتاجيوهم معنا على الباج فيسبوك موزايك اف ام.
1: اسم على كل لسان، على كل لسان، من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
9: ما زلنا مكملين معاكم بالطبيعة هذه على كل السن من توا حتى لستة. تنجموا تابونا على ريزو سوسيو ولا زاد على السيت متاعنا mosaicfm.net. بعد شوية لحديث الكل بالطبيعة الناس قاعدة تابع في الكوب دي موند، هذاك علاش حايدر باش يكونوا معاكم، حايدر شيرني وليكيب الكل أكيد باش يكونوا بعد شوية في ريكاب سبور آخر أخبار المنتخب الوطني وأخبار الكوب دي موند زادة. بالطبيعة احنا ما زلنا مكملين معاكم بعد شوية باش نحكيوا على الحرائق اللي تصير من ماي. وزارة الفلاحة ترفع درجة التأهب، كل التفاصيل بعض لحظات
1: على كل لسان.
12: مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
13: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك، مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة.
1: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مورغامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
14: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق.
14: بقلبي
15: سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مورغامرت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
16: حكي وعيني وسحرك نداني
15: بمساهمة كارتاج ترافلان ايفنتس اي موزايك فام. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية.
9: بعد شوية تستنيكم موسيقى ياسر مزيانة لعشاق الكيتش حكيم ناري غني لكم عن مقبل ما نجموش ما نسموش بتبيع إيلون ماسك. الإذاعة محمد علي السويسي في آيتك
17: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
18: أريدو طور عالمك.
19: مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. واتساب يا جماعه باش يتبدل الاستعمال نتاعو في المستقبل. واتساب اللي اليوم نستعملوه كابليكاسيون تاع ميساجري ماشي في ثنيت انه باش يتغير الاستعمال نتاعو في السنوات القليله الجايه. المشروع هذايا بدا من البارح. البارح تم الاعلان رسميا على كونال شاه. كونال شاه هندي واحد اخر يدخل للنادي الهنود اللي على راس الشركات التكنولوجيه ولا التطبيقات وإلا الخدمات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية. كونال شاه أعلن عليه البارح مارك زوكربيرغ كمعوض الويل كاثكارت على رأس واتساب. ينعم من البارح 22 جوان بدينا نحضروا لتغييرات مستقبلية بالنسبة لواتساب. جاي الحكاية كيفاش تتبدل الأمور يا محمد علي؟ هاو مش نفسر لكم. كونال شاه هو هنداوي يعيش في الهند. السيد هذايا يستثمر في العديد من الستارتاب لكن عنده ستارتاب متاعه من 2018 اسمه كريد وهي ستارتاب متاع فينتك. نحكيه على الفينتك نحكيه على الحلول الرقمية للدفع الإلكتروني كسسوا عن طريق الانترنت وإلا عن طريق سمارتفون. ستارتاب هذايا القيمة متاعها 4.5 مليار دولار. وبتعيين كونال شاه على رأس واتساب شركة ميتا أعلنت رسميا زادة على انفستيسمون استثمار متاع 900 مليون دولار في ستارتاب هذا. الهدف هو أنه السيد هذا بتجربته في الفينتك بش يبدأ في تغيير المعالم متاع واتساب بش يتحول كيما ويتشات. من قبل شركة ميتا تحب أنه واتساب يولي كيما ويتشات. ويتشات هي أبليكاسيون في الصين تعتبر واحدة من أبرز المنصات اليوم متاع التجارة الإلكترونية متاع الميساجري متاع الدفع الإلكتروني. وبالنسبة لويتشات فما برشا شركات يحبوا ينقلوا الخدمة متاعها ويستعملوها عندهم هما كيما مثلا إيلون ماسك بالنسبة للخدمة متاعه متاع السوبر آب متاع إكس اللي يحب يبدل تويتر يولي أبليكاسيون متاع ميساجري ويحب ينسي معها سيرفيس متاع دفع عن طريق الهاتف الذكي وغيرها من الحلول. بالنسبة لويتشات اليوم تعتبر من أبرز المنصات اليوم في الصين إذا كمش أبرزهم بالنسبة للتجارة الإلكترونية والناس من خلالها يحكيوا مع بعضهم عن طريق أوبسيون بتاع ميساجري لكن زادا يخلصوا عن طريق الابليكاسيون هذية. وشركة ميتا كانت بدأت تجرب من قبل بالنسبة لواتساب تحبوا يولي كيما ويتشات لكن فشلت. هذاك علاش استعانت بالخبرة متاع كونال شاه باش يتبدل الوجه متاع واتساب في المستقبل. وبالنسبة لشركة ميتا تحب تستغل العدد متاع المستعملين المهول في الهند بالنسبة لواتساب. اليوم أكثر من 500 مليون مستعمل نشط بالنسبة لواتساب في الهند. الهند هي المرشي رقم واحد بالنسبة لواتساب على المستوى العالمي. عدد المستعملين هذا بشي ولي بيبينير مهمة جدا بالنسبة للتجارب متاع الخدمات والتطورات الجاية بالنسبة لواتساب في الهند. لكن بعد بشي يتم التعميم متاع الاستراتيجية هذه على المستوى العالمي. هل هي النهاية متاع ميجورني؟ ميجورني اللي كان يعتبر واحد من أبرز لريفرنس متاع جينيراسيون متاع تصاور عن طريق الذكاء الاصطناعي منذ 2023 وقتها بدينا نركزوا على تشات جي بي تي. كان حاضر ميجورني مغير منافس وقتها بالنسبة لصناعة الصورة عن طريق الذكاء الاصطناعي. لكن اليوم في الترتيب الجديد متاع أرينا بالنسبة للجينيراتور متاع تصاور في جوان 2026 ميجورني نقاو في المرتبة 79. ينعم في المرتبة 79. أكثر من هكا الأمور قاعدة تتبدل بسرعة كبيرة ياسر حتى بالنسبة للتوب 10. خاطر في ماي في التوب 10 ذكر مليح كنا حكينا عليه الترتيب هذايا بايدانس، مايكروسوفت كانوا حاضرين في التوب 10، اليوم ما عندهمش حتى حضور بالنسبة للمراتب العشرة الأولانية. هات نشوفوا شنو فما في المراتب العشرة هذين. قاف في المرتبة الأولى جي بي تي إيمج 2 مع عند أوبن إي آي، في المرتبة الثانية جي بي تي إيمج 1.5 مع عند أوبن إي آي كيف كيف، في المرتبة الثالثة قاو هاي دريم 01 إيمج بالنسبة للموديل هذا يقدم، كان في المرتبة الثالثة في الترتيب اللي فات نانو بانانا، نانو بانانا 2 ديجا قاو في المرتبة الرابعة، في المرتبة الخامسة قاو كوسموس 3 سوبر تكست تو ايمج اجنتك مع انفيديا، يعني عم يدخل ديريكت في المرتبه الخامسه. في المرتبه السادسه نلقاو نانو بانانا برو اللي كان يحتل المرتبه الرابعه في ماي. في المرتبه السابعه نلقاو كريا 2 ميديوم، وفي المرتبه الثامنه نلقاو ريكرافت في 4.1 يوتيليتي برو مع عند ريكرافت. في المرتبه التاسعه نلقاو جروك ايماجين ايمج كواليتي مع عند اكس اي اي، وفي المرتبه العاشره نلقاو ريكرافت في 4.1 يوتيليتي مع عند ريكرافت. هذا بالنسبة لهايتك اليوم. هايتك تقاوى على السيت متانا موزايك في مبونات
20: هايتك مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
21: أريدو طور عالمك
22: على كل سن.

0: على كل لسان.
1: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
2: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
3: سيف السنة من الاخر وعلى الاخر، ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه. وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملازور منصتنا liberta.travel، ولا اطلب 70 105 900 70 105 900. وحياكم الله.
4: مع بيك اب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي اكثر من لون. البيك اب ماهندرا يزيد يقرب لكم اكثر في تورني في عديد الولايات، تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهديه، المستير، سوسه، تونس، جندوبه وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدونج غراتويت حتى ال 31 جويليا. مالا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
5: كاليبسو
6: Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026, mêlant rétro occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaïque FM. Calypso, what else?
0: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
7: مستمعينا وين ما كنتم موجودين، 5:45 نخلتوا تول رقمنا على كل لسان اللي هو 396 حريق من اللي بدأ شهر ماي. التفاصيل الكل مع أمي معرية.
0: رقم على كل لسان.
8: وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحرية عزيز بن الشيخ أشرف على جلسة عمل لتقييم الوضع الحالي للحرائق والوقوف على أسباب ارتفاع عددها خلال الفترة الأخيرة ومدى تأثيرها على المساحات الفلاحية والغابية، وكيف زاد على حجم الأضرار المسجلة ومختلف التدخلات المجزة والوسائل البشرية واللوجستية المسخرة لضمان سرعة ونجاعة التدخل. بلغ عدد الحرائق المسجلة 396 حريق من أول ماي، وأكدت المعطيات أن أغلب الحرائق كانت محدودة المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المدخلين. وأفاد مدير عام الغابات أن المنصة الإلكترونية الخاصة بمتابعة الحرائق مكنت من رصد مختلف الحوادث والتفاعل معها في اللبان، إلى جانب اعتماد آلية تنسيق فورية عبر مجموعة العمل المشتركة وخلية المتابعة الوطنية بوزارة الداخلية، بما يضمن تبادل المعلومات والتدخل العاجل عند الحاجة. وحكى زيد على أهمية الدوريات المشتركة مع وحدات الحرس الوطني والاستعانة بطائرات دون طيار في أعمال المراقبة والاستباق. وبينت المعطيات المقدمة أن المساحات المتضررة شملت حوالي 147 هكتار من الزراعات الكبرى و43 هكتار من الغابات وأشجار الغابية، إضافة إلى بعض الأضرار المحدودة الأخرى من بينها 15 هكتار من الحبوب و5 هكتارات من البقوليات. ودعا الوزير إلى مزيد أحكام التنسيق بين مختلف الهيكل المعنية ومواصلة العمل الوقائي والاستباقي لحماية الثروة الغابية والإنتاج الفلاحي وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
7: شكرا لكم ميمة. دونك نحكي على رقم كبير في فترة قصيرة، معناها نحكي فما ضغط على الغابات والمناطق الفلاحية. نعرف إنه المشكلة الخسائر ما تكونش فقط بيئية بل هي حتى اقتصادية وتمس الفلاحة الثروة الطبيعية وحتى التنوع البيولوجي. كان نجمو أكثر نحكيه مثلا عايد على وضع الحقيقة من الأرقام، ما نجمو نقوله كان وضع مقلق
9: خاطرك هو في الصيف تكثر ولا هذاك هو لانه يعني. في سخان درجه سخانه
10: اي مازال معناتها انت شوف شهرين وخلينا
9: عندنا راهو توا
7: مازال كي بدينا
9: صح عندنا مده واحنا راهو نعانيو من سخانه القويه في ارتفاع درجات الحراره. بيان سور ارتفاع درجات الحراره الجديده وصلنا لنا قديش لينا من شهرين ومرتفعة درجات الحرارة. ظل يبدأ على بكري برشا سيف، بينسور هذيك يؤدي لجفاف الأعشاب والأشجار والتربة ونباتات الجافة بيسير هي أكثر قابلية للاشتعال بسرعة كبيرة، وهذا اللي يخلي العدد يكثر متاع الحرائق، إلى جانب انخفاض الرطوبة يقل محتوى الماء في النباتات في المواد العضوية، ويساعد الهواء زيادة الجاف على انتشار النار بشكل أسرع. معناها الحاجات اللي حكينا هو توقال الاستباقية، وإحنا قبيل حكينا على الاستباقية جستمو يفالي أنه تكون هناك عمليات استباقية للحد من العدد على الأقل، باش ما يكونش العدد بالكثافة هذه متاع الحرائق. أيضا سخانة مع ساعة ساعة تشب لك ريح قوية تزيد تكثر لك من البروباغاسيون متاع الحرائق هذه وكل، دونك بون قائمين بكل ما يجب القيام به للتصدي للحرائق هذه واستباق توا على الاقل في الفتره هذه.
11: حمايه مدنيه شوفوا الحمايه المدنيه تاع كبرى
10: والله البارح بركه متعديه مساكن شادين معناتها نار كبيره على الطريق على الاكس 20 معناتها على كل شنو يتسموا الاعشاب هذيك الكل، دونك صرحت النار
11: انجليزيه سيادتك شنو
10: الحشيش اسمهم الحشيش فوالا الحشيش صرحت النار وهما ثلاثه اعوان كهو قاعدين يطفيوا فيها ومعناتها وماشيه النار تزيد تقدم وهما وحدهم، معناتها يعطيهم الف صحه بالحق الاعوان الحمايه المدنيه اللي قاعدين يخدموا في خدمه جباره خاصه في الموسم هذا.
11: هذا مع قرارنا كونه المناخ تبدل دونك السخانه معناها تجي قبل وقتها.
7: في بالك سامحني قصيت عليك يونس، في بالك البارح لندرا اسخن من دوز الحرارة
11: حتى في فرنسا زادت
9: فرنسا كان يكون 40 40 حالة وفاة.
7: أنا كان نحكيه على مثلا لديما معدات الحرارة مع الجنوب التونسي ديما تلقى المعدات أرقام قياسية، أنا نخلطوا لها ثم مرة تقريبا القيروان كمان اشغالت معناه فهم
11: القيروان سكونا حتى الجنوب زادت كيف كيف توزر قبلي
7: مناخ قاعد تبدل طريقة رهيبة قاعد
11: قاعد ينحرف في المناخ
7: بالضبط،
11: معناه بالحق ما عادش تغيرات انحرافات مناخية معناه التعريف الأصح أعتقد كونه. والمسألة الاستباقية اللي تحكي لها عايدة أنه ليكوب فو على الأقل في الجبال وخاصة في المناطق اللي تضاريسيا هي صعبة صعب الولوج إليها، دونك لأنه الخسائر في كل الحالات معناها إحنا تو عملناه 2025 فما ألف حريق ألف حريق السنة 396 مازلنا في شهر ونص دونك معناها الحرائق
10: خاصة في العبيد معناها
9: جوية وتو سبتمبر زادا ولا سخون وأكتوبر دونك
10: نعرف فما كلمة ما تحبهاش عايدة اللي هي وعي المواطن
11: اي خطر احيانا
10: على خاطر ساعات متصابين فيها معناتها العبيد خاطر كيرمي والسيجار ولا
7: اغلب الحرائق ديما يقول لك عامل بشري حتى لو كان بسخانه خاطر يقول لك ساعات انت كي تنسى حاجه مثلا المواد باريكزوم بلي مثلا ما خليش
10: حتى اي اللي قبل الاشتعال
7: قال لي مثلا شقف حاجه بالنار مثلا ولا فما مواد معينه بلاستيك
11: طايشه
7: ذاك يقعد ديما عامل بشري عمره ما كان عنده علاقه بالسخانه معناتها
11: الاهمال البشري كيف كيف دونك الخسائر باش تكون بيسير على مستوى الغابات خاطر عملناه مثلا 147 هكتار من الزراعات الكبرى مشاو على معناها توا نحكيو في مي معناها 147 قبل عملناه 4800 هكتار من الغابات دونك العمليات الاستباقيه الاحترازيه كيف كيف لانه خسائر كبيره على مستوى وزاد ما قبل هذا اللي العمليه الاستباقيه كما قلنا لكوب فو وغيره وغيره وغيره وما بعدها اللي عوده للتشجير كيف كيف ديما اذا كان نخسروا احنا على مستوى خاصه على المستوى الغابات معناها نرجعوا للتشجير مره اخرى على مستوى الزراعات الكبرى احيانا هكا هكا وهكا لكن نحاولوا انه الاضرار تكون قليله ان شاء الله ربي يكون في عون الناس اللي تخدم خاصه في الحمايه المدنيه في الاجهزه كيف كيف المسؤوله على الحكايه هذه نحاولوا نقللوا ما اكثر ما يمكن من الخسائر وكهو معناها ان شاء الله ربي معنا معناها عام صعيب معناها
7: ان شاء الله ربي معنا زيد نحكيوا ان شاء الله ان شاء الله يكون فما زيد خاطر حكينا على الاستباق والكل اما ان شاء الله يتم مثلا شفنا في بعض الدول يتم اعتماد برشة تكنولوجيا في الموضوع هذا علاش ليه يتم استغلالها بشكل انه تخلي مثلا فما طائرات طيار مثلا انظمه الانذار المبكر فما حاجات نجم تعاونك على الاخر انك تكون تتفادى من هذا
11: الكل عندنا قدره عندنا ماليا معناها قادرين
7: مالي. هي صحيح ماديا لازم ما زاد راهو نخمو انه توا مثلا التكنولوجيا الكل راهو فما الشوا مش كي قبل راهو قبل كانت محدودة عند دول معينة فهمتني مش عند الناس الكل للأسف معناها كانت حاجة هذه كانت موجودة في العالم الكل لكن نحكي وزاد كما حكيته ميم على الوعي لكن الوعي تنجم تفرض بتجديد العقوبات على الحرق العشوائي أو الإهمال اللي سبب الحرق
11: ولا قصدية زيادة
7: وأكثر الناس معنيين بالتوعية هم مثلا السكان اللي يكونوا يسكنوا حذال الغابات يعلمهم بخطورة أي تصرف بسيط ينجم يخلق كارثة زد الناس. نسلم عليهم برشا اللي يحبوا الكومبينج والجو ذاك كيف كيف, حاولوا لماكسيموم أنكم تردوا بالكم. احنا مازلنا مكملين معاكم, ناخذوا كلمة خفيفة فيسا فيسا مش باش نطولوا, باش نحكيوا على الثروة النباتية. وزارة الفلاحة تحذر الجالية بالخارج من جلب النباتات والمنتجات الزراعية. هذه الناس تحكي.
12: ناس تحكي.
13: وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري حذرت كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج من جلب النباتات والمنتجات النباتية عند العودة إلى أرض الوطن في إطار حماية الأمن القومي الغذائي والمحافظة على المنظومات الفلاحية الوطنية اللي تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي. وأكدت الوزارة أنها تعول على الحس الوطني لأبناء الجالية التونسية بالخارج وتدعوهم نعرفك ما تحبش الكلمة العايدة وتدعوهم إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية الثروة الفلاحية من المخاطر المحتملة المرتبطة بدخول حشرات أو آفات أو مسببات أمراض نباتية نجم تكون مصاحبة للمنتجات هذه, وهو ما يتسبب في أضرار وخسائر جسيمة بالحقول والحدائق والغابات والمنتزهات. كما دعات جميع ضيوف تونس الوفدين عبر مختلف المعابر الحدودية إلى عدم جلب النباتات والمنتجات النباتية معهم تفاديا لأي مخاطر نجم تهدد سلامة الإنتاج الفلاحي والتوازنات البيئية بالبلاد, واللي يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الفلاحية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
7: مهم برشا هذا اللي نحكيوا فيه. نعطيكم اكزامبل, في امريكا واستراليا ساعات ما يخليكش تدخل تفاحه في الساك بتاعك, معناها يمنعك اساسا تفاحه ما تدخلش, معناها تجد بين بسيطة الحكاية لكن مهمة برشا خاطر فما أخطار كبيرة في الحاجة هذه.
11: فما أخطار كبيرة وخاصة نحن عنا توا تجربة
10: قماش إنهم يرجعوا
11: لا لا عنا تجربة حشرة الحشرة القرمزية اللي جات الكاكتوس يا أخي منين جاتنا, ما هي حشرة وافدة جات بشكل ما معناها دخلت أما هي موجودة في المكسيك وأمريكا الوسطى مش مجايبها لتونس. دونك
7: حرقت
11: حرقت حذر كبير لازم في المسألة هذه, لازم النباتات هذه تكون خاضعة على الرقابة الصحية لأنه تنجم تنقل لنا حشرات وأفات معناها اللي تنجم تهدد الأمن الزراعي متاعنا الأمن القومي متاعنا. دونك مطالبين بأكثر حذر, مطالبين زاد كيف كيف الناس اللي يسمعوا فينا اللي التوانسة اللي عايشين برا أنه ما يجيبوش ما فماش عليش,
10: وخاصة أنه مشيت أكثر أنها المحافظة على الزراعات التونسية كما نقولوا في الزيتون في الحقوق معناتها في القمح في الحاجات هذه أنه نقعد محافظين على الحاجة التونسية متاعنا معناتها نسترجعوا الخصوصية التونسية الفلاحية بالضبط.
7: إن شاء الله يا ربي يردوا بالكم. نسلموا برشا على مواطنينا بالخارج زيادة حتى احنا مواطنينا بالداخل كي تسافر لا تهز لا تفاح لا بنان تاع تجيبوا البنان كي لقيتوا ما تنسى شيء معك حسين ما تنسى شيء حبيت سمي غلا وبر. شكرا ليك وميما نشكرك برشا سلام عليك برشا عايدة شكرا, شكرا ليك تحياتي ليك يونس تحياتي ليك زيادة سلموا برشا على المخرج بتاعنا محمد علي بن أحمد اللي تحامل على نفسه اليوم وجاي يخدم رغم إصابته بالجريب لطف عليك إن شاء الله الدليل
11: إصابة عضلية
7: عنده إصابة عضلية بتبيع بعد مباراة اليابان إن شاء الله بلطف عليك دليل. سلموا زيادة على أيوب اللي تحامل على نفسه زيادة وكان معنا اليوم موجود في الديجيتال. سلموا عليك برشا سلموا زيادة على الشكر اللي كان في استقبال تليفوناتكم. نسلم عليكم انتم مستمعين ان شاء الله غدوة الموعد جديد باش يكون في على كل لسان. بعد شوية سبور اكسبريس اخر الاخبار الرياضية بتبيع كالعادة في تونس والعالم برشا اخبار باش جيكم مع اسكندر ابراهيم زادة بتبيع باش نحكيو على اخر الاخبار الوطنية والعالمية في نشرة الاخبار اللي باش يكون اكيد بعد اللحظات زادة استنى. وبعد شوية حيدر شيرني باش يكون موجود معكم في ريكاب سبور من 6 حتى 7 من 7 حتى 8 موعدكم في واحد من الناس مع شكل بسبيس حوار جديد حكاية جديدة وقصة جديدة تنجموا تتابعوها معنا. زادة بتبيعة كان نحكيه لهنا على سامية الحامي اللي بتكون موجودة معكم من 8 حتى 9 بتبيعة في كولتور بيوس آخر الأخبار الثقافية في تونس والعالم. وفي الليل عاد المفاجأة الكبرى مع يسري جديدي في بنة الفيم موعد الربح موعد الموسيقى موعد الجو من 9 النص الليل في بنة الفيم. كان معكم سلاح دين سكوحي, نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتم موجودين, سيسر يحكم طريق سلامة للجميع.

0: الأولى في تونس.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب.

0: وحده سيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
2: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك؟ حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك
3: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
4: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكش بن خيوق الديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
5: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري يؤكد وجود تجاوب من قبل الحكومة ومختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي التونسي بخصوص مقترحات القوانين والملفات المالية والاقتصادية المعروضة على اللجنة، بما يعكس وعيا متزايدا بأهمية معالجة الملفات المالية والاقتصادية المطروحة في إطار مقاربة تشاركية. وفيما يتعلق بطلب عدد من أعضاء اللجنة استئناف مناقشة مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف والمرور إلى مرحلة التصويت على أحكامه، رئيس اللجنة يشدد على أهمية استكمال التشاور بشأن هذا المقترح والحصول على رأي البنك المركزي التونسي بما يضمن حسن تطبيق الأحكام المقترحة ويعزز نجاعتها التشريعية اعتبارا لأهمية هذا المشروع وانعكاساته على المنظومة المالية والاقتصادية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد في تصريح بمناسبة الاجتماع السنوي الختامي لبرنامج البحر الأبيض المتوسط ميد بروجرام أن تونس تعتبر التغيرات المناخية وخاصة ارتفاع مستوى البحر من أبرز الأولويات البيئية الراهنة لما لها من تأثير مباشر على السواحل والمنظومات البيئية البحرية. والوزير يضيف في تصريح للزميل بشرى السلامي أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين نحو 10 دول متوسطية تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف تبادل الخبرات وتقييم نتائج المشاريع المنجزة في مجال حماية البحر الأبيض المتوسط.
7: حاليا قرابة 10 بلدان يشاركوا معنا من البحر الأبيض المتوسط، كذلك بعض البلدان الأوروبية متواجدة معنا، أولا لتقديم نتائج المشاريع اللي قاموا بها، تبادل التجارب، وخاصة مش نعملوا على حماية الشريط الساحلي على مستوى البحر الأبيض المتوسط، مش تبادل الخبرات، كذلك على مقاومة الملوثات اللي يعرفها البحر الأبيض المتوسط، كذلك على التنوع البيولوجي، على بحث المحميات الطبيعية، ولكن كذلك الأصل هو ارتفاع مستوى البحر، وهذه بالنسبة لنا احنا أولوية. بالنسبة لتونس كما تعرفوا السنة اللي في خلال فصل الشتاء شفنا ارتفاع مستوى البحر، الأمواج الكبيرة اللي وصلت حتى 16 متر في مستوى البحر الأبيض المتوسط. لزمنا البلدان هذه تكثف الجهود مع بعضنا تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة باش كيفاش باش نواجه هذا ارتفاع مستوى البحر.
6: في تطورات الشأن الدولي، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يؤكد أن لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني مقابل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، وذلك في ظل توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يشمل لبنان. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران لن تتمكن من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ضمن أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة.

0: المتحدة مؤكدا أن مثل هذا الترتيب سيكون مخالفا للقانون الدولي. من جانبه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول إنه لا ينبغي تطبيق معايير مزدوجة فيما يتعلق بالصواريخ البالستية، مؤكدا أن لإيران الحق نفسه في امتلاكها كغيرها من الدول. وشريف يضيف أنه لم يرد ذكر للصواريخ البالستية في مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة لأن هذا الموضوع لم يطرح أصلا خلال تلك المناقشات. ختاماً، الهيئة العامة للعقار في السعودية تقول في بيان اليوم أنها بدأت في استقبال طلبات تملك الأجانب للعقارات، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبدأ بأخبار منتخبنا الوطني التونسي اللي كمل اليوم تحضيراته في مونتيري في المكسيك، عمل آخر حصة تدريبية اليوم الصباح بالتوقيت غاديك المكسيكي. في غادر المكسيك الليلة المنتخب في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، بالتحديد إلى كانساس غادي وين باش يواجه المنتخب الهولندي نهار الخميس نص الليل بالتوقيت التونسي في آخر مقابلاتنا في المونديال، هذا الجولة الثالثة من مجموعتنا. في الترجيات في التونسي 12 جويلية وموعد عودة اللاعبين للتمارين والتحذيرات للموسم الجديد، تمارين تحت إشراف المدرب الروماني ريجي كامف هو الإطار الفني الموجود معه. فما زوز تربصات في البرنامج التحذيرات، تربص محلي في اتبرقة وتربص خارجي، حتى توا ما تمش تحديد المكان، لكن الأقرب أنه بش يصير في المغرب. نهار 13 جويلية زاد هو الموعد الرسمي لعودة التمارين والتحذيرات في مستقبل مرسى عن التمارين والتحذيرات بينسيور للموسم الجديد. اللجنة المستقلة للانتخابات في السي اس اس قررت قبول قائمة مهدي الفريخة اللي مترشح للانتخابات الهيئة المديرة في الفترة النيابية 2026-2028 بعد ما كانت استوفيت كل الشروط القانونية. نحكيه على قائمة وحيدة ترشح ديجا لرئاسة النادي، القائمة نذكر فيها مهدي الفريخة رئيس، فيها ثامر الفندري كنائب رئيس، سامي بوصرصار، مهدي الغريبي، أيمن بوعطور، سهير داود، مهدي الصافي، وخالد الصرباحي الصرباجي، ديجا هذوما الأعضاء الموجودين في القائمة هذه. نذكر الجلسة العامة الانتخابية للنادي الرياضي الصفاقس تكون نهار 3 جويلية القادم. الحكم المساعد التونسي هدى عفين باش تمثل التحكيم التونسي في مونديال أقل من 17 عام في المغرب في الفترة ما بين 17 أكتوبر و 7 نوفمبر 2026. التحكيم التونسي غايب في مونديال الأكابر لكنه حاضر والحمد لله، نقوله في مونديال الأصغر بوجود الحكم المساعد هدى عفين. نذكر الدورة ذي المونديال ذي مش بيكون موجود فيها المنتخب التونسي. إدارة النادي الإفريقي أعلنت اليوم في بلاغ أنه تم قبول استقالة سامي القاضي من رئاسة فرع الباسكيت في انتظار إعلان اسم البديل. من جهة أخرى تم تعيين بشير حديدان مدير رياضي في فرع كرة السلة ونجد الهيلي مدير إداري في نفس الفرع. نحكيو على الكرة في المونديال ومونديال ومقابلات اليوم، زاد كي بدأت مقابلة البرتغال وأوزباكستان في الجولة الثانية من الجروب كا، زاد مقابلة في نفس المجموعة بين كولومبيا والكونغو تبدأ مع ماضي 3 متاع الصباح. في الجروب ال مع 9 مقابلة لانجلتر، انجلترا مع غانا، ونص الليل مقابلة بنما مع كرواتيا. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net. نخليكم مع حيدر وبقيت لكيب في ريكاب سبورت.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك.

0: FM الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17. حيدر الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فهم. موعدكم اليومي مع ركاب سبور، عود على آخر وأهم المستجدات الرياضية. اليوم نحكي وزادة شوية أمور محلية وأخبار الأندية، بعد شوية نعلقوا على آخر أخبار الميركاتو في الترجي التونسي والنادي الأفريقي. كنا زادة طلة في كانساس سيتي، وين موجود أحمد عدالة مبعوث موزيكا فهم الخاص، وين بيش يكون المنتخب الوطني موجود في الساعات القادمة حتى يخوض مقابلته الأخيرة في المونديال ضد المنتخب الهولندي. وعلى ذكر المونديال ومنتخب هولندي، نسألوا على الطريقة والوجه اللي باش يظهر به المنتخب الوطني. الاختيارات نسألوا زاد، هل انه فما لاعبين اليوم انتهت صلاحيتهم مع المنتخب الوطني؟ لانه الاندية مطالبة بدور اخر اليوم، وقت اللي ما فماش ملاعبية من مستوى عالي في القارة الاوروبية وفي بطولات اخرى، ام انه تقوم بدورها حاليا كما لازم؟ تون نسألوا وتون نتحدثوا في الموضوع هذا. تفاصيل اخرى تم زاد نادي سفيقسي، وأهم الأخبار محليا مش تكون موجودة اليوم في ركاب سبور، بما أنه للأسف أمور المونديال ممشيتش، معناش معناها دوزيام تور نحلم به، ما فماش أوبجكتيف آخر. دونك نرجع شوية لأمورنا المحلية مع تغطية آخر أخبار الإكيب ناسيونال، بعد شوية يكون معنا أحمد عدالة. دونك خليني رحب بالإكيب سمير السليم اليوم يرافقني. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك حيدر، تحية ليك معزل وخيان الناس تتبع فينا الكل، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك سمير، رحب معزل شريفية، مرحبا.
3: مرحبا حيدر، سمير بالمشاهدين مستمعين موزيكا فهم.
1: صالح في الإخراج، مرحبا بيك. هادية في الإخراج الرقمي، ترافقنا اليوم. فاصل قصير من بعد آخر مسار أخبار المنتخب الوطني، إيرفيروناري واصل ولا لا، خذيرة يكون موجود في المقابلة الثالثة ولا لا بالنظر للأداء، لكن زادة بتتر حاجات أخرين. تفاصيل كل من بعد لحظات.
4: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو .com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
5: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة،
6: ياو في بالي
5: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
7: كاليبسو Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026. Mêlant rétro-occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Essent, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: بعد شوية انضمنا مبعوث مزيكة فامن خاص لتغطيه المونديال أحمد عدالة. في الأثناء برشا كلام على إرفي روناري واصل ما يواصلش. وقت اللي جاء للمقابلة الثانية وصار الاتفاق معاه كان فما الفكرة متاع المواصلة، لكن الآن يبدو أنه الأفكار هذه الكل تبددت بعد النتيجة السلبية. واليوم نجم نقوله أنه إرفي روناري لن يواصل تجربة مع المنتخب الوطني. متوقع ولا غير متوقع سمير ومعز بن شريفية؟ سمير،
3: متوقع صراحة، متوقع. مدرب جاء يحب يشارك في كاس العالم، جبناه في آخر لحظة، شاف الوضعية، تصدم بالوضعية بالمستوى.
2: كيفاش كوب دافريك وإحنا خاسرين ماتش هكاك يجي زعما؟
3: امبوسيبل، مستحيل. مغرية كاس العالم، كاس العالم مغرية. يقولك نجي هما خاسرين مع السويد، يقولك خمسة، أنا مهما يكون باش نحسن الأمور، ما تمايش الأمور باش تمشي للسيء أكثر من خمسة. إذا به اصطدم بالواقع. الواقع شنو؟ الواقع أنه الملاعبية ليميتي برشا، الجو العام في وسط الفريق ماهوش باهي بالكل، تسيب كبير ياسر، لاحظوا هو متغشش منه الحكاية هذه، في الفندق تسيب، في التمارين تسيب، في الأوتيل تسيب، في كل شيء تسيب. يقولك أنا أبغي تو ما نجمش نخدم في المناخ هذايا. هو غير بالحشمة راهو، سينو ما يكملش الماتش الأخراني.
2: لزوتي دو ترافاي ما همش متوفرين. ما أنا الحقيقة شفت كيلكو غريماس اللي عملهم وقت اللي الملاعب يمتاعوا ويعمل كونترول دوبال ولا يسنطر الكورة ولا كذا، ما هوش راضي. معناها وكأنه قاعد يقول مش هكا تتلعب بالكورة. معناها كان تحب تفهم، ما نعرفش إذا كان معزم.
4: صحيح، نوافق سامي على طول الخط، ونوافق. أي أنا كجيت بلاست الحقيقة يكون عندي حتى نقول والله تونس معروفة بالكورة وكل شيء، فما مينيموم ونحن ما فماش جملة الحقيقة. كونديسيون مش بتاع خدمة، مش بتاع عبد شجي عبد، حتى يكون عنده هو كومبيتون وكل شيء، اما ما فماش اي مدرب فما حاجات ما نجمش يقبل بها. نحن كما قلت انت تو نحن نحكيوا على جوريات
3: راس مال وجو ملاعبيه،
4: جو ملاعبيه
3: هو، لا جو ملاعبيه
4: هو.
3: كيفاش مش يخت
4: ما نجمش يخدم هو؟ تحسه حتى من الرياكسيون تاعو في الماتش راه بالحق
3: مصدوم
4: بالحق مصدوم. معناتها جاي يمكن في وقت خايب، ولا في تو الكلمه شايره تو قاعده دو جينيراسيون خايبه، هذاك هو وقع كورة تحب ولا تك.
2: دونك إرفي رونار ما يوصلش مع المنتخب الوطني، تكون المقابلة الأخرى مع المنتخب الهولندي. هو كان حلو شوي الموضوع على خاطر تقريبا كل شيء يصرى وإحنا نقول السؤال اللي عاودناه على الأقل فما مليون مرة كيكا، شنيه البروفيل متاع السليكسيونور جديد تونسي ولا أجنبي؟ يعرف الأفريق ولا ما يعرفش؟ هذو ديما الأسئلة. مسألش سمير الله غالب أذاك المنتخب ش قاعد يعطي فينا في كل شيء إيه كيفاش توا معناه؟
3: اسمعني أنا بالنسبة لي أنا هذا موقفي ومقتنع به ونعاوده، وفما برشا ناس ما همش
2: 2-0 البرتغال كونتر اوزباكستان،
3: 2-0
2: في ربع ساعه،
3: اي يلزمهم يعملوا رده الفعل. وهذاك الموقف نتاعي والراي نتاعي نقولوا، ونعرف انه فما برشا ناس مش يخالفوني في الراي، وانا ما عنديش مشكل من ناحيه هذيه. قبل كل شيء احنا الفريق الوطني التونسي عملنا والفيدراسيون عملنا غلطه كبيره كبيره كبيره ياسر. التغيير او البروجي او المشروع او تفكر باش جهز فريق يجي بعد كاس العالم مش قبل كاس العالم. احنا جينا عملنا بطولة عربية مشاش الامور، كاس افريقيا مشاش الامور، اقلب الدنيا الكل قبل بثلاثة شهور من كاس العالم. جيب مدرب جديد، مدرب ما يعرفش الملاعبية مليح، مدرب عنده رؤية، مدرب عنده كذا. وكان الوقت معناها دو ستاج كهوا، ستاج متاع مارس سفرة الكندا اللي دو ماتش اللي عملناهم، ثم ستاج الاخراني هذا. الوقت ما كانش كافي.
2: هو ماهوش حل باهي في علاقة بالكاريتي اللي عندك. معناها كنت تنجم تكون عندك ملاعبية باهين ومهمين في انديتهم في بطولات محترمه، حتى لو كان تبدل ما عندكش ريسك كبير. معناها خطر كيف سامحونا في الكلمه، المعون تاع الخدمه متوفر اللي هو الملاعبي.
3: وي
2: فوالا، ما احنا هذيك المشكل.
4: حيدر انا نتفاعل معاكم، هو يوريك الشح نتاع اللاعبين في البطوله. نحن البريود نتفكر 2018 كي ترشحنا كاس العالم، وصلنا راهو المحليين عملوا في استاجيات، وصلنا عملنا استاج 18 يوم في قطر مع سينا بي معلول. ومن بعد وصلنا في الليست هذيك فما 12 ولا 12 و13 لاعب من البطوله التونسيه فيهم راهو 6 7 تيتولي 2018 واللي يهبطوا في السلابه راهو فما لاعبين محليين. تو انت كي تتلفت تلقى في ناحية الحارس المرمى وكي يدخل بن حميد شكون عندك انت في تونس؟
3: انا اعطيك معز سميرك. اما غير التوجه العام راهو التوجه العام بعد كاس افريقيا ماشيين للاعبين اللي يلعبوا لبرا كوم كوا متكونين لبرا وخير من ملاعبيتنا وهم المستوى تقريبا كيف كيف احنا رجعنا من حنا باعل ومن تونكتي ومن الغربي معناها ملاعبيه كبار ياسر. الحقيقه لا الحقيقه انه ابرز لاعب عنا واكثر لاعب معناها كوتا نتاعو معناها طالعه من القيمه التسويقيه حنا باعل رومبلاسون في بيرني اللي تحت تصور انت معناها هذا افضل لاعب نتاعنا ما عندناش ملاعبيه دونك المستوى نتاعهم اسماعيل الغربي وغيره وخذيره والسخيري وهذوما
2: اسماعيل الغربي اشتر سيزون ما مسش كوره
3: هذوما كلهم ننسمي لك السيدي اي في النادي الافريقي يمشي الزعلوني هكا ولا
4: صحيح
3: في الترجي التونسي يمشي تقا
2: ورفيعة.
3: ويمشي رفيعه في اخر موسم كبير ياسر نزيدك ولا يكفي نمشي للسي اس اس علي معلول يمشي وعينيه مغمضه بكار تيتولير بالملاعبيه هذوما بن علي يمشي
4: بن علي يمشي
3: الترابلسي ينجم يمشي هذوما اربعه وثلاثه واثنين في المستير فما زوز ثلاثه في السيابي فما ملاعبي في كذا فما 12 ال 15 اللي حكيت عليهم انت مستواهم كيف الملاعبيه اللي مشاو كاس العالم ما حكيناش على الفرجاني ساسي وما حكيناش على مرياح وما حكيناش على ملاعبيه اللي مستواهم قريب ياسر ماهوش بعاد على بعضهم. اذا الغلطه في التوجهات بتاع الفيدراسيون بعد كاس افريقيا ماشيين للجماعه اللي يلعبوا لبرا ونجيبوا مدرب من برا ونخدموا على الجماعه اللي برا
2: مبني على سيرتيتود انه البطوله مش قاعده تخرج في شيء ونحن الكل حتى نكونوا متناسقين مع بعضنا زاد نحن نهار كامل نقولوا البطوله ما تخرج في شيء وهذا مش كلامنا هذه معطيات.
3: انا يا حيدر انا ما قلتش ملاعبيه كبار ياسر في البطوله التونسيه انا قارنتهم بالملاعبيه نتاعنا اللي مشاو لكاس العالم ما قرتهمش بالجزيره والمغاربه وبالمصاره ولا ملاعبيتنا اللي موجودين اللي سميتهم توا في البطوله التونسيه كيف كيف او خير من اللي مشاو لكاس العالم على ضعف المستوى اللي عنده.
4: صحيح
3: هذا فهمت. الكلام اللي قلته
4: انا نمشي معاك في حاجه اللي الفكره نتاع سمير فهمتها تو انا عندي جوار تونسي يلعب في البطوله التونسيه ينجم اللي يلعب البرا خير منه حتى بنسبة صغيرة. أنا أخويا التونسي يمشي به خاطر تحب ولا تكره رو التونسي رو عنده كل شوية كل
2: معنى لعب في تونس زادة معز بش من الناس ما تفهمش رو حتى اللي البرة رو تونس خلينا نقولوا المحلي
4: لعب المحلي فما لاعبين لعبت معاهم أنا الحقيقة وهيب الخزري رو عبد رو بالحق
2: نعيم
4: سليتي العيدوني قبل لعبت مع سيام على دين يحيى رو قبل قسم بالحق معناتها الرجل رو اعمل اي حاجه لا تثبت له تونس معناتها هو عاش البرة وتلعب وي بالبرة وي وكل شيء نحكيه ونحن مثلا اني قلت لك نرجع للاكسبيرينس اللي عشناها 2018 راهو باللاعبين المحليين اللي يلعبوا في تونس راهو وصلنا عملنا حاجات باهيين ما عملناش حاجات كبار صحيح مش ما غلطوش العباد اما كنا خي
3: صحيح
4: كنا خي
3: وحاجه اخرى بربي يا معز تو انا عندي الهدف الكبير هو كاس العالم وجاتنا فرصه تاريخيه قبلها بستة اشهر كاس افريقي كاس افريقي انا نحضر بها الكاس العالم هكا ولا لا صحيح. وجاتني قبلها فرصه اخرى ولو اني انا مش موافق عليها البطوله العربيه كان مشينا بالمحليين نتاعنا وحضرنا منها بطوله عربيه بعض الملاعبيه دخلنا بهم الكاس افريقيا مع التدعيمات تاع كاس افريقيا لو ساتور هذيك تمشي بها الكاس العالم من بعد كاس العالم تعمل تقييمك تشوف الامور تمشي ولا ما تمشيش ثم تقوم بالتغييرات نتاعك حسب النتائج ما تجيش انت بعد كاس افريقيا وداخل على معمعه نتاع كاس العالم وفيها سمعه كره قدم التونسيه يعجبك توا الشيء اللي وصلنا له دونك فما غلطه من الفيدراسيون على مستوى استراتيجيه نتاعهم سانسيرمون
4: البطوله العربيه ما نعرفش والله شكون في البلاتو لهنا سمعتها غلطه نشوفوا البطوله العربيه اسكو باش نستفادوا منها ولا باش نداروا منها افكتيفمون من البطوله العربيه ونحن جايين
3: والله
4: كنا في توجه سمير
3: ايه.
4: كنا في توجه كنا باش نمشيو باللاعبين المحليين وبالايفنت روا صدقني راه فما خمسه سته نتقاهم في كاس العالم
2: صحيح
3: تسجيلات والله يا معز موجوده.
5: يعني قلت لك والله العظيم تسجيلات شكون في لهنا في موزايك
3: في موزايك وقلناها وعودناها وكررناها وعملناها وقلنا كل شيء في دراسه في الاخر ايش قالوا طلعوا في التلفزيون ايش قالوا قالوا المدرب حب يمشي بالفريق الاول.
2: لا لا وكان معلن الهدف شويه فلوس وقتها من المشجع
3: شوية فلوس يمشي بالمحليين وخذ الفلوس امشي بالمحليين اخوي خذ الفلوس وراو تضروا فيها الانديه التونسيه المشاركه مع البطولات الافريقيه راو البطوله العربيه وزاره الترجي وزاره المستير وزاره الملعب التونسي وظهرت الانديه اللي شاركت على البطوله على مستوى البطولات الافريقيه والله بالحق لانه لعبوهم في في في, في اوت وسبتمبر معناها ريتم انفرنال باش يفضيوا قشهير هذاك نتاع البطوله العربيه يعني ضروا الانديه التونسيه وكملوا ضروا المنتخب الوطني التونسي بالعشوائيه نتاعهم وسامحوني في الكلمه.
2: باهي برشا ناس قاعدين يسالوا على وليد الهيشري واحنا توانسه راهو عندنا الخيال السينمائي وكذا معناها بح- ومن حقه كل واحد يفكر بالطريقه اللي راها مناسبه معناها برشا قاعدين يقولون وليد الهيشري بعد الكلام اللي قالوا في البلاتو دوزيام ماتش ما عدنا شريناه يبدو انه دعية الى ما هي مخرى على خطر عبر على رأي وكذا وكذا. خليني بالمناسبه نعزي اخويا وليد الهيشري بسبب بمناسبه وفاه عمه في الايامات اللي تعدي ونعزيه ونتمنوا له الرحمه ونعزيه عائلته الكبيره. وعلى هذا وليد الهيشري غايب ومش موجود معانا ما عنده حتى علاقه لا بارائه ولا بتوجهاته ولا باللي قالوا ولا باش يقولوا مستقبلا. هذا المنبر حر سيظل كذلك الى الابد. خلينا نمشي لكانسا سيتي الولايات المتحده الامريكيه. احمد عديله موجود معانا اهلا وسهلا مرحبا. موجود ولا مش موجود احمد؟
6: موجود موجود
2: يظهر موجود ربنا اهلا وسهلا
6: ما على خطر ولا دونك مرحبا بكم مرحبا بالناس اللي تسمع فينا بون اذا مشاهدوا شويه ما يسمعوا فينا الناس الكل مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا تو مباشره هوني من كانساس ونوصلنا البارح الولايات المتحده الامريكيه ونشوفوا المنتخب الوطني التونسي مباراته الثالثه في كاس العالم والمباراه الاخيره بالطبيعه.
2: باهي خلينا احنا تحدثنا شويه في موضوع الفيرونار اللي لن يواصل مع المنتخب الوطني. اذا كان عندك اضافه في هذا الموضوع ثم نتعداو الى مواضيع اخرى واخبار اخرى تهم ليكيب ناسيونال قبل الماتش الاخر ضد هولندا.
6: بالطبع هذا هو تقييد الخبر الرئيسي كان اكد هو من قبل وزاد اكد البارح كونو فيرونار 99% خلوص 100% لو ما صارت معجزه في الاخير لن يواصل تدريب المنتخب الوطني التونسي. اللي جاء عليه هذاك هو بالنسبة له حاول إنقاذ المنتخب وصورة المنتخب مالوريزمون فشل نوعا ما مش واحد يتحمل الفشل ولكن زادة حط صرف السيزيلي وشارك في كأس عالم ثلاثة مش لومه على الراجل الحق وذايا سلانش قبله ما مشيتش الأمور في كل الحالات هو من اللي قرر يجي على الماتشات بركة بعد فتح باب المفاوضات بالشيء اللي يشوف فيه صعيب برشا حيدر كان يفتح باب المفاوضات المواصلة اللهم صارت معجزة ذاك موضوع.
2: إيه لازم هو يكون عنده الفولونتي احنا ما نجموش نقولوا لا معناها على مدرب بالبروفيل بتاع فيرونار هو لازم يكون عنده الرغبه معناها وفاهم ظروف الفيدراسيون وظروف البلاد وكذا وعنده الرغبه باش يخدم مع تونس ودونك كي نتحدثوا على عروض كبيره من الخليج العربي صعيب ياسر انه يكون موجود معنا مستقبلا. ما نعرفش اذا كان فما تغييرات اذا كان فما لاعبيه اخرين باش ياخذوا الفرصه اذا كان فما لاعبيه مؤكد غيابهم لاسباب رياضيه وغيرها شنو نجموا ناخذوا فكره في انتظار الموجه هذا.
6: مبدئيا بنسبة كبيرة برشا كما حكينا في المباراة الثانية وشارك في آخرها في الدقائق الأخيرة يمكن دخل هو راني خزيرة لعدة أسباب يطول شرحها الحقيقة ولأنه الناس ديما تحب تعرف الأسباب لكن تم كورونا باسباب تتخ ما بينه هو وما بين المدرب فيرونار لأسباب نجهلها الحقيقة لكن واضح كون الكورونا مش متعدي برشا ما بينه هو وراني خزيرة هل سيكون أساسي صعيب برشا برشا هل سيشارك في المباراة يبقى حاجة واردة لكن مبدئيا نحكي ديما في انتظار تأكيد راني خزيرة باش يكون خارج الحساب. السؤال اللي هنا كنا طرحناه البارح حيدر الناس اللي حاسة بروحها صي انتهت فترة نتاعها مع المنتخب الوطني التونسي ومن داخل واخذ القرار كيفاش تعيش المباراة هذه الناس زادة اللي ما عملوش عليهم في المباراة الأولى والثانية وما شاركوش هل انه باش يكونوا موجودين ولا هل انه مثلا لاعب كيما خليل العياري لازم ياخذ فرصه اليوم ولا لا ابخيتوه انت تو قاعد تبني في في في في منتخب جديد وصبر لموشي كي جاي بالفكره كان مش بيجي المنتخب الجديد الناس كل فرحت بالفكره ذي وقالت يا محلاها خلينا نحاول نفوت ونتجاوز شويه مرحله قديمه هاي سيدي خلينا نبداو منتخب جديد اليوم الجوارات الصغار اللي جبتهم باش يشاركوا ومش باش يشاركوا باش ياخذوا فرصتهم خارجين من الطرح خايفين من خساره كبيره تنجم كيما كونتر كندا عملنا 0-0 ما نسكن صفقه المنتخب الوطني التونسي هاي كثير بحناها واحد بليش منتخب موسكو برشا ونسكن فرحانه لانه مرضيد وقتها كان به برشا. اليوم السؤال اللي يطرح اللاعبيه اللي خرجت من اذانها المنتخب الوطني التونسي اللي قررت كوني تعتزل لعب دوليا واللي يمكن يقولوا على اختيارهم في الايامات القادمه كيما لكن على الاقل معلومه مؤكده عنها على قسم مضبوط كلام اللاعبين من الواضح كانوا فترتهم مع المنتخب انتهت بعد ثم تحلوا نفس شكون هم
7: بقرارهم بقرارهم ولا بادائهم
6: بقرارهم حيدر طيب يعني ما عادش عندهم ما يعطيوا المنتخب الوطني التونسي عاشوا فترات باهيه او خايبه ومتوسطه مع المنتخب الوطني التونسي اليوم يزوم يخليوا المكان لغيرهم وهم عندهم القناعه غير ذكر انا كيما توا كيما هكا بالضبط قبل المباراة بعد مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب التونسي في كأس العالم 2022 قلت رسمهم لاعبين باش يخرجوا من بينهم وقتها أواد الخزري لا غالطين كيفاش على خطر مازال ينجم يعطي لكن هو في قناعة نفسه يحس يحس بروحه ما عادش ينجم يعطي اليوم في نفس السياسة رسمهم لاعبين تحس برواحة ما عادش مرحب بها ولا ما عادش نجم تعطي ولا صحيح ما عاد عندها وين توصل مع المنتخب ولا تو وقت تركيز على كاريرهم باش يكملوا الأربع خمس سنين اللي مازالهم على أقصى تقدير باش يركز على الكارير نتاعو زاد من حقه وملاعب يلزمو بعد يضمن حياته بعد ما توفى الكورة دونك القناعات هذه موجودة بقرارهم مش قرارهم ما تصورش جامعة تونسية كرة قدم ولا ما تبيش مدرب الساعة يقول راهو اسمع عندي سيبو راك ما عاد عند ما تعطي المنتخب الوطني كيف أما ما هما في قرارات نفسهم حاسين اللي انتهت الفترة نتاعهم لازم يخليوه لي جون أنا ديما نقول معناها حاجات هذه تاريخ واحد يكفل يقول صحيحة ولا غلطة لكن هو في قناعة نفسهم تم زوج ثلاثة ملعبية عندهم القناعة اللي في بون فات المرحلة نتاعهم ويلزمهم يغيروا وانا هنا استفدت بكلام علي العابدي في دي ان سبورت بعد الماتش وبعد ماتش تونس وجابون قالوا قايد باش الناس تاخذوا معنا يجيبوا ولاد صغار يجيبوا ولاد جدد يلعبوهم عناصر خبرة ما جبناهمش توا وقايد باش تاخذوا صغار روليف دونك واضح الكلام ثم ناس تحس بروحها انتهت فرصتها هذه الاولى الثانيه الشانج الثاني كما قلت الملاعبيه اللي حاسوا بروحهم ما لعبوش ما خذوش حظهم حتى كي جا مدرب جديد ما حاسوش بروحهم كونسر لي برشا كيفاش تعيشهم انت المومون هذا كيفاش تخليهم كونسونتري 100% هنا زاد اشكال ثاني الاشكال الثالث ثم ناس زاد بدينا نسمع في اصوات اخرى اي خويا انت عطيت فرصه ل لمهيب الشامخ وعطي فرصة لأيمن دحمان يظهر القائد تعطي فرصة صبري بن حسن بشي يعيك الاكسبرينس هذية فنعش احنا اتكو في وضع متاع يزلنا نعطيه فرص وإلا في وضع متاع خمه في منتخب القدام صبري بن حسن من حقه يلعب ينجم يكون في تيلير زادة إيفونتياليتي موجودة من حقه كونه يطالب كونه يلعب ما عادش هو طالب ولا لا ساعة أما الناس تخمم هكا يوم منتخب الوطني كيفاش يعيش الماتش هذا خايفين من سكور ولا نجربوا في ملعبيه جديد هذا هو السؤال
7: هذا هو شكرا احمد يعطيك صحه انا عارف اذا كان فما اضافه اخرى انت اليوم وصلت ليكيب ناسيونال يخلطوا الليله وغدوه الكانسا سيتي
6: بتوقيت كانسا سيتي يخلطوا الليله مخر شويه لهوني مش مخر شويه اول العشيه ان شاء الله يخلطوا لكانسا سيتي رحله خاصه بالطبيعه من الفيفا الفيفا هي اللي تعمل لي ترانسفير ما بين الدول وما بين لي فيل من بعد هم عملوا حصه تدريبيه اليوم غدوه تم الموعد مع الحصه التدريبيه المفتوحه لمنتخب هولندا ومنتخب تونس ومعهم لو دو كونفرنس دو بريس الصحفيه قوس صغير باش نقفل هنا كنا حكينا عليه في موزايكا فهم قلنا اللي حنا باع المجد اللي نتسائلوا علاش ما حكيش حتى مره من بدايه الكومبيتيسيون منا ومنا هم يقولوا له معناها حتى كان تكلمت رد بالك وهو يقول له انا ما عنديش باش نتكلم انا قبل ما تبدا الكومبيتيسيون مش بعد رجلتها متاع ماتشولو الاسين الان سيغير رايه ويطلب المدرب اون بيرسون يقول لا جيبوه معي في الكونفرنس دو بريس هذا سؤال يجاوب عليه غدوه ان شاء الله
7: هذا هو شكرا لك احمد عداله يعطيك صحه على كل هذه المعطيات احنا كملنا مع اخر مسار ما مازلنا باش نحكيو على كيب ناسيونال هل فعلا فما ملاعبيه انتهت صلاحيتهم مع المنتخب الوطني ولا نعملوا زاد كلمه على الماتش هذا لانه بدينا نقربوا للماتش الاخر لكيب ناسيونال في هذا المونديال لحظات مواصلين
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: لابيو اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
1: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بينا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك اف ام.

0: واصلين مع المنتخب الوطني. نذكركم بعد شوية نعمل بيرسو على آخر أخبار الميركاتو في الترجي في نادي الإفريقي. آخر أخبار السي اس زاد يكون معنا فتحي بوجناح في علاقة بالجلسة العامة الانتخابية وقبول قائمة مهدي الإفريقي. ما نكملوا مع الإكيب ناسيونال. علي العابدي لمح أنه قد تكون مشاركة الأخرى ليه مع الإكيب ناسيونال. ساعة تعليقكم على التلميح هذايا. علي العابدي ما عاد عنده مضيف الإكيب ناسيونال فنيا نحكيه.
1: والله فنيا نقدر تنجم حتى نقدر في العمر متقدم نقدر تنجم تفيد. أما علي العابدي الحقيقة ما أنت أنا ساعات رأو الأجواء هي اللي تحكم عليك وتحكم عليك أو بتحكي كيكة ولا بتقول ما أنت يزي سيفيني ما أنت معاش مع فما جوارات رأو كيحس روحه معاش ينجم يضيف للمنتخب رأو يختار الوقت اللي يخرج به صحيح. رو الفور ما تحضر وتغيب حد ما بش يشك في علي العابدي ولا غير علي العابدي.
0: لا أما القرار جاء مع الميفور موش مع الفورما.
1: هني قلت لك
0: عام ونص وعامل تالي علي في البيك الحقيقة كيب ناسيونال مبنية عليه وكذا معناها والراجل طالع هابط والليزوكازيون والكورة والبونتوات كان عنده مدة ملكان ما فهم شيء معناها تراجع على المستوى يعني القرار خذيه وقت اللي هو موش عن فورم.
1: هاني قلت لك انا نساوي ما نساويش علي العابدي بشيخ القرار هذا لان الحقيقه ما زلت نستنى منه برشا. الواحد انا توك حكي تو عداله وكل شيء في مخي جاي في مخي الياس السخير
0: تراه اقرب
1: الياس السخير من نوعيه اللاعبين تو ثالث كاس عالم يلعبها من نوعيه اللاعبين اللي يعرف روحه معاش يزيد او يوقف كيما وهبي الخازري. وهبي الخازري معناتها وصل قال لك العبد زوز كوس عالم وماكيت وعطيت ماذا بيه نخرج بتصويرة باهية خاطر فما عبيد رو ماذا بيه تخرج بتصويرة باهية ولا الحقيقة خاطر رو نحن في تونس سعيد شكون الجوار اللي خرج من البيت في تونس صدقني في جمعيات ولا منتخب
2: كل
1: أخويا ماذا بيك
2: كان لازم يطيشوه مش بيك
1: يادي فما جوارات بطلهم الكرة وهي مازلت تكو أنا نزيدك معناتها فما لاعبين راجل مازال ويعطي كل شيء ليه
0: سبتوا اللاعبين اللي بدأوا في السينيور وهم صغار في العمر 18-19 لاعبين تقلق منه من 5-6 واحد يقول مازال
2: يوصل 24 سنة يفدوا منه
1: سبتوا تبدأ مثلا تلعب في كاس فريق كاس عالم بعد شامبيونز ليج وبعد تلفت بطولة بعد تبدأ تلعب مثلا محترف يقول لك هذا يزينا منه
0: يبدل شوية
1: معناتها بالرسمي هذا وقعنا في تونس في تونس نقلق وما عناش اللي يقعد 10-15-20 سنة
0: اي على خطر بالانتباعات مش بالتقييم
1: صحيح صحيح هاني قلتك تو الحقيقة تو رو خنكملوا ساعة مقابلة هولندا رو نجم رو مقابلة هذه رو تبدل برشا حاجات نجم تبدل برشا أرى
0: معناه بين العابدي وسخيري انت درامة راشفة من لعبية أخرين اللي ما عادش عندهم بتاتر ما يضيفوا الإكيب ناسيونال
1: مثلا نحكيوا على راني خذيرة
0: لا هو راني خذيرة بتبيع
1: ذكرني بن علوان على وقت جاء كاس العالم من وقتها ما
0: بن علوان ودافيد الجميل
1: دافيد الجميل
0: كلوب هذاك تلموا فيه كهو معناها
2: شوف تو كاس العالم هذير قاعدين يلعبوا شوف السويد مثلا والنرويج ولا نشوف الأرجنتين قديش من الملاعب فوق ال 34 سنة
1: برشا
2: ملاعبين
0: سورتو
2: فوق ال 34 والبرتغال وغيره وغيره وغيره اللي مش جبتش كريستيانو وميسي باش ما يقولوش هذوك ما يتقارنوش
1: في التراس سامحني الجاري اللي يجريو فيه
2: لا مش هذا مش هذا. والله العظيم لا هو هذا ماهوش هذا قصدي بالكل يعني سلم لاعبي ينجم يلعب ال 35-36 سنة مازال يلعب يعطي روندمون هكا ولا لا
1: صحيح
2: في المنتخب
0: avec des conditions هذا سامي ماهوش باللي جان دو فيم تعمل لعبيه توانسه وما نعممش لانه فما ناس تعرف تعيش
2: في المنتخب 3-0
0: البرتغال
2: مازالت حصيله مازال في المنتخبات ما نمنش انا بالمشروع الرياضي الطويل المد على في المنتخبات تحضر لي جون نتاعك تحضر كذا في المنتخب الاولاني تعمل قاعده نتاع لاعبين نتاع 35-40 ملاعبي وتختار منهم شكون لو بلوز اون فورم بقطع النظر على العمر نتاعو هكا ولا معز
1: ايه الفورم هي
2: اللي والله في المنتخب التونسي ملاعبي صغير نستناو للمستقبل شكون ضمنك انت المستقبل بلاش يطلع لك واحد اخر انت طياره ياسر
1: بلا سامحني نتفاهم معاك سمير تو وليزين نحكيوا عليه نتاع المنتخب قداش عمره
2: صغير بالكل
1: صغير نتاع المغرب 18 سنة
2: 18
1: نحكي في مصر
0: بعادي
1: في مصر اللي يلعب في برشلونة هذوما 18
2: هذوما 18 و 19 لكن بعد 3 سنوات مش مضمون تلقاها وليزي في الكيب دو فرانس بدات يطلع له موهبة أخرى ولا عالم آخر
0: وليزي كبر شوية 24 عام
2: دونك افهموا المنتخبات راي على عكس النوادي المنتخبات الحاضر هو اللي مثل المنتخب انا الصيف الجاي، الصيف الجاي عندي كاس افريقيا، والصيف اللي من بعده عندي كاس افريقيا واحد اخرى. ردوا بالكم، معني لازم ننتبهوا للموضوع هذايا. الملاعب حر يختار وقتاش يحب يعتزل، هو حر.
3: صحيح.
2: والملاعب حر اذا كان يحب يكمل يحب يكمل. اللي بيناتنا شنو هو المردود؟ بيناتنا الانتجراسيون في الجروب اللي خذيره مع
0: بناء على هذا. ما عطيتونيش اجابات انه تحدثنا على العابدي هو لمح الصغيري. الصغيري معز يقول لك من نوعيه الملاعبيه الذي كان يحس روحه ما عادش ينجم يزيد دونك يمشي على روحه. فما ملاعبيه اخرين ما عادش نجم نعملوا عليهم.
2: هذه انا جاوبتك انا
0: ولا باش يصير لنا كي خرج وهبي وفرجاني وكذا وعيسى قلنا مصاب كان كملوا معانا على خاطر معانا. هذه المشكله.
2: انا بالنسبه لوكام تاع العابدي والصغيري مثلا اذا كان العام الجاي يلعب ويرجعوا في فورما شنو هو المشكل يبقى في المنتخب لسنوات اخرى؟ شنو اللي فيها بينه وبين كروندمون؟ اذا كان علي العابدي ما عاش يحب يجي للمنتخب يقول كان يزي اديت الرساله نتاعي نحترم الراي نتاعو. هو الصخيري الكام تاع خذيره كاخر راهو هذاك ملاعبي ما نجمش يندمج مع المجموعه. حتى الكلام بالعربي ما عادش يتكلم، حتى الصحبه مع اصحابه ماهوش داخل في الجو نتاعهم، دونك حس بروحه غريب في المنتخب. هذاك ملاعبي النجم من بعده من ليكيب ناسيونال خاطر فما حتى فايده منه، ولكن الصخيري مازال يعطيني سنوات اخرى عادي كيف كيف. علاش ديما نغزروا للعمر؟
0: حتى حد معناها اليوم ما وفات صلاحيته مع المنتخب.
2: حتى ملاعبي اللي بيني وبينك هو روندمون. غدوه غدوه غدوه رجعنا للفيدراسيون، غدوه عملنا مدرب وطني جديد وستاف جديد يجي يقول لك انا يا اخويا حاجتي بالعابدي اش تعمل له؟ والعابدي لم يعلن اعتزاله باش يرجع للمنتخب وحق وذاك. علاش احنا 36 و37 و38 سنه نتفرج توا فيهم في كاس العالم واحنا في 30 سنه نطردوه نقولوا ليه ما عادش خاطر عملنا روند مخايب؟ لا، الاسباب متعدده والملاعب مازال يعاود يقف على سقيه مره اخرى. اذا كان تبعنا الروند ما خويا معز
3: كل
2: الغربي ما يعيطلوش، حنا بعض ما يلعبش ما تعيطلوش، إن فاتي ما تعيطلوش، برون ما تعيطلوش، وغيره ما تعيطلوش. احسب قداش من لاعب ماهوش كومبيتيتيف في الكيب تاعو هكا ولا
0: لا؟ اللي يلعبوا لبرا الكل
2: ما يلعبوش
0: خلاف يان فاليري اللي هو تيتولير شكون اخر
2: دونك ما دام مشينا بقانون الكره
0: طالبي
2: بلوزوما ما دام مشينا بقانون الكره الملاعبيه هذوما الكل ما تعيطلهمش خاطر ماهمش قاعدين يلعبوا في الفرق نتاعهم هكا ولا لا؟
1: اي بديت هي بديت من الليست من الكوبارا بديت بلخت راه بشتوفة بلخت
2: خطر السؤال حيدر وجيه يقول لك انا اخويا انا شديت لكي بيرسونال مدرب تاع المنتخب الوطني نحب نعيط للمرياح ونعيط علي العابدي شكون يمنعني؟ خاصه انهم هما ما اعلنوش انسحابهم او اعتزالهم دوليا. نعيط له
0: خونا نبيل هو حاط شعار ترجرجيس يبدو انه من حبايب ترجرجيس الطالبي والصخيري ودحمان وبران وخذيره والعابدي وفاليري هذوما الكل يزيهم
2: يزيه
0: جمهور تونسي هذا
2: جمهور
0: تونسي معناها سمينا معناها طالبي صخيري دحمان برون خذير العابدي وفاليري قال لك يزيهم هو راي
1: اللي راي وذاك حاجه مثلا دحمان لو العباد تقول تصدقني كبر ويزيه لو العباد في بلاش لي صبري بالحسن بالحسين واكبر من دحمان بالحق ما انا نحكي لك انت ساعات راه تلمو تلعب صغير راه يحكوا منك في مخاخه ويحطوا له دحمان مثلا عمره 33 34 هو الراجل 29 مازال ما عملهمش
2: 29 سنه
1: لكن
2: معز الجمعه الاخرى اللي قبلها قعدت نحكي انا وياه من الكلمه الكلمه قلت له مازلت تنجم تلعب 3 4 5 سنين قد ما تحب تنجم تلعب جارديان سيرتو انت حارس مرمى قال لي وي يقى حارس المرمى يلعب قد ما يحب ما عندوش مشكل دحمان توا يا رسول الله ولا حارس كبير في العمر توا ريت احنا عاطفيين انطباعيين احنا نتكلموا حسب الريزلتا ريت دحمان العام الجاي يعدي سيزون كبيره مع السي اس اس ويتلق ان شاء الله ربي معاه كنا مش نعيطوا دحمان يرجع وهذا السيد اللي بيدو اللي يتكلم توا قال لك دحمان يقول لك اقدر واحد
0: يبدو انه المرحله القادمه اذا كان يكون فما قناعه انه ملاعبيتنا لبرا ولا المولودين لبرا وكذا ما همش معناها بالاضافه اللي نستناوها ولا بالقيمه الفنيه اللي نستناوها معناها وكانوا باش نرجعوا للامور المحليه محليا معناها يبدو انه متفقين زاد اللي ما فماش كاليتي كبيره ومتفقين زادا والانديه ما تبذل في حتى مجهود باش تعمل ملاعبيه وباش تكبر ملاعبيه فقط اشري انت دب اللي يظهر شويه في جمعيه ويجي سينو انا ما نكونش ومن ومن ومن صلحش حتى منظومه التكوين نتاعي ف فما مشكل حقيقي في هذا, ونتمنى أنه مستقبلا الأندية يكون فما معناها إلزامية على مستوى الموضوع. لازمني نلزمك, أعطيني إيش قاعد تعمل مع اللي جاي.
2: أحسن كلمة أقول
0: إلزامي, ما نخليها لكش ليك أنت معناها تختار وكذا. أعطيني فيش قاعد تعمل مع اللي جاي اليوم. الأندية زادة مقصرة تقصير كبير ياسر معز, وهذا زادة إيش نقول لك, والله العظيم تقعد الدور في سيركل فيسيو 10,000 سنة. أيوة. على خاطر الأندية زاد الجمهور ما يصبرش, يقول لك خويا جيب لي الحاضر, دونك هي ما تكونش, ونقعدوا في نهار اللي النادي يلقى روحهم متغصور شوية وكذا, ما يلقاش الأولاد على خاطر ما كونش. معناها فريمون وضعية الناس الكل مسامة فيها معز.
1: والله حيدا انت جبت موضوع كبير مش بتاع دقيقة دقيقتين. الحقيقة انت عندنا كفاءات في تونس بالحق, لو نحكيو في كفاءات راه ناس في الفيفا, ناس في الكاف, ناس
0: كفاءات اللي... فنية تحكي
1: فنية اخي. انا حتى نحكيو على كل شيء فني تو. انا مثلا ديما نحكي على الحاجه اللي انا ننتمي لها هي حراسة المرمى. الحقيقة تو نحن كي نحبوا نبنيو خدم معناتها نخمو القدام على 10 و15 سنه القدام اللي عمره 10 و11 سنه, باش نلقاها بعد 10 سنين عمره 20 تلقاها متكون ومتعلم. اخي انا مثلا ناخو مثلا شادلي مبروك واللي هو كان مدرب المنتخب التونسي, اللي هو محاذر في الفيفا, محاذر في الـ في الـ في الـ في الكاف كيف كيف,
0: واللي هو ماهوش ميدياتيزي على خاطر ماهوش لا سبيرونس لا كلوب.
1: السي في نتاعو هو, السي في نتاعو هو بالحق. معناتها انا نحكي لك انا عشت معاه ونشوف ونتفرج ونسمع. بالحق انا واحد من الناس النهار اللي يبدا يراني فيه هو راني نجي نقعد نتعلم حتى 5-6 سنين معاه, خاطر بالحق ميساج كبير يوصل بيه. راهو الناس الكل مدربين التوانسة وتبارك الله يعرفوا يرانيو الكل, اما راهو فتنا المرحله نتاع حط 10 كور و5 كور واحكي لي. راهو فتنا دخلنا راهو في الترافاي حاجات راهو ابعد من الخيال. راهو ستاف نتاع لونطونا الجول في ليكيب سينيور ولا 5 عباد, بريباراتور مونتال, بريباراتور فيزيك, نيتريسيونيست سبيسيال اللي هو نتاع ميسكولاسيون سبيسيال اللي هو, معناتها حاجات كبيره تطورت. انا واحد من الناس عندي كفاءه كيما هذه ما نستغلهاش في تونس, ما نجيبهاش. انا يحط لي برنامج خويا نتاع 5-6-10 سنين او يستغلوا فيه. معناتها
0: خليني نمشي معك اكثر في النقطه دي. انت اليوم كحارس مرمى وراك كارير والقاب وكيب ناسيونال واسبيرونس ومشاركات كبيره, كيفاش تحكم على تكوين حراس المرمى في تونس اليوم؟ انت خرجت من مبدئيا خرجت معني قاعد تشوف قدامك في تكوين وفي روندمون نتاع جولا في الأ وفي البي وفي ليكيب ناسيونال, ترى انه تكوين حراس المرمى تكوين صحيح ولا لا؟
1: الحقيقه التكوين نتاعنا 5/10 تو. حتى نحن وقفنا عام 2000 و2000 وقفنا غادي, وقفنا غادي. معناتها نحكي لك, معناتها انا مثلا الله يرحمه ينعمه سيف رجاني درويش, معناتها يعني انت علمنا الكره الصحيحه, معناتها الجول كله بتاع تونس, معناتها اللي نحكيه راهو في الحاجات البازيك البريز دو بال كيفاش تاقي كيفاش مانيش راهو باليوكا في تومبو. راهو نحكي لك, معناتها نحكي لك علمونا الكره. راهو نحن توا في تونس راهو فما جول صغار, نحكي لك بحكم عشت شويه الاكسبيريونس, راهو الصغار راهو بالحق. معناتها راهو تشوف انترونور يعيط على عمره 10 سنين, وتشوف مثلا الولي كيفاش يعيط على ولده باش يشد كو, يدي خليه يلعب, خليه يتعلم, خليه يتعلم. علاش قلت لك انا اهم حاجه تو مثلا قلت لك مش هو موضوع كبير, انا عندي كفاءه كيما شادلي مبروكي, علاش ما نستغلوش انا؟ علاش ما نحاولش خويا راجل راهو نحكي محاضر في الفيفا؟
2: ما تنجمش تستغله.
1: هاو باش نقول لك حاجه, ابسط حاجه في تونس هاو نعطيك مخاخ, يقول لك خويا باش نجيبو باش يتكلف علينا. انا
2: لا إيه من ناحية
1: يقول لك باش نخلص, انا باش نخلص انتونو يقول له 15 20 مليون اعطيتك اوكي. هو راهو يحتمل ياخذ اكثر منهم راهو في البر. انا قلت لك الحاجه باش نبداو نصلحوها نصلحوها من اللوت, خاطر تو نحن اللي نكورو واللي مازال عمرهم تو جينيور و20 تو. مثلا نحو الاكسبيرونس تاع الاسبيرونس, الاسبيرونس تو في عنده 3 ولا 4 قول 25 24 23, تبارك الله عندهم لي كاليتي الكل. مميش صدقي منتصر تواجه كيف كيف زاد العيفاوي, وعندك بشير معامل اكسبيريونس. ما نعرفش شكون تو باش يكون مدرب في الدرجه هذه التونسي, اما اللي باش يكون انا نحاسبه بعد عام عامين نشوفوا وين وصلوا لقوله
2: نتاعي, تحسنوا ولا ما تحسنوش.
0: نسمع رايك في هذا زاد مساله.
2: انت عملت ملاحظه مهمه برشا, فما انديه ما تصبرش وفي العالم الكل هذوم موجودين ما تصبرش, كل عام يجي نلعب على تيتر, انا كل عام يلزمني ننافس على تيتر, دونك يلزمني الفريق الاول نتاعي يكون كومبيتيتيف, نشري احسن الملاعبيه من برا ومن الداخل. لكن هذا لا يمنع بالتوازي مع ذلك التكوين على مستوى الشبان.
0: وقت تشوف روحه ولدك, ولدك اللي كونته كي انت تجيب احسن ما فما البرا والداخل, وقت باش يلعب هو سمير.
2: انا مش نقول احنا مالوريزمون عندنا 20 سنه الاخرين مانيش قاعد نكونوا في الملاعبيه, وبالتالي المنتوج اللي يطلع الفوق يطلع بدون منافسه, ما نجمش ينافس. والوليد الباهي شويه هكا شويه بركه يمشي نسلفوهم بعد نرجعوهم بعد كذا وبعد كذا. دونك التكوين نتاعنا غلط, حتى النورات اللي عندنا اعرف اللي تكوينهم غلط, خاطر كان جا تكوينهم صحيح وبالموهبه اللي عندهم 18 سنه يمشي يلعب في هولندا وفي فرنسا وفي المانيا, اذا كان تكوينه كله صحيح. ما قلت القانون ولا قلت القانون؟ القانون يلزمك كجمعية أنك تعطي 20%, زي نعرفه من العهد سنوات, 20% من الميزانية يمشي إلى الشبان.
0: لكن هذا يطبق ولا لا؟
2: صعب ياسر. أنت قلت كلمة مفصلية يا سيدي. فما جمعيات فوق 20 مليار والميزانية متاعهم, فما جمعيات في العشرة, خلينا نحطهم الكل في 10 مليار دوات كل, اللي أقل شوية نطلعوه واللي أكثر برشا نهبطوه في 10 مليار دوات. العشرين في المية قداش يجيو؟
3: 2 مليارات.
2: 2 مليار دوات في الليجون كل عام بصفة إلزامية إذا كان يتبقى القانون كما قال.
0: مستحيل
2: إذا كان يتبقى القانون بصفة إلزامية, القانون يفرض عليه تصرفهم على الليجون. إيش قولك أنت بابا؟ تعرف معناها 2 مليار دوات؟
3: ليكيب سينيور ما عندي.
2: معناها نوفر, أيوة معناها نوفر للليجون المدرب الكفء, ونخلصوا الشهرية الكبيرة, نحضر له طبيب والمعلم والبسيكولوج والدنيا اللي كنا نحضرها له, أكثر من هذا ما كلته وشرابه وتعليمه ونعاونه كما كنا قبل, كان فما إيد سوسيال ويعاونه كذا ويقريه هذا الكل نوفر له للملاعبين تاعي. إذن يولي الموتوج بعد 4-5 سنوات مرتوج منتوج دو كاليتي. صحيح ولا لا؟ دوك احنا مليش نطبقوا في القانون هذايا, مليش نطبقوا. دوك المشكل عنا نحنا, معناش التكوين هذايا بالكل. اذا كان نطبقوا في قانون اللي هو موجود راهو قوانين باهيه نتاع تونس, لكن مليش نطبقوا فيها. اذا كان نطبقوا القانون ونتابعوهم ونلزموهم الجمعيات باش يطبقوا القانون هذايا, بعد 3-4-5 سنوات تلقى عنا محمد صلاح وتلقى عنا محرز وتلقى عنا اشرف حكيمي وتلقى عنا, لانه هالشعب هذايا شعب مغروم بالكوره يحب الكوره. لكن احنا مالوريزمون الزوالي اللي ما عندوش فلوس نفرضوا عليه شهريه بتاع 150 دينار باش يمس الكوره يلعب الكوره, واللي ما عندوش اش يعمل, ما عادش ولات كوره شعبيه ولات كوره الاغنياء. وبالتالي الغيت انت, حرمت انت معظم الأطفال الصغار من مورس اللي هو يمتحهم اللي هو كرة قدم.
0: ونرجع نقول رو بالقانون رو نجم معناها أي جمعية نجم يعمل معناها حسبة ويطلع اللي هو صار في 2 مليارات اللي حكيت عليهم. المسألة وين لازم تكون أنت مقتنعة, كان أنت ماكش مقتنعة باش تعمل تنستالي هذا في الجمعية متاعك, رو تنجم بعد جيب فواتير وتقول راني صار في 10% ولا 20 وتتعدى منها يعني الحكاية. خلينا بعد شوية نعلقوا على آخر أخبار الميركاتو في الترجي والإفريقي, ونكملوا مع فتحي بوجناح وآخر أخبار الـ CSS. راجعين بعد لحظات.

0: معز بن شريفية، ترجي أغلق ملف حسام تقى ماديا ما صارش الاتفاق، يبدو أنه حسام تقى الجراية اللي طلبها أكبر من اللي ترجي يقيموا بها، وبالتالي مبدئيا تسكر الموضوع هذا. ديما نقولوا مبدئيا، علاش؟ على خاطر لانه التجربه علمتنا ساعات يقولوا لا وبعد يتفاهموا، ساعات يتفاهموا ويقولوا لا. معناها الان الساعه هذه اللحظه هذه مسكر موضوع حسام تقى بالنسبه للترجي، باكستيون انه معناها نوافق على المطالب الماليه نتاع حسام تقى. شكون اللي خسر الترجي مع حسام تقى؟
1: اكيد الترجي هو ما تخسرش الجمله، خاطر نحكي فاسون، مش معناتها ما تخسرش بفاسون خايب اسبيرونس ولا ليتوال لو كلوب، جمعيه الكبار هذوما يقعدوا بسامير اي لاعب راه يحب يلعب فيهم، ما تحكيليش الاسبيرونس راهي تصنع اللاعبين، ما هو مش هما باش يسهروا. تبقى تقى هي مرحله، راه الترجي غادي توصي تنجم تشوف في حسام تقى مثلا يسوى هكا وهكا وهكا، ينجم اللاعب عنده الحق، زاد اللاعب باش يطلب طلبات.
0: اي هو احنا لهنا مش نقيمه في القرارات نتاع الناس، معني حر كل واحد كيفاش يقيم روحه. معني
1: انا نتصور توجه الترجي قاعد التونسي، هاني قلت لك تو باش يخمم اكثر حاجه اللاعب اللي باش يزيد ويبدا معناتها هو حاضر وباش يفيد الترجي، خاطر حسام تقى تحب ولا تكره لاعب محترم متربي،
0: لا وعمل برستاج ممتاز،
1: عمل برستاسيون متوسط معناتها بعدين نقولوا باهية في الاسبيرونس. تبقى تاو الاسبيرونس اثنية جديدة، يعني قلت لك تاو كما رفيت قلت لك كلمة، اللي يحب يلعب في الترجي مرحبا بيه، ما يحبش كيف ربي وجهه خير.
0: التجديد عقود كل من حمزة جلاسي وبن علي، في كلمة ما عادش عنا برشا وقت.
1: اكيد جلاسي وبن علي راهم زوز اضافة كبيرة في الترجي الجديد التونسي، مع البريباراسيون ديما نقول لك راهم نشوفوهم خير من عام الاول.
0: باهي مروان صحراوي قريب جدا زاد من الترجي الرياضي التونسي، حاب يعزز معناها المنطقة هذه كم لاعبية المحور وكذا بخروج ياسين مرياح، ما فماش لي رومبلاسون على البنك، دونك صحراوي زاد واحد من الاختيارات وقريب جدا للترجي.
1: اي صحراوي ود الاسبيرونس اذا رجع ان شاء الله، ان شاء الله نشوفه معناتها مره اخرى في الترجي بلوان الترجي ان شاء الله.
0: اختيار صائب ولا هذاك اش فما في المارشي ولا
1: هذاك اش فما، ونتصور اختيار في محله.
0: باه نجيك اللي كنت سمير في النادي الافريقي، تجديد لكل من ياسين بن بوعبيد 3 سنوات والغيث اليفرني لمده زوز مواسم اخرى.
2: غيث ممتاز، حارس ممتاز، حارس ولد النادي الافريقي وحارس يحس على النادي الافريقي وحارس يلعب ولا ما يلعبش ما تقاش، بالعكس عنده كروح المجموعة. بالعكس أنا نعتبر أنه التجديد أو عقد جديد يعتبر حاجة بها. بوعبيد أنا نعتبرها صفقة ممتازة للنادي الإفريقي، لاعب ممتاز جدا، لاعب منضبط جدا، لاعب يتأقلم عدة أدوار كسوة في الدفاع على اليمين على اليسار في اللاكس، لعب حتى بيفو، وبالتالي لاعب مهم جدا لأي مدرب، وبالتالي نعتبر أنه بوعبيد كذلك انتداب جديد مهم للنادي الافريقي.
0: وبالنسبه ليفرني عندك تعليق؟
2: يفرني كان قلت عليه يفرني حارس ممتاز وحارس معناها ولد النادي الافريقي وحارس معناها يلعب ما يلعبش في جو نتاع الفريق تلقاه مفيد ومهم برشا، وبالتالي ليفرني انا نعتبر كذلك منطقي انه يعاود في النادي الافريقي.
0: الايام القادمه باش يكون فما برشا اخبار بالنسبه للترجي والافريقي على مستوى الميركاتو. خلينا نكملوا 3 دقائق اللي مازالونا في ريكاب سبور مع السيسس موجود معنا بالتليفون بعد حضرات فتح بوجناحة.
3: ريكاب سبور، ريكاب سبور، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17
0: قبول قائمة مهدي الفريخة وتفاصيل عند فتح بوجناحة. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك حيدر، أنت وضيوفك وكل اللي يسمعوا فينا في مغايك.
0: دونك قبول قائمة مهدي الفريخة، وشنو فما أخبار أخرى بالنسبة للسي اس اس؟
4: بالفعل اليوم اللجنة المستقلة للانتخابات بنادر رضي الشرقي كانت أعلن قبولها القائمة الوحيدة المترشحة، قائمة وحيدة
0: يترشحها. سمحني فتحي، وإحنا قاعدين نتكلم على الصحراوية 2 مينوت الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي من زوج دقائق كنا نقوله قريب جدا، وتؤكد الخبر مروان الصحراوي في الترجي الرياضي التونسي لمدة زوز مواسم. المدافع هو ولد الترجي لكن هو المدافع السابق ديال ملعب التونسي الصحراوي أوفيسيال في الترجي الرياضي التونسي. نواصل معك فتحي.
4: دونك اللجنة المستقلة للانتخابات بالنادي الرياضي الشرقي أعلنت اليوم قبولها للقائمة الوحيدة اللي ترشحت لانتخابات الجلسة العامة الانتخابية المشكون نهار 3 جويلية القادم في مركب النادي الرياضي الشرقي، قائمة يترأسها مهدي الفريخة وفيها 8 أعضاء، النائب أول الرئيس ما سامر الفندري وبقية الأعضاء سامي بوسرصار، خالد السربيجي، مهدي الصافي، أيمن بوعطور، مهدي الغريبي، سهير داود. تقريبا هذه أول مرة منذ فيبريل 2025 بعد استقالة هيئة عبد العزيز المخلوفي يوصل تعمل تتواجد قائمة مترشحة للانتخابات وبالتالي ينتهي العمل بالهيئة التسريرية الوقفية.
0: أهم مهم جدا جدا.
4: أهم تحدي في انتظار أنه بينسير لحد لين هذه قائمة مترشحة صحيح. ننتظر رأي الأحباء ينم يزم تحرز على الأغلبية يعني 50+1 في انتخابات المنتظرة نهار 3 جويلية القادم. لكن الهيئة التسريرية الهيئة المديرة هذه إذا كان فازت بالثقة الأحباء نهار 3 جويلية فأنه قدامها من توا مش من نهار 3 جويلية تحديات كبيرة. أهم تحدي حيدر هو رفع المنع من الانتدابات اللي يحتاج ل 2.7 مليون دينار 2 مليار و700 بدأت تجميع المبلغ.

0: انه الاستحقاق قريبه برشا باش النادي الرياضي الصفاقسي يسجل في المسابقه القاريه كاس الكونفدراليه، يلزم يكون نظف النزاعات المحليه هذه وخلص الاخطاء كيف كيف التسجيل للموسم الجديد. ايضا تحدي اخر يا حيدر كبير برشا يحتاج مبالغ ماليه، خلاص الشهريات الملاعبيه والاطار الفني المتخلده من شهر فيفري، معناتها الملاعبيه في النادي الرياضي الصفاقسي ولا الاغلبيه نتاعهم باستثناء شويه اجانب فانهم من الشهريات ما خذوهاش من شهر فيفري ابريل ماي جوان بطبيعه الحال برشا ومارس تقريبا توا مش توصل خمسه شهور، هذا زاد على الاقل يلزم يعطيهم مبالغ وشهريات معينه باش ينجموا يسامحوا التحضيرات في الموعد. وقتاش مش ترجع التحضيرات الى حد الان مش واضح، لكن اكيد مش تكون في اوائل ربما الاسبوع الاول والاسبوع الثاني نتاع شهر جويليه القادم والاستحقاقات القريبه. زاد كيفيه مهم برشا الاموال، علاش باش ما تضيعش الخدمه نتاع طارق سالم الحقيقه لانه عنده قام بعديد تحركات هو والاعضاء اللي معه باش يجمعوا اسامي اللي تم انتدابها. النادي الرياضي الصفاقسي يحتاج انتدابات محليه واجنبيه في مراكز يحتاجها بالاساس وسط الميدان والهجوم، اكيد هذه كلها تحتاج فلوس.
1: شكرا فتحي بوجناي، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. دونك اهم حاجه صارت انه فما قائمه وفيها اسامي الحقيقه محترمه جدا، قائمه السيد المهدي الافريقي. شكرا فتحي بوجناي. خليني نكمل الاخبار. نادي الصفاقسي زاد بدا يشتغل على اسم المدرب الجديد اللي باش يكون في بلاصه محمد الكوكي، وهو الاقرب يكون عماد بن يونس هو المدرب الجديد للنادي الصفاقسي خلال الموسم القادم. دونك عماد بن يونس اللي مبدئيا كان فاهم زيادة مع مستقبل مرسى، لكن نادي الصفاقسي قاعد
2: صحح مع المرسى
1: وقاعد يتفاهم مع نادي الصفاقسي
2: صحح مع المرسى
1: قلت لك
2: وعمل الباساسيون مع عامر دربال ويحضر في الافكتيف ويحضر في الملاعبيه والخطوط العريضه مع المرسى. ما نتصورش انه نادي الصفاقسي يتصل بمدرب ملتزم بعقد مع المستقبل نادي المرسى، وما نتصورش انه عماد كذلك يقوم بالشيء هذا.
1: ذكرني ماله في الايامات الجايه اتصالات متقدمه جدا بين نادي الصفاقسي وعماد بن يونس. شكرا لكم، اعطيك صحه سمير السليمي. شكرا لك معاذ بن شريفيه. صالح كنت معنا في الاخراج، هديه في الاخراج الرقمي. يجيكم صيف توت سويت في الاخبار.
3: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك اف ام.
4: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم يكشف أن الكميات التي تسربت من سد ملاق جراء عطل في إحدى بوابات التنفيذ بالسد تقدر في حدود 29 مليون متر مكعب. والمصدر ذات يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم التمكن من حفظ قرابة 8 مليون متر مكعب، وهي كمية كافية وفق تقديره لتأمين حاجيات المنطقة السقوية بجندوبة لمدة 3 أشهر. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب وفق قرارات نشرت برائد رسمي عدد 63 الصادر بتاريخ 23 من جوان الجارية. وتتعلق المناظرة الأولى بانتداب 120 أستاذا للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون

0: الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على أن تجرى الاختبارات يوم 27 من أوت 2026 والأيام الموالية. كما أعلنت الوزارة عن فتح منظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشطا لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال، وذلك بداية من التاريخ ذاته. هذا وحددت الوزارة تاريخ انطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين يوم 25 من جوان الجاري، على أن يتم غلق باب الترشحات في 27 من جويليا المقبل. التسريع بمعالجة النقائص والإخلالات المتعلقة بالبنية التحتية للطرقات من خلال تعزيز التشوير الأفقي والعمودي وصيانة وتجديد العلامات المرورية والإشارات الضوئية وتحسين الإنارة العمومية، محور جلسة عمل اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بإشراف والي تونس عماد بخريس. ووفق بلاغ صادر عن ولاية تونس، فقد أقرت اللجنة جملة من التوصيات شاملة تفعيل اللجان المحلية للسلامة المرورية وتكثيف المعاينات الميدانية لرصد الإخلالات والنقائص ودعوة مصالح البلديات والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان لتركيز العلامات الأفقية والعمودية وإزالة مخفضات السرعة العشوائية. في شأن دولي، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن إيران مخطئة بشأن عدم وجود أي خطط للسماح لمسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية المتضررة في البلاد، مضيفا أن مفتشي الوكالة سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب. من جانبه، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن صواريخ إيران لم تكن مدرجة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة ولن تكون كذلك أبدا. وبازشكيان يضيف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد أن إيران لن تتفاوض أبدا على قدراتها الدفاعية مع أي دولة، وأنها تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام والاستقرار الإقليميين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال نقاشات صريحة وتعاون إقليمية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس.
2: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك فام. شكرا على اختياركم هذا البرنامج كالعادة يوميا من 7 إلى 8. حديثنا اليوم يكون عن شخصية حبيتوها برشا، نحكيه على المصور البشير المنوبي وعلى المسيرة الكبيرة اللي عاشها، واليوم ولده يكمل هذه المسيرة. حسني المنوبي، سعداء باستقباله. مساء الخير.
3: أهلا وسهلا، بارك الله فيكم على الاستدعاء، يعطيكم الصحة.
2: شكرا لك انت على قبول الدعوة. اقعدوا معنا، لأن هذه المسيرة مسيرة الأب والابن زاد كيف فيها برشة تفاصيل، فنسمعها بعد الفاصل.
1: واحد من الناس.
4: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power and it makes me feel like it makes me feel like

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى أيام. أحلى أيام. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل. Culture Plus معايا أنا سامية الحامي.
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فام. واحد من الناس.
2: سي حسني المنوبي والدك هو المصور المشهور البشير المنوبي الله يرحمه. مسؤولية ساعة انك تاخذ على عليه هو بعد المسيرة الطويلة متاعه.
3: مسؤولية كبيرة برشا. انا نتفكر اول نهار لبست اللبسة متاعه، الزي متاعه، والسومبريرو، التربوشة اللي يعرفها العالم الكل، شدتني غصة البكاء. معناتها كيفاش كان بابا عمري كامل نشوفه لابسها، شديت انا كل شابو وحطيتها فوق راسي وقصدت ربي لمصر. كانت اول تظاهره نغطيها هي الالعاب الافريقيه في مصر، فكانت صعيبه برشا.
2: هو الوالد وقتاش بدا الله يرحمه من المسيره؟ 51 تقريبا.
3: بابا بدا عام 51 بداك ملاكم ومصور. معناتها خلط بين الملاكمه والتصوير. قبل ما كانوش فما برشا مصورين في تونس، واحنا من باب الاخواس، باب سويقه، حلفاوين. من صغرته مغروم بالتصوير، كان يتفرج في ليزافيش متاع السينما. وقتها كان فما سينما في حلفاوين، يتفرج في تارزان، زورو، ويقعد باهت فك ليزافيش كيفاش عملوهم. دونك بدا الغرام من هكاكا، ومع بدا زاد في قبل 51 بدا في الزيتونه الرياضيه كورور يجري. فهمت؟ ومن بعد عيط له عم طاهر غانجو، هذا بوكسور زاد يلم ولاد الحومه من باب سويقة، حلفاوين، باب لقواس، باب سعدون، اللي يعرفوا ماضي
2: المغرومين والماضين
3: يعيش له. ايجا منهم بابا مشى للبوكس وخلط شامبيون تونيزي 58،
2: وكان معناها بالتوازي كان يعمل في التصوير
3: وكان مصور. هذا هو بابا الله يرحمه يفضلك، يقول وليت ندخل فروحات العباد عيني زرقاء ونصور
2: بالبنيات اللي كانوا
3: يخذوا. قال مش معقول. حاجة من حاجات اللي خلاه يتخلى على الملاكمة. وأول تظاهرة كبيرة حضرها هي أولمبياد روما 1960.
2: رغم انه كان عنده معناها مستقبل في الملاكمه، معناها وصل كما قلت انت بطل،
3: عنده مستقبل ومشى ليكيب ناسيونال، هو وعم ابراهيم محواشي صحافي معروف، وواحد زاد بوكسيرات تقدم معناتها صحاح. دونك خير ميل للتصوير اكثر من قال يزي هزيت بطولة تونس. فهمت؟ مشى للتصوير من وقتها ولا معروف من روما 60.
2: كان من أول محطة ليه تعرف، يعني من أول
3: مسابقة، من أول محطة بداية تعرف، على خاطر جمعان هو اللي بينس وعلم تونس. بدا من طوكيو 64 وقتها تعرف بالكدا. روما بدا يتعرف، بدا يعرف بتونس، يهز معاها الخريطة متاع تونس. ناس ما تعرفش تونس يقولوا له منين، يقول لهم من تونس، وين جيت تونس، يمد لهم الخريطة. هاي يقولوا له هاي صغيرة، بلاد صغيرة، يقول لهم صغيرة ما فيها لمخاخ، فيها ناس باهي. دونك واحد من الناس اللي عرف بتونس هو والقمودي. أنا أقول
2: هو من البدايات بدأ في الخطوة هذه بتاع انه هو يهز معها ليبينس و
3: اي هو من اللي صغير من عند ربي يجمع كل حاجة قديمة، وقيدة، بريكية، بي القديمة الكل تقول لهم يشتعمل بيهم هذوما لوها علينا قل لهم ناس سوفونير يقعدوا نهار آخر باش تولي كل حاجة هذيك
2: أنتيكة
3: أنتيكة معناتها من الأول في الدم عنده الجمعان الحاجات القدم
2: فقرر أنه هو يبدأ بجمع الليبينس اللي عنده معلقة بتونس
3: بالضبط ولا يجمع في الليبينس تونس ما عندهاش دي بينس وقتها وقتها هي طب مش نجز لك الأربعة وستين طوكيو بدأ يلم في الليبينس ويقولوا له هات البينس متاع بلادك ما عندوش ولا قال فكرة المليم التونسي كما الفرنك احنا نقوله لم برشا ويعطي فيه للعباد من الجابوني للأمريكا اللبنانيين المصارو معناتها هذاك مكتوب عليه جمهورية تونسية فهمت
2: كان سوفنير يقول
3: اي سوفنير كانوا البينس مهمين برشا معناتها يعرفوا بالبلاد يتعلق في الفيستا ديريكت يمشي لك شنية هذه تقولوا هذيك عالم بلادي معناتها حاجة صغيرة
2: هي رمزية لكن في الاخر تعرف بالبلاد
3: بالضبط
2: دوك اول محطة كانت روما بعدها شنو المحطات
3: عمل الأولمبياد الأولاني روما وبعد 64 طوكيو وبعد 68 مكسيكو 72 منشن اللي ضربوا فيها الفلسطينيين وبعد 76 كندا وبعد روسيا 80 84 لوس أنجلس
2: تنجيهم المحطات هذوما لأنه أيه. فيهم زاد حتى لقاءات مع شخصيات مشهورة أما كان العمل مع شريدة كان العمل مع مؤسسة إعلامية ولا كان البشير المنوبي يخدم
3: لا لا بشير المنوبي يحب جينيرو يحب يعطي وما بلا مقابل كان يسافر على حسابه على حسابه ما يكلم حد وما كان بعد تنجيك في الاخر كيفاش كملت الحكاية ياخذ الطيارة ويلقاوه في البلاد اللي تونس فيها تشارك سواء لجوز أولمبيك ولا غرام فهمت بالنسبه للجرايد يعطي لابريس لو تون صباح العمل لاكسيون يكلموها بشير خلط من يجيب لنا بدون مقابل
2: ابعث لنا
3: شنو يقولوا لهم حط لي اسمي تصوير يعني. بشير المنوبي فهمت فهذه خاصيه زاد اخرى عنده اللي ما يستناش المقابل يحب يفتخر كي اسمه يشوفه في الجريدة
2: لكن كيفاش كان يعيش
3: يعني كيفاش كان يعيش كان يعيش بالتصوير متاع الأفراح كان قبل عندنا اللي خدموا مع بابا نقولوا احنا الصناع متاع بابا درجة 40-50 خدام
2: 40-50
3: اي كان هو مش هو الوحيد كعبيد في تونس يصوروا فهمت أما الأفراح شكون معروف جيب لنا البشير المنوبي عاد يمشي الأولاد
2: يعني كما تجيبش في عرسك البشير المنوبي صور
3: لك لا ما عملت حتى شيء وخلط عليهم تزغرتها دوب ما يدخل المصور يزغرته عليه هذا معروف
2: بالحق أنا سمع بيت في وقت من الأوقات كنت تتباهى بجيبين البشير المنوبي العرس
3: أي قل لك جبت فلان جبت بشير المنوبي العرس فهمت ما اسم هو عمله فهمت وزيد الكاليتي زاد النوعية متاع التصويرة احنا نتفكر انا بابا التصويرة تبدا فاتحة ولا غامقة برشا خليها في اللابوراتوار عاود طلعها يزمو الكليون يقول خمسة والخميس عليك عم بشير ملا التصويرة وما التوى يجيوني للاستوديو نجم جسلين يقول لي صورني عم بشير في عرسي عام 65 عام 64 يقول لي قعدت كما هي ما تبدلتش عاد انا نفسر له علاش ما تبدلتش قل له راهي قعدت في البرودوي خذيت غرضها ما خرجناهاش في ساعة خذيت هذا في ساعة وفما صنعة متاع التصوير والبابيي اللي طبعت عليه التصوير فهمت هذه الكل تدخل في الثقة معناتها يلزم يتقنها في المجالات الكل.
2: فعم بشير منوبي بفضل عروسات ما كان قادر انه يسافر على كاستو،
3: عمل برشا فلوس من العروسات العباد، صالت الفتح، صارت قرطبة، صالت مدريد، برشا كانوا صالات أنا هذوما اللي نعقلهم من غادي، وناس كانت تتصور برشا، صورني مع هذه، صورني مع خالتي، مع أمي، مع بابا، مع وتصوير العروسة تقعد بالساعتين بعد التعليلة متاع العروسة، ناس يقعدوا يتصوروا بالساعتين مغرومين، وكان فيل كي تشوف التصويرة فيل، حتى لين الوقت بدل ولينا
2: بالتليفونات. فقلت لك كان من يسافر على حسابه خاصة،
3: على حسابه السفريات الكل، حتى لين خلطت وقت فشل. شنو فشل؟ من ناحية الفلوس،
2: ميزانية.
3: اي وقتها كلم فؤاد المبصع الله يرحمه، قال له راه ما عادش النجم، وانا مشيت في دمي السفريات، ويلزمني نسافر مع فريق القومي مع ليزيكيب. يا اخي ولا في الوفد الرسمي يمشي ويطلع في الطيارة تابع الوفد الرسمي، ما
2: انت
3: ما تكلم الا ما عاد شوفوا له الفلوس واخر حياته، ما انت تعب من ناحية المادية، فهمت؟ صرف برشا فلوس ياسر، احنا شيخنا، احنا ربنا تربية ونخرج نشعله، ما انت من الكساوي، من اللبسة، من القراية،
2: حاضرين للتصوير،
3: حاضرين للتصوير. حتى جاء ترحي هنا
2: يعني مش نرجع له ترحي انت. اما بعد شوي نحكيه على شنو صار في المحطات هذية، في السفريات هذية اللي عاشوا من البشير المنوبي، وايضا شكونهم الشخصيات اللي قابلهم، لانه يعني قابل بارش شخصيات معروفة. فخليكم معنا راجعين بعد الفاصل في واحد من الناس على موزايكا فام.
1: واحد من الناس

0: Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من ربحين بنتلة فام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. واحد من الناس
1: كملين معاكم في واحد من الناس على موزيكا فام. ضيفي حسني المنوبي ابن المصور الشهير البشير المنوبي الله يرحمه. كلنا نحكيه على انه سيد بشير الله يرحمه كان يسافر على كاستو على نفقته الخاصة باش يغطي مختلف المحطات الرياضية اللي غطاهم وكان معناها من فلوس العروسات اللي صورهم معناها ما يطلب من حتى حد من أي حتى وسيلة إعلامية أنها تدفع له النفقات
2: بالضبط
1: حتى تنجيهم بعد أنه أصبح في الأخر مرافق رسمي للمنتخب الوطني. في وسط هالمتظاهرات هذه عاش برشا مغامرات نتصور
2: برشا مغامرات برشا في آخر عمره نقوله وإحنا في 70 سنة ولا يحكي لي على الفواياجات شنو اللي صار. كان صاحب برشا إبراهيم محواشي همني برشا مغامرات وبرشا حاجات ضحك.
1: شنو تفكر منهم سيارة
2: كما في مكسيكو هو إبراهيم محواشي عنده إبراهيم عنده طهور ولاده فهمتني الشرع لهم لبسة مكسيكية واحد روح بال له طير وراها البابا فهمتني هاي قال له بابا هايلة هذي قال له أوك تهور الولاد بجي نهار تهور الولاد روحوا من مكسيك احنا البابا لبسنا نفس اللبسة متاع المطهرين هي بيدة جه الطهار قالوا تفهمنا على زوز مش على أربعة
1: أما نصور عاش هذا مغامرات عندها علاقة بالسفر بالبلاد في حد ذاتها
2: أي.
1: يعني هو كان كما قلت لي كان إنسان يمشي وحده على نفقته ويسكن في البلايس
2: أي
1: في حوم معناها
2: أي.
1: صارت معاه مغامرات في البلدان اللي غطاها مثلا
2: صاروا نعرشنا في أدغال أفريقيا بون مرة كانت بشتيح بهم الطيارة فهمني هبطت شيط كبيرة تفجعوا الناس كل بالنسبة للمغامرات بون ما حكي ليش برشا اما سيسير راهو صاروا وبابا عدى حياته كاملة بالتفدليك والضحك يحب حتى كان تبدأ هكا الجو ما هوش بيزم مرة هك فكرتني عب ما جيت الشتالي قابلته في مصر 2006 بعد ما توفى بابا قلت له أنا ولد بشير المنوب قال لي يضحك قال لي بوك وقتنا نبدأ نتكلم في الملابية سيريو يدخل هو يحب يفدلك ونقول له يا بشير يهديك توا مش وقت مش وقت فدليك توا وقت فهمني عادي يحب النكتة لعبات حتى توا يجيوني الاستديو يقول لي ما خاف دمك الراجل فهمني قداش نسم ليه قداش به هذاك اللي خلى
1: هذاك اللي يربح كان قريب برشا من نجوم الكرة التونسية معناها
2: هاي كرة تونسية الكل كانوا يجيونا للاستوديو للحانوت كان لعبة تلعب نهار الأحد نهار اثنين تلقى عطوقة تلقى طارق دياب تلقى محدين حبيدة سيوتي اللي في تونس وبعد يخلطوا جماعة سوسة وصفاقس في آخر الجمعة قبل ما يلعبوا الماتش يجيوا باش ياخذوا تصورهم كانت الحانوت نجم وجي سليم تملى وتفرغ بالجوارات ويقعدوا وتفدليك وتضحك وواحد
1: فهمت كانت الجوارات تطلب ساعات انه مع عم بشير صورني في وسط المباراة
2: اي عم بشير ما تنسى حتى في وسط البارتي
1: في وسط الماتش
2: اي شنو اي بابا يبدا يحكي لي وانا صغير كنت بحذا بابا انا عمري 3 سنين بحذاه هو يصور وانا نلعب بالرمل عاد الجوارات شنو عم بشير اختفت ليش التصوير هما في وسط الماتش سيرتو عطوقة ركز ياسر انا على عطوقة كان يحب ياسر بابا فهمتني وبرشا تصور عطوقة مع بابا وانا مع عطوقة زيد تصورت معاه كنت مغروم ياسر بعتوغا. علاش؟ خاطر انا ديما كنت ورا الشبكه نتاع عتوغا، وبابا كيف كيف عاد يجيوا للحانوت ويقعدوا يحكيوا، حتى في عروسات الملاعبيه عروساتهم عرس عتوغا عرس طارق، فهمتني؟ الكل
1: كان عنده ملاعبيه يحب يصورهم اكثر من ملاعبيه.
2: لا والله لا لا لا لا، بابا الخاصيه فيه ما عندوش ناس كل يحبهم. شو يمشي الجربه يحبوه، يمشي لصفاقس يحبوه، يمشي لسوسة يحبوه، تونس يحبوه، بنزرت، معناتها كان سبورتيف، ما عندوش الانحياز لهذا ولا لهذا، ويصور الناس كل.
1: في وسط الكارير هذه الكل معناها عم بشير منوبي تقابل مع نجوم عالمين، قابل ناس
2: قابل قابل مع اكبر واحد هو محمد علي كلاي، فهمتني؟ اللي مشالوا لداره،
1: ثم تصويره مشهوره هي
2: اي التصويره هذيك، مشى لدار محمد علي كلاي.
1: شو كان معناها كيفاش ترتيب اللقاء؟ كيفاش صار
2: ترتيب اللقاء؟ كان عن طريق سمير كمون. سمير كمون ممثل تونسي قديم توا يعيش في لوس أنجلس توا، عاد كي 84 مشيت الديليغاسيون التونيزيان للجوز أولمبيك لوس أنجلس، قال لهم نظمت لكم مقابلة مع محمد علي كلاي. مشى الكلاي قال له راهو التوانسة من ما كان ما عرضش، قال له مرحبا بهم، مشاو. عاد شنية الفازة متاع التصوير هذيك؟ الناس كل تصوروا ومعاه في داره في وسط الدار. بابا قال له لا أنا ما نيش تصور معك هوني، قال له تخرج قدام الدار وتشد معايا القرد. كانت التصوير هذيك عاد تفادليك، ما داريت خرج مك التصوير العادية
1: لأنه بوكسر في الأخير
2: وشد معاه القرد، وهو محمد علي لا يضحك. وقابل مارادونا، بيلي، كرويف، القدم الكل عندهم تصاور، اسمه بوبي شارتون متاع مصر اللي توا هو رئيس الأهلي، كان جور كبير نسيت اسمه به. مشاهير أخرين متاع الفن كان اسمه من عرش، كان تعرفه روكفيلر، هذا أغنى واحد في العالم، تصور معاه ويحكي معاه، تصور صدام حسين، هواري بومدين.
1: صدام حسين فين إطار كانت؟
2: في الرياضة، مشاو أي في الرياضة، في يظهر لي بالضبط هكا في الليزاني 83 84 كاد عندي التصويرة. هواري بومدين هدالو ألبوم، عندي تصويره بابا يمد في الالبوم تاع الاردن. شكون الاخر؟ بورقيبه هذاك بلا حساب، فهمت؟ ديما بورقيبه يحب بابا وينو بشير منوبي.
1: وكيفاش قرر بشير منوبي انه يصنع روحه معناها ايدونتيتي، ولات الناس تعرفوا باللبسه نتاعو؟
2: مش هو قرر،
1: هي حكيت اللبسه كيفاش بدات.
2: هي هو مش قرر، هو فكره اللي ما فكرها حتى حد، فهمني؟ هو من اللي قلت لك بدات من طوكيو، وين باش يحط لي بينس، وين باش يحط لي بينس، بدا ليله كامله قال لي وانا نرشق في لي بينس في الفيستا والسروال وبعد الكاسكيت، حتى خرج للناس يعيطوا ولا شنو هذا، خرج لهم كيل، ما حتى واحد ما حط لي بينس على حواجه ولا يتصوروا مع اهل العباد. والجرايد تحط جرايد نتاع لي جابوني في الباج 1،
1: شنو كتبوا عليه وقتها؟
2: كتبوا عليه ما فما تو العناوين اللي نحفظهم، انه السفير ليس كالسفراء، فهمني؟ ولا اثقل مصور صحوي في العالم، اللي هي 40 كيلو. برشا برشا عناوين. ابن بطوطة دار العالم.
1: دار العالم.
2: أي.
1: من وقتها بدأ يخمم إنه لازم تكون عنده اللبسة هذيك.
2: من 64 بدأت 68 زادوا هداو له سومبريرو. قلت لك كانت كاسكيت ولات سومبريرو. قمودي خذا ميداي دار وبابا خذا ميداي دار في التصوير. جاب هو أول تصويرة أحسن تصويرة في الجوز الأولمبيك هذيك. التوى عندي الميداي مربعة فهمني. برشا ما يعرفوش اللي القمودي خذا الذهبية وبابا خذا ميداي دار ومعها 600 دولار
1: الأحسن صورة
2: خلية. أحسن صورة في الأولمبياد هذيك اللي هي متاع بوكس. زوز بوكسورات البوكسور عاطي بونيا الواحد جدقوا فوروا له.
1: كانت هذيك أحسن صورة.
2: كانت هذيك جدقوا معوج خرج على وجهه فهمت. اختاروها أحسن تصويرة.
1: وللوالد شنية أحسن تصويرة يفتخر بها ويحكي لكم عليها دائما في كارير الكل؟
2: والله هما برشا ديما نقول برشا تصوروا ما تنجمش تختار. تشوف واحدة تنسى الأخرى. يظهر لي اللي يفتخر بها متاع أنا على حسب رأيي متاع كلاي اللي هو بالقرن. خطر كلاي مش هكاك وبرا
1: أسطورة.
2: أسطورة فهمت. وش تقول له شد معايا القرن ما هي سهلة فهمت. دونك وبرشا تصور أخرين مع مشاهير كبار يمكن توا من تفكر مع أم كلثوم. أنا تفكر مع أم كلثوم مع عبد الوهاب مع فريد لطر مع الموسيقيين متاع أم كلثوم اللي شد الناي هذاك معروف متاع الكونترباس كل واحدة ما عندها ميري ماتيو.
1: أنا كانت الناس معناها ربما في سفرات وفي البعثات بدون البشير المنوبي
2: لا لفاح هذاك اللفاح متاع الديليغاسيون طول جوارات القدم يقولوا لي كان ما كي ما يمشيش معنا بوك حكاية فيها نشيخه بالضحك فازاته وتصاور ويمد طارق الذيب قال لي الخاصية متاع بوك اللي يجي يصورنا في عروساتنا في الماتشوات وما ياخذش فلوس. تقول له شد عم بشير يقول لك ليه يا ولدي هذيك شيختي كي نمد لك تصاور
1: هدية.
2: اي هدية معناتها طارق بيدها احكيها لي وبرشا جواراتي يقولوا لي بوك فلتة من فلتات التاريخ.
1: هو زاد في النهاية ذاكرة بصرية معناها هو يمثل ذاكرة التوانسة وذاكرة الرياضة التونسية نتصور معناها من خلال كل الصور
2: بالضبط. ديما نرجع لك أنا ناس كبار 80 و85 سنة يقفوا قدامي إلى يومنا هذا يقول لي شدني البكاء. يقول له شبيك اللطف عليه. يقول لي في البلاصة هذه عمري 10 سنين وأنا نتفرج في التصور متاع الكرة. والله لا يخرتها ودت البارح راجل كبير قال لي إيه يا حسرة يا حسرة عمري 10 سنين والآخر 13 نتفرجوا في الفترينة متاع مباشر كانت تملى وتفرغ. شكون نهار 2 تونس كاملة تتصب قدام الفترينة. دونك ولا كيفاش باش نقولها ذكرى ذكرى وطنية. ولا وين اللي توا محموس معناتها مع اللي الذكرى هذية محطوطة في كرازن.
1: علاش ما
2: فكر 15 مليون تصويرة.
1: قديش عنده عم بشير؟
2: 15 مليون تصويرة كي تقولها تقول هذا يكثر لها 15 مليون تصويرة قاعدين في كرازن توا بالغبرة.
1: مش مفروض يكونوا في معرض؟
2: مفروض يكونوا مش في معرض
1: أو في كتاب على الأقل
2: متحف. يلزم متحف البشير المنوبي ولا متحف تونس ولا خاطر التصور هذوما 15 مليون تصويرة يحكيوا على تونس القديمة يحكيوا على شارع حبيب بورقيبة يحكيوا على الحلفاوين على الباب القويس على باب سعدون.
1: أي ما كانش يصور فقط الرياضة كان يصور البلاد
2: كل شيء. يصور البلاد يصور العروسات والتورات والفروحات الكل الرياضة، السياسة، الفن، تصور أولية صغيرة، تصور أحمد حمزة، برشا
1: 15 مليون تصوير المفروض الدولة تعاونكم.
2: أنا والله كي نخرج لبرا نحشم على روحي، ناس يسألوني ولا يستدعوني في اللي بلاتو، فهمت؟ اخرتها في المغرب وينهم تصور، نحشم باش نقول راهو ماكلتهم الغبرة وقاعدين في كرازن. أنا درت ودقيت البيبان، حكاية فارغة، حكايتي دخلت من وظن هذا خرجت من وظن الآخر، فماش وقفة صحيحة. يلزم رئيس الجمهورية هو اللي ياخذ، خطر أرشيف وطني يمكن يحبوا ما يوريوهش. أنا هكا وليت شيخ.
1: لا علاش، بالعكس، إذا كان هو يوثق للبلاد ويوثق للرياضة التونسية مهم جدا.
2: إيه علاش ما
1: نبيدي نتسير،
2: ما فماش بادرة
1: إن شاء الله بعد ما يسمح
2: حتى الفرق، حتى مثال نادي الإفريقي، ترجي، نجم الساحلي، يعملوا معرض متاع التصور القدم ومتاعهم، مثال إكزومبل
1: أقل شيء.
2: حتى واحد ما
1: خسارة أنه تمشي مع 15 مليون تصويرة بالطريقة هذه. وقتاش بديت سي حسني معناها تاخذ على الوالد، أو بديت تتغرم أنت بيدك بهذا العالم؟
2: أنا بديت ناخذ على الوالد من عمري 11 سنة، كان يحكم علي أنا وخويا سليم الله يرحمه توفى. سليم الله يرحمه توفى، من المكتب من البريميرة نجيو للستوديو، يقول لي اغزر حسني شي يعملوا الاولاد اللي يخدموا معنا، كيفاش التصوير كيف. فبدا يدخل في دمي التصوير، وبديت نتفكر انا اول بارتي صورتها باسكيت شيمينو زهره يدور لي عام 74 وانا صغير، فهمت؟ ومن بعد بشوية بشوية وليت نصور زاد العروسات ونمشي للسبور. أنا توا بضحك ولعب 48 سنة في التيران
1: ما شاء الله،
2: أي عمري توا 61، 48 سنة في التيران. كما قلت لك عشت مع عطوقة، طارق العقربي الله يرحمه، جورة القدم والكل،
1: عشت مع شهرته زاد شهرته
2: بالطبيعة. أنا كان واحد مثال يقول لي شكونك، نقول له ولد بشير المنوبي في فير، ندخل
1: اسم الوالد كان يدخلك لكل المحطة
2: باسمه مبارك. يقول لي عاد بشرة، فهمتني؟ هاي تفضل، هاي فهمت. الحق خلى انطباعات باهية والناس تحبه، هذيك اللي ما انت انا فرح بها.
1: شو كنت نصيحة اللي يقولها لك الوالد اول ما بديت تخدم مع التصوير فوتوغرافي؟
2: هذه أول نصيحة، يقول لي الكلمة يا حسني،
1: خليك عند كلمتك.
2: يقول لي عايش ولدي الكلمة، فهمت؟ دونك حفظت منه اللي نكون صادق مع العباد وعندي الكلمة، ديما يقول لي الكلمة تكون عند كلمتك، هذه اللي والإتقان مع أنت في الخدمة كاو.
1: اما في النهايه معناها انت عليك الضوء زاد.
2: اي انا تعرفت بعد وفاته، يقولوا لي اللبسه هذه نتاع المرحوم بشير المنوبي، هذه نلقى البرا نحكي من تونس، قل لهم انا ولدي.
1: هي خذيت شهره كبيره،
2: خذيت ياسر، خذيت شهره كبيره برشا، على خاطر اللي شو اخرتها رئيس الفيفا انفانتينو قال لي التون بابا، قال لي فانتاسيك، قال لي جو لو كوني هكا بالحلف الروح. مديت له التصويره، قال لي اجا باش نعمل تصويره انا وياك باك اللبسه هذيك.
1: وقداش عرفت بالبلاد اللبسه هذيك؟
2: ياسر عرفت بالبلاد، لو تونيزيان في المانيا باج اون، المجله بولد هذه نتاع الالمانيه، طوكيو ديما باج اون، يحطوا التصويره ويحكيوا معناتها شوفوا هالمصور هذايا شعمل وشنو اللبسه نتاعو. كل بلادنا مشي للحق البلاتوهات يستدعوني.
1: مسؤولية عليك
2: مسؤولية كبيرة والله، مسؤولية كبيرة سورتو في ألمانيا قعدت بها توليت نقول شنية هذه الحكاية.
1: شو اللي
2: نلقى بال 15 كاميرا ما كاميرا تصور فيا وانا خارج من الوتيل، وهذايا المصور وواحد يقول لي يجا منه والاخر يقول لي يجا منه. قعدت بها في تونس انت عندنا بهذا يقول لي صح اخويا.
1: ذولي اول مره لبست فيها لبست عم باش المنوبي سي حسني ما كانش سهل عليك ها؟
2: انا حكيت لك
1: كارير متاع سنوات
2: متاع عم بشير. حكيت لك اول مره قلت لك لبستها واصعب فواياج هذاك متاع مصر، هابط من الدروج متاع الدار بالشاقه نبكي فهمت، وحتى كي ماشي هنا للاستاد للاستاد القاهره بالغصة وبالبكاء كيفاش كان بابا ورجعت للتصور كيفاش بابا يسافر كيفاش نقول له وين كنت بابا ما نعرفش أنا صغير، يقول لي كنت في البلاد الفلانية ولا أمي يقول له تي وين بابا ما ناش قاعدين نراو فيه.
1: معناها كان بالسفر اللي كان يسافر فيه ديما كان غايب شوية على العائلة،
2: ما عاش معنا برشا، ما أنت اللي يقعد فيهم باش يفطر معانا واه في رمضان هكا هيك تصويرة ظاهرة، أما بقيتها بابا وينو في الصفر قليل نرى حد يبدأ يزرب يأكل هكا فم صغير ويزرب ماشي لزويتن ولا ماشي للمنزة باش يصور فهمت، ما قعدش معانا كالقاعدة المليانة هذيك. لا لا لا لا لا
1: هذيك غايدتك انت
2: اي غايدتني ما عشناش معاه، كان ديما عالم تونس وهو يدور من بلاد لبلاد هذيك غايدتني برشا.
1: ما انت خذيت ثنية معناها كنت اقرب لولاد اللي بحكم خذيت عليه التصوير.
2: والله انا مشيت في الثنية هذيك لقيت روحي مغلوب على امري، كان ما نمشيش يويح ولا تكيل البلية يلزمك تمشي للكوب دافريك للالعاب.
1: لا معناها خفتوا على انه معناها الموجود او اللي ورثتوه عن الوالد يمشي هكاك معناها او اسم البشير.
2: والله تو في مرحله الخوف، تو في مرحله الخوف انا صاي ماخذ الدوره 61 سنه باش يقعدوا ولادي الزوز ديما نوصيهم، راهو هذاك الارشيف عمره 60-70 سنه بما فيه اللي عملته انا واللي عملوا بابا، ردوا بالكم عليه يلزم نهار تحرصوا عليه باش تخرجوه وتعملوا له النيميريزاسيون وتاتجي له فلوس خاطر يلزم فلوس.
1: ما سمعش واحد من ابنائك خذا ثنية مع على اللي
2: كنتي؟ عمر الكبير اما باش يضيع روحه كان يتلهي بالارشيف خاطر مش مشروع متاع فلوس خاطر هو تو قاعد يقرا روزيماني كان باش يتلهى بالارشيف يختص غادي يضيع.
1: لا على الاقل ثم شكون باش يكمل؟
2: لا لا فما زوج ولادي ذكوره هما اللي باش يكملوا الثنيه باش يمنعوا الارشيف.
1: مشكلة الارشيف ما باش يكملوا زاد المسيره.
2: المسيره ان شاء الله هي باش يقعد اسم بشير منوبي وحسني منوبي فهمت، خاطر كي في العالم كي تقول الفوتوغراف سبورتيف يقول لك بشير منوبي بدون منازع فهمت،
1: اختزل اسماء
2: المصورين. انا احكي لك حكايه انا في امريكا دخلت الريستوران نلقى تصوير بابا، هاي نلقى تصوير بابا في الريستوران هكا فورما 15-20 في كواترو محطوط ما هو بك الطربوشه وبك الواح. قلت له شكون هذا مول الريستوران؟ قال لي تونسيان ومشهور هذا دار العالم. قلت له هذاك راهو بابا.
1: تصورت ما صدقش السيد.
2: ما صدقه. زدت وريته عاد. دونك ولا معروف برشا في العالم سيرتو في البلدان العربية. يعطيه الصحة اللي خدم تونس.
1: الدولة عرفت انه هو كان يقوم بدور السفير البلاد معناها غير غير غير غير فؤاد المبزع اللي خلاه يكون المرافق الرسمي. كان ثم مساعدات من وزارة الشباب والرياضة، كان ثم معناها التمثيل بالحق رسمي من الدولة للبشير المنوبي وإلا
2: ما قلت لك في الأخر
1: في الأخر بكل
2: في الأخر بكل اللي وقت ما عادش عنده فلوس فؤاد المبزعة تلاه بيه الحق قال له بشير باش تولي أنت تمشي معنا في الوفد الرسمي ولا يمشي معهم وفرح بابا اللي الدولة خذته على عاتقها وعرفوا هما اللي الإنسان ذاك
1: مساهم ومساهم في انتشار
2: اي وينو تسافر لكيب ناسيونال فوت بلا بشير منوبي يقول له وينو المصور متاعكم اللي يلبس كذا وكذا
1: الصحافة الصحافة الأجنبية ولا
2: الأجنبية اي ليه الصحافة الأجنبية تعرف الخطر حاجة عجب فهمتني مصور لبسك اللبسة واللي بينس عبارة على متحف متجول تجبد البينس متاع روما تلقاه تجبد متاع طوكيو تلقاه محطوط منهم واحد في ألمانيا لا في الأفريق دي سود أعطاني 80,000 دولار قال لي تبيع لي اللبسة 2010
1: 80,000 دينار
2: 80,000 دولار
1: دولار
2: اي قلت له تحب تنعي لي روحي انت روحي تهبت معاه قلت له نتاع بابا وبابا ما تحكيت له الحكاية قلت له هذه إلى الأبد باش تقعد معي مش حكاية فلوس
1: العناية خاصة أنت للبسة عملها ولا عمل أكثر من اللبسة
2: هو اللبسة نتاعو التوى موجودة
1: لبسة
2: نحيتها عم بشير أنا نحيتها 2010 علاش خاطر تعبت بها 40 كيلو
1: 40 كيلو
2: أي وخمسة كيلو شابو قلت يا بابا قديش كنت تهز وقديش كنت نروح بظهري يوجع نمشي بالسي وليت عملت لبسة أخرى لينة خفيفة فيها لبينس متاعه وفيها لبينس متاعي زاد اللي جمعتهم أخف منها 15 كيلو مش النجم نتنقل
1: الناس ما كانتش تعرف أنا عم بشي منه بكان يلبس لبسة 40 كيلو وزنها وعشرة كيلو خرين على
2: لزاباري فوتو ولي زاباري مو بوكسور يحمل فهمت وكي يا شنو الكلمه تو باش نرجع يامي
1: هذه اللي تعرف بها هذول
2: هي اللي تعرف بها
1: وهي بيدها
2: وهي بيدها يامي وهي بيدها الله يرحمه
1: الله يرحمه
2: وخدم تونس هذا شنو
1: لا مهم خلي الناس تعرف زاد شنو نقدم
2: اي تو الصغار ما يعرفوش إلا من نمدلهم التصوير نقول لهم مصور هذا راهو دار العالم وعرف بتونس ولا بوه يبدأ معاه يقولوا كيفاش ما تعرفش عمك بشير المنوبي راهو هذا كي تقول بشير المنوبي تقول تونس هو والقمودي
1: لا وليت حتى وليت دخلت حتى في عادات الكلام تاع التونس
2: ولا في العروسه
1: باش يقول لك معناها نجيب لك بشير المنوبي باش
2: يصورك اي ولا اللي يصور في شنو باش تولي لنا بشير المنوبي هكا في العروسات ولا فهمت دونك عرف كيفاش
1: قداش فيها فخر لك انت سيدي حسني
2: فخر كبير فخر كبير انا مازال ما حكيتلكش اللي بدا من الصفر كان يبيع في الليموناده بابا في الحومه
1: ما نعرفش
2: لحكي اي كان يبيع في الليموناده بعد بلغاجي وبعد صنع حجام وحريري نبدأ يبدأ معايا في الكهرباء أنا نسوقه وبعدين يقول لي الحانوت هذي خدمت فيها حريري الحانوت هذي بعت فيها الليموناضة بشوية بشوية
1: بدأ بالحق مصفر
2: بدأ مصفر حتى لين ولا أشهر مصور رياضي في العالم كي تقول لو تونيزيان بشير المنوبي
1: ربي يرحمه
2: الله
1: بالتوفيق ليك زاد كيف كيف بشير المنوبي وشكرا انك
2: بارك الله فيك لا يعطيكم الصحه انا نحب البرامج هذوما والناس اللي تخمم على القدم
1: طبعا
2: سيرتو انت الذاكره ذاكره التوانسه يعطيكم الصحة
1: وبشير المنوبي ذكرت بالحق تونس شكرا لكم طبعا لكل اللي تبعتونا في واحد من الناس على موزايك اف ام موعد نجدد يومين من 7 ل 8 كالعادة على نفس الفريكونس بتاعنا

0: المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتينج
1: ليام تجري والعمر خسارة
2: بمساهمة سناب الكارتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بينا موبلاتكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شراب برود وموزايك فام.
3: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
4: مستمعي موزايك فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الأستاذ المتخصص في التنمية والتصرف في المياه حسين الرحيلي يوصي بضرورة إجراء تعهد وصيانة دورية للسدود التونسية، كما دعا في تصريح لوكالة أنباء إلى التخلص من الوسائل القديمة المتبعة والتحول نحو اعتماد المكابس الهيدروليكية التي تعتبر أكثر تطورا وأكثر ضمانا لسلامة التجهيزات ولعدم ضياع المياه في المستقبل. جديرا بالتذكير أنه سجل خلال الليلة الفاصلة بين يومي 17 و 18 من جوان ارتفاع لمن سوب واد ملاقة بعد تسجيل تدفق كميات كبيرة من المياه المخزنة ناجم عن عطب فني على مستوى أحد بوابات سد ملاقة. واعتبر الرحيلي أن سد واد ملاقة الذي أحدث منذ سنة 54 و 900 ألف، أي أنه تجاوز 70 عاما، قد أصاب معظم أجزائه ومكوناته الاهتراء. وأضاف أنه حسب توقعات وزارة الفلاحة فمن المنتظر أن يحال هذا السد على التقاعد في شهر سبتمبر 2026 لفائدة سد ملاقة العلوي، والذي من المنتظر أن يدخل نطاق الخدمة في الشهر ذاته. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام، وذلك يوم 14 سبتمبر 2026 والأيام الموالية. ووفق قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الثلاثاء، فقد تم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب14 خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وتشمل الخطط المفتوحة اختصاصات القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشغل والقانون الجزائي وقانون الأعمال، وذلك لفائدة مؤسسات جامعية من بينها كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وكلية الحقوق بصفاقس وكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بالنوبة والمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان، إلى جانب مؤسسات جامعية أخرى. مركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح باب التسجيل أمام المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة ضمن الجناح التونسي في معرض الغذاء العالمي موسكو 2026، الذي يعد أكبر معرض دولي للأغذية والمشروبات والمقرر تنظيمه بمركز كروكوس إكسبو في العاصمة الروسية موسكو من 15 إلى 18 من شهر سبتمبر القادم. ودعا المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة إلى تأكيد تسجيلها عبر منصة سيبكس، وتم تحديد يوم 6 من جويليا كآخر أجل لتقديم الترشحات. وبحسب المعطيات التي نشرها المركز، يستقطب المعرض أكثر من 1100 عارض من 40 دولة، من بينهم 350 مؤسسة تشارك لأول مرة، كما يستقبل أكثر من 30 ألف زائر مهني يمثلون 78 دولة و83 منطقة روسية. في أخبار العالم، مصدر عسكري إيراني يقول لوكالة فارس الأنباء اليوم الثلاثاء إنه يسمح لعدد محدود من السفن بعبور مضيق هرمز يوميا بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينما تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدفق شحنات النفط منذ أمس الاثنين مع تقدم المفاوضات بين الجانبين. وأضاف المصدر الإيراني أن عدد السفن المصرح لها بالمرور يتفاوت يوميا حسب الظروف، وذلك في أعقاب فترة تم خلالها وفق المصدر نفسه أغلاق المضيق وحظر إصدار التصاريح بسبب الأعمال المعادية من جانب إسرائيل، وما تردد عن انتهاكات من جانب الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشرني في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: guys. موزيك FM الأولى في تونس. ريكاب مونديال. أهلا وسهلا بكم في ريكاب مونديال. بعد شوية نحكي على المقابلات اللي تلعبت اليوم على الإكسبلوا اللي يحقق اليوم كريستيانو رونالدو البارح ميسي الهدف التاريخي للمونديال. واليوم كريستيانو زاد يدخل التاريخ برقم ينفرد به. كيف كيف نرجع على البرنامج بالنسبة لمقابلة تليلة, لكن البداية ديما بأخبار المنتخب الوطني. على ذلك نمشيو ديركت معو لكانسا سيتي وين موجود مبعوث موزيكا فام الخاص أحمد عدالة. أهلا وسهلا أحمد, مرحبا.
1: مرحبا بك يا حيدر, مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهدين تو صوتا وصوره هوني مباشره من كاساس. انا نعرف سيتي تيم كريستيانو, ماما تيم كريستيانو رونالدو, مادام تحب ريال مدريد دونك
0: ماما تيم كريستيانو رونالدو. انا تيم كريستيانو, وما اخويا ميسي اليوم عليها حاجه ما يمكنش وصفها اللي قاعد يصير مع ميسي. بونتو الثاني البارح تاع لاعبي عمره 18 عام يحب يفك بلاست ولا تاريخ ولا جغرافيا, حاجه ما تتفهمش.
1: اكزاكتومون, لو اني انا لهنا عاد كنت تشوف الاكرون ولا ساعه تشوف تضرب تونس محلاها لهوني في البلاصه هذيا بكري كان تم الماتش لهنا كان يتعدى في الاكرون جيون اللي ورانا من غادي, مش جيون هو ديفيت شويه من الاكرون جيون من غادي. دونك لهنا السيليبراسيون تاع الهدف تاع ميسي كانت الحقيقه استوريك, معناها الناس الكل كوم سي هما كلهم من البرتغال.
0: كريستيانو
1: بيان سور كانهم كلهم من البرتغال. وانت كاتهم بعد انت تحكي على الزكسيون تاعو, خلينا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي والاكسبلوا اللي يلزموا يعملوا باش يتجاوز اللي صار وما في الايامات الفارطه. المنتخب الوطني التونسي عمل اليوم حصه تدريبيه صباحيه في مونتيري, عنده فول سبيسيال بانه الفيفا هي تتكفل بالليفول اللي ما بين الدول وما بين المدن في فتره مشاركه المنتخبات في كاس العالم هوني في الولايات المتحده الامريكيه في كندا. دونك الفول يكون فول سبيسيال يخرج تقريبا لحدات غرباء نتاع الليل بتوقيت تونس. الفول ساعه من ساعه شويه من ساعه ونص جرون ماكس, خاطر من غير سكال فول ديريكت, وبعد يجيو يسكنوا هنا في قلب مدينه مونتيري. كان دونترمون باش يكون بعيد شويه على وسط وعلى البلاصه اللي يسكن فيها المنتخب. الليفيكتيف كامل على المنتخب غدوه زاد ثم غادي تعطيه نص هوني بتوقيت كانساس. ما عادش نحكيو على ديفيرونس سبعه سوايع نتاع مونتيري, نحكيو على سته سوايع جيدو في التسوية. دونك 8:30 نورمالمون كان حسابي صحيح. ثم كونفيرونس دو بريس لجيرو ناتش مع واحد من اللاعبين, السؤال مطروح لانه حنا بعض باش يكون موجود معاه ولا لا مازلنا ما نعرفوش, لكن شكون معاه بطبيعه لعبة النادي الصحفيه الاولانيه جي علي العابدي, الثانيه جي ياسر الخيري. تو نشوفوا شكون جديد مره زي بيه. هي ما عدا ذلك التركيز كامل, تبقى الاختيارات كيف تكون. ثم ملاعبيه بوتيت ياخذوا سونس ما ياخذوش, نتصور خليل عياري من بينهم ينجم يكون واحد من ليزاتو فونسيس اللي ينجم يبداو المباراه او يدخل وسط المباراه. واذا كان نحكيو على تسريب المنتخب وبكري حكيت وعملت ديبات في ريكال سبورت وقيد بسوليديات الصغار ومع الصغار مع حاله كبروا هما, خاطر صغير 18 ما تستوى عن احنا في النور نتاعنا صغار, اما ثم لازم تاخذ فرصتها من لي جارديان بيوت ولا من لي ديفونسور ولا من لي زاكسيو ولا من لا بيرو وسط ميدان تاكونيت ليزاتاكو يحضروا ما بعد كاس العالم. وهذا اللي بداوا يخموا فيه الناس التحضير لما بعد كاس العالم. حي
0: هذا هو, شكرا لك احمد, يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. ماتش اخير ضد المنتخب الهولندي, ننتظروا شنو نجم يصير فيه, كيفاش باش يظهر المنتخب في هذه المقابلة. على كل الاخبار القادمة في كل مواعيدنا الرياضية, شكرا كبير لمبعوث مزيكا فم الخاص احمد عدلة لتغطية المونديال. مكملين مع النتائج الحاصلة اليوم, بورتوغال ربحت اوزباكستان 5-0, منهم دوبلي لكريستيانو رونالدو بال زوز بونتو, هذوما يدخل نادي العشرة أهداف في المونديال. دونك بارح كريستيانو رونالدو يوصل للرقم 18, البارح ميسي يوصل للرقم 18, هو أفضل هداف في تاريخ المونديال. واليوم كريستيانو يخلط الرقم 10, لكن الرقم الأهم مش هذا, الرقم الأهم هو كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ اللعبة يسجل في 6 كؤوس عالم مختلفة, وهذا رقم ينفرد به كريستيانو رونالدو. دونك 5-0 البرتغال ضد أوزبكستان, والليلة والصباح بكري 3 الكونغو تواجه كولومبيا. فكرة على الكلاسمون في المجموعة هذه, البرتغال رابع في المرتبة الأولى بأربع نقاط, كولومبيا الثاني بثلاث نقاط, كونغو ديمقراطية في المرتبة الثالثة بنقطة واحدة, أوزبكستان بصفر نقطة من زوز مقابلات. 9 متاع الليل غانا تلعب مع انجلترا, ونص الليل كرواتيا مع بنما. والترتيب في المجموعة هذه انجلترا وغانا 3 نقاط لكل منتخب, بنما وكرواتيا ما غير نقاط, والليلة فرصتهم إذا كان يحبوا يوصلوا للدور الثاني. كملنا مع ريكاب مونديال, التغطية متواصلة, والموعد الآن مع سامي ودليل في كل تخبيوسه.

0: Culture Plus. Kouchou, mais c'est les joies. Mais ce manier, c'est un talil. C'est Miel Hami.
1: الثمانية وعشرة دقائق. عسلامة مرحبا بكم إنما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فين من طوال التسعة متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل الجديد كل تلقاوها هنا. وباش يكون ضيفنا ولد الموسيقى شوية خلينا نكتشفوا تفاصيل مشروع جديد بين ريغي وتونسي. كيقولوا ريغي في تونس ما نرموش ما نحكيوش عليه. أحمد الماجري ضيفنا شوية آخر في الانترفيو أكيد نكتشفوا جديد وهنا بالفيزيون بين مختلف الموسيقات اللي قاعد يخدم عليهم. كولتور اكتو. اخيرا مهرجان الجاز بتبرقة عودة بعد 6 سنوات من الانقطاع. التفاصيل شوية اخر يقدمهم لنا مدير المهرجان. واكيد باش نغوصوا زادة في اسباب غياب الفستيفال هذايا اللي يرجع برشا محبة وبرمجة مميزة. شوية اخر يكون بحضنا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة السيد وليد المسعودي. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل. معنا الميثق بالله في الاعداد, معنا ايوب في الاخراج الرقمي, ومعنا دالي في الاخراج. توت سويت نبداو مع الموسيقى فيوزيون. هكا اختار اسم التيتر هذا احمد المجري. فيوزيون بين السنغال وتونس. نسمعها توت سويت في كولتور بلوس ونرجعوا نكملوا حوارنا في الانترفيو.

0: ستوديو لحمد المجري توصلنا حتى ال 18 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس على مزيكا كافيم تتسويت وقايت الانترفيو.
1: الانترفيو
0: هو صوت تونس في إفريقيا، فنان مميز بأسلوب خاص ومتفرد، أستاذ موسيقى، أول من غنى ريجي في تونس. 94 صعد على مسرح قرطاج، هو اللي دخل الإيقاعات الإفريقية على الموسيقى التونسية، لحن العدد من الفنانين في تونس، كنقولوا صابر باعي، نامر غشيم، نبيع كراولي، يسرى محنوش. نستقبلوا مع بعضنا الفنان أحمد المجري. مرحبا، شخبالك؟
2: يعيشك، مرسي على التقديم. عايشك يا سامي،
0: نفرح برشا تكون بحذينا كل مرة هنا في مزيك في دحمة.
2: ربي يفرحك. عايش
0: من أيام 21 جوان كان العالم احتفل بعيد الموسيقى، وانت سيدا كنت احتفلت به في سنترفيل، في البلاصة اللي تحبها برشا، نتصور في الشارع وين تحب تغني وتوصل الصوت. شنو الموسيقى بالنسبة لأحمد المجري؟ شنو تعني لك؟
2: بالنسبة لي أنا هي أكسجين. معناتها كي نغني كالضغط والستريس وكل كليزون نيجاتيف وكل اللي يتنحى، معناتها كان شوفني الغني في الشارع أمبيبي، معناتها في بقعة عندها برشا رمزية، شارع بورقيبة، وكي طلعت باش نغني قلت ورايا جامع الزيتونة، ورايا صنبا متاع عبد الرحمن بن خلدون، وقدامي صنبا متاع بورقيبة وكرتاج وتسيتيرا. حسيت روحي الشارع ملكي، خاطر قبل كما قلت انت بنينا ثقافة الموسيقى في الشارع وتسيتيرا، وما كانش سهلة. معناتها بديناها عام 94، العباد يتعداو ويغزروا شوكي، لكن توا وليت كوتوم ولا عادة. نحيي المندوبية الجاية للثقافة اللي خمت باش تبرمج العرض هذايا. وقبل أنا سبقوني وليدات صغار كان نشوف محليهم يعزفوا في البلوز، يعزفوا في الريجي، وجاو لي بارون تاعهم. معناتها الشارع ناقص حاجة بالموزيكا ترجعك الفرحة، ومعناتها ناس متعدين وقفوا، فما شكون متعدي من الجزائر، فما ناس فرنسيز زاد وقفوا يتفرجوا في الشو فريمون.
0: والموسيقى ظروف المباشر، جيتارتنا استحفظنا عليه. الموسيقى قداش تنجم تغير، قداش تنجم تبدل؟ شنو بدلت فيك الموسيقى؟
2: هي تبدل في كل انسان، خاطر الموسيقى موقف. انا عندي مثلا كنت تفكر بوب مارلي كيفاش تيريو عليه بخمسه كرتوشات وبعد 48 ساعه خرج يغني، على خاطر في الفتره هذيك كانت الكلمه امضى من الكرتوشه ومن السيف. معناتها اوترمون فما عباد غنيوا للحب، فما فنانين غنيوا للثورات، وفما فنانين غنيوا للفلوس، وفما سامحني في الكلمه فنانين غنيوا للجنس وتسيتيرا وتسيتيرا.
0: شنو تغني احمد المجري؟
2: والله نغني للحياه، نغني للحب، نغني للتسامح، نغني للحرية، نغني على الناس، نغني على الوجيعة، نغني. معناتها ما يسلش من عبد، معناتها يجيك أقوى بي دي جي في العالم ولا واحد كي تغني له ويولي هو مع إحساسك وإحساسه وهكا، فمك الأخذ والعطاء حاجة بنينة برشا. ولا كي تبدأ معناتها سامية مش ساهل ربش العباد يرقصوا في الشارع وفاسيل، معناتها نحن خاطروني ان بو سيريو وكل، اما باش العباد يقفوا في الشارع ومع ناس ما تعرفهمش فما حمايه امنيه. دونك جو فيليسيت بوكو رجال الامن، وبورفو كو معناتنا والفرقه نتاعي بدينا بشويه بلوز اتسيتيرا فرحانين فرحه. قلت لهم علاش مش الفنان التونسي مثلا يعمل 300 حفله في العام؟ والله يا ساميه، والله ورس محبتك ومعزك عندي، لاني نحكي فلوس. خلي الشوارع وخلي المدن وخلي الريف وخلي العالم،
0: حتى الفلوس مهمه باش نجم يعيش، باش هو زاد ينتج.
2: اي بيان سور، معناتها كيقول بلاش فلوس، معناتها هذاك ان كاشي با شير تو بو كريي، تو بو كريي ليفينمون. وسامحني تمشي، خاطر توا هو العباد يشوفوك في التلفزه ولا في الفيسبوك ولا في الانستغرام، اما يحب يشوفك، يحب يقف معاك، يحب يتصور معاك، يحب يلمسك. وهذيك الثقافه اللي نحن قاعدين نكرسوا فيها، ويظهر لي معناتها مشيت ثنيه صحيحه.
0: وإن شاء الله نرى أكثر عروض كما قلت أنت، سواء في الشارع ولا حتى فضاءات ثقافية أكثر وأكثر تحتفل بالموسيقى وتحتفي بها. أحمد المجري، تفكر أول مرة شديت فيها جيتار في حياتك؟ تتفكر الماما هذا؟
2: نتفكر وبت معنقها الجيتار، جمع غابت خبيها، معتها فما حاجة نوستالجيك برشا برشا برشا.
0: وقتش كان
2: خاطر الجيتار هذه، وبعد ما تخرجت من بعد ما خديت الدبلوم ودينا الكل، معناتها سيتي ان امور. كي نخلق نشد الجيتار نحسها في كل تركينه نمسها تعطيني فيلينغ معين، فهمت؟ الجيتار هي معناتها كان تشوف تلقى رقبه وتلقى فيها جسد نتاع محبه نتاع تتخيلوا معناتها في كل لحظات وقت اللي انت تعمل الكبال الجيتار تمشي تلقى روحك مليان بالفيلينج.
0: لكن توا بالفيلينج هذا وانت تحكي على الجيتار نسمعوا حاجه بالجيتار شنو تقولنا؟
2: باش نقول حاجه على الجيتار ما حبش تعدل مش
0: أيوة.
2: لا سيدي فيد لا شلا
0: فور
2: نقولوا
0: اي فوالا دونك خلينا جوست نفسروا للمستمعين نتاعنا كونوا لي انسترومون نتاع الموسيقى ما يشدوش التعديل كي تبدا في برشا سخانه سواء عود ولا جيتار ولا اي انسترومون. ولكن رغم هذا سيد احمد باش يسمعنا حاجه واحنا نحكيوا على حبه للجيتار. يلا

هوي عاشق ولها مجنون كدايا منها كزين شفايف مرجان وعيونك الهربة منها وين عاشق ولها

ليلى لا ليلى لا لا لا لا لا لا لا لا انا ليلى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا علاش يا لله انا قلبي بيكتب لا

0: الله الله احمد المجري ديفنا في كل جوخ بلوس على موزايك كافيه مش نسمع الاغنيه هذيا
1: هذيا يعني كشفت لي اول مره اغنيه من الالبوم اللي نسجل فيه في مصر يزمك تسمعها يا سامي بالتوزيع اللي صار في مصر حاجه كي نسمعها
0: وعلاش سجلتها في مصر سدا
1: المكتوب كو برودكسيون صارت بيني وبين صديقي مينو ونبعثه تحيه هي ريت باللهجه التونسيه وانا قلت كان يا حبيبي دونك الفيزيون باللغه نتاعنا نحن الدارجه ان شاء الله يا ربي يعطيني طول العمر وان شاء الله بينتو ليكيب نتاع التصوير والمانجمنت باش يجيو لتونس باش نصوروا
0: دونك توا مسجلين حاضرين بالارانجمون تاعهم جوست مازال التصوير
1: تصوير الماسترينغ صار في ليزيتازوني وان شاء الله بينتو مع تفاول السير باش نعملوا انطلاقه ان شاء الله في سبتمبر باش تكون خاطر هما ثمانيه اغنيات لا واحده تشبه الاخرى وفي غروندور اخرى خاطر
0: البوم
1: توت ان البوم اي بون تعبت عليه نورمالمون توا جماعه قالوا لي يا سيد احمد عامل البوم كيما هاك وقعد معش تنتج اما انا ديما نخربش وديما توا كي جيت بحثيك والله عندي يمكن خمسه ولا سته اغنيات في الاستوديو وكلمتك اليوم انا باش نعديو القديم خاطر جديد مازال ماهوش ماستر بالكدا وماهوش فهمت وهذاك الفنان يزمو يخدم خاطر انا ساميه مع ضد انه فنان ما ينتجش وما يخدمش ومن بعد تلقاه في المسارح كله تلقاه في البلاتويت ولا فما الفنانين توا مانيش باش نجبدهم بالعيبة معام كامل يعمل غنية بركة غنية بركة معناتها كأنه إنسان باش يعول ولا فهمت يعمل غنية بركة ويطير بها
0: شنو المشكل كان يعمل غنية ويطير بها
1: لا مش مشكلة يزم كل يوم تخدم
0: اي اما شنو المشكل كان عمل غنية وطار بها
1: لا هو نحبوه يطير معناتها ماركتينغ تولي ما تقولش عليه عملها بعد الربيع باش يخدم في السيف تولي كيما الميسرة لور كل بلاد تحتاج الخدمه كل يوم معناتها يزم كل يوم انا موقفي انا معناتها يهمني انا على قد ما تنتج ربما انا عجبتك في الغنيه دي ربما في الاخرى ربما في الاخرى ما تعرفش على الشانس وانا نحكي على روحي خاطر نعمل في السيل نتاع موزيكا سامي معناتها بالنسبه لبرشا عباد انا ما عنديش مشكله نكتب ونلحن وبرشا شعراء يبعثوا لي اغاني فهمت اللي يهمنا انه الموسيقى التونسيه تكون بخير
0: وهي اليوم كيف تشوف الموسيقى التونسيه بخير
1: والله تكوى بصراحه معناتها فما بوكو دو تالون بوكو دو تالون دي بيل ميلودي دي بيل بارول اما معناتها الكوتي كرياسيون ماهوش قاعد يظهر نحكي لك انا بار اكزومبل على تجربتي انا عامل 3 ميجا سبيكتاكل عامل مزنجي عامل جو سوي ليبر عامل سبيكتاكل اسمه تمتام يظهر لي انت جيت وحضرتي في حاجه تخوف نورمالمون راني موجود في كل اوفرتور ولا كلوتور نتاع مهرجان دولي سوف كالعرض خدمته مره وميت عن الفيس الوغ هو
0: علاش
1: مانيش انا مسؤول ما نجمش انا نصرف 30 ولا 40 مليون على العرض معناتها المفروض وزاره الشؤون الثقافيه والمسؤولين على البرمجه في المهرجانات الكبيره يخموا انه فما فنان تونسي كما قلت انت سفير تونس في افريقيا يمشي يجازف يهز الجيتار نتاعه وسكادو باسبور ونحل في بيبان البرة باش نقول راي الموسيقى التونسيه راي تشرف وتعرف وراو دوني الارتيست مثلا ريت رامي عياش كيفاش جاوت البارح الكساوي اللي لابسينه من عمري ما شفت الفرقه القوميه عمري ما شفت المسرح تبارك الله مره بارش بارش كبير
0: باش نعلق حاجه فقط على الفرقه الوطنيه وتحيه لها للموسيقيين الكل وليوسف بالهاني معاهم كونوا ديما الحقيقه نفس البهرش في اللبسه يلبسوا لي كوستيم يا اما في لك يا اما في اللابي
1: اللي ريت خاطر
0: لبسوه قبل في اللابي سي احمد
1: انا والله مريت حاجه مضخمه برشا وحتى ريت لي ريبيتيسيون معناتها سي بيان ليه انا جو سوي تري بوزيتيف ما قلتش خايب انا قلت عليهم قداش مزينين وقداش هذيك التصويره نتاع الموزيك جايه التوانسه باش كيجي فنان من برا زاد ما ينجم يجيب معاه زوز عازفين وياخذ الفرقه
0: هذاك اللي صار
1: وهذاك الشيء يلزم هو خاطر الفنانين نتاعنا تشوف معناتها فما من فنانين دو كاليتي بروفيسيونيل فما اللي هاجروا منهم لكن تبارك الله الفرقه هذيك انا غنيت معاهم في مهرجان الأغنية اما حاجه روعه معناتها حاجه حاجه حاجه معناتها مكسب كبير كيما مكسب الاخرين معناتها
0: تبارك حضور ولا باركت حضور رامي عياش في الاحتفاء بعيد الموسيقى
1: والله هو يغني في مدينة الثقافة وأنا في الشارع المهم ساهمنا في أنه الموسيقى عند عيد 21 جوان فرحة هو عنده جمهور وناس ومشاوله وعجبتني كي يحب يغني يا خليلة معناتها حفظ والو بالفهمت
0: ما غنهيش هو فينا الموقع قال مادمني ما نتقنهيش ما نغنيهيش
1: يا وطلع فهد وطلع رجل معناتها خاطر ريتك يقول لك انا موسيقتنا راهي راهي راهي ماهيش سهله تونتي تقول يا خليلة نحن نقولوا فيها وسمعناها ملي صغار
0: هو قال ما نتقنهيش الاغنيه ما نغنيهيش ايفيكتيفمون ما غنهيش
1: ايفيكتيفمون
0: غنوها الكره الفرقه الوطنيه وشغل متاعها هو غنى غنيته
1: إنسان محظوظ. أنا نحبه فك الأغنية الأولانية اللي طلع بها هذيك بغني لو بدي إلا
0: وبدأ إلا
1: أي تقاش على لبنان الأغنية هذيك معناتها أخذوها في لبنان هو صغير أوزر كيفاش الشماء متاع الفنان يتبنى.
0: فما غيرة فنية من أحمد المجري
1: غيرة على أنا مستوى معناتها من
0: تغيير فنيا كي تشوف مثلا كيما توا حكيت على الحفل يومكم؟
1: لا مش غيرة هو معناتها اللي جابوه يعرفوا شو يعملوا في إطار محلية اتسيتيرا نغير على فن بلادي مش على شخصي معناتها نحن ماذا بينا الوزارة تخمم فينا يعملونا مشاريع بالأسماء الكبيرة اللي حنت لهم أنا ونعملوا أميغا بروجي خلي العباد يعرفوا القيمة متاع ليزارتيست نتاعهم مش نحكي على روحي خاطر أنا واحد من برشا وبرشا ناس برشا من الناس يعملوا في الكرياسيون.
0: أحمد المجري راضي على مسيرتك الفنية؟ أنت اللي كما كنت تحكي جربت كل شيء، غنيت، لحنت، سافرت بالأغنية التونسية لبعيد، ما زلت لليوم تخدم في مشاريع ديفيزيون، تحاول تبدل تقدم تجدد، راضي بالمسيرة هذه حتى اليوم؟
1: راضي، عملت اللي ما عملوش برشا ساده وبرشا قراو معايا من البروموسيون نتاعي. سي با فاسيل و سي تي با فاسيل و انكور لو شوما ماهوش سهل لانه الفنان الحقيقي يتعب كي تبدا معناتها توا شي يروجوا لاحمد المجري يقول له معناتها نقول الحقيقه فما فنانين يقول لك على السلامه راح عندي فلان وبسلامه وكاهو يمشي على روحه يقعد في المود هذيك خاطر بنا ليماج. بالنسبه لي انا معناتها فما محبة للموسيقى، قلت كنت نفس موسيقى، محبة لتونس، محبة للعبيد وكما الكلمة طيبة ريت تقول كلمة باهية العدو متاعك يولي لك حبيب. دونك أنا راب الموسيقى
0: قدمت لك الموسيقى كما قدمت لها
1: ما تنحس والله قبيلة خارج بحثة بنتي نبعث لها تحية قلت لها والله أم البامبينو يعني
0: رجولة تحية هي وأنيس هكا اسمه
1: أنس. اللي عملت معه فيديو في جربة دارين بيه جماعة توريست وأنا شاد وهو عمره 4 سنين ويدندن بالجيتارة متاعي ونقول له ونقول له I have a dream etc. الفيديو عمل الحالة في التيك توك والدنيا الكل معناتها قالت لي بابا شبيك قلت لها معناتها تو في الفترة دي متاع المهرجانات المفروض سامية تبدأ قاعد ويكلموك الجهات عسلامة تاش تعمل لو 17 لو 28 تمنتي مسبح وانتي للليل عسلامة سيت المندوب عسلامة كذا كذا بالك شي انتي تتبرمج في بعض العروض
0: حتى التاو ما زلت مكش موجود في
1: لا موجود ان شاء الله في ان شاء الله باش نكونوا في رواد ان شاء الله تحية المدير المهرجان والمندوبية الجهوية اللي خمت باش تتبرمج العرض باش نكون انا والفنان هشام ناقاتي خاطر هشام الكرينو نتاعو عروسات وان شاء الله في عروض اخرى في مجموعة من الجهات فهمت دونك لا سيزون سانونس
0: نستناو مازال شوف صرنا على الصيف جميعه ونبداو في موسم المهرجانات
1: المفروض راني في تبرقه ماني مفروض راني في الاوت نتاع تبرقه على خاطر ليزما كومبل المراه اللي نحبها نتفكر كي جيت لتبرقه كل عام فما فيديو على الانترنت انا نغني وهي والتيمه نتاعها انا جو لي في شونتي تصفق من بعد دخلت وتتيرا وانا زاد مع المراه هذيك البلدوزير نتاع الموسيقى بجيتاره نورمالمون يعطيونا فرصه في المهرجانات خاطر تقول جاز برقه اللي هو مكسب ثقافي كبير برشا رجع بعد 6 سنين اما الشارع عنده ناس وخاطر فما عباد تمشي بالذمه
0: فوزي شكيلي في الشارع
1: محلاه فوزي ان غرو مسيو ان غرو مسيو ان غرو مسيو معناتها كانوا يخموا في ليزارتيست اللي كي بوف انيمي
0: هو مهرجان يعنى بالجاز بعالم الجاز ده
1: اي في الاين في الاين في الاوت نجم جي مع بيت يعملوا في
0: هما الكل حسب ما شفت البرمجه ولا محله شويه اخر باش نحكيوا على تفاصيل المهرجان بحسب ما نعرف كونه باش يكون فيه كان الجاز. حكيت على انس ولد بنتك سيد احمد عملت معاه الفيديو قلت كانك تستنى بدقيقه والدرج وقتاش يكبر يولي يغني معاك يدندر معاك
1: ماذا بيا نعمل معاه بروجي ولا قاعد نعديله في ليزونت بوزيتيف نتاعي انا نحب نعمل موسيقى بور بيبي خاطر هو معناتها ديسك دور نتاع مخه مازال فارغ وانا نغذي باش خاطر توا صغار ما عندهمش موسيقى في تونس سامية معناتها صغار لازمهم يسمعوا الموسيقى لازم يسمعوها باش خاطر عندهم عالم يعيشوا وحدهم
0: اي دونك تستناه يكبر شويه باش نعمل معاه
1: ان شاء الله ربي يعطيني ان شاء الله ربي يعطيني طول العمر
0: وين ما زلت
1: لا مانيش زيتون ما معناتش بالكشي هو يطلع كوارجي ولا عالم ذره ولا جو سي با وانا
0: تنصحه يكون في عالم الفن تحبه يكون في العالم هذا
1: ماي ماشيه وتو مع الاي اي يا ساميه فهمت مع الانتيليجنس ارتيفيسيال معناتها بوتيتر ان شاء الله ربي يعطيه الوقت طيب انا راه معايا معناتها هو ورايا نجم يحميني معناتها عرفت ام تي بي بي بروحه للطاهره مازلت
0: ان شاء الله. هو سيد احمد اللي تبعك على فيسبوك كما تحكي على ولد بنتك كما زدت تكتب هكا ستاتويت من قلبك كتبت نعيش في كوكب اخر.
1: ايوا هذاك اش قلت لك كي غنيت شارع بورقيبه هاك الفرحه اللي شيخت نعيش بها 4 ايام 5 ايام 6 ايام 7 ايام معناتها كانك بيت التليفون في الشارج. معناتها انا ماني طالب شيء من البلاد هذه، نحب نغني، نحب نغني خاطر كي خممت باش نعمل فلوس راني لميت فلوس، اما باقي نقول غدوه خير وجلونس ستايل وباقي عندي امل ونفرح ساعه ساعه على حساب صحتي على حساب مواقفي على حساب يا طون دو فوا معناتها انت غريس وانت تقول ميساج لافي بال وربي يعطيك طول العمر باش باش توصل الميساج نتاعك.
0: بوجيعة تحكي يا احمد
1: الميل. اي فما وجيعة، ما اكثر انسان موجوع في المجتمع، مثلا انا سيليكسيون خاسره موجوع برشا والقري ما تفرجتش موجوع خاطر انا قلت هذاك نتاج مجتمعاتي. معناتها كي نتفرج في فرنسا نشوف لونترونور عنده تروا ثلاثة سيليكسيون ثلاثة دورات وهو كان يلعب دي شون. نحنا اللي صار انترنور عايش البرة وجيب جورت عايش البرة ميلا الكوارجية علاش عاملين شامبيونار احنا في تونس وبعد يجيب واحد اخر بشي منا يا اخي تو بشي يعمل عنده عصا موسى هو.
0: ما هذا ديما فما الامل بالنسبة لي كحمد
1: المجري.
0: انا في نسانيك ترجع بحثينا هنا في كورنيش على موزيك كفام وبش تعطيني الاعلان على لدات متاع الصيف وبش نحكيه على مشاريع الصيف.
1: اكيد بيان سور جو سوري دريتور وان شاء الله تتملي الكالندري ان شاء الله بالباساج هذايا
0: ان شاء الله يا ربي. احمد المجري فنان في تونس، هو اللي جمع بين الريغي بين الافرو بين التونسي، هو كما قلنا لحن العدد من الفنانين واكيد باش يرجع بحثنا هنا في كورنيش على موزيكا فيما يعطينا البرمجه الصيفيه نتاعو والموسم الصيفي. نشكرك برشا سيد احمد،
1: حبيت نبعث ديديكاس
0: تفضل
1: للي نجحوا في البكالوريا الكل بما فيهم ولد صديقي وصاحبي حسن المساعدي نجح في بكالوريا اقتصاد وتصرف. دونك نهني توانسة الكل ولافنيغ تخي تخي تخي بوزيتيف ان شاء الله.
0: شكرا لك احمد المجري كان ضيفنا في الانترفيو.
2: الانترفيو كولتور بلوس كولتور مزينة جمعة من 8 إلى 9 متاع الليل.
0: مازلنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزيكا فام. شوية خلينا نحكيو على مهرجان الجاز في تبرق اللي يرجع لكم بعد 6 سنين من الانقطاع. قبل ذي نسمع الموزيكا احمد المجري جديدو يا بابا رجعينا.

0: الوزن احمد المجري وصلنا حتى 48 دقيقة. انتم معنا في كوتشوك بلوس على موزاي كافي. من سلام عليكم إن كنتم في الاستماع سوى فكرة هبكم قلكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع ولا زيد على سيتنا موزاي كافي بانيت وتفيت وقايت كولتور اكتو
1: كولتور اكتو.
0: في جديد الصحة الفنية والثقافية فرحنا برشا بعودة مهرجان طالت الغيبة كمان ولكن فرحانين بالعودة متاعهم. يتواصل من 2 حتى 9 جويليا في الدورة 20 مهرجان الجاز بتبرقة. نحكي تفاصيله مع السيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة سي وليد المسعودي. مرحبا بك على موزايك.
2: مرحبا بك مرحبا بكل المستمعين على موزايك.
0: شنو الأحوال؟
2: الحمد لله.
0: أخيرا العودة بعد غياب دام 6 سنين تقريبا. شنو الأسباب الحقيقية وراء الانقطاع الطويل هذا سي وليد؟
2: والله هو آخر دورة كانت 2019 ومن بعد جاء الكوفيد وقتها العامين كوفيد ومن بعد كانت صعوبات ربما للجمعيات اللي كانت معناها مكلفة بتنظيم شاتت بعض الصعوبات. بطبيعة السنة دخلت وزارة الشؤون الثقافية باش يكون هذا الحدث وباش يرجع مهرجان الجاز وان شاء الله مش يرجع فقط لكن زاد من ضمن الدائمة نتاعه اكيد.
0: سي وليد الظروف كانت اقوى من المحافظة على مهرجان بعراقة جازة تبخكا.
2: والله شو نقول لك هو ظروف معناها اسباب متعدده ساعات معناها ربما اشياء نوع فيها نوع من البيروقراطيه نوع ربما كذلك ساعات نجوم مخرين باش نحبوا ننظموا ثم قوانين زاد تتغير وربما بعض الجمعيات ما يتابعوش اكثر القوانين هذيك وتعرف اللي هذايا معناها معنى تنظيم المهرجانات خاصه الكبرى في مستوى مهرجان جاز برقة يلزم تنظيم مسبق وقبل بمعناها مده كافيه حتى تكون من جميع المستويات. هذاك علاش ربما وقع بعض التعثر في بعض المحاولات مع الشكر أكيد للناس هذوم الكل اللي حاولوا وحبوا يعملوا المهرجان لأنهم يحبوا تبرقة ويحبوا مهرجان الجاز.
0: اليوم يرجع المهرجان من جديد. قلت لي المهرجان لازم وقت باش يتحضر. وقتاش بديتوا تخدموا على العودة؟
2: هو الحقيقة المهرجان هذي هو طلب من الجهة أولا ولهنا نحب نذكر لأنه ربما ما تعددش في بعض الباساج اللي قلتهم معناها راهو الجهة كانت طالبة المهرجان هذايا بشدة لأنه يمثل هوية ثقافية للجهة ولهنا نحب نعرج باش كل واحد ياخذ حقه. زاد السيد الوالي الحقيقة كان في تواصل كبير مع السيدة وزيرة الشؤون الثقافية السيد الوالي الطيب الدريدي اللي بصراحة ملقينا منه كان معناها الدعم والمساندة وأنا في تواصل يومي معاه من أجل معناها تنفيذ هذا المهرجان وتوفير كل أسباب الراحة هذه وذلك علاش هو الحقيقة معناها سخر كل تقريبا معناها الإدارات والهياكل العمومية اللي تنجم تعاوننا. بالمناسبة كذلك نشكر كل الهياكل من بلدية تبرقة من الغابات من الصحة من البيئة من كل المؤسسات متاعنا اللي موجودة في الجهة اللي الحقيقة ملقينا كان الدعم وحرص كبير من الولاية ومن السيد الوالي على أنه تكون الظروف استقبال
0: الضيوف
2: في أحسن حلة وتكون تبرقة حقيقة عروس معناها المتوسط بامتياز.
0: فما استراتيجية للحفاظ على بريق المهرجان على الديموم على الاستمرارية؟
2: أكيد هو العمل على هذا. واليوم السيد الوزير على الحقيقة معناها أخذت على عاتقها هذا المهرجان وتبناته الوزارة والدليل على ذلك أنها كذلك وفرت كل الإمكانيات معناها المادية اللي باش تنجم تنظم مهرجان وعودة مهرجان في قيمة وعراقة مهرجان جاز بتبرقة. معناها تقريبا كل المؤسسات المرجعية متاعنا متدخلة في تنظيم هذا المهرجان بطبيعة ويكون التنظيم من نصيب الجهة ممثلة في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية اللي هي بيدها في شراكة مع كل الفاعلين على مستوى الجهة بداية من الولاية إلى المؤسسات والهياكل الشريكة معنا إلى المجلس المحلي مع حتى الفعاليات معناها المدنية المجلس المحلي وشباب الجهة حتى أنهم في تبرقة معناها ثم معناها ببليكاسيون على الفيسبوك تدعو إلى ثني الركبة معناها هذه دعوة من أبناء الجهة للناس كل تخدم من أجل أنه وحرص أنه ينجح هذا الموعد.
0: أكيد باش يتم تشريك أبناء الجهة أنهم يكونوا موجودين في دعم المهرجان هذا باش يخدموا في الفستيفال كما شفنا التظاهرة مع دوجة.
2: أكيد هذا طبيعي وهذا وهذه العادات معناها نحن مش أول مرة أبناء الجهة ديما يخدموا في المهرجانات الكبرى نتاعنا وخاصة مهرجان الجاز لأنه هو يعمل حركية كبيرة وأبناء الجهة هم اللي يعرفوا المكان والفضاء ويعرفوا يتعاملوا معها بأكثر معناها حب وأكثر تلقائية وهذا باش يعاوننا في مستوى التنظيم وفي مستوى خاصة الروح اللي خلوها في معناها في نفوس الناس اللي جاي
0: أكيد وعروض دولية مهمة برشا باش تكون موجودة في الفستيفال السنة. خدمتوا على برمجة خاصة برمجة متميزة للاحتفاء بعشرين سنة فما حاجة جديدة تضافت للمهرجان بالنسبة لكم احتفاء بزوز عقود؟
2: أنا أعتقد أنه الجديد في المسألة هذه هو خاصة خدمنا على مشهدية متكاملة. اليوم أنه المهرجان ما بين ستريت جاز وما بين مسرح وجهة البحر كل ذلك المسلك السياحي سيكون هو مشهدية تسوق لطبرق وهو جزء بسيط لكنه جميل جدا من الثراء الطبيعي والثراء الجمالي لهذه المنطقة. تكون الخلفية قدمنا أكثر على البعد الحضاري والتراثي للجهة هذاك علاش تكون باش يكون ستريت جاز معناها الخلفيه نتاعو باش تكون هي الحصن الجنوي باضاءه فنيه معناها ممتازه حتى نثمنوا تراث الجهه ويكون في عمق هذه المنطقه اللي ثريه الحقيقه بناسها بطاقاتها الشبابيه وهي مدينه الموسيقى بامتياز.
0: وتنجموا تعملوا طلع على الصفحة على فيسبوك جاز التبخ كتلقاو مختلف التفاصيل سواء بالنسبة لبرمجة المهرجان الرسمية ولا سد العروض اللي في الشارع. نلقاو في العروض اللي في الشارع تقاسيم ريفايفل فوزي شكيري دالي كمون موجود مع جازنا عمر الويعر زادة أوكتون كوارتات فما زادة أحمد العجيبي جازتات عزيز زواوي فما زادة عروض من خارج تونس من صربيا من البرتغال من الجزائر فما أكيد العروض البرمجة اللي اخترتوها باش تكون موجودة في المهرجان زادة عروض من العالم كل عروض دولية وفما زادة في بالي ياسين بولاريس موجود من تونس بعرض أصول اللي يجمع بين الجاز بين ليبوب زادة دونك عرض مهم برشا وغيره من العروض المهرجان يستناكم من 2 حتى 9 جويليا ونتمنوا كونه ما ينقطعش المهرجان
2: ان شاء الله ماهوش باش ينقطع كما كنت نحكي لك لانه اليوم احنا وزارة الشؤون الثقافية دخلت باش يكون هذا للحفاظ على هذا الصرح الثقافي وهذه المنارة الثقافية الحقيقة هي راهي عملية عودة لثوابتنا الثقافية وهذا يبدأ بالمحافظة على أهم التظاهرات النوعية واللي عندها خصوصية واللي أصبح الطابع لجهة طبرقة وبطبيعة فيها إشعاع على مستوى وطني وكذلك على مستوى إقليمي ودولي. وإحنا نعرفوا لجاز طبرقة معناها الناس تجي لجاز طبرقة بالذات معناها الجاز موجود في العالم لكن عنده ناس أوفياء يجوا من العالم الكل
0: كذا يتخدموا عليه سنة استقطاب الجمهور السياح من خارج تونس يجوا خصيصا جاز طبرقة.
2: أكيد نحن في تواصل وفي جلسات مع وزارة السياحة لتنسيق المسألة هذه والحقيقة ثم تجاوب وشراكة هي ضرورية وشراكة باش تكون استراتيجية إن شاء الله مع السياحة لأنه ما نجموش نفصلوا السياحة على الثقافة وهذاك علاش تحكوا على السياحة الثقافية أو الثقافة السياحية ومزوز معناها يخلونا القيمة المضافة هذيك نوفروها باش يكون هذا التمازج ما بيناتهم يعطينا ربما أبعاد أخرى في مستوى التأثير على مستوى الثقافي على مستوى السياحة على مستوى التنموي وهذا هو المطلوب من مثل هذه المهرجانات الكبيرة اللي اليوم راهو اقتصاد كامل هو المهرجانات وعلم ماهوش مجرد احتفالية في ذاتها. هذا هو نحن أهم شيء نحافظه على إرث هذا
0: هوية المهرجان
2: هوية
0: فما ما نعرفش أنا إعادة مقترح جديد تصور جديد للمهرجان بعد الغياب هذا ولا المهرجان يحافظ على نفس الهوية اللي عرفناه به.
2: هو أكيد المحافظة على الهوية يعطيك الطابع اللي ربما مش موجود في بلاصة أخرى لكن هذا لا يعني أن نحن ما نمشوش في التجديد ربما مع تغير الزمن مع تغير ربما الأذواق وتغير النظرة للفعل الثقافي في العالم. هذايا معناها أكيد تم اعتبار للحفاظ على خصوصية المهرجان وتقاليده وعراقته، وكذلك العمل على أنه يكون ثم تصور جديد يتماشى مع تغير الزمن طبعا.
0: ولا لأنه شفنا أسماء عالمية مرموقة، مجموعات فيها الطابع التجريبي أو بديل، أسماء عندها تاريخ وأسماء صعدة. نتصور كم بوعي منكم كإدارة كهيئة مهرجان؟
2: أكيد أكيد أكيد، معناها في الإدارة الفنية وحتى معناها تدخل كل معناها لجنة التنظيم في التصور أنه يكون المهرجان يحافظ على الروح من ناحية الالتزام في مستوى الرقي متاع العروض، مع اختلافها في أنماطها في ربما الرؤى الموسيقية في تناول معناها موسيقى الجاز، لأن يعني موسيقى الجاز فيها أنواع فيها رؤى معينة. نحن حاولنا نتعامل مع أهم الرؤى الموجودة ونشوف فيها تجديد ونشوف فيها معناها ثراء للمهرجان بصفة عامة، وهذا يظهر نتصور من خلال كي تشوف معناها مهرجان على في مستوى ستريت الجاز أو في العروض في مسرح البحر تقريبا في مستوى واحد، و معناها المهرجان في نهاية الأمر هو متاح للناس كل، وفيه معناها حبينا نخدم على النفاذ السهل لكل الناس ويكون سلس وأكثر ما يمكن معناها من الشرائح ومن المواطنين والمحبين الموسيقى أنهم يكونوا في حضور هذا المهرجان.
0: ومحبي الجاز باش يكونوا في الموعد خممتوا فيهم، فما دي ماستر كلاس مثلا مع أسماء باش يكون حاضرة في المهرجان ورشات؟
2: هو الحقيقة أثناء هي عشرينية فخممنا على الجانب الاحتفالي للمسألة، فمعناها كانت البرمجة مركزة أكثر على العروض على الاستمتاع بهذا الموسيقى ونشرها للناس الكل. هذايا في حتى تصورنا حكينا حتى في معناها في دورات الاثنين حبوا ناخذوها في الدورات السابقة باش يكون ربما جانب كبير هو لماستر كلاس والتكوين في مستوى الموسيقي واستقطاب خاصة الطاقات الشابة أنها تكون متخصصة أكثر في الموسيقى هذه باعتبار المهرجان هو منارة من منارات الموسيقى الجاز في العالم.
0: وخلينا نذكر كان العروض اللي في الشارع مجانية لهواة الجاز لأحباء الجاز،
2: متاحة للناس كل مجانيا في الشارع، وحتى العروض الحقيقة اللي في مسرح البحر ماهيش باش تكون معناها غالية بطريقة أنه ربما
0: من إلى
2: من 60 دينار إلى 30 دينار،
0: من 30 ل 60
2: وألا من 30 ل 60 ومن 60 في زوج عروض فقط تقريبا و 40 و 30 دينار بقية العروض، وهي محاولة أنه تكون باعتبار الاحتفالية وعودة الروح والناس كل فرحانة بالمهرجان هذايا، فكانت معناها التذاكر في متناول أعتقد أنها في متناول أغلب محبي ومتابعي موسيقى الجاز.
0: لو نختم بعنوان للدورة هذه للدورة القادمة بالنسبة لكم، هي دورة إعادة بناء أو عودة الروح كما قلت أنت، شنو العنوان؟
2: عودة الروح لأنه البناء موجود، كان مجلس تم أسس ما كناش نجمو نعملوا دورة أخرى، لكن الروح هذه كانت متاع الجاز متاع الذكريات متاع الحنين اللي كان يعملوا هذا المهرجان الجاز، هو ظاهرة ظهر ربما اجتماعية نفسية للناس اللي يحضروا له أكثر منه احتفالية عادية. هذاك علاش احنا نعتبر أن العنوان هو إعادة الروح لهذا.
0: كنت تحضر له ديما المهرجان سي وليد؟
2: أنا خلطت شوية على المهرجان الحقيقة، لأن كنت في وقت ملاقات نقرأ في البريود اللي هو كان فيها معناها موجود معناها بصفة كبيرة، لكن حضرت بعض الفعاليات بتاعه وأكيد أن اللي نسمعوا من الناس الأكبر مني والناس اللي معناها عاصروه
0: محب لموسيقى الجاز،
2: مثلا مش يكون يحبش الموسيقى الجيدة، والجاز موسيقى ممتازة جدا، موسيقى تعبر على إنسان كيفش يفكر كيفش معناها حقيقة أي موسيقى تكون صادقة توصل للناس، وهذاك علاش حتى موسيقانا احنا في تونس نعرف العديد من أنواع والأنماط الموسيقية من الجنوب إلى الشمال، هي الناس تنبهر بها كيسمعوها من برا، ربما نحن خاطر نسمعوا فيها ديما. دونك اي موسيقى صادقه نابعه من من من من من, من روح الفنان ومن روح المجتمع، لانه ما فماش موسيقى تجي مسقطه، هي في نهايه النتاج لتراكم تجربه انسانيه معينه نتقسمها مع بعضنا رغم بعد المسافات، فهذا هو المهم.
0: والجمهور باش يتقاسم معاكم مهرجان الجاز بتبرقه الدوره 20 من 2 حتى 9 جويليه، خممتوا في ترونسبور لهنا من للببليك
2: عندنا معناها ننظم توا مع النقل وكذلك من شركائنا انه تكون ثم كيران من عديد المناطق
0: باش يوصلوا للفستيفال. ومهم برشا كونه الجمهور يكون موجود من مختلف الجهات من مختلف المناطق بالجمهوريه التونسيه. بالتوفيق ليك سي وليد المسعودي، نورتنا المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه بجندوبه ومدير المهرجان. نتمنى لك التوفيق انت والفريق كامل العامل على المهرجان هذايا، وسعدنا جدا بعوده مهرجان الجاز بتبرقه في الدوره 20 من 2 إلى 9 جويليا، واكيد متابعه خاصه تلقاك العاد على الاولى في تونس. موزيك فام، هذه كانت كولتور اكتو بالنسبه اليوم.
1: كولتور اكتو كولتور بلس كولتور مزيان جوا من 8 إلى 9 تاع الليل.
0: شن كملوا نحن مع جو الجاز البلوز والروك هو اللي كان في تونس في كارتاج عام 2000. خليكم مع الارتيست بريتانيك جو كوكر ونرجو معكم في كولتور بلس.
3: You don't care.

أنشين ماي هارد جو كوكي وصلنا حتى 8:58 دقيقة آخر كل جو بلوس بالنسبة لليوم. أبقى لي كم شقلكم باي باي تسبح على خير الناس كل نتقابلو غدوة في موعد جديد من لو رونديفو 100% كولتوريل. شكرا لكل الفريق, شكرا لواثق بالله كان معنا في الإعداد, شكرا لأيوب في الإخراج الرقمي, شكرا دالي معنا في الإخراج, شكرا سارة وكل الفريق. نحن نتقابلو غدوة شوية آخر موعد الأخبار مع مراد الدريدي, بعد يجيكم يسري جديدي في بنة لفيم هوا زايدة كالعادة برشا انرجي للفلوس للربح والموسيقى. باي باي.

0: العالم العلي والبحث العلمي تعلن اليوم الثلاثاء عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويأتي صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 إثر إعلان نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت نسبة النجاح فيها 35.67% على المستوى الوطني. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. مشاغل الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتعلقة أساسا بصعوبات التمويل وتعقد الإجراءات الإدارية وعدم استقرار التشريعات الجبائية تتصدر جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بمجلس نواب الشعب الثلاثاء مع ممثلي الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار مناقشة أولويات التنمية ضمن مخطط التنمية 2026-2030. وأكد ممثلو الجامعة أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة رغم كونها تمثل النسبة الأكبر من النسيج الاقتصادي الوطني تواجه صعوبات متزايدة في الظرف الاقتصادي الحالي، على رأسها محدودية النفاذ إلى التمويل وصعوبة الحصول على القروض بسبب تعقيد منظومة الضمانات البنكية. كما أشاروا إلى أن البيروقراطية الإدارية وتعقد الإجراءات ما تزال تمثل أبرز العراقيل أمام المبادرة الخاصة، إلى جانب ما وصفوه بثقل التشريعات المنظمة للاستثمار وعدم ملائمتها للتحولات الاقتصادية الراهنة. هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر مساء اليوم تأييد الحكم الابتدائي في حق سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي، والذي يقضي بسجن مدة 8 سنوات مع خطايا مالية تفوق 100,000 دينار، وذلك في القضية المالية المتعلقة بها. وللتذكير، فقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن مدة 8 سنوات مع خطية مالية في حق رئيسة جمعية منامتي، وذلك في القضية المتعلقة بارتكاب تجاوزات في علاقة بنشاط الجمعية. وكان قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بتاريخ 16 من مايو 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق سعدية مصباح على ذمة القضية. في أخبار العالم، مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة علي بحريني يحدد 5 بنود يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بها وتفعيلها فورا، وهي الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، رفع العقوبات عن إيران، وقف إطلاق النار في لبنان، رفع الحصار الموانئ الإيرانية، وإدارة مضيق هرمز قبل المضي قدما في مفاوضات خلال فترة 60 يوما حول باقي المسائل الخلافية، وأولها الملف النووي الإيراني وعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عائلات النازحين في قطاع غزة تواجه معاناة قاسية مع اشتداد موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي وشح المياه، وتحولت الخيام القماشية والبلاستيكية في مراكز الإيواء بمدينة دير البلح وسط القطاع إلى أفران ملتهبة تحبس الحرارة في داخلها، مما يجعل البقاء فيها ضربا من المستحيل خلال ساعات النهار. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسري وزياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس، موزيك فام، أقوى الموسيقى.

non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسر جديدي التسعة وخمسة دقائق على موزيك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة معاكم من توا حتى نص الليل. نونسوكم ثلاثة سوايع فارغ كامل بالابونيمور احسن الموزيكا, نكونوا موجودين معاكم. اي مالا كيفاش شو النهار الصعيب في الجمعة تعاد اللي هو نهار الاثنين, اليوم نبدأ نستنيه في الويكند. والحقيقة هو الطقس عادي على ويكند, ما هوش طقس نتاع

0: تاوز جمعه موش طقس نتاع سيونس كامله.
1: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: هو طقس نتاع سيونس يونيك وايش عنيش معناها الحقيقه. ما الحمد لله ربي على كل شيء اكيد, ولكن اكها والصيف تخلى على ديريكت علينا الكل بكامل الانرجي نتاعو.
2: سكيبي مزيان, برافو عليك سكيبي.
0: ايش باش نغاردي ونعيشوا في الكليماتيزور خويا واكل فاتوره من بعد نلقاوها امورها مش هي. شنو نعمل احنا ديجا مسنسين جويليا واوت يبدا الكليماتيزور محلول وتخلق الفاتوره تقريبا مليون معناها في سبتمبر. خويا كان نبداو من جوان شعملنا وقت شعملنا جميلي اخويا. ليه انا نحاول وانا نقاوم لباس, ولكن احنا معاكم اكيد ونونسوكم في كرابكم سيسر روحكم طريق السلام عليكم. نعطيكم اكيد لابونيمور, نعطيكم زيد السكور بالنسبه لكم دي موند حتى بعد نحكيوا باكثر تفاصيل, ولكن زيد تلقاو احسن موسيقى لابونيمور وين ما كنتوا تسمعوا فينا وما تروحوا كان فرحانين ان شاء الله. سيسر روحكم كانكم ماشيين تخدموا ان شاء الله ربي يعينكم, كانكم مروحين من الخدمه هكاها ومعاد ما مازال تخلطوا للدار تتفردوا وترتاحوا ومعاكم نحنا في الكهرباء في الدار وين ما انتم كنتوا على موسيقى فام بوانيت ولا الابلكيشن موبيل نتاعنا موسيقى فام. عندكم اليوم كنيوتا كبيره برشا وتحدي كبير برشا على خاطر الليله كي تكلمونا على 71 113 ألف تدخلوا في القرعة تلقى وائل ساعة في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف تكلمونا من توا ومن بعد شوية عندكم برشا فلوس للربح.
3: التحدي.

0: اليوم في بنت فام للربح على 71,113,000. برشا كاش يستنى فيكم والربح مضمون 100%. ما عليك نتكلمنا على 71,113,000. 7111300 كومبوزي من توا على التليفون ومن توا لازم تضمن بلاصتك اليوم معنا في القرعه، على خاطر برشا منكم كل ليله تكلمونا وكل ليله تحبوا تشاركوا معنا. ان شاء الله بفضلكم على خاطر نحن نبداو نستناو فيكم على احر من الجمر باش نشوفوا شكون فيكم ينجم يفك التحدي الليله. السيد الحكم كيما كل ليله هو متشبث بالكنيوتا ما تروش كي يقول لكم تاو ان شاء الله باش تفيو بالهنا اموركم مريقله وجو به. اما راك سيد الحكم يطبق في قواعد اللعبه للاخر. سيد الحكم
1: علي خلقو زاهيه، علي شبيه خلقو زاهيه اليوم.
0: هو خلقو زاهيه على خاطر كل ليله يتغلب عليكم وكل ليله الكنيوتا عنده، وانتوما الليله تنجم تكلمونا على 71,113,000.
2: خيبه امل كبير،
3: خيبه امل كبير، والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
0: لا لا لا، الليلة باش تربحوه سيد الحكم على 71,113,000 3,000,000 كاش في يمينينا يستنوا فيكم. كي تكلمونا تدخلوا في القرعة القوائل في استقبال تليفوناتكم على 71.
4: هاي
0: لازم تفيقوا بالكدي وتكلمونا على 71.

0: القهوه الدقيقه دي تفهمين كاش يستنوا فيكم اكيد. وعندكم الليله 700 دينار في فك بلاستيك سهل ياسر زوز متبرين. شوف من توا بالله من توا اختاروا انكم تواصلوا تربحوا 700 دينار سهل
1: ياسر. يا لطيف شو هذا يا لطيف؟
0: اوضح شي من هك تختاروا انكم تواصلوا تلقاو شوا سهل ياسر و700 دينار مضمونه ليكم. اختاروا انكم تواصلوا في فك بلاستيك باش تربحوا معانا 700 دينار. بعد شويه يستنوا فيكم مليون الا 300 دينار والكل توتال في بنت لفام الليله 3,700,000 كانيوتا كبيره كاش كبير. اي على خاطر راهو 3,700,000 يبدلوا لنا بروغراماتنا 3,700,000 خليونا من توا نحلوا كيما ديزور 24 على 24
2: سكرني برنامج هكاو
0: باهي اوكي ما عليناش ما ننصحوش بها الفازه ذي ولكن شوف 3,700,000 فوياجي تتفرهيد شوبين قمورنا مريكلة وتلة نمشي ونتفرهدو والصيفة ذي يكون اكسبسيونيل لك هاو
3: حفظنا الروحكم تربحه
0: بالله زياد شكون ما يحبش يربح 3,700,000 على موزيكا فام الليلة يستنوا فيكم التحدي بعد شوية متواصل 3,000,000 في نويني نو 700 دينار في فك بلاستيك الزوز متبرين اختاروا انكم تواصلوا الربح وال700 دينار يكونوا ليكم انتوما بعد شوية في فك بلاستيك عن اكيد مختلف المواعيد في بنت لفهم بعد شويه نحكي وصحه نفسيه
4: تعبنا يا دكتور رانا تعبنا
0: فسر لي بعد شوية في فسر لي نحكيو على موضوع مهم ياسر موضوع طلبتوه انتوما على الباش فيسبوك متاعنا وانستغرام موزيكا فام موضوع الحقيقة مطلوب من تقريب من رمضان هكيك من اللي رجعنا من رمضان والموضوع هذي ديما يجينا وميساج لذي أو كالليلة نحكيو في الموضوع هذي اللي يهمكم انتوما. شوف فما أشخاص يتأثروا أكثر من غيرهم بالكلام والمواقف فما شكون يعيشوا مشاعرهم بعمق برشا ويلاحظوا التفاصيل برشا معناها ما يفلتوا حتى شيء كل حاجة يعطيوها معنى كل حاجة يقولوها كل حاجة يحسوها أكثر ممكن من الناس ممكن حاجة نراوها نحنا فتليكة حاجة راوها حكاية فارغة الأشخاص هذوما بالحق يعطيوها حق وساعات معناها يوصلوا يحسوها بطريقة قوية برشا هذه الحاجة اسمها فرط الحساسية أو ليبرسنسيبيليتي. بعد شوية مع الأخصائية النفسية نيس الشعنبي نحكيو فيه الموضوع هذي بأكثر تفاصيل مع الحديث غير بوعم تعليل في فسر لي كالعادة معاكم من الاثنين للخميس موعد الصحة النفسية سيزون كاملة نحكيو على مواضيع ليكم انتوما على الباش فيسبوك متاعنا موزيكا فام بعد شوية مع الحديث غير بوعم تعليل. ولكن زاد عنا موعد مهم ياسر تبعوا فيه ومواصلين فيه اللي هو كأس العالم.
2: هذه هي الكرة العصرية راي الكرة معاش في الكاليتي التكنيك معاش عنا احنا شوف كريستيانو رونالدو كي بدل من لعب ومعاش يشوت كرة وبرشا معاش يوريك السرك كما نقوله سرك عمار.
5: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزيكا فام
6: وهدف جميل
5: كأس العالم فيفا 2026 نتبع معكم الأجواء ونعيش معكم جو الورلد كاب. تبع الكورة وعيش المونديال.
0: كأس العالم فيفا 2026 والمتابعة الحصرية مازلت متواصلة على موزيكا فام أكيد عنا مبعوثنا أحمد عدالة اللي تلقاو الفيديو الكل على الريزو سوسيو موزيكا فام انستغرام فيسبوك تيك توك إكس يوتيوب كل شيء كل شيء التغطية كاملة وشاملة ويتجمو تشوفوا الحقيقة الكواليس تتعرفوا على المشجعين غاديك وين موجودين وزاد حتى برشا حكايات اكتشفناهم في المونديال حكايات غريبة وعجيبة لو تكتشفوها أكيد على الريزو سوسيو موزيكا فام. ولكن نعطيكم التجربة الحصرية معانا نعطيكم متابعة حصرية للماتشوات ماتش العشية بالنسبة للبرتغال ماتش كان قوي برشا ماتش تألق فيه الدون كريستيانو رونالدو اللي اليوم قال أنا رجعت I am back هو المان of the match كريستيانو اليوم كونتر أوزباكستان 5-0 أو سكورات اللي نحكيه عليهم ولكن قاعدين تبعوا اللايف توت سويت ماتش لانجلتير وغانا لانجلتير اللي كلاسي الرابعة في الكلاسمون تاع الفيفا غانا كلاسمون رقم 73 نتابعوا في الماتش الماتش مازال متواصل دقيقة 13 ونعطيكم اكيد سكور وفيغيا مزور لحتى التعادل السلبي 0-0 بالنسبة للزوز فرق لانجلتير وغانا نتابعوا الماتش هذايا ونعطيكم سكور من توا لحد لينيوفا في بنت لفام وفي موعد الرياضة سبور اكسبريس بعد شوية مع حيدر الشيرني التغطية الحصرية والكاملة للكوب دو موند اكيد موجود على موزيكا فام ديما في مختلف مختلف البرامج ومختلف المواعيد الرياضية، من دقيقة مونديال، من ريكاب مونديال، كل شيء كل شيء تلقاه موجود عنا، وما تفوتكم حتى معلومة. كالعادة زيدة عمرها ما تفوتكم المزيكا.
3: شيل عيونك عني باش نتشيلوا الكل
7: على العين، والعين حق.
0: سلام برشا على كامل الفريق اللي معنا ليلى، زياد الغربي في الاخراج، حسين في الديجيتال، ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71 113 700 دينار. يستنوا فيكم بعد شويه في فوك بلاستيك. نبداو بجو جروفي، بيربل ديسكو ماشين، بيت اوف يور هارت.

كانيا ويست American Boy على موزايك FM. توصلنا للتسعة وخمسة وعشرين دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام على موزايك 700 دينار. بعد شوية استنوا فيكم في فك بلاستيك زوز متبرين يحاولوا يطلعوا شنو مش نقترحوا عليهم. موضخوتون الموزيكا في سامبلينج. Sampling.

sampling. Yes. Let me see you move. Come on, come on, come on. الليلة باش نحكيو على جو هكا في الديسكو سول اللي رجعنا لمايكل جاكسون في عز مجده في الثمانينات، لكن بغنية ما خرجتش كان حتى عام 2014. هذه غنية Love Never Felt So Good.

Never Felt So Good هي في الأصل ديمو سجلوا مايكل جاكسون مع بو أنكا عام 80، لكنها ما خرجتش رسميا كان في ألبوم إكسكيب بعد الوفاة متاعه. المنجين تيمبالاند وجيرون هارمن شرطوا في نسخة جاستن تيمبرليك اللي سمعنا الإكستريم الأول، وجون ماكين جورجيو تينفوني عاودوا إحيائها ببرودكسيون جديدة. أما السر اللي ربطها بغنية قديمة أخرى هو الريف اللي يتعاود في الباك جراوند.

اللحن اللي نسمعوه في غنية Love Never Felt So Good، خاصة الميلودي متاع الكيبورد والتمبو اللي يعطيها الجروف متاع الديسكو، مأخوذ من غنية اسمها This Time Baby للمغنية الأمريكية جاكي مور اللي خرجت عام 79. الغنية هذه ستيل سول ديسكو قوية كمان، وكانت هيت في التشارتس متاع الديسكو الأمريكية. غنية جاكي مور نفسها هي كوفر لغنية The OJ's اللي عندها نفس الاسم، لكن نسخة مور هي اللي تعرفت بالديسكو بيت القوي متاعها. هنا سامبلينج مش كان في اللينوت اللي نسمعون في اللحن، أما في الجو العام، خلينا نقولوا الفايب متاع الديسكو كالعادة نسمعون مع بعضهم.

سامبلينغ هنا الحقيقة ذكي برشا. شو كيفاش معناها لو تيمبو نتاع السول ديسكو من عند This Time Baby لجاكي مور، سورتو كيفاش الفيوجن صارت مع صوت The King of Pop. أغنية تسجلت عام 80 كديمو، معناها بون هما ليزارتيست وقتها كانوا زاد منهم مايكل جاكسون يسجلوا دي ديمو هكا، يقعدوا ليزاكابيلا هذوما موجودين عند لي ميزون دو ديسك نتاعهم ولا حتى عند لي بروديكتور، ولكن ما تخلطش انها تولي غنية. لكن هنا بعد وفاة مايكل جاكسون عام 2014 خرج البوم اكسكيب اللي اكتشفنا فيه برشا غنيات بغنيات مختلفه جوستومون، ولكن بعد اكيد بعد الوفاه نتاع الارتيست ولا حتى كان هكا جات هكا نغمه خلطت مع لاكابيلا اللي موجوده يخرجوا الغنيه هذيك. دونك من عام 80 الغنيه هذه خرجت كان عام 2014 اسمها Love Never Felt So Good.

0: سامبلينج بنة
1: لفين. مازلنا واصلين معاكم في بنة لفين حتى نص الليل على 71-113,000. تكلمونا باش تدخلوا في القرعة زوز متبارين يربحوا 700 دينار في فك بلاستيك. طريقة سهلة ياسر. اليوم باش تحاولوا تطلعوا نعطيهم زيادة ديزانديس اليوم نحكيوا بلدان جغرافيا. بلدان معروفين ياسر، مثلا فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، نجم يكون عندهم علاقة بالكود دو موند، الله أعلم. ولكن انتوما كي تختاروا انكم تواصلوا يجيكم بلاد سهلة لا ياسر، بلاد نعرفوها مليح، وسورتو لي زانديس قراب برشا، نقربوا لكم بالثقافة، نقربوا لكم بالماكلة، بالموزيكا، بأي طريقة كانت، وتربحوا الزوز 700 دينار في فك بلاستيك. خليكم مع الموزيكا، رامي صبري، كلمة.

عجرم يا ألف على موزيك فام توصلنا للتسعة وتسعة وثلاثين دقيقة بعد شوية 700 دينار يستنوا فيكم في فك بلاستيك خليكم توت سويت مع ديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال الليلة باش نحكيو على خبر يقشعر لبدن بأتم معنى الكلمة الاي تكنولوجيا الاي اي داير تقدمت برشا لدرجة انه اباري موجود في كل دار اللي هو الروتور متاع الواي فاي ينجم يولي كاميرا مخفية تشوف من وراء الحيوط اي حتى الحيط ما ينجمش يوقف الكاميرا هذية زعما هل قاعدين نعيشوا في فيلم سيونس فيكسيون ولا شنية الحكاية ولا هي داير حقيقة رقمية جديدة باش تقتل ما تبقى من الخصوصية متاعنا الكونسيبت هذايا ما يخدمش بدي كاميرا وإلا دي ميكروفون غالين برشا في السوم أما يعتمد على ليزوند راديو نتاع الواي فاي العادية كيفاش؟ الروتور بطبيعته يبعث دي سينيو وهكيكا يلقى مثلا بار اكزومبل يبعث سينيال يلقى أجسام متحركة داير كيما الإنسان وقت اللي الإنسان يعترض لو سينيال هذايا اللي يبعثه الروتور يرجع السينيال هذاك يعاود يستقبلوا الروتور كي يرتد السينيال هذايا هنا يدخل الاي اي والالغوريتم اللي يخدم عليه اللي يحلل الروتور نتاع لي زوند هذيا بسرعه كبيره وينجم يفرق بين الاجسام الثابته كيما حيط ولا كرسي وبين الجسم البشري اللي قاعد يتحرك النتيجه هو انه الاي اي ينجم يعمل صوره تشبه للرادار اي نعم الرادار اللي نراوه مثلا في الطيارات انه يديتكتي بار اكزومبل مثلا كان ثم عصافر دايرين وإلا يديتكتي لك الطقس وإلا يديتكتي مثلا كان ثم ماونتنز تحت الطيارة أي مثلا جبولات بار اكزومبل راو يعطيك صورة واضحة بالكدي بالكدي تبين شكل الإنسان وضعية الجسد متاعه وين قاعد يمشي هذا الكل يتم بفضل قوة الاي اي اللي تم تدريبه على ملايين لزيماج متاع الوضعيات البشرية

اي الويفي الويفي الويفي اللي ديما عندنا معاه مشاكل في الدار، انه وين بالضبط لازمك تحط الروتور باش يخلط الويفي للدار الكل. ساعات الروتور يبدا موجود في بيت صاله، تلقى روحك باش كونيكتي في بيتك لازمك تلصق للحيط، عرفت، اقرب ما يمكن، والا يقول لك خليني ناخذ الاكستندر، الواي فاي اكستندر مثلا باش هكا يزيد يوصل لي اكثر الويفي هنا. راك باش تزيد تعرض روحك لخطر اكثر ياسر كي تزيد انوتر اباري ويفي في الدار. ولكن خلينا نرجعوا للبروجي هذايا اللي حكينا عليه، اللي هو يخدموا عليه باحثين من جامعه كارنيجي ميلون الامريكيه. يوري داير البروجي هذايا انه السيستم هذايا قوي برشا. التيست ورات انهم استعملوا كان ثلاثه دي روتور برخاص، معني روتور عادي جدا، روتور راهو صومو في تونس هنا اقل حتى من 80 دينار تنجم تشري يعني روتور ويخدم بالكدي بالكدي ويفي. والاي اي نجم يراقب التحركات والوضعيات ثلاثيه الابعاد متاع الانسان بدقه ما شفناهاش قبل. الاهم انه هذا يخدم حتى لو كان الروتور موجود في بيت والانسان في بيت اخرى، يعني يفصل بيناتهم حيط. دونك هنا الروتور نجم يرى من وراء الحيوط حتى ولو كان كانوا يجوروا سيمين، معناها مش نحكيه على اكل حيوط اللوح اللي موجودين في امريكا مثلا، نعرفوا الديار غادي كي تبنيوا باللوح، لا لا نحكيه على حتى حيوط متاعنا نحن يجوروا سيمين، راهو يرى اترافير الحيوط هذوما. التكنولوجيا هذه تذكرنا بالتليفون اللي يرى من وراء الحيوط، داير معاش كتتفكروا في فيلم باتمان ذا دارك نايت، التليفون هذاك النجم يراقب لك من وراء الحيوط. هنا تصور جادجيت ساينس فيكسيون ولات حاجه موجوده في الحقيقه، اي سورتو سوليوشن لو كوست نجمو نعملوها في ديارنا. المطورين تاع الابليكاسيون هذه قالوا انه عندهم نوايا باهيه، هي كيما مثلا المراقبه تاع الناس الكبيره في العمر اللي تعيش وحدها باش يعرفوا كان انسان طاح ولا صارت له مشكله، او حتى ديتكسيون تاع اي سلوك مشبوه في الدار. هنا تقولش عليه باش تولي تخدم الحكايه حكايتك لي كاميرات سورفيونس من غير ما نصرفوا فلوس الكاميرات سورفيونس. لكن المشكله هنا هو انه الخطر داير في الفلو تاع كلمه كومبورتمون مشبوه. شكون باش يقرر شنو هو مشبوه وشنو هو العادي؟ والتكنولوجيا هذه الحقيقة نجم نعتبره هنا سلاح ذو حدين تزيد في الأمان متاعنا، أوكي من شيرة، أما تقتل حاجة اسمها خصوصية. هذا يخلينا قدام حقيقة لازم نعرفوها، هو أنه أي جهاز فيه ويفي في دارنا يكمبري الروتور اللي يجي داير وقت اللي تعمل أبونمون انترنت، ساعات ما تخلص عليه حتى فرنك، معنا يجي الروتور ذاك يعطيهولك باش انك تركبه باش يكون عندك أكسي انترنت في الدار، هو في الأصل اللي نجم يكون كاميرا محتملة ويلزمنا نفكر مليح ونعرفوا بالضبط شكون نخليه هيكونكتي للروتر وي فيه متاعنا، على خاطر الحكاية ذي تنجم تأثر على حياتنا الكل. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنات الفم بسيلة جمعة متسعة للنصلي. احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفام بالموزيكا بالابونيمور وبالربح والكاش. بعد شوية 700 دينار يستنوا فيكم في فك بلاستيك برشا كاش، طريقة سهلة نحكيو بنتين وعندكم انتم فرصة كبيرة برشا بجزوز متبارين تختاروا انكم تواصلوا تربوا، سهلة ياسر العملية. اما زيدا فرحانين برشا بالديديكاس اللي ديما يجيونا. اليوم مازلنا مواصلين مع الديديكاس متاع الباك، ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي من عند بوهم جميل وامهم هندة، ويقولوا لهم الف الف مبروك وان شاء الله من مزيد من النجاح والتألق. زوز اخوات علي العبسي وسمية العبسي اللي نجحوا في الباك مع جبل جلود، ما نجمو كان نقولوا لكم ان شاء الله مبروك وان شاء الله يا ربي من تألق لتألق وان شاء الله ديما ناجحين وديما مفرحين.

تونسية، وإن شاء الله ما زاد الفرحة ونجاح لجماعة الكنترول. إن شاء الله ربي معاكم، وإن شاء الله يا ربي الفرحة اللي حلمتوا بها عام كامل والتعب نتاعكم اللي موجود تلقاوه بالنجاح وبالفرحة. وأكيد اسمعني راو ما شوف الفرص مازالت موجودة، وهذه ما تنجم تكون كان حاجة تتعلموا منها، وبالعكس نجم تكون فرصة باش انكم تاخذوا موين مخير. ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي ينجحكم، احنا اكيد معاكم، والفرحة باش نزيدوا نفرحوا معاكم زادا بعد على موزيك فيم. اكيد مواصلين معاكم بالموزيك، الموزيك اللي تعرفوها وتحبوها. فكروا معايا الاغنية ذي من عند انريكي غلاسيا، جينتي ديزونا وشان بول، بايلاندو عاشت معانا سنوات وسنوات.

0: سيوك سيري دواليبا ديبلو مارك رونسون إلكتريسيتي على موزايكا فام توصلنا حتى ل 59 دقيقة توت سويت فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك اليوم 700 دينار يستناو فيه زوز متبرين زوز يوم جدد جايين متبرين وفرصتهم وأنا من بكري نوصي فيكم اختاروا انكم تواصلوا تربحوا 700 دينار خلينا نبدأ نسلم على منال مرحبا
2: سامع مرحبا
0: صباح شي الأمور
2: الحمد لله
0: تمام فايده في فورمه منال امورك واضحه خلينا زيد نشوفوا ونسلموا على سنه اللي باش تحاول تفك تفك لك بلاستيك اليوم سنه ايش نحوالك
2: الحمد لله شحوالك انت لاباس
0: صباح صباح
2: نورين مزيك
0: عايشك ربي يفضلك يا سنه هيا سنه ومنال سلموا على بعضكم هاي الروح الرياضية وإن شاء الله مربوحة لكم أنتم الزوز يا منال ويا سناء خليني أفكركم بقواعد اللعبة فك بلاستيك سهلة ياسر الحقيقة 30 ثانية اليوم باش تحاولوا تطلعوا بلاد معروفة ياسر وقتاش تكون البلاد سهلة برشا وقت اللي انتم زوز تختاروا انكم تواصلوا اش معناها تواصلوا معناها في حالة انه اي واحدة فيكم تربح اليوم تكمل تواصل تلعب معنا غدوة نرجع نلعب على 800 دينار كل نهار نزيدوا 100-200 دينار والفرصة تكبر كل نهار باش انكم تربحوا معنا برشا كاش عندكم افونتاج كبير اللي ابارتير من غدوة يبدأ ربحكم مضمون ما معناها ربحكم مضمون معناها مثلا غدوة كي نلعب على 800 دينار تربحوا ديجا تقولوا لي عسلامة كهو تهزوا على التليفون تقولوا لنا عسلامة تربحوا ديجا تضمنوا 400 دينار اللي هي اشتر الكانيوتا يعني اشتر 800 دينار مضمونين مريقلين محطوطين على جنب أموركم مريقلة هذا في حال تنكم أكيد تواصلوا معنا وحتى لو كان غدوة معناها حتى لو كان غدوة ما تطلعوش مش نقترح عليكم يعني بلغة أخرى تخسروا لا تربحوا معنا ديجا اشتر الكانيوتا وبيان سور تكون الاختيار يكون سهل برشا وليزانديس يكونوا سهلين وتنجموا بيان سور تختاروا تقول لي أنا نكتفي كان طلعت اليوم البلاد نربح 700 دينار كي ما طلعتش البلاد للأسف نروح يداي فارغة السؤال موجه ليكم انتوما منال تواصل ولا تكتفي
2: مواصل
0: يا منال مواصلة سنة
2: نواصل
0: بيان منال وسنة مواصلين وبجيكم بلاد سهلة ياسر الحقيقة ركزوا لي بركة مع ليزانديس نفكركم لي لو بارلور ممنوع من عن بيتن كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق اليوم القرعة قالت انه سنة هي اللي باش تبدا تجاوب الاولانية دونك نبداو مع سنة وبعد نمشيو لمنال اتور دو غول بالوحدة بالوحدة باش تحاولوا تطلعوا في 30 ثانية البلاد نتاع الليلة واضحين قواعد اللعبة اوكي مريقلي يلا خلينا نبداو بالليزانديس نتاع بلاد الليله لانديس لولاني يقول هي بلاد اوروبيه معروفه برشا برشا برشا لانديس الثاني بلاد اسمها زادت حير بالكدي بالكدي مع الكوب دي موند دونك في الماتشوات اللي نعرفوهم نحن هي اكثرش من هك ولانديس الثالث والاخير هو انه بلاد مربوط اسمها بعالم الموسيقى نعاود لكم ليزانديس هي بلاد اوروبيه معروفه برشا بلاد اسمها زادت حير مع الكوب دي موند وعنده علاقه بينا نحن بلاد مربوط اسمها بعالم الموسيقى باش خليكم تطلعوا البلاد هذيه بعد 3-2-1 سنه يلا كره عندك
2: فرنسا
0: لا ماهيش فرنسا عندك منيل منيل سهله سهله منيل لا ما سمعتكش يا منيل لا مش ويومي لا مش لانجلتير عندك سنة
2: ألمانيا
0: لا ما هيش ألمانيا عندك منيل
2: أمريكا
0: لا ما هيش أمريكا بلاد أوروبية قلت لي أمريكا عندها علاقة بينا بتونس أمان عندك سنة
2: أسبانيا
0: ما هيش أسبانيا ما هيش أسبانيا
2: إسبانيا
0: يا رسول الله
3: خيبة أمل كبيرة
4: خيبة أمل كبيرة والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
0: خيبة أمل كبيرة وعندها علاقة بالكوب دي موند وبينا نحن تو هكا تو ما طلعتوشني البلاد سهلة ياسر أمان

نهار على 71113000 تكلمونا تدخلوا في القرعة وتربحوا الكاش. مازلنا مواصلين معاكم بعد شوية موعد رياضة سبور إكسبريس مع حيدر الشيرني، لكن تو سويت الأخبار مع مراد الدريدي.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزيكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المصالح البلدية التابعة لبلدية تونس تنفذ اليوم الثلاثاء تدخلات ميدانية مشتركة بعدد من مناطق المدينة لتحرير الأرصفة ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم، وذلك بمشاركة المصالح الأمنية، وذلك في إطار تحسين المشهد الحضري وضمان راحة المواطنين وحسن استغلال الفضاءات العامة. وشملت هذه التدخلات التثبت مدى التزام أصحاب المحلات بالتراخيص القانونية واحترام شروط حفظ الصحة، إلى جانب متابعة تسوية وضعية الاشتراكات البلدية والتصدي للتجاوزات المتعلقة بالاستغلال غير القانوني للرصيف والملك العمومية. افتتحت اليوم الثلاثاء أشغال الاجتماع الإقليمي الرابع لتقييم حصيلة البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط الذي تستضيفه تونس على مدى 3 أيام إلى غاية 25 جوان الجاري. وزير البيئة حبيب عبيد يقول في تصريح للزميلة بشرى السلامي إثر افتتاح أشغال الاجتماع أن البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط يعمل على تنفيذ إجراءات ذات أولوية تهدف إلى الحد من التلوث الناجم على الأنشطة البحرية بالمناطق الساحلية المتوسطة ذات الأولوية، وقياس مدى تقدم المحرز مقارنة بالآثار المنتظرة.
2: قاومنا بعض الملوثات القديمة كيف ما الزئبق وبعض الملوثات الأخرى، بعض الغازات اللي تكون موجودة، وهذه اشتغلنا عليهم. كذلك اشتغلنا على رأس الجبل لتهيئتها، اشتغلنا مع البرنامج على بعث 4 محميات بحرية طبيعية ونصوص التشريعية حاليا بصدد الإنجاز. كذلك اشتغلنا مع موما على منع التلوث بالعديد من المحطات، وقمنا بدراسات بعض محطات التطهير لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، تسمى مشروع ديبول ميد، وهذه قرابة أكثر من 10 محطات تطهير تم تهيئتها وحاليا قاعدين نشتغل عليها ومواصلين في الاشتغال هذه. كذلك بعض التقنيات اللي تم اعتمادها في البلدان المجاورة، هناك معناتها السيت ويب اللي عرف بالتجربة التونسية وبالتجربة الأخرى. تمويل يجي من الصندوق العالمي للبيئة، قرابة 40 مليون دولار تم صرفها حاليا خلال هذه السنة على كافة البلدان. وأولويات بلادنا أولا التنسيق في المعلومات حول إمكانية التلوث الآتية من البواخر داخل البحر الأبيض المتوسط، هذه كمعلومة معناتها لازمة ارتفاع مستوى البحر. وكما تعرفوا تونس السنة خلال شهر جانفي عرفنا معناتها كارثة كبيرة في ارتفاع مستوى البحر، ونحاولوا معناتها باش نعزوا ونكونوا أولا التقنيات المعتمدة اللي احنا بلادنا وحتى البلدان الأخرى مازالت ما طورتهاش، وزمنا نطوروها مع بعضنا، وثالثا لازم الاعتمادات اللي لازمنا نحتاطوا.
1: عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يحذر اليوم الثلاثاء من أن انقطاع الصلة بين تونس وعشرات الآلاف من الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج يمثل خسارة تنموية للبلاد، خصوصا في قطاعات استراتيجية تشمل التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقات المتجددة. وبلغ عدد المهندسين المرسمين بعمالة المهندسين التونسيين أكثر من 105,000 مهندسا، بينهم نحو 45,000 هاجروا خلال الأعوام العشرة الأخيرة وفق المصدر ذاته، الذي أشار إلى أن تكوين مهندس واحد يكلف ميزانية الدولة أكثر من 100,000 دينار. أضاف أن عمادة المهندسين اقترحت خلال جلسة استماع عقدت أمس الاثنين بالبرلمان أحدث منصة رقمية تجمع المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وعمادة المهندسين والوزارات المعنية لتكون حلقة وصل مباشرة بين تونس والخبرات الهندسية التونسية بالخارج. في إطار تواصل تدخلات لإنجاح الموسم الصيفي والسياحي في مجال النظافة والعناية بالبيئة، انتظمت اليوم الثلاثاء حملة جهوية كبرى

0: النظافة بالفلاز المنستير، وذلك تحت إشراف والجهة عيسى موسى وبحضور عدد ممثلي الإدارات الجهوية والمحلية ذات العلاقة. وأسفرت التدخلات الميدانية الشاملة عن مسح وإعادة تهيئة المسالك المؤدية للفلاز ورفع كميتها من الأتربة والأوساخ والفضلات المتراكمة إلى جانب بقايا الأعشاب ونباتات الشوكية وتسيب الأشجار وتنظيف حواشي طرقات وهضاءات الفلاز. مجلس الأمن الدولي يعتمد بالإجماع اليوم الثلاثاء قرارا جديدا يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للمتحدة في خطوة وصفت بأنها رسالة سياسية وقانونية واضحة لإنهاء الإفلات من العقاب وحماية العاملين تحت راية المنظمة الدولية. وقال مندوب باكستان أن حفاظة السلام ومعين يجسدون التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن نحو 4500 من أفراد حفظة السلام فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم. بالنسبة للتوقعات الجوية لغد الأربعاء 24 جوان، سحب قليلة على كامل البلاد، البحر قليل الاضطراب والحرارة دون تغيير مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. ترجى لتونسي يعلن على ثالث انتداب رسمي لي خلال هذا الميركاتو ومستقبل مرسى. يعلق في خصوص الخبر، هل اتصل نادي صفاقسي بمدربه عماد بن يونس ولا لا؟ تفاصيل كل بعد شوية، لكن البداية بالأهم، المنتخب الوطني وآخر الأخبار ناخذها من عند مبعوث مزيكا فامل خاص لتخطيط المونديال أحمد عدال. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتتابع فينا على موزايكا فام. بالفعل المنتخب الوطني التونسي يستعد لاخر مبارياته في كاس العالم، مباراه تحت عنوان حفظ ماء الوجه، لانه كان نفس عنوان ديجا في المباراه الثانيه وفشلنا في حفظ ماء الوجه. المباراه الثالثه ضد المنتخب الهولندي، واحد من المرشحين البارزين على الاقل لبلوغ دور نصف النهائي حتى قبل ما تبدا كاس العالم هذه.
3: برسم كلمه انتدابه صلحها
4: كلمه
3: لا نواصل معك يا احمد.
4: تاكور دوكي دونك. المنتخب الوطني التونسي بعد سويعات من الان يوصل الى مدينه كانساس سيتي ومشي على مباراته الثالثه. الوصول منتظر بعد تقريبا ساعتين او ساعتين ونص من توا، وفي البرنامج غدوه ان شاء الله موعد مع الندوه الصحفيه للناخب الوطني، باش يكون معاه واحد من لاعبين المنتخب للاجابه على اسئله الصحفيين باش يكونوا موجودين لهنا. ومن بعد ثم الحصه التدريبيه باش تكون مفتوحه في ربع ساعه الاولى نتاعها بعد المباراه بعد غدوه، ومن ثم يتحدد برنامج العوده الى تونس كيفاش باش يتم.
3: هذا هو، شكرا لك أحمد عدالة. في انتظار الماتش الثالث بأي وجه، شنو الاختيارات باش تعطى الفرصة للاعبين ما يلعبوش ولا لا؟ كيف باش نكملوه الماتش هذا؟ ومن بعد بكل تأكيد كما يقولوا لكل حادث حديث. شكرا لي أحمد عدالة، مبعوث مزيكا فام الخاص لتغطيه المونديال. نكمل مع المونديال. في الميتون غانا انجلترا 0-0، وانطلاقا من نص الليل كرواتيا تلعب مع بنما. نذكروا انه البرتغال كان ربح اوزبكستان 5-0، وثلاثة متاع صباح الكونغو يواجه كولومبيا. نجيو الان للاخبار المحليه. ترجى تونسي يعلن على تعاقده مع المدافع السابق للملعب التونسي وابن ترجي اللاعب مروان الصحراوي بعقد لمده زوز مواسم. هكا الصحراوي يكون ثالث انتداب رسمي للترجي خلال هذا الميركاتو بعد منتصر رصيد وحاج محمود. اليوم في ريكاب سبور قلنا انه فما اتصالات بين نادي صفاقسي ومدرب مستقبل مرسى عماد بن يونس. الخبر هذا صحيح ولا؟ والتفاصيل والموقف الرسمي لاداره مستقبل مرسى، ناخذوا التفاصيل هذه كل من عند نائب الرئيس منتصر او صبري العياري. صبري مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا
5: سعيد، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
3: قبل كل شيء بتاكد لنا اذا كان فما فعلا اتصالات ولا لا.
5: والله صحيح، احنا اليوم ما تقومنا الصباح عن عضو من الهيئه المديره اتصل بيا وقال لي معناتها المدير الرياضي الذي هذه صفاقس فرق سالم اتصل بيه وقال له بصراحه كنت درت تلقى لنا ارانجمون على نياب هيئه مستقبل اللي بالمرسى كونسيرنو السيد عماد بن يونس. كل امانه انا الشخص هذا ما نعرفوش برشا، لكن شاك فوا كي نسمعوا في الميديا كلك سواء في التلفزيون ولا في الراديو يحكي على الاحترام ويحكي على الاخلاق ويحكي على مبادئ. اسكو هذه الاخلاق والمبادئ اللي نحكيوا عليها تحكي مع ممرن مصح من نهار 22 مليون مع جمعيه ساعه ما نصورش ينجم يكون معناتها الانسان اللي يحكي على الاخلاق لازم يكون خلوق قبل ما يحكي على الاخلاق. هذه النقطه الاولى اللي نحبوا نحكيوا فيها، لاني انا شخصيا
3: وانا صبري ما نحبش نحكيوا ياسر على في معجم اخلاقي، خلينا نحكيوا على الكوره وكذا. اوكي انا معك،
5: لانه اللي صار في الكوره احنا عندنا عقد يعني مع الممرن عماد بن يونس معناتها من نهار 22 ماي اتصلنا بيه احنا من وسط ماي كملت الشامبيونات، قعدنا بعضنا حكينا على ريكريتمون حكينا على كل شيء. بكل أمانة عملنا انتريتري بالباساسيون في احدى نزل في ضواحي جمرت، يعني تجاو المسؤولين الكل بينه وبين سي عامر دربير وبارك الله فيه بالمناسبه على السيزون اللي عملها معنا. كل أمانة صارت حاجه مزيانه، حابين نوريكم بلي ماج المرسى كان دون حمزه نصلحه بكل صراحه، نصلحه من المسؤولين قبل الفيدراسيون قبل التحكيم وقبل كل شيء. المسؤولين احنا يلازينا هذا الكل. بكل أمانة اللي حاجه اللي قلقتني اللي كل بعد كحكيت كتبت انا استرق سالم قال لي انا نحكي مع اللي نحب وانا من حقي نحكي مع اي ممرن. قلت له عنده عقد يربطه نهار 22 ماي. قال لي ميسير تجمعوا لقاو ارانجمون نعطيكم زوز ورثه ملعبيه مستقبل مرسى جمعيه كبيره مسؤولينها كبار القدم ولا جدد. ما تجيش تحكي بالمنطق نتاع ناخذ ممرن بلغه قوه لانه الممرن هذايا الولد البارح جاء هو والعائله نتاعو وسيتي بالباساسيون وعشنا حالات بالحق نحب نبدلوا تصويره. احنا عام كامل النهار تكلمنا في ميديا ونهار شكينا من الحكم علاش نقولوا ميسيرش باقي نشوفوا لابون فوا. لكن اليوم الشيء اللي صار معاه كيفاش حكي معايا بالمنطق اللي حكي بيه كل امانه ديسيبسيون توتال. احنا هذا عمره ما يمنع ولا لابش يضر علاقتنا بلادي صفاقسي اللي شهرين التالي كرمنا علي معلول وكرمنا سي مختار ذويب. معناتها الباقي نحبوا نعطيه ولا بالي ماج مره اخرى. لكن اليوم معناتها الهيئه المديره وسي مصطفى السلامي احنا كان اتصال بيه مع سيد رئيس الجمعيه كان مستاء قالوا عمرها ما تصير في راديو صفاقسي نحكي مع ممرن معناتها سو كونترا. اليوم الجمعيات تمشي مع كباراتها حكينا مع الناس حكينا مع تلك انا حكيت مع كاتب العام الجديد نتاع النادي راديو صفاقسي سي مهدي وقال لي بصراحه مانيش على علم ويطلب السماح. قال عمرنا في حياتنا ما نحكيو مع ممرنا كي يعني نجيو اليوم نحكيو بلغه قوه عمرنا ما نجمو نقدمو باللونجاج هذا. اليوم كان نحبو صراحة
3: المدرب شو موقفه عماد بن يونس؟
5: المدرب انا حكيت معه بكل امانه صافي دي جور معناتها يدي اون فلان دو سيبير اون فورس بريسيون قاعد يعيش في بريسيون كبيره قاعد معناتها كل مره يكلموا في جمعيات. لكن سي عماد نعرفوه الناس الكل اللي هو انا دو برانسيب عنده عقد معنوي قبل ما يكون كتابي. لكن في الحاله ذي عنده عقد معنوي وعقد كتابي فمش علاش هو عماد بن يونس باش يخمم في جمعيه اخرى ونهارين الثاني معنا في تونس. لكن كي نعملوا الضغط احنا من الجمعيه نتاعو وتصيروا الضغط من البلايص الكل بصراحه زي اللي انا تريما معناتها علاش انت تتكلم فيه من اصله وعلاش تحكي معه من اصله وعلاش نلوجوا على مشاكل بوريان اللي عمرها ما تصير بين مرسى والسياسي مشاكل وهم حتى جمعيه ما عندنا مشاكل وبالحق ماخذين لا ميم ديستونس مع الكلوب الكل. خلينا نبدلوا مرواحنا كمسؤولين كل صراحه بعد نحكي على فار نحكي على جمال حمودي نحكي على غيره وقت اللي احنا نخدموا عندنا شهر وجبنا سي عماد بن يونس وقعدنا معاه انت ايش قاعد تعمل وقتها انت ايش قاعد تخدم وقتها يا اخي انت اليوم تجي تقول علينا احنا معناتها خدمنا ونعملوا كل شيء انت تاخذ حاجه في تبقى
3: به الموضوع هذا يعتبر تسكر معناها بعد ما انت خذيت موقف عماد بن يونس وتحدثت مع طارق سالم ولا فما تطورات نجم تصير؟
5: احنا بالنسبه لنا احنا سي عماد بن يونس اللي سو كونترا ويلي تيكلير قال لي انا راني كي نعطي كلمتي صبري عمري ما نرجع وحكي حتى مع رئيس الجمعيه وحكي حتى مع رئيس الفرع كي يعطي كلمته سي عماد قال عمري ما نرجع فيها فمش علاش نقعد نعملوا في الضغط من سي طارق سالم اللي احنا نحترموه برشا وبربي احترمونا كيما نحترموا الجمعيات الكل وخلينا نعملوا اون بيل سيزون مش العباد اللي بتخدم على بكري وعملنا في شركه مو ربي يعلم في الظروف وفلوس وكل شيء احنا مسكرين مع جواريتنا الكل سولدو تو كونت خلينا نخدموا على نظافه خلينا نخدموا بصراحه بكل امانه. سي طارق سالم اللي عملته لا يشرف النادي الرياضي صفاقس لا في جمهوره ولا في مسؤولين اللي يحبوهم وعندهم كل احترام وحب عن احد.
3: واضح ولو انه راهو مثال ساعات امور شخصيه طارق سالم نعرفه مليح راهو شخصيه محترمه وكذا معناها
5: انا ما نعرفوش الاتحاد انا عمري ما عرفت
3: شخصيه محترمه
5: اليوم غير هذايا بكل امانه اللي عملوا في الموقف اللي عملوا اليوم ينجم يكون شخصيه محترمه لكن الموقف نتاع اليوم ما احترمش الجمعية كل صراحه
3: باهي
5: ديسيبسيون في المرسى الكل بكل صراحه. ما احنا ما عندنا حتى مشكل لا مع نادي صفاقس لا مع جماهير نادي صفاقس اخواتنا واصحابنا ومرحبا بهم ومطلوب ومرحبا بنا عليهم. اما الشخص في طارق اللي عمله ان شاء الله يكون معناتها عبره ما عادش نعمل نحكيه ومع ممرن سو كونترا وماذا بينا اي ممرن في تونس ما عاد يحكي حتى مع مسؤول هو سو كونترا كان نحب نحترموا بعضنا.
3: واضح شكرا لك صبري العياري نائب رئيس مستقبل المرسى وكان في تعبير عن موقفهم الرسمي بعد اتصالات صارت بين نادي صفاقسي والمدرب اللي هو مرتبط بعقد مع مستقبل المرسى واللي هو عماد بن يونس. شكرا للسيد صبري العياري. دونك كملنا مع سبور اكسبريس واكثر اخبار ديما موجوده متواصله على السيت موزايكا فام بونت.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك بنت الفم بنت الفم من 9 لنص الليل يوصل جديدي

الهادي دنيا يا لالي على موزيكا فام. جونا التونسي ديما حاضر وديما موجود، والموزيكا ذي ديما تلقاها عنا في بنت لفام على 10 متاع الليل. احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفام حتى نص الليل، لكن توت سويت خنمشي ونزيد ونغوص في عالم الموزيكا في هوت سيليكشن. هوت سيليكشن باي دليل بن احمد.

يهزنا العالم البوب روك. ان جروب اللي الحقيقة المسيرة الفنية متاعه ما كانتش طويلة برشا. مسيرة فنية عمرها كان 11 سنة كهو، وبدأت عام 84. ان جروب بريتانيك اللي كان توندونس الحقيقة في وقته في برمنغهام وقتها. داير الاسم خلينا نقوله حتى متاع الجروب هذي كان انسبيري من فيلم متاع مايكل اندرسون، اسمه الفيلم All the Fine Young Cannibals أو Les Jeunes Loups، فيلم خرج عام 60. لكن ان جروب اللي الحقيقة ما عندوش برشا علاقة بعالم السينما، ولكن جوست الانسبيراسيون ان جروب دو بوب روك بريتانيك اسمه Fine Young

Fine Young Cannibals دير المسيرة ترجع بينا العام 84 وهنا جستمون بديت الحكاية بأنه ان جروب اسمه The Beat سيبارا سيبون مشاو على رويحهم نحكيو على لي دو مومبغ اندي كوكس وديفيد ستيل اللي دايروا وقتها كانوا يلوجوا على ان شانتور عملوا اوديشنز وفي الاخر اختاروا رونالد جيفت اللي داير او ميم طوم علاش قلت لكم انا اوكي هو كجروب ما عندوش علاقة بعالم السينما ولكن لو شانتور نتاع الجروب رونالد جيفت كان زادا ممثل ان اكتور معروف برشا في عالم السينما ولو جروب اول سينجل بدا بيه جاني كام هوم اللي خرج عام 85 واللي لقى ديريكتومون ان كون سوكسي في اليو كي الحقيقه اول البوم اللي كان عنده اسم للغنية ذيكا جاني كام هوم اللي داير خرج وقتها وقت السوكسي الكبير ذيكا وصل للمرتبة 11 في الولايات المتحدة ودخل داير في التوب 50 في أمريكا ان جروب اللي معروف عند لي فان متاعو ان جروب اللي بالرغم 11 سنة كهو ولكن خلى بصمة كبيرة في عالم البوب روك نحكيو اليوم على Fine Young Cannibals ملا مغياج متاع سول متاع جاز متاع بوب روك ولكن كي نحكيو على ديسكوغرافي زوز البومات ستوديو عام 85 وعام 88 ولي كومبيلاسيون قاعدين متواصلين حتى العام 2025 Fine Young Cannibals دو جروب دو بوب روك بريتانيك هو اختيار دالي بن أحمد بالنسبة لليلة Come on home tout de suite à la musique

0: في هوت سيليكشن جود ثينغ كنت تسمعوا فيها اكيد على موزايك الموسيقى ولا دوكوفيرت الكل تلقاوها في بنت لافام في هوت سيليكشن
1: بنت لافام لنصلي
0: موعد الربح والكاش كالعادة الليلة نيويني نوت 3 ملايين كاش الليلة 3 ملايين في الكنيوتا ينجم يربحها مع لي مرحبا
2: مرحبا عسلام
0: شنية الجو يا علي
2: الحمد لله خير
0: الأمور باهية
2: يا رب ورضاك الحمد
0: لله يا علي أي عاد نحبه الانرجي والفرحة والضحكة يا علي
3: علي خلاق ودايرة
0: يا ودي اسمعني جايب لك سيد الحكم
2: باهية الليلة نحب
0: اسمعني جاب لك سيب الحكم وجاب القد قد يا اخوي
2: لا لا
3: علي خلاق ودايره
0: لا لا بالعكس هذاك علي لازم يركز اليوم علي
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: علي 60 ثانيه علي 60 ثانيه تربحك 3 ملايين يا علي
4: الامور كانت ماشيه الامور هانيه الامور 10 على 10 فريق مسيطر قالوا مخه داخل كامافينجا داخل كامافينجا روح هو وكامافينجا
0: كامافينجا هنا هي كلمه اي ولا لا وي ولا نو يس ولا نو ايواه ما راهم الكل ممنوعين منعا باتا كان تدخل كامافينجا تروح انت وكامافينجا كان تقول حاجه فيهم
5: الله الله
0: تروح انت والكلمه اللي قلت
5: الله نصلي على النبي الله نصلي على النبي زيدها يا ربي زيدها
0: علي
2: يا ربي زيد
0: زيدها ثم حاجه اخرى اسمها الانذارات حصل على الانذار يا علي وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس علي تقول لي لباس الحمد لله هكاك تكون عاودت كلمه لباس وتتحصل على انذار يا علي
6: ان شاء الله بالشفاء والهنا
0: زيد ما لازمكش تطول في الاجابه اكثر من لازم ما لازمكش تضيع الوقت باي طريقه كانت على خاطر وقت تنشوفوا بعد علي يحكي بالانجليزي ولا لازمك يا علي ترد بالك من هذا الكل باش ما تتحصلش على انذار
7: وما تروح كان فرحان
0: بعد خديه من انذار علي
2: ثلاثة انذارات ميدان.
0: ثلاثة انذارات ونغادر الميدان وينتهي
2: عملنا رميس هذا اليوم
8: خيبة أمل كبير
9: خيبة أمل كبير
0: رميس
9: والله خيبة أمل كبيرة
0: رميس في شنية يا علي رميس
2: في الانذارات في الوقت في التلتية
0: شو
2: أجمع بخوك عضب عرب خدمة من الماضي ساعة توكي كمد الخدمة
7: عليها مزيبة هي طبق خلوم في البلاد
0: هكا قال لك فما قواعد لعبة فما قانون وفما ثلاثة ملايين الليلة في الكنيوتا اليوم هل يا ترى علي يتعدى ولا لا هل يا ترى علي اليوم يربح ولا لا وهل يا ترى علي يفرح مع البيرولي يا ماما يرولي ولا لا هذا اللي باش نكتشفوه يا علي حاضر ولا
2: حاضر بإذن الله
0: يا سيدي نلعب على 3 ملايين 3000 دينار 60 ثانية مع سيد الحكم فايق اللي ترى علي اليوم يربح الكنيوتا ولا ليه
10: شرحكوا تو توانسا ها بدير يضحكوا
0: دي سايبوا سيد الحكم دي سايبوا يا سيد الحكم
2: ان شاء الله نضحكوا الناس كل
0: ان شاء الله نضحكوا عليها كسيد الحكم ونفكوا الكنيوتا
11: حتى وشحت
0: اي اذا كان يفك لك 3 ملايين نشيخوا الناس كل مالا شنو اي علي حاضر
2: بإذن الله
0: نبدأ نيوينينا مع علي على 3000 دينار بعد شوية بعد 3 2 1 انطلاق
12: كيفيك وحشين
13: اتونسيون نيوي نينا
0: علي
2: مرحبا اخويا يسري
0: اسمعني نحيت لو بارلور ولا
2: ديما من هو
0: ديما ما تحكيش جمله باللو بارلور
2: نركب التليفون ديريكت
0: من غير كيت معناه
2: ما نستعملهاش كيت
0: ما تستعملوش جمله حتى وانت تخدم ما تستعملوش
2: لا
0: لا لا يا علي لا لا يا علي لا وعجبتي كستينفت
6: بدنا نروح
0: اسمعني يا علي عمل تكتيك من دو تكتيك كما فينجا قال لي بعد ستينف وبعد واصل قال خويا بالك سيد الحكم ما يفيقش سبحان الله
2: بالك ما يفيقش قلنا بالك ما يفيقش
0: يا علي
7: عليها مزيبه هي طب قانون في البلاد راهو
0: يا علي يا علي يا علي يا علي التركيز يا علي التركيز للأسف اليوم علي ما ربحش معانا 3 ملايين يا علي يا بيه علاش كنت حاب تسلم الليله
2: نسلم على الناس عليكم انتم وعلى الناس اللي تعرفني الناس كلكم.
0: يعيشك يا علي يا بيه، حتى احنا نسلموا عليك برشا برشا برشا
3: علي خليق وزاهية.
2: لا
0: لا بالعكس بالعكس، الفايدة كي كلمتنا هذيك اهم حاجة يا علي. شكرا ليك، شكرا على تليفونك. يعيشك يعيشك يا علي يا بيه. للأسف اليوم الكنيوتة مازالت عند سيد الحكم. ماما اليوم اليوم بعدين ضيفة ضيفة يبجيك تجيكم بعد شوية.
7: الله الله
0: فيني مني نو. لا لا خل لازمك تخلي كاسك لبسته. ناس مرحبا بالأخصائية النفسية ناس الشعنبي اللي دي موجودة معنا الليلة. مرحبا
8: عسلامة يا
0: عسلامة. ناس من أول السيزون قالت لي اسمعني أني ترينيت ترينيت ترينيت على نويني نو وين نجيب حداكم نسمع نويني نو ونسمع المستمعين. دوك أنا حاضر اليوم باش نلعب معاكم نويني نو واليوم باش نربح هكا ولا
9: ايش خريطة
8: ليه؟ ما زلت ما قلتش
0: باه أنت ما قلتش أي نلعب نويني نو أي ناس نشوفوا ترى بعد سيزون كاملة ترينيت ولا ما ترينيتش ركزت ولا ما ركزت.
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: هاي برا ينيس
8: نبدأ
0: هاي هاوكا المرة هذه انت عندك لفونتاج سيد الحكم قدامك. ولكن ينيس اليوم باش نجربوا معاها نيوينينا. هل يا ترى هايك ينيس سيزون كاملة تسمع فيكم وسيزون كاملة
8: اخي عليش
0: تو بالله تو كل مرة تقول لي انت تزيد ستريس على المستقبل. ما هي صافي بارتيدو نيوينينا
8: ليه بعد كي نخسر يقولوا تسمع سيزون كاملة.
0: وشنية مشكل وشنية مشكل مش يعرفوا هو تحدي هكا ولا ولكن لا لا اليوم اليوم تنجم تنجم تربح ناس تنجم تربح تنجم تربح. هاي ناس نبدأ نيمينينا مع الأخصائية النفسية ناس الشعبي بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
7: وتروح كان فرحان.
13: اتنسيون نيوي نينا
0: ناس
8: عسلامة يا سري.
0: تسمع فيا مليح ناس.
8: نسمع فيك مليح.
0: عاد لبس الكاسك مريكل.
8: هي
0: هي
8: ليه عاد ليه عاد أمان واحد على يساري واحد على يمين.
0: شو واحد على يساري واحد على يمين؟ تودي مركزة معايا.
8: اسمع اسمع ليه ليه ليه ليه ليه فما حاجة فما حاجة دي في غلط عندي. هم أما يسمعوا فيكم بالتليفون ثم زوز قدامي وطرتوني.
6: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعد نروح.
0: يا نيويني نو يا نيويني نو باه تحب تجربها من غير كاسك؟
12: لا لباس شريف
0: نجربوها من غير كاسك نشوفوا بالك ثم فرق معكم انتم مستمعينا. نجم يعتبر الكاسك هو لو بارلور.
8: ليه تخزر ليش
0: ما نخزر ليش
8: ما توترنيش
0: قلش عليك تحكي معي بتليفون ابش ندور
7: مريقل
0: هاني دورت انا عطيتك بظهر ناس
8: ندور زين
0: هكا كنت تفرجوا فينا على بي تي في هكا تطلقوا على موزايك نلعبوا فيني ويني نوم بطريقة مختلفة جدا. اي نبدأ ويني ويني نوم على خصائية نفسية ناس الشعن بي للمرة الثانية من غير كاسك وفي أجواء المباشر معكم انتم بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
13: اتنسيون نيوي نينا
0: ينيس
8: عسلامة يا سري.
0: صباحك خير.
8: الحمد لله هي خير برشا الحقيقة.
0: اي هكا
8: كنت موترني
0: فقتش بها هي
8: بيان ميسي موكي المرة هيدي ما عندي منقوم
0: نيوي نينا ها عطيتك بالخفاء نحينا الكاسك ريت أجواء
8: صعيبة صعيبة
0: ما لباش تحدي هو ما لباش تحدي هو لا لا ريت اسمعني هكا باش تفهموا اللي راهو كل شيء ريت كله بالتركيز لازمكم بالحق تكون التركيز على حتى لو كان راهو تسمعونا كل ليلة راه لازم تكونوا محضرين رواحكم محضرين
14: قلوب الناس داويها
8: يا مدرا
0: والله مش من الانذارات خسرك بالعكس ما عطاكش انذارات لما سيد الحكم
8: يا ملي فازت لخين وطرني
0: أكاو هذاك التحدي ويستنى فيكم التحدي مازال ثلاثة ملايين مازالوا موجودين ولكن غدوة عندكم فرصة باش تربحوا معانا برشا فلوس على خاطر مازلنا متواصلين وتكلمونا على 71 113 ألف. غدوة عندكم كنيوتة كبيرة برشا
13: التحدي اتونسيون

0: FM لين وميتين غدوة في ميوينينا. التحدي التحدي زاد والتحدي كبر والتحدي فات 3000 دينار اليوم. يا ترى غدوة فما فيكم شكون باش يكلمنا وباش يفك هالكنيوتة لسيد الحكم ولا لا؟ لازمكم تكونوا مركزين 1000% الليلة. هي هي على خاطر غدوة نستناو فيكم. غدوة عنا 3,900,000 في الكنيوتة يا بابا على 71,113,000. نجم تبدل حياة برشا من الناس. نجم تبدل البروغرام، نجم تبدل السيف. انتم وعليكم كان تركزوا غدوة تكونوا موجودين معانا، تكلمونا على 71,113,000 وان شاء الله ان شاء الله تكونوا من الرابحين. ان شاء الله نفرح معاكم، اكيد نحن نفرح انتم تربحوا راو، ولكن معليكم كان تكلمونا على 71,113,000. تركزوا في زوز مواعيد فوق بلاستيك نيوينينا غدوة، الربح مضمون عندكم انتم كي تكلمونا في بنت الفهم على 71,113,000.
1: تعبنا يا دكتور، انا تعبنا.
0: فسر لي اليوم باش نحكيو على موضوع يهمني مني. نو ما عندكش لي بيرسونسيبيليتي نسا؟
2: عندي جوست مهي باش نحكي
0: هذيك. علاش؟ لا لا بس لا بس توت فاسون اليوم اكيد موضوع كيما قلنا لكم طلبتوه برشا الحقيقه، كو سوا على انستغرام فيسبوك موزايك اف ام وسيدا، موضوع يهمكم نتصور على خاطر هنا كي نحكيو على اكسبيريونس نحكيو على اشخاص يتاثروا اكثر من غيرهم بالكلام والمواقف، يعيشوا مشاعرهم بعمق، يلاحظوا التفاصيل برشا، عرفت اقل تفصيل يلاحظوه. الحكايه ذي عندها اسمها لي بيرسونسيبيليتي او فرط الحساسيه مع الاخصائيه النفسيه ناس الشعبي. مرحبا ناس مره اخرى. صفا بعدني وينينو؟
2: لا
0: مش مشكل.
3: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: اليوم ساعة خلينا الناس نبداو نفهموا ساعة، خاطر اوكي رانا فسرناها ممكن بالاكسبيريونس نتاعنا، ولكن لازمنا نفهموا علميا شنو معناها هفرت الحساسية او ليبر سونسيبيليتي. ناس
2: باهي، قبل كل شيء لازمنا نوضحوا اللي هو سي با ان دياغنوستيك، ماهوش تشخيص، ماهوش اضطراب نفسي، مي سي بلوتو طريقة مختلفة الانسان يتفاعل بها مع العالم اللي داير به، مع المحفزات اللي تجيه مع من العالم، مع الكلام، مع المواقف اللي يعيشها، مع الاحداث، مع المشاعر نتاعه والمشاعر نتاع الناس اللي دايرين بيه زاد. دونك كي نقولوا طريقه مختلفه معناها كان نحكيوا مثال على الافكار ولا الاحداث، يعيشهم بطريقه اعمق، نلقاو طريقه اعمق مثلا في معالجه المعلومه. هوني باش نحكي شويه على لي سين معناها باش نقولوا كيفاش يظهر. كي نقولوا معالجه معناها اعمق للمعلومه، نلقاوه مثال شخص يدقق يسر في التفاصيل. مثال كي تصير كي يسمع كلامه ولا كي تصير حاجه قدامه، نلقاوه قاعد يسوغ اناليز، يحلل ويعاود يحلل ويعاود يقرا الحاجه اللي صارت والموقف بطريقه كبيره برشا. يعني حاجه مثال صارت قدام زوز اشخاص، تلقى شخص اوكي عاشها وسي بون وفيت، اما الشخص الاخر تلقاه يركز ياسر في التفاصيل، زعما شنو معناها كي خزر هكا، زعما علاش قال هكا وما قالش الحاجه الاخرى، الطون تاع صوته مثلا مبدل، زعما علاش التعابير نتاع الوجه، يركز في كل شيء في الموقف اللي يعيشه. وكي نحكيو على المشاعر، نلقاوه يعيش المشاعر بطريقة أكبر من المعدل، بمعنى إذا كان نحكيو على حزن يعيشه بطريقة أكبر، وحتى الفرحة زادة يعيشها بطريقة أكبر. هذوما المشاعر اللي تخصه هو، وزادة نلقاوهم عندهم قدرة كبيرة في فهم مشاعر الآخرين، مشاعر الناس اللي دايرين بهم. يعني أنت مثلا كان يبدأ بحذيك شخص مثل اللي نقوله احنا إيبر سنسيبل، كي يبدأ مثلا شكون بحذيه متقلق ولا عنده هكا مشاعر متاع حزن، يحس ساعة يحس بهم، يقرأ نجم منه يقرأهم ويحس بهم ويتفاعل معهم ويتعاطف معهم بطريقة كبيرة أكثر من غيره. يعني نحكيه على أمباتي زيدة شوية.
0: أوكي.
2: الحاجة هذه اللي من بعد نجم تعبهم، يعني نحكيه كأنه على إيبونج إيموسيونير، مش جست يقرأ ويفهم وكهولي، يمتص المشاعر متاع غيره. معناها أنت مثال إذا كان بحذية متقلق، نجم نفهم اللي أنت متقلق، نجم نحاول معناها نحكي معك، ولكن هوني نحكيه على شخص يولي حتى هو يتبنى المشاعر.
0: معناها جم نفستي معك هنا ونولي نعيش معك اللحظة ذيك ونعيش معك المشاعر، وكاري ما عرفتك نحط روحي في بلاستك ونحزن وقت اللي أنت تبدأ حزين، عرفتك حتى لو كان إنسان مثلا ما مش قريب لنا برشا معناها ريال مو، اما تنجم تحس اكثر بالناس معناها.
2: فوالا هو في لومباتي نحكي ونقولوا انه الشخص نجم يحط روحه في بلاصه غيره باش يفهم شنو قاعد يعيش ولا شنو قاعد يحس. مي هوني نحكيوا على يحط روحه في بلاصته ويحس معاه نفس حتى ساعات الانتونسيتي نتاع الاحاسيس اللي يحسهم غيره. ونلقاو هوني وكانه مش جوست مثلا يفهمهم اكاهو، نحسوا هو كانه مسؤول، يحس روحه وكانه مسؤول على مشاعر غيره.
0: الحاجه دي يا ناس لازمنا نفهموا كيفاش تظهر, كيفاش نجموا اون ليدنتيفي مثلا عند الناس مثلا بار اكزومبل دايرين بينا ولا حتى عند انفسنا, خاطر باش نفهموا اسكو جوست نحنا ممكن ساعات في مواقف هكايا نعطيوا رياكسيون اكثر من لازم, والا هل عندنا هفرت الحساسيه هذه؟
2: الفو دير اللي ساعات راه فما مواقف يصيروا اللي تكون لا رياكسيون معناها عاديه بالنسبه للكونتكست ولا للحاجه اللي الشخص فيها. يعني انا مثال اذا كنت نتصرف مع شخص بطريقه تصرف خايب فهمتني, ولا نستفزه, ولا مثلا نعمل له ستريس, نتصرف معه بطريقه خايبه, ومن بعد مثلا كي الشخص هذاك يعمل اون رياكسيون باش يبكي مثال ولا باش يعمل رده فعل بلوز او موان كبيره, ما نجوش نقولوا له انت ايبر سنسيبل على خاطر فانت كنت ديجا السلوك اللي انا عملته من الاول هو اللي وصله للحاله هذيك, مش هو مثال يبكي على اقل حاجه. انا وصلته معناها باللي عملته انا وصلته باش بكي ولا باش مثلا انفعل
0: بطريقه
2: كبيره فوالا. والا ساعات الشخص مثال تلقاه في يعيش في بيريود نتاع ستريس, فما برشا ضغط مثال, دونك تصير له حاجه مثال صغيره موقف صغير يخليه كيما نقولوا احنا يترشق على موقف صغير بارابور مثال الحاجات اللي قاعد يعيشهم. يعني يقعد يلونكيس يعيش في حاجات مثلا في ضغط كبير كبير ومهوش قاعد يعمل في حتى ردة فعل, مهوش قاعد يخرج, وتصير حاجة صغيرة برش فتوك يولي يعمل ردة فعل كبيرة, ينفعل بطريقة كبيرة وإلا يبكي بوكاء كبير بالنسبة للموقف هذاك. مهوش إيبر سنسيبل إن فان دو كونت, أما مثال نجم يكون الشخص ديجا قاعد يمر بضغط كبير.
0: أوكي أوكي, دونك هنا بالحق حاجات نجم ممكن تخلينا أون إيدونتيفي معناها ونفرقوا بينات إنه إسكو عندنا فرط الحساسية وإلا هي بون حاجة ممكن دي سيركونستانس خليونا نعملوا معناها ردة فعل بالطريقة
2: هذا. كان مش نحكيه جوست على الشخص إيبر سنسيبل تلقاه ديما يتصرف بالطريقة هذيك, هذيك هو الفونكسيون مونتيا. معناها مثال الحاجة اللي تظهر مثال نتفرجوا في فيلم تلقاه مثال سين مثال تبكي ولا حزينة نلقاه يتفعل معه بطريقة كبيرة برشا, يحزن برشا مثال على الحاجة اللي تفرج فيها. كيف كيف راه مش كان مشاعر الحزن حتى مشاعر الفرحة مثال أي حاجة بسيطة برشا تفرحوا مثال بطريقة كبيرة. يعني ماهيش حاجة خايبة إذا كنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها وكيفاش نوصفوها.
0: وهنا جوستومون لازم نفهموا لي كونسيكونس نتاع الحاجه هذه, الاثر نتاع الحاجه هذه على حياتنا ايناس.
2: باهي نحن كيما قلنا من الاول اللي الشخص مثال يمتص مشاعر غير ويتاثر بهم بطريقه كبيره, هوني الشخص يولي يوصل للارهاق, خاطر انا اذا كان ديجا عندي برشا حاجات في حياتي معناها باش نعيش ضغط مشاكل باش نتاثر بهم ديجا باش نعيش برشا مشاعر, اذا كان باش نكمل نتبنى المشاعر نتاع غيري ونولي نحس روحي مسؤول عليهم, هوني باش نولي نغرق باش يصير باش نوصل لدرجه نتاع ارهاق, ارهاق نفسي, نولي ما عادش نجم لا انا نعاون لا نعاون غيري لا نعاون روحي. وساعات معناها الاشخاص هذوما يتلاعبوا بهم دون لو سونس, ومثلا يحاولوا الناس يقلوا من يتفهوا ولا يقلوا من الحاجه اللي قاعدين يعيشوا فيها ولا يمروا بها. مثال يقول لهم انت تبالغ انت تبالغ مثلا, ولا انت ديما هكا تو اكزاجير في الرياكسيون تاعك, انت تكبر فيها الحكايه كاين في راسك,
0: سورتو يقول لك شبيك تكبر فيها
2: الحكايه. ولا دونك هوني يولي الشخص كاينه يحشم بها الحاجه يحس روحه هو غلط معناها وما لازموش يحس بالطريقه هذيك, الوغ كو سي ناتورال معناها هو الفونكسيون هكيك ما لازموش لا يحشم بها ولا يحسها عيب.
0: وهنا لازم نعرفوا زاده كيف كيف كيفاش نتعاملوا مع الحاجه هذه مع انفسنا, معناها كي لقينا روحنا في الاطار هذايا, واذا كان لقينا روحنا ممكن عندنا فرط الحساسيه كيفاش نجموا نتعاملوا مع هاي الناس في حياتنا العاديه؟
2: باه ديجا نحطوا حدود مع الناس اللي دايرين بينا, ولازمنا زاده نفهموا اللي حتى حد ما عنده الحق يقول لنا شنو نحسوا في اي موقف نحسوا. يعني انا اذا كان انفعلت ولا معناها حسيت بمشاعر بطريقه كبيره برشا, هوني انا نحاول نفهم روحي ديجا وما نخليش الناس تقول لي شنو نحس, خاطر حتى حد ما عنده الحق يحط روحه في بلاستيك ويقول لك يمل عليك انت شنو لازم تحس في الموقف الفلاني. كل انسان معناها حر في الحاجه هذه وما نجمش يتحكم فيها. وزيد يحاول يخصص وقت للراحه على خاطر كيما نحكيو قبيله اللي سنسيبل حتى للمحفزات الخارجيه نتاع العالم الحسيه, معناها نحكيو على الاصوات برشا تبدا البلاصه معبيه برشا يحس روحه فما هكاك سور شارج, دونك يحاول يخصص وقت لروحه باش يرتاح. اذا كان هو يعرف يحس يعرف روحه هكيك ما يحسش بالذنب وماهيش حاجه عيب, والا ماهوش قاعد يمثل وماهيش دراما. انا نستحق هكيك نحتاج هكيك, دونك انا جاجي سولون لي بوزوان تاعي, انا نخصص وقت لروحي وحدي مثال نرتاح نجدد الطاقه نتاعي ونعاود نرجع. اي سورتو زيد ما لازموش يتبنى مشاعر الاخرين, كل واحد مسؤول على حاجات اللي قاعد يعيش فيهم, به انك تعاون الناس به انك تتعاطف معهم, ولكن ما تتحملش معهم المسؤوليه الحاجات اللي قاعدين يعيشوا فيها.
0: حاجه مهمه ياسر جوستومون, وراو لازم نعرفوا نتعاملوا مع السوجي نتاعنا ليله اللي هو فرط الحساسيه او لي بيرسونسيبيليتي. ميرسي بوكو لخصائص النفسيه الشعب اللي كنت بحضرنا اليوم. اكيد لي سوجي نتاعنا الكل تلقاهم على الباج فيسبوك نتاعنا بنت لفام باي موزايكا فام ولا موزايكا فام. كيف كيف نعطيكم فكره على سكور بالنسبه لانجلتير وغانا 0-0 نهايه المباراه. توكي تلقاو الاخبار الكل على السيت ويب نتاعنا موزايكا فام.net. بعد شويه تلقاو مراد الدريدي في الاخبار واحنا مازلنا موصلين معاكم حتى نص الليل.
3: صباح هو موزايك. أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
4: موزايك فام.
3: كل شيء باش تبدأ نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع

0: متابعة وضعية المشاريع الممولة من قبل البنك في مجالات البنية التحتية والطرقات، إلى جانب بحث سبل الكفيلة بالتسريع في نسق إنجازها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها. وأكد الوزير وفق بلاغ لوزارة تجهيز الإسكان أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس بالبنك الأوروبي للاستثمار ودورها في دعم مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية. وجرى اللقاء بمقر الوزارة بحضور المدير العام للجسور والطرقات ورئيسة وحدة متابعة المشاريع الممولة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار. لجنة فنية تؤدي زيارة متابعة لأشغال مشروع وسط الربط لتطاوين بطريق السيارة تونس الجديرة في قسطه الثاني وموقع إنتاج المواد الأولية المستعملة في المشروع، وذلك في إطار متابعة المشاريع العمومية وإزالة الصعوبات التي تعطل إنجازها. وقد عاينت اللجنة استئناف الأشغال بعد أن تم تزويد الحظيرة بالمواد الأولية اللازمة والحصول على التراخيص الضرورية أثر انعقاد اللجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع بتاريخ 12 جوان الجاري. حملة أمنية بلدية بشواطئ طبرقان اليوم الثلاثاء تسفر عن حجز عدد هام من الواقيات والمظلات الشمسية والكراسي والطاولات البلاستيكية لمنتصبين فوضويا بشواطئ المدينة. وكانت وحدات الحرس البحري بالاشتراك مع بلدية طبرقة ووكالة حماية وتأييد الشريط الساحلي لولايتي باجة وجندوبة قد نظمت حملة بشواطئ مدينة طبرقة أسفرت عن رفع جملة من المخالفات وحجز عشرات الواقيات الشمسية والكراسي والطاولات البلاستيكية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين المنتصبين فوضويا. في أخبار العالم، وكالة الأنباء العمانية تفيد اليوم الثلاثاء بأن سلطنة عمان أعلنت أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن على السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية وفق الأحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حرية الملاحة عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار اللذين يدعمان حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور. لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للمتحدة تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل متعمد، معتبرة أن هذا السلوك الممنهج بات عاملا رئيسيا لإثبات الإبادة الجماعية والمحاولات المستمرة لتدمير المجتمع الفلسطيني كليا أو جزئيا. وجاء في التقرير الشامل الذي عرض اليوم الثلاثاء ضمن أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن عمليات قتل الأطفال وإصابتهم بجروح بالغة لم تتوقف بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري وزياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس بنت لفام، بنت لفام تسعة لنصلي يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: ملحم بركات ولا مرة جمعنا الهوى على مزيكا فام الترابيات أحسن مزيكا بزلت متواصلة على مزيكا
1: Gold Music Gold Music All the best music
0: ديت الفيرسيون هذية ما تنجموا تسمعوها وتلقاوها كان لايف داير ما فماش كيف اثنين على خاطر كل جمهور والخصائص بتاعهم كل جمهور وكيفاش يتفاعل مع الفنان وزيدا كل بلاصة وين تصير فيها لبرفورمانس هذية تخرج منها فيرسيون ما تسمعوش منها اثنين بعد شوية أليشا كيز راي تشارلز لكن بدأوا بستيفي واندا بارت تايم لافر
2: Be wrong.

0: تصور روحك تبدا تسمع في التنوخ اندريا بوتشيلي لايف بوتشيني توراندوت. اندريا بوتشيلي من احسن الفنانين الايطاليين في العالم، وهذه هي الموسيقى اللي ديما تسمعها على موسيقى فهم
1: بنت فهم.
0: مواصلين معاكم بجديد، هو جديد قديم ولكن غنية وقت اللي فضل شاكر كان الرتور نتاعو كان بثلاثة غنيات، وثلاثة غنيات واليوم من أكبر وأكثر الغنيات المعروفين في العالم العربي، من كولابوراسيون بينته هو وولده محمد شاكر. هذا فضل محمد شاكر. كيفك عفرائي؟ تسمع توت سويت على موزيكا.

حميد الشاعري عودة دخلتنا الاخر بنتلفين بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق زيد في الاخراج وائل في ستوندار والليكي ديجيتال. احنا نتقابلوا غدوة كالعادة في نفس التوقيت، 3 سوايع تلقاو فيهم اكيد احسن الموسيقى اللي حبيتوها واللي استنستوا بها لابونيمور بطبيعة الحال، وما ننساوش الربح والكاش. بعد شوية تلقاو مراد دريدي في الاخبار، لكن قبلوا كالعادة نختموا بالموسيقى. باش نرجع بيكم العام 82 لواحد من اكبر البومات The King of Pop، البوم Thriller. كان معكم يوسري جديدي، خليكم مع مايكل جاكسون Human Nature. تصبحوا على خير.

0: الحركة يبدأ في أول ساعة. موسيقى، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موسيقى فام دفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موسيقى فام.
1: موسيقى فام الأولى في تونس. راديو موسيقى فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم يؤكد أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان 2016. المتحدث يضيف أن هذه نسبة ستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف على عكس السنوات السابقة. انعقاد المنتدى الاقتصادي الإيطالي التونسي اليوم الأربعاء في تونس في ظل علاقات اقتصادية قوية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس وإيطاليا نحو 6.5 مليارات أورو سنة 2025، ما يجعل إيطاليا ثاني شريك تجاري لتونس وثاني وجهة لصادراتها، كما يهدف المنتدى إلى تعزيز الاستثمار والشراكات في مجالات الطاقة والصناعة والرقمنة والبنية التحتية. وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تعتزم أحداث منطقة صناعية في ولاية أريانا مخصصة للصناعات الإلكترونية على مساحة 50 هكتارا، بهدف توفير بيئة إنتاج متكاملة تستجيب للمعايير الدولية وتعزيز تنافسية القطاع. والمدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي سلاوي يؤكد الثلاثاء أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع في أفق سنة 2030 تستهدف أحداث 30,000 موطن شغل إضافي، بما يرفع عدد العاملين إلى نحو 100,000 شخص، إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات من 3.5